0: Tiro franno sto padenda. Dai, via.
1: بدون أن مثل شريط الكاسيت أول شيء
0: عميلة إيه بصير مش نورمالة
1: في فرق لأنه الكاسيت أبطأ مش هنو نفس الطبقة أيوة

0: من كذا مرة أحسن.
1: حلو مزبوط.
2: إيه.
1: مثل العادة. إيه
2: ميح.
1: طب خلنا نحط طاولة صغيرة هون طبعا.
2: لا خلاص. أنا مش كله لأنه في شبعان ملا.
0: آه.

0: 뭐 메시지?
1: 미안. 킬러 마우스. 나 하다 오나?
2: 예.
1: 야.

قديش في صفر من عنق هالحلقات لو لبسوها لبس خيات فستان جارتها وقميص حماتها

0: أنتم مع مكان.
1: خمرة الحب سقنيها أما قلبي تنسيني، خمرة الحب سقنيها أما قلبي تنسيني، عيشة لا حب فيها جدول لما فيه.

صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في غرة راديو مكان في يوم جديد، يوم الثلاثاء الموافق 15 من أيلول سبتمبر لعام 2026، المصادف الرابع من شهر ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. يوم جديد مع برامج وفقرات راديو مكان، كل ذلك يأتيكم على موجود جت اف ام تالي 92 فارزة 3 اف ام في الشمال في حيفا والناصرة في غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة، وعلى موجات أخرى بطبيعة الحال في رقع ومناطق إضافية في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب، على الموجة 88 فارزة 8 اف ام، وفي حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس على موجة ثالثة 99 فارزة 3 اف ام، والموجة الإضافية هي 93 فارزة 7 اف ام في كل من أورشليم القدس والناصرة ومحيطها. بطبيعة الحال يمكنكم أيضا متابعة كل البرامج وكل المحتويات الخاصة بالإذاعة والتلفزيون بالعربية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بذلك على www.makan.org.il. ونبدأ يومنا كما وعدناكم مع فقرة صباحية وتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم. في هذا اليوم يطلع لنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر له من سورة الأنبياء.

0: سيدتي وسادتي، تلعن القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة الأنبياء. مستمعين، نرجو لكم أطيب الأوقات وامتعها برفقتنا وفقرة برامجنا في هذا اليوم. نبدأ كما عودناكم مع فقرة صباحية وصوت السيدة فيروز بعد أن كنا مع هذه التلاوة العطيرة، ومن ثم تكونون مع نشرة إخبارية أولى. موعدنا مع ذلك عند السادسة كما في كل يوم عند رأس كل ساعة مع نشرات إخبارية، ومن ثم ندعوكم لمرافقتنا على مدى ساعة مع العناوين العبرية ضمن صحافة نت والصحافة العربية والعبرية على مدى مشوار متواصل لمدة ساعة بين السادسة والسابعة. كونوا معنا، صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: عناوين الساعة من مكان: اغتيال القيادي البارز في كتائب القسام بشمال قطاع غزة أحمد البطش وفقا لمصادر فلسطينية. الدوائر الأمنية تطالب بتحويل عشرات مليارات الشواقل لميزانيتها. استطلاع للرأي يشير إلى حصول الأحزاب العربية على 12 مقعدا. 10 إصابات من جراء حادث تصادم في جنوب هضبة الجولان. مكابي يتغلب على هبوعيل في ديربي تل أبيب لكرة القدم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم. أسعد الله صباحكم. جاء من شمال قطاع غزة أن قياديا في الجناح المسلح لحماس قتل الليلة الفائتة إثر غارة إسرائيلية. وأوضحت مصادر محلية أنه يدعى أحمد البطش، وهو قائد ركن الأسلحة في لواء الشمال وأحد أبرز

0: القياديين الذين شاركوا في اقتحام جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، ولم يصدر بعد تعقيب عن جيش الدفاع. تطالب الأجهزة الأمنية بتلقي عشرات مليارات الشواكل التي وعد بها رئيس الوزراء نتنياهو ولم تحول بعد، ومن بينها 12 مليار شيكل عالقة في لجنة المالية البرلمانية نظرا لتعذر المصادقة على الميزانية في نهاية دورة الكنيست. وتشير مراسلة قناة كان جيلي كوهين إلى أن حصول الأجهزة الأمنية على هذا المبلغ ضئيل. ذكرت قناة كان أن إسرائيل تراقب عن كثب سيطرة الحوثيين على باب المندب. ويفيد المراسل إيتاي بلومنتال بأنها أجرت اتصالات مع شركاء إقليميين بقيادة الولايات المتحدة. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إنه لا مناص من تشكيل ائتلاف دولي لمحاربة الحوثيين لمنعهم من سد باب المندب. ومع ذلك فإن أورشليم القدس لا تميل في هذه المرحلة إلى التدخل في الصراع الحوثي السعودي. يستدل من استطلاع للرأي العام أجرته القناة 12 بعد أسبوع من تقديم قوائم الأحزاب لانتخابات الكنيست أن القائمة المشتركة تحصل على 8 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة على 4، وتتراجع قوة يشار إلى 22 مقعدا والليكود إلى 20. في أشكلون أسفر فجر اليوم حادث عنف على الأرجح عن إصابة رجل سبعيني بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مشفى برزيلاي لتلقي العلاج بحسب ما وفانا به مراسلنا أحمد أبو السويس. في جنوب هضبة الجولان أصيب الليلة الماضية 10 أشخاص بجروح ما بين متوسطة وطفيفة من جراء تصادم سيارة وجرار زراعي تراكتور قرب مدخل القرية الزراعية ناتور. رياضيا، في الديربي التلفيفي فاز مكابي على هبوعيل برباعية مقابل هدف يتيم ضمن الدرجة العليا لكرة القدم. ويفيد الزميل أحمد عويساد بأن اللاعب هشام ليوس أحرز هدفا لمكابي.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى اليوم درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويكون البحر المتوسط مائجا. في 7 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

صباح الخير، أهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام أينما أنتم. نلتقي بكم في صباح جديد مع عدد جديد من صحافة نت لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15 من أيلول للعام 2026 المصادف 4 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. على امتداد الساعة المقبلة نصحبكم في جولة كالعادة بين صفحات الصحف العبرية الورقية، يدعوت أحرنوت، هارتس، معاريف وإسرائيل هيوم. نتوقف عند أبرز العناوين، نقرأ ما وراءها ونستمع بطبيعة الحال إلى ما تقوله المقالات التحليلية وهذه الإيرادات الإخبارية هذا الصباح كل من زاويتها. وبين خبر وآخر بطبيعة الحال نترك للموسيقى مساحتها أيضا لترافق صباحكم أينما كنتم. يرافقني في الاستوديو الزميل روني ناور، في الهندسة الإذاعية وفي العداد والتقديم معكم كرم أبو مخ. أهلا بكم ولنفتتح معا صفحات صحافتي هذا الصباح.

حياكم الله مستمعينا. إذن بطبيعة الحال نختار دائما أن أبدأ الجولة الصباحية بما تجمع الصحف على إيراده، بما يتقاطع في كل الصحف من مضامين وعناوين. أحيانا الصحف هذه يعني تختار أن تجعل نفس الموضوع في الصفحة الأولى بطبيعة الحال لأهميته، لربما كل من هذه الصحف تختار أن تعرض الموضوع من زاوية مختلفة، لكن يعني إجماع هذه الصحف على إيراد المضمون يدفعنا إلى أن نجعله في غرة جولتنا. إذن نبدأ هذا اليوم مما تخطه كل الصحف، لربما هذه المرة من صحيفة يديعوت أحرونوت. هذه القضية يعني من القضايا التي تكاد تجمع عليها كل الصفحات الأولى، الصورة واحدة تقريبا في يديعوت أحرونوت، في إسرائيل اليوم، في معاريف رئيس الأركان يال زمير، في الخلفية تلك العاصفة أيضا التي أثرها فيلم نازا، هذا المتفاعل فيما يثيره من ردود فعل وإدانات مختلفة في أوساط مختلفة سياسية اجتماعية وكذا وطنية. ترى أن هذا الفيلم يضر بصورة إسرائيل بشكل كبير. يديعوت أحرونوت تختار أن تفتح القصة من زاوية مختلفة بعنوان شديد الوضوح، إخفاق في المعركة الإعلامية. بحسب الصحيفة لما تفاجأ إسرائيل بوجود الفيلم تماما كما قد يبدو، ردود الفعل في اللحظة الأولى لربما يعني ترسم في مخيلتنا أن أحدا لم يسمع عن هذا الفيلم من قبل في الأوساط الأمنية وحتى في الأوساط السياسية، لكن هذه ليست الحقيقة. إسرائيل لم تفاجأ بوجود هذا الفيلم. وزارة الخارجية كانت تعرف منذ نحو شهر أنه سيشارك في مهرجان البندقية، والسفارة الإسرائيلية في روما حذرت مسبقا وحاولت إحباط عرضه لكن من دون نجاح. المشكلة أن إسرائيل رغم ذلك لم تتمكن من الحصول على نسخة من الفيلم قبل عرضه، ولذلك لم تعرف تفاصيل مضمونه إلا بعدما شاهده الجمهور بالفعل، وعندها فقط تقول يديعوت بدأت آلة الرد تتحرك بكامل قوتها، بكامل طاقمها، حتى بكامل أذرعها. رئيس الأركان يال زمير خرج بموقف شديد اللهجة، وصف ما يعرضه الفيلم بأنه فرية دم، وتحدث عن اتهامات كاذبة، اتهامات خطيرة، مؤكدا أن الجيش لن يسمح كما قال بتحويل جنوده، جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، لن يحولهم إلى هدف، ولن يسمح لأحد بتحويلهم إلى هدف، كما أوعز بدفع خطوات قانونية ضد الضالعين في إنتاج هذا الفيلم وحتى المشاركين فيه، سنرى بعد قليل. في الجيش لا يقفون عند مضمون الفيلم وحده، هناك أيضا فحص لمعرفة ما إذا كان قد تسرب إليه من داخل جيش الدفاع أي محتوى أو أي تفاصيل أو أي معلومات سرية تدين من شاركوا فيه أو أشرفوا عليه، فيما تبحث كذلك أيضا مسألة الجنود الذين أجروا مقابلات لصالحه والإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا السياق. وبعد العرض بدأت الاجتماعات الطارئة، اجتماعات طوارئ على مدار الساعة، أخذوا هذا الموضوع بجدية. عرض الفيلم لم يمر مر الكرام، وحتى حصوله على الجائزة يقول ما يقوله، وله ما له من دلالات تؤخذ هنا بجدية، وبالتالي تعرضها الأوساط الأمنية على مشورة الخبراء بالتفاصيل. رئيس الأركان، ناطق باسم الجيش، منظومة الإعلام الوطنية، منظومة حتى هذه الترويج، يعني كل ما يخص العلاقات العامة والطواقم المعنية بوزارة الخارجية، بأقسام المتحدثين، بمنظومة الإعلام الوطنية، رئيس الأركان والمتحدث باسمه والناطق باسم جيش الدفاع، كل هؤلاء على طاولة واحدة بعد الفيلم يبحثون كيفية مواجهة هذا الضرر. انطلقت التحضيرات أيضا لحملة مضادة وطنية على المستوى الوطني، تكون مضادة لما جاء في هذا الفيلم من تفاصيل يرونها كارثية وتجلب الضرر
على جنود جيش الدفاع لسلسلة إذن من المواقف من التصريحات الحادة. هنالك يعني تفاصيل حاضرة في هذه الصحف الداخلية على الرابعة على الخامسة أيضا في صحيفة دعوت حرنوت. كل الصحف أيضا تتعرض لهذا الموضوع بالتفصيل والتحليل، لكن دعوت تقول إن كل هذه التحركات لربما جاءت متأخرة ولا تلغي السؤال الذي يسبق الفيلم نفسه، لماذا جاء الرد متأخرا؟ لماذا يعني علمتم بوجود هذا الفيلم لم تحاولوا إحباطه، لم تطلعوا على مضمونه، لم تحاولوا الحصول على نسخة منه بشكل جدي؟ الصحيفة تقر بأن منع عرض الفيلم في مهرجان دولي ربما لم يكن ممكنا أصلا، لكنها تقول إن الاستعداد له كان ممكنا بالتأكيد، وإذا كانت السفارة في روما قد حذرت قبل شهر كامل، فلماذا انتظرت إسرائيل حتى انتهاء العرض كي تبدأ فعليا بتوليف وصياغة ردها؟ وبطبيعة الحال الضرر حصل، هذا متأخر، تدارك حتى يمكن لا يكون بنفس الفاعلية لو استعدوا لذلك من قبل. من دعوات حرنوت إلى معاريف وإسرائيل هيوم، هذه العاصفة نفسها تتردد تتصدر المشهد، لكن كل صحيفة تضيف إليها طبقة أخرى من التفاصيل. في معاريف يبقى الموقف العسكري في قلب التغطية، رئيس الأركان يالزمير يهاجم هذا الفيلم بحدة، يصف يعني ما يقدمه بأنه فرية دم على غرار ما كان في الصحيفة الأخرى، لكن القضية خرجت سريعا من حدود الفيلم إلى معركة سياسية وإعلامية في القدس. بحسب الصحيفة يعملون على إعداد حملة إعلامية دولية مضادة، يبحثون أيضا مطالب بسحب الجنسية من المخرجين الإسرائيليين اللذين يقفان وراء الفيلم. أما إسرائيل هيوم فتأخذنا إلى داخل الجيش نفسه، وتحديدا إلى واحدة من أكثر وحداته حساسية، الوحدة 8200. تكشف الصحيفة للمرة الأولى أن مئات من جنود الاحتياط في الوحدة الاستخباراتية وقعوا عريضة يطالبون فيها بشكل واضح وصريح لا يقبل التأويلين، يعني يطالبون فيها القادة بالتحقق من هوية الأشخاص الذين أدوا بشهاداتهم في الفيلم، ومعرفة ما إذا كان من بين هؤلاء بالفعل جنود خدموا في هذه الوحدة، وإذا ما كان بالتالي يعني تبين أن هنالك جنود في الوحدة 8200 شاركوا في هذا الفيلم، فهناك مطالبات حاضرة واضحة هنا باتخاذ إجراءات ضدهم. وهنا سؤال يعني لم يعد فقط ماذا يقول الفيلم عن الجيش، بل أيضا من داخل الجيش، يعني من داخل الجيش تحدث إليه، ما الذي قاله، هل خرجت إلى صانعي الفيلم معلومات كان ينبغي ألا تخرج؟ ولهذا أصدر زمير تعليماته بفحص احتمال تسريب معلومات تتعلق بالجيش والبدء بخطوات قانونية ضد صانعي الفيلم الإسرائيليين والمشاركين فيه. بطبيعة الحال هذا كله يواصل ما ذكرناه في صحيفة دعوت أحرنوت، يعني كيف تحولت القضية إلى سؤال عن إخفاق إعلامي وعن تأخر في الرد بطبيعة الحال والاستعداد هذا الفيلم. تضيف معرفة إسرائيل اليوم صباح اليوم جانبا آخر، العاصفة انتقلت إلى الداخل أيضا، إلى هوية من تحدثوا، من الذي يعني تحدث، ما الذي خرج من المؤسسة العسكرية إلى الفيلم، وما الذي يعني كان ربما هناك فيه من معلومات حساسة خرجت من داخل الدائرة العسكرية أو حتى دوائر الاستخباراتية داخل جيش الدفاع.

نواصل وإياكم هذا المشوار الصباحي المتواصل حتى السابعة. نرحب بكل من انضم إلينا، نحن مستمعين مع أبرز هذه المضامين والسطور الصحفية العبرية من يديعة عنونوتها أريتس ماريف وإسرائيل هايوم. وبعد أن كنا مع العاصفة التي تصدرت هذه الصحف وغطيناها من يعني ثلاث صحف لهذا اليوم، بالتالي يعني نتحدث عن المال الذي يحتاجه الجيش في الداخل. إذن من العاصفة حول الجيش، حول صورته في الخارج، لربما هذا موضوع آخر يعني يتحدث عن المال الذي يحتاجه الجيش في الداخل. ففي الصفحتين الرابعة والخامسة تنتقل يعني صحيفة يديعوت أحرونوت إلى مواجهة سياسية جديدة، هذه المرة عنوانها ميزانية الأمن ومن يأتي بالأموال الإضافية. صحيفة معريف توسع هذا المضمون في الصفحات الداخلية كما قلنا الرابعة والخامسة. هناك القصة بدأت خلال لقاء التحديث الأمني بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة يائير لبيد، ووفق مكتب لبيد طلب نتنياهو إعادة فتح قانون الميزانية من أجل تحويل أموال إضافية إلى جهاز الأمن، إلى الأجهزة الأمنية، إلى جيش الدفاع. والطلب يأتي بحسب الصحيفة في ظل الاحتياجات الأمنية للجيش والنفقات الاستثنائية التي خلفتها الحرب. الحكومة تريد إذن ببساطة توسيع الإطار المالي بما يتلائم مع الواقع الأمني الجديد، لكن هذا في فترة انتخابات يعني يكون بعض الشيء مركبا أو مركبا بشكل كبير في فترة الانتخابات. هنا يدخل العامل السياسي إلى الحساب. خطوة كهذه تحتاج في فترة انتخابات إلى موافقة أوسع، من بينها موافقة رئيس المعارضة. ولبيد لم يقل لا لإضافة الأموال إلى الجيش، لكنه وضع أمام نتنياهو شرطا أو بالأحرى سؤالا: تريد أموالا إضافية للجيش؟ ماشي، ألغي أولا الأموال الائتلافية. أي أن الخلاف كما تعرضه الصحيفة هنا في معريب ليس فقط حول حاجة الجيش إلى المزيد من الأموال، هذا معروف بعد يعني فترات متواصلة وصولات وجولات اقتتالية لم تنتهي، متواصلة حتى اللحظة، بالتالي أعباء مادية كثيرة تحدثوا عنها في سياقات تحليلية سابقة داخل الأوساط الأمنية. إذن القضية ليس حول هذه الحاجة، هذا معروف، بل حول أي أموال في ميزانية الدولة يجب أن تأتي أولا، وأي بنود ينبغي التضحية بها عندما يطلب الجميع من الجميع تمويل الاحتياجات الأمنية المتزايدة. هنا يعني جاء رد لبيد سريعا: تمام، يعني إذن ألغي الأموال الائتلافية بداية لكي تحول أموال يحتاجها الجيش أو يحتاجونها في الأجهزة الأمنية. ومن الليكود إذن جاء الرد سريعا وحادا باتهام لبيد بأنه يتخلى عن أمن دولة إسرائيل، لكنه منافس صحيفة معاريف يعني يحللون هذا التخلي أو يجعلون من التخلي تحلي وتجلي، يذكرون بشكل واضح أن لبيد لم يرفض بل اشترط له أمرا وهو إلغاء الأموال الائتلافية.

0: ومن السياسة والميزانية إلى يسرى إلى يوم. هذه الصحيفة تختار لها هذا الصباح أن تنظر أبعد قليلا من أخبار اليوم في إطار ملحقها الخاص وفي إطار صفحاتها الداخلية. يحاولون في إسرائيل اليوم رسم صورة للفصل المقبل للدولة. يضعون في الصحيفة في الصفحة الأولى عنوانا بسيطا لكنه ثقيل في معناه: في الأطراف يمرضون أكثر ممن يسكنون في منطقة المركز. في الصفحة 13 تتضح القصة هنا في صحيفة يسرائيل هايوم. هناك تفاصيل كثيرة يجملونها لنا. بحسب التحقيق، المكان الذي يعيش فيه الإنسان في إسرائيل قد تكون له انعكاسات مش بس في مستوى معيشي والمنظر الذي يطل عليه الإنسان من شرفته كل صباح، لا لا لا، الأمر يتجاوز ذلك. هذا العنوان، عنوان السكن، قد تكون له انعكاسات مباشرة على صحة المواطن، بل وعلى فرصه في الحياة وعلى طول عمره حتى. إسرائيليون من مختلف الأعمار في مناطق الأطراف كما تقول الصحيفة يعانون بنسب أعلى من أمراض السرطان، من أمراض القلب القاتلة، من السمنة، من التدخين، يتعرضون أكثر لحوادث الطرق، يعيشون بدرجة أكبر بالقرب من مصادر تلوث ومخاطر بيئية، وفوق كل ذلك تتوافر في كثير من هذه المناطق خدمات طبية متقدمة أقل مما هو متاح في مركز البلاد. يعني كلما ابتعدت عن المناطق المركزية في إسرائيل كلما كانت فرصك للموت أبكر أعلى بكثير. أمراض سرطان، أمراض قلب، سمنة، تدخين وحوادث طرق إذا لم تقضي عليك الأسباب الأولى. لكن إسرائيل هيوم تقول إن الخطأ هو اغتسال الفجوة هذه ببعض المتغيرات الطفيفة، واغتسالها بهذا المفهوم في سؤال واحد: كم طبيبا يوجد في غرفة الطوارئ، وكم علينا أن ننتظر الحصول على موعد في صندوق المرضى؟ مش بس هذول السؤالين يعني المهمات في هذا السياق. عدم المساواة الصحية يبدأ بحسب التحقيق قبل أن يدخل المريض أصلا إلى العيادة أو إلى المستشفى. البنية التحتية، المواصلات، الوضع الاقتصادي، القرب من المخاطر البيئية، توافر الخدمات المتقدمة، كلها عوامل تتراكم بهدوء لكنها في النهاية قد تنعكس على الصحة وعلى متوسط العمر نفسه. الفجوات وفق الصحيفة ليست جغرافية فقط بين الشمال والجنوب من جهة والمركز من جهة أخرى، بل تظهر هناك أيضا بين أصحاب القدرة الاقتصادية ومن يفتقرون إليها. تظهر أيضا هذه الفجوات بين اليهود والعرب من مواطني إسرائيل، والنتيجة تمس كما يقول التحقيق بصحة ملايين الإسرائيليين، وفي بعض الحالات قد تكون لها نتائج قاتلة. رغم سنوات من الدراسات وسنوات من التوصيات بهذا الخصوص، تقول إسرائيل هيوم إن إسرائيل لا تزال من دون خطة وطنية شاملة ومنهجية لتقليص هذه الفجوات الصحية. ويريدون هنا أمثلة عديدة كتوصيات مثلا يعني بحثية خرجت سابقا بخصوص مكافحة التدخين لم تعتمدها وزارة الصحة، رغم أن التدخين بحسب الأرقام التي تنقلها يؤدي إلى وفاة نحو 12 ألف إسرائيلي سنويا، ويعيش جزء كبير منهم في مناطق الأطراف. كما أيضا لم تستكمل يعني إقامة وحدة طبية في مستشفى الجليل في نهرية، كان من شأنها أن تتيح لكثير من سكان الشمال إجراء فحوصات حيوية، وبعض هذه الفحوصات يعني قد يكون منقذا للحياة. كل هذه التوصيات لم يتم تبنيها من قبل الأوساط المعنية، وبالتالي هذه الفجوات لم تكن فقط بسبب السؤال كم طبيب لدينا في العيادات، بل يتحدثون هنا عن عوامل كثيرة تعمل كلها كتوليفة واحدة تؤدي إلى هذه المعطيات. إذن مستمعينا الكرام، في هذه المرحلة تنضم إلينا زميلة سماح حسنين بكري لنكون وإياها مع هذه الوقفة الصباحية المعتادة التي تطلعنا من خلالها على أبرز مضامين جولة الصباح الإخبارية. هذه الجولة التي تنطلق عند عقرب السابعة مع الزملاء. صباح الخير سماح، تفضلي.
1: صباح الخير كرم، صباح الخير مستمعينا في كل مكان. في أبرز عناوين الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم: تصريحات تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو بشأن الملف اللبناني وملفات وقضايا أخرى. سنسلط الضوء أيضا على مخرجات جلسة الإحاطة الأمنية بين نتنياهو ولبيد بالأمس والتي وصفت بالمتوترة، خصوصا عقب مطالبة نتنياهو بنقل المزيد من الميزانيات إلى وزارة الدفاع والأنشطة الأمنية المختلفة. في الحزب سنكون مع تقديم حزب الديمقراطيين طلبا بشطب قائمة عثمان يهوديت من المنافسة في الانتخابات القادمة، بالمقابل تمثيل مركز عدالة الموحدة والمشتركة أمام مطالبة الليكود بشطبهما ومنعهما من المنافسة في الانتخابات. سنكون كذلك مع قضية اعتقال مشتبه فيه كان هدد بالتعرض لرئيس القائمة الموحدة منصور عباس. في ملف غزة سنكون مع الخطر الذي تتعرض له المستشفيات في قطاع غزة إزاء نقص الوقود والخشية من توقف عمل المولدات الكهربائية. سنكون كذلك ضمن جولة الصباح مع جديد ملف إيران والولايات المتحدة مع هجمات الحوثي على قاعدة عسكرية جوية سعودية. محليا سنسلط الضوء على إحدى مدارس شعفاط للتعليم الخاص والتي لم يبدأ طلابها سنتهم التعليمية بعد بسبب طبعا ظروف المدرسة. سنكون مع اكتظاظ في مطار بن غوريون وحركة مسافرين نشطة خلال فترة الأعياد اليهودية الحالية، بالإضافة طبعا إلى موضوعات أخرى. ما بين 7:00 و8:00 وجولة الصباح ننتظركم طبعا ماريا عبد ربو، أحمد عويسات، ومعي سما حسنين بكري. وطبعا الجولة كرم تنقل أيضا عبر شاشة مكان. إليك كرم.
0: نشكرك سماح، ونحن بدورنا أيضا نتمنى لكم متابعة نافعة ماتعة، وندعوكم مستمعينا لمتابعة هذه الجولة الصباحية ما بين 7:00 و8:00. نحن مواصلون لمشوارنا الصباحي مع العناوين الصحفية الإخبارية، ليس قبل أن نتوقف مع استراحة غنائية قصيرة. كونوا معنا.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولها شغلة بوسة إيده. سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
4: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

إذن مستمعين الكرام، من إسرائيل حيوم التي ذهبت بعيدا وقالت لنا إن في الأطراف نمرض أكثر من المركز، إذا ما كنت تعيش في محيط المناطق المركزية فيمكن أن تموت أسرع من ذلك الذي يعيش في المركز. المكان الذي يعيش فيه الإنسان في إسرائيل قد تكون له انعكاسات مباشرة على صحته، بل على فرصه في الحياة. عام 2026 اللي من شأن يتوسع، فقرأنا تفاصيل هذا المضمون من إسرائيل هيوم على 13، تفاصيل لافتة هناك تتحدث عن من يعانون بنسبة أعلى من أمراض السرطان، من أمراض القلب القاتلة، من السمنة، من التدخين، بل يتعرضون أكثر لحوادث الطرق. كل أولئك يعيشون في المناطق المحيطية أو المناطق الأقرب للأطراف من تلك المناطق في وسط البلاد أو مناطق المركز. من إسرائيل اليوم في هذا الإيراد ننتقل إلى هارتس وإلى تحليل تسفيبر إيل، ينظر هذه المرة إلى الخليج وإلى إيران، لكن من زاوية معاكسة تقريبا لما قد نتوقعه. بدل أن تدفع المواجهة المتصاعدة دول الخليج إلى رص الصفوف في مواجهة طهران، يقول بريل إن ما يحدث عمق الانقسامات بينها. القصة تبدأ باجتماع كان من المفترض أن يجمع وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات وعمان والكويت والعراق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. الهدف كان الاستماع مباشرة إلى طهران والتعرف على قرب الاتفاق أو عن قرب على الاتفاق على تفاصيل الأخذة في التبلور مع إيران، ومحاولة فهم إذا كانت هناك أرضية يمكن البناء عليها للوصول إلى تفاهم أوسع. هذه المبادرة لم تأتي من فراغ، يقولون هي بحسب هارتس امتداد لسلسلة اتصالات مكثفة أجرتها طهران مع جيرانها في المنطقة. لكن الاجتماع نفسه حتى وإن لم يعقد في النهاية بسبب الحرب المتصاعدة في اليمن كان يحمل دلالات مختلفة. الدول التي بادرت إليه كما يكتب بريل بدأت تنطلق من قراءة مفادها أن دونالد ترامب لا ينوي في المرحلة القريبة أن يحمل على كتفيه الجهد الدبلوماسي في المنطقة. العودة إلى مسار التفاهمات مع إيران لا تبدو مطروحة على طاولة البيت الأبيض في هذه المرحلة، والولايات المتحدة أوضحت كذلك أنها لا تنوي المشاركة في الحرب ضد الحوثيين. من هنا تتغير المعادلة بالنسبة إلى دول الخليج. إذا لم تكن واشنطن مستعدة لأن تدافع عنها أو لأن تقود الحل، فعلى دول المنطقة أن تبحث بنفسها عن الطريق إلى طهران وعن صيغة لإدارة الخطر الذي يهددها. بحسب القراءة التي يقدمها بريل، يبدو أن ترامب يتعامل مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه مع إيران في مايو 2025 على أنه لا يزال قائما، وما وراء ذلك إذا كانت لدى السعودية مشكلة مع الحوثيين. فالموقف الأمريكي كما يصوره المقال يكاد يقول لها هذه مشكلتك، مشكلة السعودية، عليك أن تجدي لها الحل بنفسك. بهذا ربما واشنطن تقرأ هنا كأنها تبتعد خطوة، دول الخليج تبحث كل منها عن حساباتها ومخارجها، وطهران تحاول إبقاء أبواب الحوار مع جيرانها مفتوحة. وعلاقة واشنطن في هذه المرحلة مع دول الخليج مع السعودية تبدو معقدة أكثر من أي وقت. هذه الحرب كانت لها يعني دلالات كثيرة ومخرجات مهمة واستنتاجات على دول الخليج أن تخرج معها. طيب، ما دون نتحدث عن دول الخليج فلن نذهب بعيدا عن هذا الموضوع، بل سنقصد واجهة إسرائيل اليوم بعد أن كنا مع هذا المضمون. لا أذكر إذا ما كنت ذكرت هذا ما قرأناه لسفيبر إل كان من صحيفة هارتس. على أي حال، من هارتس نعود إلى إسرائيل هيوم التي تتوقف هذا الصباح عند مرور 6 سنوات على اتفاقية إبراهيم. مش قلت لكم لن نذهب بعيدا عن دول الخليج؟ على 7 هنا في إسرائيل هيوم يتحدثون عن مراسم التوقيع والصور التي التقطت يومها قبل 6 سنوات في البيت الأبيض، ويسألون سؤالا أكثر راهنية: ماذا بقي من هذه الشراكة بعد سنوات وبعد حرب غزة تحديدا؟ سؤال مع علامة استفهام وعلامة سؤال أكبر من تلك التي تستفهم. والإجابة التي تقدمها الصحيفة لافتة:
الشراكة لم تنكسر، فعلى الرغم من الحرب الطويلة وما حملته من توترات سياسية، لم تقطع أي من دول الاتفاقيات علاقاتها مع إسرائيل، بل إن حجم الصادرات بحسب التقرير ازداد بصورة ملحوظة. لم تبقى العلاقة محصورة في التجارة والدبلوماسية الرسمية. الصحيفة تتحدث عن نحو 60 وفدا شاركت في فعاليات داخل إسرائيل وخارجها، وحتى عن مشاركين مسلمين في مسيرة الحياة في أوشفيتس. هنا تضع إسرائيل يوم مفارقتها في الوقت الذي تتزايد فيه التحديات السياسية التي تواجهها إسرائيل أمام الدول الغربية، بريطانيا ومرة فرنسا ومرة كذا ومرة كذا، كل مرة يتحدثون عن دولة تبحث مسألة العقوبات على إسرائيل أو على الاستيطان والمستوطنين وغيره وغيره من القضايا التي يعقبون عليها بشكل يومي في دول الغربية، في الوقت الذي يعني هنالك تحديات سياسية جمة تواجهها إسرائيل أمام دول غربية يحاولون معركتها بكل ما أوتوا من قوة. هنا تقول الصحيفة إن العلاقات التي كان يخشى أن تكون الحرب في غزة الاختبار الأصعب لها نجحت في الصمود، لا بل توسعت وتمددت وتحسنت وتعززت وكذا وكذا، وإن التحدي بات الانتقال يعني من مجرد الحفاظ عليها إلى الاستثمار في الإمكانيات الكامنة فيها، عكس ما كلنا توقعناه أو قرأه في الأوسط الأمنية أو حتى كانت الخشية يعني حوله. بعد 6 سنوات من توقيع الاتفاقيات في البيت الأبيض، تنقل الصحيفة مثالا مما قيل الأسبوع الماضي في مؤتمر مغلق في واشنطن. يعني مسؤول إمارات رفيع وصف بحسب التقرير كيف نقلت إسرائيل خلال الحرب منظومات دفاعية لاستخدام الإمارات في مواجهة التهديدات الإيرانية. في مسار آخر، يجري تدريب رجال شرطة مغاربة تمهيدا لإمكان توليهم دورا في قطاع غزة في اليوم التالي للحرب. أما البحرين فتصفها إسرائيل هيوم هنا على 7 أمامي، يصفونها بأنها شريك وثيق متين ضمن شبكة علاقات ترى في القوة عسكرية الإسرائيلية رصيدا مهما لها في دول الخليج. وهكذا بعد 6 سنوات، وعلى الرغم من الحرب الأخيرة في قطاع غزة والحروب المتتابعة المتوالية التي جرتها هذه الحرب، هنالك صورة لاتفاقيات إبراهيم باعتبارها يعني ذكرى دبلوماسية معلقة على جدار البيت الأبيض وعلى جدار الذاكرة الإسرائيلية، بل شبكة مصالح وعلاقات خضعت لاختبار الحرب ولم تتفكك، بل يعني علاقات انتقلت وفق الصحيفة من المصافحة من الصور الرسمية إلى التجارة إلى التعاون إلى توثيق هذا التعاون وحتى إلى ملفات الأمن وما قد يأتي في اليوم التالي للحرب.

مشوارنا متواصل مستمعينا الكرام، بعد أن كنا مع قراءة موسعة من أبرز مضامين الصحف العبرية الورقية، نتوقف قصدنا الصحف العربية الإلكترونية بالمواقع المحلية. نبدأ بهذه الواجهة من موقع بكرة في شباك المحليات، حيث يقولون بتسلم إسرائيل تنفذ مشروع محو في الضفة عبر 5 آليات مترابطة. حديثهم هنا الموسع بما يصفونه مشروع محو في الضفة الغربية عبر سلسلة من السياسات والإجراءات التي تقود التحركات الميدانية هناك. الديمقراطيون يطلبون شطب عتمة يهودية، والأخيرة ترد بطلب مماثل، هذا أيضا عنوانهم من المحليات. انفجار ثاني مدون يهز مدينة الناصرة واستنفار الشرطة والإسعاف. حديثهم أيضا عن ادعاء التخطيط لتنفيذ عملية لائحات اتهام مرتقبة ضد متطوع في الإطفاء من كفر قاسم. والموت يغيب الحاج عبدالله شعلان غنايم من باقة الغربية رحمة الله عليه. إحباط تهريب 60 كيلوغراما من المخدرات إلى الأردن، واعتقال شابين من النقب، ومحافظة القدس تحذر من تحويل باب الرحمة إلى موقع دائم للصلاة اليهودية. وبالتالي منصور عباس من مجد الكروم يقول مقتبسا هنا: حقوق بلداتنا خط أحمر، لن نسمح بفرض واقع عنصري جديد. انتقالنا يكون إلى موقع الصنارة من بكرة في الصنارة نت، هنا في الواجهة الإخبارية يبدأون بشؤون دولية متفرقة، هنا منها ترامب الذي يرفض تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي، التحذيرات خدعة يقول الرجل، بعد تعثر المفاوضات لقاء إسرائيلي لبناني مرتقب في واشنطن، انفجار ناقلة نفط في أرمز، وإيران تؤكد سيطرتها على المضيق، هذا أيضا من عناوينهم الحاضرة هنا. إحباط تهريب 60 كيلوغراما من المخدرات باتجاه الحدود الأردنية، ويتحدثهم أيضا عن شبهة إضرام حريق متعمد داخل شقة في القدس، عدة مصابين بينهم شرطية. وصندوق الضمان المتبادل التابع لاتحاد أرباب الصناعة التمويل يصل حتى 50% لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي للمصانع في البلاد.

هنا في موقع كل العرب في الواجهة الإخبارية أيضا يبدأون بسموتريتش الذي يهاجم الهتافات في مجد الكروم. ما يجري في الجليل يستدعي تغييرا جذريا وسننقل إليه نموذج الضفة الغربية كما قال بيتسال لسموتريتش. حديث هنا عن إصابة شاب جراح خطيرة إثر تعرضه للطعن في أسدود. ومخرج فيلم نازا يقول وثقنا شهادة عن قتل جميع من في المبنى أثناء استهداف شخص محدد وتعرض لهجوم قد يمنعني من العودة إلى إسرائيل. إصابة شاب جراح حرجة جراء حادث درجة نارية على جارع 42 في المركز. انخفاض في درجات الحرارة حديثهم هنا. أمطار محتملة نهاية الأسبوع. يستمر الطقس خلال الأيام المقبلة ونستغل ذلك لنقف عند حالة الطقس. استمرار الطقس في الأيام المقبلة دافئا قليلا مقارنة بالمعدل المعتاد لهذا الوقت من العام قبل أن يطرأ تغير تدريجي مع نهاية الأسبوع يترافق أيضا مع انخفاض في درجات الحرارة واحتمالية هطول أمطار خفيفة. يكون الطقس غدا الثلاثاء بل الغدا الأربعاء إيش ثلاثاء اليوم الثلاثاء قائما جزئيا إلى صاف. تكون درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلها المعتاد لهذه الفترة. هذا ما يخطونه هنا في كل العرب. وفي اللد إصابة متوسطة لعامل في 30 من العمر إثر سقوطه من ارتفاع 4 أمتار. نكون الآن مع موقعنا موقع مكان في الشبكة العنكبوتية. استطلاع كان يتحدث عن أيزنكوت الذي يتصدر ب 24 مقعدا ونتنياهو يتراجع وهنالك تعادل بين المعسكرين. برنامج تجريبي لوزارتي الصحة والتعليم في 40 سلطة محلية للدمج ممرضين في المدارس. في جسر الزرقاء إغلاق محلات قرب مدرسة المنارة الثانوية بعد إطلاق نار. وحديث في الشريط الإخباري لمكان هنا عن إصابة رجل يبلغ نحو 70 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن خلال شجار. استطلاع كان تحدثنا عنه. إصابة شاب بجروح خطيرة بل متوسطة مش خطيرة في حادث سير جنوب هضبة الجولان. أصيب أيضا فيه 9 أشخاص بجروح طفيفة. مصادر فلسطينية تفيد باغتيال القيادي البارز في كتائب القسام بشمال قطاع غزة أحمد البطش. وحالة الطقس تحدثنا عنها تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي. نمر سريعا إلى أسعار صرف العملات وفق بنك إسرائيل. الدولار الأمريكي يتداول عند 3.04 أجورات. اليورو هذا الصباح عند 3.52 أجورة. الدينار الأردني يساوي 4.29 أجورة فيما يبلغ سعر الجنيه المصري نحو 5 أجورات. على هذه الشارة مستمعينا نلج خط نهاية هذا العدد من صحافة نت. نشكر روني ناور رفقنا من الهندسة الإذاعية وكنت معكم في الإعداد والتقديم واختيار هذه الأغنيات كرم أبو مخ. ألقاكم يوم غد إن شاء الله في نفس الساعة. يومكم سعيد. إلى اللقاء.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان.
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
8: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: اغتيال القيادي البارز في كتائب القسام في غزة أحمد البطش وفقا لمصادر محلية. الأجهزة الأمنية تطالب بتحويل عشرات مليارات الشواقل لميزانيتها. حادث عنف في أشدود يوقع إصابة خطيرة. استمرار مسلسل الخسارات لاتحاد أبناء سخنين، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة 7 من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعين الكرام. جاء من شمال قطاع غزة أن القيادي في الجناح المسلح لحماس أحمد البطش قتل الليلة الفائتة إثر غارة إسرائيلية. وقالت مصادر محلية أنه كان قائد ركن الأسلحة في لواء الشمال وأحد أبرز القياديين الذين شاركوا في اقتحام جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، ولم يصدر بعد تعقيب عن جيش الدفاع. يدرس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إمكانية التلميح أو التصريح بعدم القدرة على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها نهاية 20 المقبل. هذا ما قالته مصادر لشبكة قدس الإخبارية المحسوبة على حماس. وأوضحت أن أبو مازن قد يعلن خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن السبب

0: يعود إلى عدم الحصول على موافقة إسرائيلية بإجراء الانتخابات في القدس وعرقلة الإجراءات اللازمة في غزة. تطالب الأجهزة الأمنية بتلقي عشرات مليارات الشواكل التي وعد بها رئيس الوزراء نتنياهو ولم تحول بعد، ومن بينها 12 مليار شيكل عالقة في لجنة المالية البرلمانية نظرا لتعذر المصادقة على الميزانية في نهاية دورة الكنيست. وتشير مراسلة قناة كان جيلي كوهان إلى أن حصول الأجهزة الأمنية على هذا المبلغ ضئيل. ذكرت قناة كان أن إسرائيل تراقب عن كثب سيطرة الحوثيين على باب المندب، ويفيد المراسل إيتاي بلومنتال بأنها أجرت الاتصالات مع شركاء إقليميين بقيادة الولايات المتحدة. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع أنه لا مناص من تشكيل ائتلاف دولي لمحاربة الحوثيين لمنعهم من سد باب المندب، ومع ذلك فإن أورشليم القدس لا تميل في هذه المرحلة إلى التدخل في الصراع الحوثي السعودي. أظهر استطلاع للرأي العام أجراه الخبير دودي حسيد للقناة 11 أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على 24 مقعدا برلمانيا مقابل 20 للليكود، وبحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول القائمة المشتركة على 7 مقاعد والقائمة العربية الموحدة على 5. في أشدود أصيب البارحة شاب عمره 19 عاما بجروح خطيرة من جراء تعرضه للطعن بآلة حادة على خلفية جنائية مرجحة. رياضيا، مني اتحاد أبناء سخنين بهزيمة ثالثة على التوالي، حيث تغلب عليه هبوعيل حيفا بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن الدرجة العليا لكرة القدم، وقد وفانا بنتيجة المباراة الزميل أحمد عويسات.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى اليوم درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويكون البحر المتوسط مائجا وتهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية هادئة إلى معتدلة السرعة. وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم: أورشليم القدس وتل أبيب وحيفا 32، الناصرة 36، اللد 34، بئر السبع 35، و41 في إلى. في الثامنة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع سماح حسنين بكري.
3: الآن وفي كل مكان
4: 5 دقائق بعد 7 ساعتنا الآن. مستمعين الكرام أينما كنتم حياكم الله، أسعدتم صباحا بكل خير، وأهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية التي تنقل أيضا مباشرة عبر شاشة مكان، ومعكم فيها مريع عبد رب وأحمد عويسات وسماح حسنين بكري. وفي أبرز عناوين الصباح: نتنياهو يحذر حزب الله من الرد على أي هجوم من جديد، خلاف نتنياهو ولابيد يتصاعد حول زيادة ميزانية جيش الدفاع وسط مطالبة الدوائر الأمنية بتحويل عشرات مليارات الشواقل إليها. في باب الاستعداد للانتخابات، طلبات شطب متبادلة بين حزبي الديمقراطيين وعثمة يهوديت. الليكود يقدم اليوم وأمس قدم أيضا طلبين بشطب الثلاثية المشتركة والموحدة، والمعركة تنتقل إلى المسار القضائي. استطلاع جديد للرأي يشير إلى حصول الأحزاب العربية على 12 مقعداً. في جولة الصباح أيضاً وفي جديد التوتر بمنطقة الخليج، انفجار في ناقلة نفط بمضيق هرمز، وترامب يؤكد انفتاحه على خيار التفاوض. مصادر غزية تتحدث عن تصفية القيادي في لواء الشمال بكتائب القسام أحمد الباطش، ولا تعقيب من جيش الدفاع بعد. وفي الجولة الصباحية، موسم الأعياد يرفع وتيرة السفر عبر مطار بن غوريون الدولي. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين جولتنا الإخبارية الصباحية من مكان، كل التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم مستمعينا، ونستهل جولة الصباح بتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أكد أن إسرائيل تمكنت من القضاء على معاقل حزب الله في مرتفعات علي الطاهر، ويتوعد بضربات أشد إذا تعرضت إسرائيل لهجوم جديد. مراسل الشؤون السياسية شمعون أران ينضم إلينا مباشرة. أهلا بك شمعون، صباح الخير.
5: طبعا حنو الرقم جميعا سماح.
4: إذن الملف الإيراني على ما يبدو يشغل جدا رئيس الوزراء.
5: نعم الملف اللبناني واستكمال جيش الدفاع مهمة تطهير وتدمير المجمع الإرهابي الكبير لحزب الله في منطقة علي طاهر. في عقاب ذلك يعرب رئيس وزراء بنيامين نتنياهو على عميق ارتياحه، ويوجه رسالة شديدة اللهجة إلى حزب الله، وذلك بعد أن يقتبس أقوال قاطعة لأحد المعلقين اللبنانيين حول وضع حزب الله في عقاب ما قامت به قوات جيش الدفاع في هذه المنطقة. فلنستمع إلى أقوال المنسق المعلق اللبناني، فلنستمع.
6: مشهد تفجير علي الطاهر اللي وزعه الإسرائيلي يعلن نهاية هذا المشروع بشكل نهائي. حزب الله عسكريا كتنظيم انتهى.
5: إذن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يعرض هذه الأقوال للمعلق اللبناني، ثم يقول ويتساءل لماذا يقول هذا المعلق السياسي اللبناني هذه الأقوال، ويضيف نتنياهو ما يلي:
7: השגנו עוד ניצחון ענק על חיזבאללה. השמדנו את מבצר הטרור הגדול שלו ברכס הבופור ואליטר. אליטר שימש לא רק לפגוע בקריית שמונה ובמטולה, אלא גם כעמדת הפיקוד הקדמית של חיזבאללה בתוכנית שלו לכבוש את הגליל. בעבודה שיטתית של הלוחמים הגיבורים שלנו, הוצאנו כמויות ענק של נשק מהבונקרים שנבנו במימון איראני אדיר. אתם רואים כאן את אחד מתותחן ונמם
5: של... אילן יקול לרייס וזרה, חקקנה אנטיסארן כבירן אחר על החיזבאללה, דמרנה מעקילה ולאירהבי הרייסי פי מנתקה ג'בל שקיף, ג'בל שקיף אלבופור ועלי טהר, ויקול נתניהו סייסתנו וודחה סנואסל, سنواصل لتدمير البنى التحتية الإرهابية في المنطقة الأمنية في لبنان، سنواصل إزالة كل تهديد يحدق بدولة إسرائيل. وأقول من هنا لأعدائنا: إذا لم تتعلموا الدرس حتى الآن وقررتم مهاجمتنا والاعتداء علينا مرة أخرى، ستتلقون ضربات أقوى بكثير. لا يزال أمامنا عمل يجب إنجازه، بعون تعالى سنحققه. أقول رئيس وزراء بنيامين نتنياهو هذه الرسالة لحزب الله بعدم الاعتداء على دولة إسرائيل، وارتياح كبير في المستوى السياسي من هذه الإنجازات العسكرية الكبيرة لجيش الدفاع. سماح
4: شمعون أران، شكرا جزيلا لك شمعون، شكرا لك.
1: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
4: الآن مستمعينا ننتقل إلى تحركات ضمن الاستعدادات طبعا للانتخابات. حزب الديمقراطيين يقدم طلبا بشطب ترشح حزب عثمة يهوديت، وفي المقابل الأخير يطلب شطب الديمقراطيين بداعي التحريض. نترك التفاصيل لمراسلنا وليد يوسف.
8: حزب الديمقراطيين هديموكرات برئاسة يائير جولان قدم إلى لجنة الانتخابات المركزية أمس طلبا لشطب حزب عثمة يهوديت برئاسة إيتمار بن غفير ومنعه من خوض الانتخابات المقبلة. ويستند الطلب إلى سببين: المساس بالديمقراطية وإنكار وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية، والتحريض على العنصرية. وجاء في الطلب أن ممثلي عصمة يهوديت في الكنيسة يعملون علنا وبشكل منهجي على تقويض أسس الديمقراطية، ويستخدمون قوتهم السلطوية والحصانة الممنوحة لهم من أجل تدمير سيادة القانون وانتهاك الأوامر القضائية وعدم الاعتراف بصلاحية المحكمة العليا والإضرار بأمن الدولة والتحريض على العنصرية العنيفة. وفي إطار الطلب ذكر بشكل محدد اسماء المرشحين الأولين في القائمة، وهما الوزير تمار بينغفير وعضو الكنيسة تالي غوتليب. لكن لجنة الانتخابات رفضت من الأساس بالأمس طلب شطب المرشحين، بينما سيتم النظر في طلب شطب القائمة. بالتوازي انضمت جبهة واسعة من شخصيات يسارية ومسؤولين سابقين إلى طلب شطب حزب عصمة يهوديت، وبينهم معهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان، إلى جانب الوزراء السابقين موشي علون وعمر بارليف ويائل جيرمان وعضو الكنيسة السابقة زهابة جالون وشخصيات أخرى. وردا على ذلك شن الرئيس عصمة يهوديت الوزير تمار بينغفير هجوما مباشرا وحادا بالقول إن حزب الديمقراطيين هو حزب معاد للسامية والإسرائيل، مضيفا أنه من يقف على رأسه هو شخص قال إن جنود جيش الدفاع يقتلون الأطفال الرضع كهواية، في إشارة إلى يائير غولان. أعضاء هذا الحزب قادوا حركة رفض الخدمة عشية أحداث 7 أكتوبر ومنحوا تمثيلا قانونيا للإرهابيين، واليوم يدعمون فيلم التحريض المعادي للسامية ضد جيش الدفاع. إن حقيقة وجود حزب كهذا في الكنيسة هي وصمة عار على دولة إسرائيل، أقوال بينغفير.
4: طلبات متبادلة إذن بالشطب والليكود. حزب الليكود يقدم اليوم أيضا طلبا لشطب ترشح القائمة المشتركة الثلاثية، بعد أن قدم بالأمس طلبا مماثلا ضد القائمة الموحدة. ومركز عدالة يتولى الترافع عن القائمتين. للحديث عن ذلك ينضم إلينا الآن مباشرة مدير مركز عدالة المحامي الدكتور حسن جبارين. دكتور حسن، أهلا بك، صباح الخير.
9: صباح الفل.
4: أولا، على ماذا دكتور حسن يرتكز الليكود في طلبه إلى لجنة الانتخابات بشطب قائمتي المشتركة والموحدة ومنعهما من المنافسة في الانتخابات القادمة؟ يعني ما هي الأسباب، ما هي الذرائع من وراء هذا الطلب دكتور؟
9: الليكود عمليا قدم طلب لغاية الآن ضد القائمة الموحدة، أعلن أنه سيقدم ضد المشتركة ولكن لم يقدم، مع اليوم آخر يوم لتقديم طلب ضد المشتركة، بس يبدو أنه راح يقدم ضد المشتركة بعد ما بنعرف التصويغات ضد المشتركة، ولكن تصويغات ضد الموحدة بالأساس أنه هناك تصريحات كانت وكأنه الموحدة لا تعترف بدول إسرائيل كدول يهودية قريب إلى حركة الإخوان المسلمين، كان عندها جمعيات اللي دعمت أهل غزة وغير ذلك. ولكن كل هاي الادعاءات لا تصل إلى تعطي مصداقية إلى الشطب. عشان يكون هناك مصداقية للشطب وفقا للقانون يجب أن تثبتي إنه القائمة عمليا تعمل بشكل مثابر لدعم كفاح مسلح لا منظمات معرفة كمنظمات إرهابية.
4: يعني مهمتكم باختصار ستكون بسيطة في ضحض كل هذه المسوغات؟
9: سمح ده كلك شغلي هون. أحيانا بيكون عندك من ناحية قانونية وضعك سهل، ولكن من وضعية سياسية بيكون صعب، والعكس صحيح. في السابق كان عندنا أحيانا وضع قانون صعب ولكن سياسة سهل، إنه عمليا تركيبه المحكمه الليبراليه اكثر وكذا وكذا. فعمليا نجحنا
4: اليوم. تقصد تركيبه الجهاز القضائي وتركيبه المحكمه العليا دكتور؟
9: اليوم لاول مره منذ 30 سنه راح يكون عندنا لاول مره من 9 قضاء 5 محافظين قريبين لليمين. بالسابق كان العكس، دائما الاغلبيه هي ليبراليه، اليوم الأغلبية هي محافظة. يعني عندنا 5 من 9 كيف بده يكون تصورهم ما بنعرف.
4: يعني السؤال هذا يعني إذا الأمر وصل أصلا إلى محكمة العدل العليا يعني من الممكن أن تقوم مثلا لجنة الانتخابات المركزية بتفنيد وضحض مثل هذه المسوغات؟
9: لا هذا الإشي غير وارد. ليه غير وارد؟ لأن عمليا لما بتقدم طلب من الليكود لما عمليا الائتلاف الحكومي بده يدعمه، الائتلاف الحكومي عنده أغلبية، إلا إذا المتدينين شاس وديجلها ترى قرروا إنهم ينفصلوا عن قرارات الحكومة، فعمليا بهاي الحالة الائتلاف ما بيكون عنده أغلبية. بس بهاي الحالة
4: بس لمن القرار في نهاية المطاف؟ للجنة الانتخابات المركزية والقاضي سولبرغ؟
9: لا القاضي سولبرغ ما بتدخل في القرار، ما بصوت. ولكن لجنة الانتخابات هي مكونة من الأحزاب، ونسبة لأغلبية الأحزاب الأغلبية في اللجنة. يعني إذا الائتلاف الحكومي له أغلبية في الكنيسة، إذا في لجنة الانتخابات له أغلبية. هي تمثيل، هي صورة عن الكنيسة، هي كنيسة مصغرة، نفس الكنيسة الموجودة ولكن هي مصغرة بالعدد.
4: متى يتم التوجه دكتور حسن جبارين مثلا إلى المحكمة العليا؟ يعني هل هناك إمكانية مثلا يتم خلالها قبول الطلب من قبل لجنة الانتخابات، ما يدعو الحزب إلى التوجه إلى محكمة العدل العليا للاعتراض على قرار لجنة الانتخابات؟
9: إسا عمليا الإجراء بيكون كالآتي. اليوم آخر يوم لتقديم الطلبات الشطب ضد المشتركة، إحنا علينا نقدم جواب على طلب شطب المشترك والموحدة لغاية يوم الجمعة للساعة 12 ظهرا الأسبوع القادم. ببداية الأسبوع يوم الأحد المستشارة القانونية للحكومة بتقدم جوابها، يبدو أنه بنتأمل الجواب هيدعمنا. خلال الأسبوع القادم بتكون مداولات في لجنة الانتخابات الكنيسة، ولجنة الانتخابات الكنيسة تقرر قرارها النهائي بالنسبة للشطب. من يشطب؟ إذا القائمة تشطب، القائمة بتقدم استئناف للعليا. الأسبوع اللي وراها بيكون جلسات الاستئنافات أمام المحكمة العليا. يعني عمليا عندنا هذا الأسبوع بنقدم ليوم الجمعة، الأسبوع الجاي عندنا وبس مباشرة حيكون طبعا لجنة انتخابات الكنيسة، والأسبوع اللي تليه المحكمة العليا.
4: دكتور حسن، بشأن القائمة المشتركة، هل واردة إمكانية يتم فيها مثلا طلب استبعاد أحد الأحزاب المكونة للمشتركة، أم أنه ينظر للقائمة كأنها وحدة واحدة؟
9: هذا سؤال حلو. ليه؟ لأنه كانت في السابق محاولة
4: ضد التجمع كما نعرف.
9: أيوة. والمحكمة قالت أنه عمليا ما في حاجة بس في السؤال هذا القانوني. لغاية الآن القانون يسمح في شطب قائمة أو أعضاء منها. القائمة هي قائمة مشتركة مش تجمع، ما في تجمع أمام الكنيسة، ولكن بالإمكان أنك أنت تطلبي أنك تفصلي التجمع مفهوم أعضائه، ولكن بدك برضو تشطب الأعضاء يجب أن يكون لديك بينات جدية ضد كل عضو عضو، مش لكونهم تجمع. يعني فصل هذا الفصل صعب جدا. فبهاي الحالة في صعوبة، ولكن في السابق كانت ملاحظات انه قسم من القضاء ما حبوا انه هاي ما عندهم إمكانية انهم يشطبوا حزب من داخل قائمة، ولكن لغاية الآن القانون لم يتغير. احنا ما بنعرف شو راح يكون توجه هاي المحكمة الجديدة.
4: بس من ناحية قانونية دكتور حسن، هل يتم مثلا شطب حزب من داخل قائمة؟ حاليا يعني القائمة المشتركة مسجلة كقائمة واحدة، ليس كذلك؟
9: صح، ما في إمكانية لغاية الآن. ولكن السؤال بيطرح نفسه، هل القضاء راح يغيروا هاي الوضعية أم لا؟ القانون لا يسمح.
4: أنتم تخشون في عدالة من تركيبة المحكمة العليا الحالية والوضع السياسي والظروف السياسية التي يمكن أن تؤثر على القرار كما قلت؟
9: نعم لا شك.
4: طبعاً نحن سنتابع كل هذه القضية. المحامي الدكتور حسن جبارين مدير مركز عدالة، طبعاً مهمتكم ليست بالبسيطة دكتور حسن، شكراً جزيلاً لك على هذا التحليل. شكراً لك. من هذا الموضوع نتحول الآن إلى قضية لها علاقة أيضا ولكن من جانب آخر إلى اعتقال الشرطة أحد سكان قلنسوة إثر الاشتباه بنشر مضامين تحريضية خطيرة وتوجيه تهديدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ضد رئيس القائمة العربية الموحدة النائب الدكتور منصور عباس. نترك التفاصيل لمراسلنا نجيب قزلة.
10: اعتقلت الشرطة مؤخرا أحد سكان قلنسوة بشبهة التحريض على العنف ضد رئيس القائمة العربية الموحدة عضو الكنيسة الدكتور منصور عباس، وذلك على خلفية تعليق نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وبدأت القضية بعد أن تلقت الشرطة شكوى بشأن المنشور للاشتباه بأنه يتضمن تحريضا على العنف ضد عباس. ويوم الخميس الماضي حصلت الشرطة على المصادقة اللازمة للتحقيق في القضية، وفي أعقاب ذلك باشر أفراد شرطة محطة الطيبة التحقيق وجمع المعلومات، وتمكنوا يوم الأحد من تحديد مكان المشتبه به، وهو أشرف أبو علي البالغ من العمر 49 عاما من سكان قلنسوة، ليتم اعتقاله واقتياده للتحقيق في الشبهات المنسوبة إليه. وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل أبو علي إلى المحكمة، حيث طلبت الشرطة تمديد اعتقاله حتى يوم الأربعاء القادم لاستكمال إجراءات التحقيق. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الدكتور منصور عباس للتهديدات، إذ سبق أن تحدث عن تلقيه تهديدات بالقتل ورسائل ومكالمات تهديد من جهات عربية ويهودية، إلى جانب منشورات تحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وفي عام 2021 وفي ظل تصاعد مستوى التهديدات ضده، تقرر إرفاق حراسة شخصية بمنصور عباس بعد تقييم أمني أجري في حينه. وتعيد القضية الحالية إلى الواجهة ظاهرة التهديد والتحريض ضد شخصيات عامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات المنشور الذي أدى إلى اعتقال المشتبه به والظروف التي رافقت نشره.
4: وفي السياق الحزبي أيضا وفي ذروة معركة انتخابية تتشابك فيها الحسابات الحزبية بالمصالح الوطنية، تحولت إحاطة أمنية طارئة حول ميزانية الجيش إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين نتنياهو ولبيد، تخللتها اتهامات متبادلة وشروط سياسية صارمة حول مصادر التمويل. تفاصيل أخرى مع مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب.
11: في ذروة المعركة الانتخابية واحتدام المشهد السياسي، تحولت جلسة إحاطة أمنية رسمية جمعت بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة يائير لبيد إلى ساحة سجال ومواجهة علنية. خلال اللقاء طلب نتنياهو فتح قانون الميزانية بهدف ضخ أموال إضافية طارئة للمؤسسات الأمنية والجيش لمواجهة التحديات الأمنية الملحة. من جهته أبدى لبيد تأييده المبدئي لتعزيز قدرات الجيش ومنحه كافة الأدوات اللازمة لإنجاز مهامه، مؤكدا في الغرفة المغلقة وبحضور ممثلي الجيش هذا الدعم، لكنه وضع خطا أحمر صارما بشأن مصدر التمويل، مشددا على ألا يتحمل الموظفون وجنود الاحتياط عبء هذه الإضافات عبر فرض ضرائب جديدة، مطالبا بإلغاء ما وصفه بالأموال الائتلافية وتوجيه المليارات المخصصة لتمويل المعفين من الخدمة العسكرية لتغطية العجز الأمني كشرط أساسي لدعم المقترح في الكنيست. هذا الموقف أثار ردود فعل حادة من حزب الليكود الذي أصدر بيانا وصف فيه ادعاءات لبيد بالمفرطة والكاذبة، متهما إياه بإهمال أمن الدولة لدوافع سياسية رخيصة، موضحا أن إيرادات الدولة جاءت أعلى من التوقعات بفضل السياسة الاقتصادية الناجحة، مما يتيح توسيع ميزانية الأمن دون الحاجة لزيادة الضرائب، فضلا عن دحض الأرقام المتعلقة بالأموال الائتلافية وميزانيات الحريدين باعتبارها بعيدة عن الواقع. على إثر ذلك لم يتأخر رد مكتب لبيد الذي صار على اتهام الليكود مجددا بالكذب وإهمال أمن الدولة، مكررا التمسك بموقفه الثابت الذي يرفض المساس بالطبقة العاملة ومقدمي الخدمة العسكرية، مطالبا بتمويل الأمن من خلال وقف الأموال السياسية والائتلافية بدلا من جيب المواطن العادي. من جانبه أيزنكوت هو الآخر خرج يدعم لبيد، مؤكدا على ضرورة وقف الأموال الائتلافية. ليتواصل الرد على الرد والسجال تماما كما هو متوقع في حملة انتخابية يخضع فيها كل موضوع لاعتبارات الربح السياسي والحسابات الحزبية.
1: الليلة على قناة مكان.
12: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
13: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
14: كان بده يناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
4: ثلاث دقائق قبل السابعة والنصف ساعتنا الآن في جولة الصباح الإخبارية. نتحول إلى جديد الملف الإيراني الآن. تفاقم التوتر حول مضيق هرمز بعد أن أعلنت إيران انفجار ناقلة نفط واحتراقها بعد دخولها منطقة محظورة على الملاحة بالتزامن مع تقارير عن هجوم بطائرة مسيرة على قاربي صيد، فيما تأجل اجتماع كان مرتقبا بين إيران ودول وللخليج لبحث إعادة فتح المضيق أمام حركة ناقلات النفط. ينضم إلينا الآن مباشرة مراسلنا نواف النباري. أهلا بك نواف، صباح الخير.
16: صباح الخير سماح. نعم، تدهور آخر في الأوضاع الميدانية في مضيق هرمز، حيث أعلنت إيران مساء أمس عن انفجار ناقلة نفط ترفع علم بنما، فيما تتضارب المعطيات بشأن ملابسات هذا الحادث وسط اتهامات إيرانية باصطدامها بألغام بحرية ومحاولات للسيطرة على حريق دلع على متن هذه السفينة. الحرس الثوري الإيراني قال إن ناقلة النفط إلغايا حاولت العبور عبر منطقة تصفها إيران بأنها محظورة على الملاحة جنوب مضيق هرمز، وأضافت أن جهود إخماد النيران والسيطرة عليها باءت بالفشل وأن الناقلة احترقت بالكامل، فيما ذهبت إيران للقول إن المضيق مغلق تحت السيطرة الكاملة الإيرانية. وفي تطور آخر، أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن طائرة مسيرة أمريكية هاجمت قاربي صيد إيرانيين في الخليج، مشيرة إلى فقدان عدد من الصيادين الذين كانوا على متن القاربين. ويأتي ذلك سماح في وقت كانت فيه سلطنة عمان تستعد لاستضافة لقاء بين ممثلين عن إيران ودول الخليج بهدف بحث صيغة تسمح بإعادة حركة الناقلات ناقلات النفط بصورة منتظمة عبر مضيق هرمز، إلا أن وزير الخارجية العماني بدر بوسعيدي أعلن في اللحظات الأخيرة تأجيل الاجتماع موضحا أن الهدف هو توفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تفاهمات. هذه التطورات تأتي فيما تتواصل منذ أشهر اتصالات هادئة لإيجاد إطار قانوني يتيح استعادة حركة التجارة عبر هذا المضيق التي تراجعت كما تعلمين بصورة كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. نعم سمح.
4: نواف، في ذات السياق، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في إيران مسؤول رسمي في الإدارة الأمريكية يقر بأن استمرار القتال تسبب فعلا في نقص في مخزونات الذخائر لدى الجيش الأمريكي، كما تعرف أمر كان ينفيه طويلا الرئيس ترامب الرئيس الأمريكي.
16: هذا صحيح، هذا الاعتراف الرسمي من هذا النوع هو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب مع إيران، حيث كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن ضغوط متزايدة على مخزونات الذخائر في وقت تحاول فيه واشنطن مواصلة العمليات العسكرية. بحسب تقرير المفتش العام في البنتاغون، فإن الاستهلاك المكثف للذخائر خلال الحرب أدى إلى ما وصف بفجوات استراتيجية في المخزونات، وكشف عن اختناقات في الصناعات الدفاعية التي تعرقل إعادة ملها بالسرعة أو بالسرعة المطلوبة. ومن أبرز هذه النواقص إنتاج محركات الصواريخ العامة بالوقود الصلب ونقص في المواد المتفجرة، إضافة إلى نقص في الكوادر البشرية المدربة في هذه المرحلة من الحرب. وتشير المعطيات أيضا إلى أن عشرات الطائرات الأمريكية تعرضت لأضرار أو فقدت، إلى جانب ما يصل إلى 30 طائرة مسيرة من أنواع مختلفة، فيما قتل 14 عسكريا أمريكيا حتى نهاية يوليو. على كل حال، هذه المعطيات سماح تأتي لتضع تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير دفاعه أيضا، التي نفيا فيها وجود نقص في الذخائر أمام اختبار صعب تضعهما أمام هذا الاختبار، فيما يطول أمد الحرب وتتعاظم المخاوف واشنطن من استنزاف المخزونات الأمريكية وقدرة الصناعة الدفاعية على تعويضها في الوقت المناسب. إليك سماح.
4: مراسلنا نواف النباري، شكرا جزيلا لك نواف. وينضم إلينا الآن مباشرة خبير الشؤون الشرق أوسطية الدكتور ميشيل عون. دكتور ميشيل، أهلا بك، صباح الخير.
17: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
4: قبل أن ننتقل إلى أزمة الحوثي والسعودية، سؤال بشأن الملف الإيراني، هل فعلا ترامب تراه الآن منفتحا أكثر على التفاوض وعلى الدبلوماسية أكثر منها على صراع جديد واستئناف الصراع؟ طبعا
17: رئيس ترامب يقع أمام ضغوطات هائلة جدا في الداخل الأمريكي بسبب الانتخابات النصفية التي متوقعة بعد شهرين. الشعب الأمريكي قد عبر عن رأيه خلال أشهر طويلة بأنه يعارض هذه الحرب، والوضع بالنسبة لرئيس ترامب والحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه هو صعب جدا، ولذلك هو يحاول الابتعاد على الأقل في هذه الأشهر من الحرب مع إيران أو الحرب مع اليمن أو في أي مكان آخر، من أجل محاولة إرضاء الرأي العام الأمريكي ومحاولة كسبهم في الانتخابات النصفية. وأي تدخل سوف يؤدي إلى تدهور في وضع النواب الجمهوريين المرشحون للانتخابات النصفية، وهذا يمتنع عن ذلك.
4: دكتور ميشيل، ذكرت اليمن، كما تعرف جماعة الحوثي كانت أعلنت عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية بعشرات الصواريخ والمسيرات. كما قال الحوثي، هذا جاء ردا على غارات سعودية على مناطق عدة في اليمن. إلى أين يتجه هذا الصراع السعودي الحوثي دكتور؟ وهو يعني صراع ليس بجديد، هو صراع مستجد حاليا، وهل ترى به امتدادا للقضية الإيرانية وأزمة الخليج، أم أنه لا علاقة بين الملفين؟
17: في الأساس الوضع في اليمن ناتج عن حرب أهلية داخل اليمن. اليمن كان معروف حتى سنوات طويلة هنالك منذ أن استقلت جنوب اليمن عن الوصاية البريطانية، وكان هناك في الشمال. اليمن مقسم إلى شمال وجنوب. الشمال هو منطقة جبلية وقبائلية صعبة جدا التحكم فيها، والجنوب كانت وضع آخر منذ منتصف القرن التاسع عشر عندما سيطرت بريطانيا هذه المنطقة، طبعا لتأمين الموانئ والمواصلات البحرية من السويس عن طريق باب المندب ومن ثم إلى الهند أو العراق وما شابه. ولكن هناك صراعات داخلية في اليمن، وهي صراعات في الأساس على السلطة في اليمن ومن سيتحكم فيها. في الشمال منذ التسعينيات، بداية التسعينيات، قامت جماعة الحوثي وهي أحد القبائل القوية جدا في الشمال بالسيطرة على المنطقة الشمالية، ومن ثم قامت في السيطرة على صنعاء، وهي تتحكم منذ ذلك الحين في منطقة الشمال والشمال الغربي. نقول الشمال هو الموازي للحدود السعودية، ونقول الغرب هو المنطقة الساحلية التي تقع على البحر ومنها تتحكم في البحر الأحمر.
4: ما هي الآن خيارات السعودية المطروحة أمامها، خصوصا يعني كما تعرف في ظل فرض الحوثي سيطرة على منطقة باب المندب حاليا، وهي كما تعرف منطقة استراتيجية جدا وهامة للتجارة والملاحة، وتؤثر ليس فقط على السعودية وإنما على العالم أجمع.
17: نعم، ولكن يعني دعنا نتذكر ما حدث قبل عدة أشهر عندما بدأ الصراع أو عندما تطور الصراع مع اليمن، ودخلت الولايات المتحدة وقامت في قصف لليمن ومناطق الحوثي، ولكنها في بعض فترة معينة قررت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثي. جماعة الحوثي يعني هم جماعة ليسوا مأجورون لدى إيران ولا يعملون فقط بحسب أوامر إيرانية، ولكن لديهم المصالح الداخلية في اليمن نفسها ومحاولة إثبات نفسهم والحفاظ على وجودهم، وربما التوسع ليس فقط في الشمال والغرب ولكن أيضا إلى الجنوب والشرق وهي مناطق غنية بالنفط. ولكن قبل عدة أشهر استطاع رئيس ترامب أو استطاع مع الحوثيون توصل إلى اتفاق بعدم الاعتداء على ناقلات النفط التي تنظر في باب المندب مقابل طبعا تسهيلات معينة حصل عليها، ربما دفعات معينة، ربما عدم مهاجمتهم. أعتقد أن رئيس ترامب على الأقل في هذه الشهرين لن يقوم في أي عمل ضد الحوثيين لأسباب داخلية.
4: يعني أنت تعرف دكتور، كانت هناك مناشدة من قبل السعودية مؤخرا خلال اليوم الأخير، يعني طلبت تدخل الولايات المتحدة لتنفيذ غارات في اليمن، ولكن ترامب لم يستجب لهذه الطلبات. إلى ماذا تعيد عدم رغبة ترامب حاليا في التدخل بهذا الملف تحديدا؟
17: كما قلت لك سابقا، الولايات المتحدة لا تريد تدخل أو إرسال جنود أو الدخول في حرب إضافية عدا عن تلك الحرب التي نتشنها منذ أشهر ضد إيران. أي تدخل من هذا النوع سوف يسيء إلى وضع رئيس ترامب.
4: يعني الانتخابات النصفية حاليا هي ما تقود ترامب جداً.
17: وقد أعلن ذلك عدة مرات في الأسابيع الماضية أنه لن يكون هناك شيء، وربما بعد الانتخابات سوف يتغير الوضع وسوف يتحسن، وهو ينشر الإشاعات وكأن هناك الكل متفق عليه. أنا لا أستبعد أن تقوم الولايات المتحدة والحوثيون بالتوصل إلى اتفاق ولو كان حتى جزئيا ولو كان حتى لمدة شهرين ثلاثة أربعة لتهدئة الأمور، وطبعا لأسباب أمريكية يعني في الأساس وليس لمصلحة السعودية أو إيران. الولايات المتحدة تستطيع كما يقال إسكات أو تهدئة السعودية وتطلب منها عدم التدخل وعدم إثارة أو إثارة المشاكل هناك أو يعني زيادة حدة الأمور هناك. الانتخابات النصفية مهمة جدا، فإذا فقد الحزب الجمهوري أعضائه في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ فسيكون وضع رئيس ترامب صعب جدا.
4: طبعا كل الملفات حاليا كما نرى على نار هادئة حتى تمر الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة والانتخابات عندنا أيضا.
17: لذلك أيضا هذه الفترة يعني هي حساسة جدا وسوف نرى فيها هدوء نسبي، ولذلك يعني يحاول إيران أو الحوثيين يحاول مثلا يعني استفزاز الولايات المتحدة وجرها إلى ذلك من أجل أن يعني من أجل العمل ضده وضد مصالحه، ولكن الولايات المتحدة وحتى إسرائيل يحاولون لا ينجروا إلى تلك الأمور.
4: الدكتور ميشيل عون الخبير في الشؤون الشرق أوسطية، شكرا جزيلا لك دكتور.
17: شكرا لك أختي العزيزة. أهلين بك.
4: أهلا بك. نتحول الآن إلى ملف غزة. مصادر غزية تتحدث عن تصفية القيادي في لواء الشمال بكتائب القسام أحمد البطش، وحاليا ليس هناك على ما يبدو تعقيب إسرائيلي على ذلك. مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد ينضم إلينا مباشرة. أهلا بك حسن، صباح الخير.
18: صباح النور سماح. كما ذكرتي، مصادر فلسطينية أكدت مقتل أحمد البطش أبو أسامة مسؤول كتيبة جباليا البلد في كتائب القسام جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة وفقا لهذه المصادر. مصادر محلية ذكرت أن الاستهداف وقع بالقرب من سوبر ماركت الباشا في منطقة الصفطاوي، مما أدى أو أسفر عن سقوط قتلى وجرح فيما هرعت طواقم الإسعاف إلى المكان. مصادر طبية فلسطينية أكدت وصول جثمان أحمد البطش إلى مستشفى الشفاء برفقة عدد من المصابين، وأشارت إلى أن البطش كان يشغل منصب مسؤول كتيبة جباليا البلد في كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس. يأتي مقتل أحمد البطش بعد نحو 14 عاما من مقتل والدته وابنه وأخيه خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2012. وحتى الآن سماح لم تعقب أي مصادر إسرائيلية عسكرية أو غير على هذه التصفية. وفقا لمصادر طبية فلسطينية، ارتفعت حصيلة الحرب على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر إلى 73,786 قتيل، فيما بلغ عدد القتلى منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي وصل إلى 1372 قتيلا، من بينهم 274 من الأطفال والأولاد. سماح
4: حسن، طبعا بشأن الظروف في قطاع غزة كنت أعددت تقريرا أيضا حول الوضع في المستشفيات، تحديدا المهددة بتوقف مولدات إضافية بسبب نقص الوقود والزيوت والأدوية أيضا. تعال نستمع إلى هذا التقرير. شكرا لك.
18: نعم. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة حذرت من أن نقص الأدوية والغذاء الصحي يهددان حياة أكثر من 250 ألف من مريضي ضغط الدم، وذلك في ظل الضغوط النفسية الحادة الناتجة عن النزوح المتكرر وتردي الأوضاع الاقتصادية. وقالت الوزارة إن نقص الأدوية من أبرز عوامل الخطورة التي تهدد حياة المرضى.
19: دواء السكر، دواء الكوليسترول، دواء الدهون، دواء الضغط، فيش هيها 4-5 حبات أكامول لواحد مريض في 7 أمراض، ايش قدرتك تعمل؟ يعني حتى لو بدنا نجيب دواء نشتري من برا ما بنقدرش نشتريه.
20: نعاني منذ فترة طويلة من أدوية، نقص في أدوية الضغط وأدوية السكر، وكذلك الأدوية، أدوية الأطفال والحوامل.
21: الغدة طبعا شايلها ولازم أخذ هرمون الثيروكسين، باخذ جرعة حاليا، فلازم الجرعة تتعدل بناء على نتيجة التحليل، وفوجئت للأسف أنه مش موجود المواد عشان يعملوا لهذا التحليل.
18: كما حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف مزيد من المولدات الكهربائية في مستشفيات القطاع بعد خروج عدد منها عن الخدمة خلال الأيام الماضية، وذلك نتيجة النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لأعمال التشغيل والصيانة، كما يقول محمد عفاش مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة.
22: جديدة تضاف للأزمات التي يعاني منها قطاع غزة، هذه الأزمة الكبيرة التي منذ أكثر من شهر ونحن نناشد جميع المؤسسات بأن لا ندخل في هذا النفق المعتم. الآن مؤسسات كبيرة ستتوقف عن العمل وستوقف خدماتها الصحية نتيجة هذا الأمر الخطير، يعني لا توجد زيوت ولا توجد موارد أخرى للكهرباء إلا عن طريق المولدات. هذه المولدات التي عملت ساعات طويلة بدون صيانة، بدون تغيير زيوت، جزء من هذه المولدات توقف والجزء الآخر في طريقه للوقوف. يعني نحن في الإغاثة الطبية منذ فترة طويلة ونحن نعاني، لدينا المراكز الصحية، لدينا العيادات المتنقلة التي تقودها سيارات، لدينا النقاط الطبية، كل هذه الأمور تحتاج إلى كهرباء ولا يوجد أي مورد آخر.
18: وفي تطور من شأنه زيادة الضغوط على المنظومة الصحية في قطاع غزة، أبلغت منظمة الصحة العالمية المستشفيات في قطاع غزة بتوقف إمدادات الوقود المقدمة إليهم، مما يثير مخاوف من تفاقم أزمة تشغيل المولدات والمنشآت الصحية خلال الأيام المقبلة.
4: من ملف غزة نتحول الآن إلى هذه القضية. بعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء العام الدراسي، لا يزال نحو 60 طالبا يعانون من طيف التوحد في مدرسة في شعفاط بدون إطار تعليمي. للحديث عن ذلك ينضم إلينا ممثل الأهالي المحامي جوزيف كيفوكوريكيان. جوزيف أهلا بك، صباح الخير.
23: صباح النور.
4: طبعا أسبوعان على بدء العام الدراسي ونحو 60 طالبا مما يعانون من طيف التوحد ما زالوا في البيوت، ما هو السبب من وراء ذلك المحامي جوزيف؟
23: السبب هو بسيط جدا، فيش مدرسة اللي بتقدر تستقبلهم، فيش مدرسة آمنة مناسبة وجاهزة حسب احتياجات الأطفال. هذول أطفال حسب احتياجاتهم بدهم محل آمن وطاقم كافي ومهني بكون قادر يعطيهم الرعاية والتعليم اللي بيستحقوه.
4: في العام الدراسي الماضي أين تعلموا هؤلاء الطلاب المحامي جوزيف؟
23: هدول أطفال صف أول. أول يوم بحياتهم بروحوا على مدرسة، صف أول عمالنا بنحكي، أحسن يوم أو عندهم أحسن محل لإلهم مدرسة آمنة وفشي. نعم. قالوا لهم تعالوا من الجنين، خلصوا الجنين صف أول. يعني تخيلي أنه أحلى يوم بحياتهم، أحلى يوم بحياة أهاليهم، انصدموا، شافوا. نعم. بناية وسخة بعيد عنك حمامات وسخة، الكهرباء مكشوفة، في 55 خطر كان موجود بالبناية نفسها. والسؤال اللي بيطرح نفسه، مين سمح، مين فحصها، مين سمح انه يستقبلوا 57 من طفل التوحد انه يكونوا هناك في خطر لإلهم؟
4: من عرض هذا المبنى لتعليم هؤلاء الطلاب؟ يعني هل المدرسة هي مدرسة خصوصية تابعة لوزارة التربية والتعليم؟ من قرر حول المبنى جوزيف؟
23: سؤال ممتاز. المدرسة اقترحها وزارة المعارف والبلدية، بلدية القدس.
4: وهل تم فحص هذه المدرسة إن كانت تستوفي كل المعايير المطلوبة؟
23: سماح مظبوط؟
4: نعم.
23: تعرف إنه قبل بيوم من افتتاح السنة الدراسية اتصلوا بالأهالي وقالوا لهم إنه بواحد تسعة تعالوا على هاي البناية وهاي بتكون مدرستكم. أجوا كل الأهل، وإذا فحصوا عم بيكذبوا إنه فحصوا البلدية. نعم. البلدية ما فحصت، ما سوت ولا إشي. رحنا على البناية بيقولوا الأهالي إنه شفنا، انصدمنا، شفنا وسخ، شفنا خطر، شفنا كهرباء مكشوبة، شفنا حديد طالع من الحيطان اللي بتسبب خطر للأولاد.
4: طيب ماذا فعل الأهالي؟ يعني أنت كممثل للأهالي، ما هو يعني ما هي خطوتكم القادمة من أجل حل هذه القضية؟ يعني أنتم قلتم بشكل صريح هذا المبنى غير مؤهل ولا يستوفي المعايير لتعلم الأبناء، هناك خطورة. ما هو رد البلدية على مثل هذه طبعا المطالب؟
23: احنا توجهنا للبلدية ولوزارة المعارف. الأهل مش عم بطلبوا امتيازات، عم بطلبوا حق أساسي جدا
4: طبعا.
23: مدرسة آمنة ومناسبة. وإحنا طلبنا وقعدنا مع عدة ناس اللي موجودين بالبلدية اللي مسؤولين عن هدول الأمور، ولهلأ ما أخذنا جواب كافي. بقولوا لنا يا تبعتوا أولادكم لمحل اللي بتعرفوا أنه مش آمن، يا ما بتضلوا بالدار. أنت كأم أو أنا كأب بوافق أنه أودي ابني لمحل أنه بعرف أنه مش مهيئ لإله؟
4: لا طبعا،
23: خاصة مع احتياجات خاصة. خاصة أنه طفل التوحد على طيف التوحد لسه في كمان روتين أساسي جدا اللي إلهم.
4: نعم.
23: لسه لازم إحنا كل يوم إلهم بالبيت، هذا زي كأنه شهر موجود الولد.
4: يعني أنتوا حاليا جوزيف موقفكم حازم، لا يمكن إرسال الأولاد إلى هذا المبنى لطالما بقي بهذه المعايير بهذا الشكل. السؤال، هل سيتغير الأمر؟ هل هناك من يهمه أن يبقى الطلاب في البيوت حاليا؟
23: أول إشي الأهالي بيعانوا كتير عمالهم. إحنا عمالنا بنحكي عن 3 أسابيع إنه الأهالي بيضلوا بالدار مع الأولاد. البلدية قالت إنه بدها تجهز المدرسة بخلال 10 أيام.
4: طبعا نحن سنتابع هذه القضية. المحامي جوزيف كيفوركريان ممثل للأهالي، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك. سنتابع القضية. شكرا لك.
23: يسعد صباحكم. باي باي.
4: الآن إلى استعداد وزارة الصحة لموسم الشتاء وسط توقعات بارتفاع الإصابات بالإنفلونزا والكورونا. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون الصحية سامح قادري.
0: المنظومة الصحية في البلاد تستعد لموسم الشتاء، ومعه ارتفاع متوقع في الإصابات بالأمراض التنفسية ومنها الإنفلونزا والكورونا وفيروس RSV. وأرسلت وزارة الصحة تعليمات إلى المستشفيات وصناديق المرضى للاستعداد لزيادة الضغط على المنظومة الصحية من خلال تعزيز الطواقم الطبية وفصل المرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية، وتتوفر تطعيمات الإنفلونزا في صناديق المرضى، في حين تتوسع حملة التطعيم لتشمل نحو 400 نقطة، ومن بينها مؤسسات رعاية المسنين ودور الرعاية ومؤسسات لذوي الإعاقة. ولمعرفة أهمية التطعيم وموعد مراجعة الطبيب، أجرينا لقاء مع الطبيب مهران أبو عابد مدير مركز الطوارئ الطبي في راهط.
2: أنصح بشكل عام كل شخص مؤهل لتلقي تطعيم الإنفلونزا أن يأخذه، لكن الأهمية الأكبر هي للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات مثل كبار السن، الأطفال الصغار، النساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة خصوصا أمراض القلب والرئتين والسكري، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. ومن المهم ألا ننتظر حتى ترتفع نسبة الإصابة، لأن الجسم يحتاج إلى وقت بعد التطعيم حتى يكون استجابة مناعية جيدة. لذلك كما تلقينا تطعيم مبكرا نكون أكثر استعدادا مع بداية موجة الإنفلونزا. والهدف من التطعيم ليس فقط تقليل احتمال الإصابة، وإنما بشكل أساسي تقليل خطر المرض الشديد، المضاعفات والحاجة إلى دخول المستشفى.
0: هذا وتشمل الاستعدادات أيضا توسيع أماكن التطعيم وساعات العمل في صناديق المرضى واستخدام خدمات الطبابة عن بعد عند الحاجة، كما تتوفر تطعيمات الكورونا والمكورات الرئوية وفق التوصيات الطبية، ويجري توزيع دواء تاميفلو في المؤسسات لرعاية المسنين. ولكن ما هي الأعراض التي تستدعي مراجعة طبيب العائلة، ومتى يجب التوجه إلى الطوارئ؟ قال لنا الطبيب مهران أبو عابد.
2: معظم حالات وأعراض الإنفلونزا وكورونا وأرس بي فيروس تكون خفيفة وتتحسن مع الراحة والعلاج المناسب، لكن ينصح بمراجعة طبيب العائلة عند استمرار ارتفاع درجة الحرارة لعدة أيام، أو وجود سعال شديد أو متفاقم، أو ضعف عام ملحوظ، أو انخفاض في تناول الطعام والسوائل، أو عدم تحسن الأعراض مع مرور الوقت، وخاصة لدى الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. أما التوجه إلى قسم الطوارئ يصبح ضروريا عند ظهور صعوبة واضحة في التنفس، أو ألم أو ضغط في الصدر، أو إزرقاق الشفاه، أو اضطراب في الوعي، أو علامات جفاف شديدة، أو تدهور سريع في الحالة العامة. وعند الرضع والأطفال يجب الانتباه بشكل خاص إلى صعوبة التنفس والخمول الشديد ورفض الرضاعة أو السوائل وقلة التبول. في هذه الحالات يجب طلب التقييم الطبي بشكل عاجل.
0: هذا وتدعو وزارة الصحة الجمهور ولا سيما الفئات المعارضة للخطر إلى المبادرة بتلقي تطعيمات الإنفلونزا واستكمال تطعيمات الأطفال وتطعيم الطواقم الطبية ضد الإنفلونزا.
4: مطار بن غوريون الدولي يشهد في الأعياد اليهودية حركة نشطة، إذ تتوقع سلطة المطارات أن يمر عبر المطار أكثر من 100,000 مسافر يوميا. نترك التفاصيل لمراسلنا وسام جبر.
3: في هذه الأيام يدخل مطار بن غوريون الدولي موسم الأعياد اليهودية وسط صورة متناقضة، فحركة الطيران تشهد تحسنا تدريجيا مع عودة شركات أجنبية وزيادة عدد الرحلات والمقاعد، فيما لا تزال تحديات البنى التحتية ونقص القوى العاملة والخلافات الإدارية إلى جانب الوضع الأمني تهدد قدرة المطار على التعامل مع ذروة السفر. ومن المتوقع يمر عبر مطار بن غوريون الدولي خلال فترة الأعياد اليهودية أكثر من 2.5 مليون مسافر، مقارنة بمليون 1,840,000 مسافر في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سيرتفع عدد شركات الطيران العاملة في المطار إلى 55 شركة مقابل 45 شركة العام الماضي. وتبرز مؤشرات التعافي بعودة شركات أجنبية إلى العمل في مطار بن غوريون الدولي، فقد عادت شركة ترانسيفيا ووسعت نشاطها إلى وجهات أوروبية إضافية، بينما أعلنت شركة ويز إير عن استئناف 5 خطوط وإضافة أكثر من 45 رحلة أسبوعية إلى 11 خطا قائما، ما يزيد المعروض من المقاعد ويعزز المنافسة خصوصا على الوجهات الأوروبية.
4: وهذه الشارة تنقلنا أخيرا إلى الرياضة والتفاصيل مع الزميل أحمد عويسات.
5: في إطار مباريات الأسبوع الرابع بدوري الدرجة العليا لكرة القدم، أحرز الليلة الماضية اللاعب هشام ليوس من بلدة معلية الجليلية الهدف الثالث بفوز فريقه مكابي تل أبيب على هبعول تل أبيب في الديربي 4-0، وهزم مكابي حيفا خارجيا هبعول كريات شموني 4-0 دون رد، بينما فاز هبعول رماد جان على مكابي نتانيا بهدفين نظيفين. في المقابل أشرف الحكم النصراوي نائل عودي في استاد سامي عوفر في مدينة حيفا على اللقاء الذي خسر فيه اتحاد ابناء السخنين لهبعول حيفا 3-0، سجله باسيل خوري واهدر زميله سيفر ضربة جزاء. ويتبرى الليلة الساعة 7:30 عروني طبرية وهبعول اورشليم القدس، وبعدها بنصف ساعة بطار اورشليم القدس امام مكابي بتح تكفى.
6: 3-1 على سخنين، هبعول حيفا مخريا
5: إذا مسخك زي بخمسية شهر يشونا. في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم، خسر الليلة الماضية النادي الرياضي كفر قاسم في هرتسلية بهدف دون مقابل سجله عيد دهان من ضربة جزاء بالدقيقة 10، وهزم النادي الرياضي أجدود خارجيا هبعول عكا 4-0، سجل الهدف الأول محمد عامر من مدينة كفر قاسم.
7: إذا دهان إلى بندل دوكوفيش أخطأ هدفس لمكابي هرصليا.
5: أوروبيا، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هزم ليدز يونايتد نيوكاسل بأربعة أهداف لهدف، وفي إسبانيا خسر فياريال بيتيا لريال بيتيس بهدفين مقابل واحد، وبالدوري الإيطالي سحق حامل اللقب إنتر ميلان أودينيزي بخمسة أهداف لثلاثة، وتصدر روما اللائحة بفوز على تورينو بهدفين نظيفين سجلهما مالين ونيكولو.
8: بفرصة تسديدة باتجاه كاسرو وصلت الكرة فيها تسديدة، الله الله الله، ترقب يا إيطاليا.
5: ومن أبرز المباريات الليلة، ففي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بكرة القدم يستضيف الساعة 10 ليفربول توتنهام، ويستقبل إبسويش تاون أرسنال، وبعدها بنصف ساعة بالدوري الإسباني يلتقي إلشي وريال مدريد.
4: والآن مستمعينا وبالرياضة نكون قد بلغنا خط نهاية جولة الصباح الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي رافقكم هذا الصباح في الإعداد ماريا عبد ربو، من الإنتاج ونقلنا أيضا عبر شاشة مكان أحمد عويسات روني نأور، من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم هذا الصباح في التقديم من وراء الميكروفون سماح حسن بكري. دمتم بخير مستمعينا.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
2: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: عناوين الساعة من مكان: حادث عنف في حورة يوقع إصابة متوسطة، مقتل فلسطيني خمسيني في البيرة بنيران جيش الدفاع بحسب مصادر طبية محلية، الكشف عن تفاصيل إضافية حول اللقاء الليلي بين برافرمان وفيدلشتاين، اختتام حفل توزيع جوائز إيمي الراقية، والطقس على حاله.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعين الكرام. في حورة أصيب فجر اليوم شاب بجروح متوسطة من جراء تعرضه لإطلاق النار، ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن المصاب يبلغ من العمر 25 عاما. جاء من البير أن فلسطينيا خمسينيا قتل فجر اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في حي أم الشرايط، وأعلنت وزارة الصحة في رام الله أنه يدعى زياد جابر وأصيب في البطن والفخذ، ولم يرد تعقيب عن جيش الدفاع. ذكرت قناة كان بأن الإفادات في قضية اللقاء الليلي بين رئيس طاقم الموظفين في ديوان رئاسة الوزراء ساحب برافرمان وبين المستشار الإعلامي إيلي فيدلشتاين تشير إلى حصول إخفاق من قبل الشباك، ويشير المراسل روعي ينوفسكي إلى أن الشباك أخفى معلومات هامة عن الشرطة، الأمر الذي أدى إلى تأخير مجريات التحقيق، وعلم الديوان بالتحقيق السري حتى قبل مرحلة الاعتقالات. في لوس أنجلوس اختتم حفل توزيع جوائز إيمي الراقية، وحصدت النجمة أليسون جاني جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي عن دورها في ذا ديبلومات. رياضيا، خسر النادي الرياضي كفر قاسم أمام مكابي هرتسلية

0: بنتيجة 0-1 ضمن الدرجات الممتازة لكرة القدم ليقترب من قاع اللائحة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى اليوم وغدا درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في 9 نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً. في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الاثنين على قناة مكان.
8: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
9: لبرا؟ أكيد لا،
10: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
11: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. هذا الصباح ككل صباح تقريبا نستيقظ على وقع جريمة جديدة. اليوم إطلاق نار في حورة وإصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاما في مشهد يعيدنا بطبيعة الحال مرة أخرى إلى دوامة العنف التي لا تتوقف في مجتمعنا العربي. قبلها ما زلنا مع أصداء جريمة القتل الثلاثية بين باقة وجت الضحايا من جلجولي، وهذه الأرقام تضيف بطبيعة الحال إلى 170 ضحية منذ بداية العام تضاف إليها. وفي السياسة استطلاعات الرأي ترسم تكافؤا لافتا بين معسكري الائتلاف والمعارضة، الأمر الذي يجعل لكل صوت وزنا أكبر ويعيد إلى الواجهة أهمية رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي الذي يصوت غالبا بأرقام ضئيلة. سنكون كذلك مع الأحزاب العربية، هل تتمكن من استعادة ثقة الناخب، وهل يكون الانخراط في الحكومة المقبلة خيارا لتحقيق التأثير وكيف؟ هل من الممكن أن تكون بعض الأحزاب شبكة أمان أو كتلة مانعة؟ ونفتح أيضا ملف آلاف المعلمين العرب العاطلين عن العمل بحثا عن حلول حقيقية، ونتوقف عند اللغة العربية والتربية وإصدار أكاديمي جديد. هذه هي الملفات. صباحكم أجمل الأوقات.

0: على الهواء مباشرة. تعالوا نرحب بضيفنا الأول من خلال البرنامج. ينضم إلينا الدكتور محمود انجداد. أهلا وسهلا بك دكتور, تحياتي.
1: صباح الخير أخي نادر, هل عليك وعلى كل المستمعين.
0: الله خليك. أهلا دكتور, هل ترى بأنه هذه المرة إمكانيات التأثير أكبر كون المعسكرين متكافئين؟
1: إحنا إن شاء الله أملنا بالله كبير أنه يتغير الحال بأحسن منه حال, وأكيد دائما التفاؤل هو أساس كل نجاح في الحياة. قل اعملوا فسير الله عملكم. نجتهد ونحاول التعامل مع كل مشاكل مجتمعنا لنعيش حياة كريمة. أتمنى أنه هاي تكون الرأي وتكون العنوان لجماعتنا في الأحزاب.
0: أنه إيش؟
1: تفضل.
0: انه ايش جماعتنا في الاحزاب مالهم؟ تعرف مضوا اتفاقيه فائض اصوات في ميثاق شرف, ماذا يفتح شهيه الاحزاب على ماذا؟
1: احنا يعني بناتنا الاشي واضح, في مجموعه اللي هي بتشيطن الموضوع, يعني اخواننا ورفاقنا من الجبهه. مش لازم انه يعني يكون واضح الاشي, انه لازم يتبحوا جماعة هذول الشباب اللي هن بيكتبوا على وسائل التواصل الاجتماعي. وهاي الشغلة تعرف انت, يعني انت لما تحط الناس امام موضع انها هي بدها تصوت للأحزاب العربية, وفجأة بيشوفوا من نفس هاي الأحزاب, من الكوادر تبعت الأحزاب هاي, هي عمليا عم بتغمنا, عم بتسمعنا كلمات اللي هي مش طيبة, تخوين وترهيب وتخويف, وانه احنا بدنا نصير يهود, وانه احنا بدنا نروح على الجيش, وانه احنا مش عيب الكلام هذا كلياته. طب لما انت يا عضو كنيسة, يا اخ ايمن عودي, يا اخ اسا يوسف جبارين, بدك تروح على الكنيسة, بدك توقف, بدك تحلف يمين وقسم الولاء لدولة اسرائيل اليهودية, لو ايش يعني هاي يا ابو السعيد, يا قائد الأم اللي كنت انت عمليا كانت لجنة المتابعة كنت رئيسها انت, لو ايش الكلام هذا الفاضي اللي انت يعني بتخبث كل الامكانيات لان احنا نتوحد؟ لو ايش احنا بنحاول ان احنا نضيع على حالنا هاي الفرصة اللي احنا موجودين فيها يا جماعة الخير. جماعة الخير احنا موجودين
0: محمود, بس لكن انت, انا بتصور انت يعني تدرك جيدا الفرق بين انه احنا نحط النقاش على جانب, او انه احنا يعني نضع المهاترات على جانب ونضع ونخلي النقاش السياسي في صلب الموضوع. احنا بدنا نقاش سياسي بين مختلف الاحزاب, بين مختلف التيارات, وهذا شيء صحي وتنويري وايجابي وطيب انه احنا نتناقش مع بعض بصوره حضاريه جيده.
1: بدون تخوين اخوي,
0: بدون تخوين طبعا, بدون تخوين وبدون تكفير وبدون مهاترات. انا وياك متفقين
1: 100%. احنا لما نيجي ونشوف بعد 7 اكتوبر نلاحظ تحول رهيب بوتيرة الحياة ونظم التصرفات المتطرفة, كأنه التصرفات كانت مبنية يعني مبيتة من الاول, انه يظهر كل البغض هذا والتشيطن من قبل قطعان المستوطنين والسفهاء. خلينا نركز عليها نظول, لازم نحاول ان احنا نشتغل ونرمي الكرة هاي بالملعب تبعهن.
0: طيب تعال ترحب انا وياك بضيفي الاستوديو. اهلا وسهلا بك الكاتب والباحث البروفيسور محمد حجرات. اهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير لك اخي نادر حبيبي,
0: وناشط الاجتماعي مدير عام جمعية اتحاد ابناء ابراهيم للتعايش والحوار عبد السلام وناصر. اهلا وسهلا بك اخي عبد السلام.
1: هلا بك عبد السلام, كيف حالك؟
0: كيف تريان ما يقوله هذه المداخلة للأستاذ يعني محمود انجداد, علما بأنه قضية النقاش مهمة جدا جدا بين الأحزاب, لكن بدناش نوصل لوضع اللي فيها نتبادل الاتهامات وتراشق الاتهامات الفاضية.
2: صباح الخير مرة أخرى. طبعا كلام الأستاذ محمود يصب في كبد الحقيقة, أما ولكن مهم جدا أن يكون هناك كما قلت أخي نادر, مهم جدا أن يكون احترام متبادل وأن يكون نقاش حضاري وأن يكون إمكانية, لأن النقاشات الحادة ممكن أن تبعد الكثير من يريدون التصويت. ولذلك أنا أرى أن قضية التخوين أو قضية النظر إلى الآخر على أنه عدو لك, نحن لسنا أعداء بعض, نحن يجب علينا أن نعمل من أجل المجتمع العربي. وصدقني المجتمع العربي في الظروف الراهنة, كما كانت في السابق هناك مقولة مشهورة, المجتمع العربي في خطر. وحتى أنا أظن أن دولة إسرائيل وكينونة دولة إسرائيل والكثير من اليهود من اليمين العقلاني ومن اليمين الوسط ومن اليسار يخافون كثيرا مما يحدث الآن في إسرائيل، وخاصة في السنوات الأخيرة، وخاصة من مجموعة من المستوطنين.
0: أستاذ عبد السلام، أهلا وسهلا فيك في برنامج على الأجندة. كيف ترى أنت هذا الموضوع تحديدا، سيما وأنه يعني في إجماع تقريبا في الجميع العربي بأنه لابد من زيادة نسبة التصويت هذه المرة؟
3: أول شيء صباح الخير ومرحبا بالجميع.
0: ولا قبل ذلك عرفنا على الجمعية نفسها، على الاتحاد، على الإطار اللي أنت جاي منه.
3: تمام، هن موضوعين شوي مختلفات، ولكن جمعية اتحاد تراث إبراهيم هي جمعية معنية، هي جمعية معنية في الحوار، في الحوار وفي التعرف على الآخر بعمق، أولا لتعزيز هويتنا الشخصية، وثانيا حتى يعني نتخطى جميع العقبات أو العنف الموجود أو الصراع بطريقة حوارية حضارية أفضل. فيعني القضية إحنا اللي نتحدث عنها حاليا هي إحنا في أمس الحاجة بالذات في هاي المرحلة الحرجة جدا لحوار بناء، لاتفاق على وجهة نظر أو يعني الاستمرار على نهج، إنه في عنا حاليا موضوع جدا مهم، واللي هو إنه نتخطى هاي العقبة ونزيح هاي الحكومة المتطرفة. فإحنا بأمس الحاجة لحوار حضاري مش لاختلاف اللي يؤدي فقط إلى
0: كلمة حوار الترشيج. طبعا تنسحب على كل الطبقات وكل الأطياف جميع. أستاذ محمود، بدي أرجع لك في اقتراح امبارح يمكن طرح على الهواء هنا من خلال الأخت دعاء حوش تطور، وهي قالت يمكن أنا الأوان أنه حتى في القائمة المشتركة والقائمة الواحدة، انتبه للاقتراح، ويمكن اقتراح مبارك، أنه حتى يعملوا يفوتوا زيارات بيتية مع بعض، يكون روحوا مع بعض، يدعوا الناس ويشجعوا الناس يطلعوا على التصويت مع بعض. لمين بدك صوت؟ لكن روحوا سويا من أجل إقناع الناس بصورة مشتركة رغم الخلافات أو رغم الاختلافات.
1: حلو، احنا بدي أقول لك إياها، عندنا في لبنان انجدات، في العزير، في رماني، في البطوف، يعني تخيلش قديش احنا في تناغم بيناتنا. احنا في عنا إجماع إنه صوتنا عربي. يعني بدي أقول لك مثال، يعني أنا بحرب ضروس مع أرنة سمحون مديرة لواء الشمال على نسبة الطلاب العرب، إحنا من الابتدائي للثانوي 60%، إحنا صار لنا 40-50 سنة بنحاول إن إحنا نفوت نائب يكون لمديرة اللواء. مرة بتجيب لنا ضابط، مرة بتجيب لنا أبصر مين موظفة اللي هي لا ترتقي لمستوى أن تصل شايف علي لا حتى 1% من قدرات مفتش واحد من فتشين اللي عنا. حتى
0: هاي قضية تانية طبعا تختلف، هاي قضية تانية تختلف تماما، وهي بدها بحث وبدها كمان رد فعل من الأخت أورنا سمحون عشان تعقب على كلامك أخي محمود، على أمل أنت وأنا والكل بنتأمل أنها تكون هذه انتخابات.
1: في سؤال واحد
0: تفضل.
1: لو أنت إحنا نتحمل ونقاطع الانتخابات، الخيانة العظمى هاي المرة لكل عربي إنه ما يروحش يهرولي نحو صناديق الاقتراع.
0: شكرا.
1: يكون صوتنا عربي، الأحزاب العربية لازم تكون واضحة وموجودة وحاضرة. لن ولم
0: شكرا.
1: تشعر معنا الأحزاب اليهودية ولا مرة في حياتنا.
0: شكرا جزيلا لك أخي محمود انجداد، يعطيك العافية
1: حبيبي، حياك الله.
0: إذن عبد السلام بقول الخيانة العظمى أنك أنت تقاطع، تتفق معه؟ خيانة عظمى كبيرة هاي. شو خيانة عظمى؟
3: وإن كانت المفردات شوي كبيرة،
0: مضخمة، مهولة،
3: مضخمة، ولكن إحنا بحاجة، إحنا حقيقة بحاجة شديدة لأنه نسرع ونهرول كما قال الأخ محمود إلى صناديق الانتخابات. هذا إجباري.
0: أول من قالها هو كان نتنياهو، العرب يهرولون.
3: مرات
0: سؤال، هاي المرة العرب سيهرولون؟
3: يجب أن يهرولوا.
0: من أي منطلق؟
3: من منطلق إذا هم حريصين على حياتهم وعلى حقوقهم يجب أن يهرولوا، لأنه اللي شفناه من سموتريتش وحاليا المستوطنات اللي موجودة أو إقامة المستوطن في مجد الكروم، إحنا عمالنا نلمس الخطر الحقيقي.
0: نعم، لكن أستاذ بروفيسور محمد، عطفا على ما تقدم وامتدادا لكل هذا الحديث اللي جاء في برنامج على الأجندة، قضية الخيانة خيانة عظمى أنك أنت تقاطع. كل إنسان له حقه، أنا بدي أصوت أو بديش أصوت، هذا حقي. ليش إذا أنا لم ما صوتش ممكن تكون خيانة عظمى؟ من قال؟ هذا حقي وأنا بعبر عنه، هذا حق.
2: دعني أقول أنني لا أقبل هذه المقولة بأي شكل من الأشكال، حتى لا أريد أن أحسنها وأن أجعل منها شيئا ممكن بشكل أو بآخر تقبله، لأن التصويت هو حق لكل إنسان، حقه أن يذهب، حقه أن لا يذهب، حقه أن يصوت لمن يريد. ولكن دعني أقول أن ما يحدث في المجتمع العربي للأسف الشديد، أنا قلتها على مدى سنوات وأعيدها، ما أوصلنا إلى هذه الحالة هي الأحزاب العربية. الأحزاب العربية الموجودة الآن ممثلة، وخاصة التي ستمثل مستقبلا، هي من جعلت المجتمع العربي في هذه الحالة، والأمر واضح ولا حاجة لتحليل هذا الموضوع. ولكن نحن سنذهب إلى الانتخابات، صدقني أخي نادر، وأنا ابن هذا المجتمع، هذا المجتمع لا يفكر الآن بالأحزاب، وانظر لا توجد حتى قضية ما يسمى دعاية انتخابية في المجتمع العربي. الأحزاب شكلت كوادرها وذهبت لتنام، لأنها تدرك تماما لأنه لأول مرة المجتمع العربي سيذهب إلى الانتخابات من منطلق الخوف على نفسه وليس من أجل الأحزاب العربية.
0: على الهواء مباشرة تعالوا نكون مع ضيفنا التالي
4: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: الناشط الاجتماعي والمحامي الخبير في مكافحة الجريمة الأستاذ المحامي رضا جابر، سعدت صباحا.
5: صباح الأنوار، تحياتي أخي نادر.
0: أهلا وسهلا فيك. هل هذه الانتخابات هي تحول فعلا بالمعنى الحقيقي؟ لأنه دائما يعني ممكن أنا وياك من جيل، أنت أصغر مني شوي، لكن إحنا من جيل اللي دائما كانوا يقولوا لنا أنه الانتخابات هذه المرة مصيرية، فهل هذه المرة هي مصيرية؟
5: لا، هي مصيرية، والسابقات كانت مصيرية. وضعنا هو يتدهور، نحن نذهب من مرحلة إلى مرحلة، وكل مرحلة إلى خصوصيتها بحالاتها السلبية. ولذلك في السابق الانتخابات كانت مصيرية، والآن هي مصيرية بالإضافات اللي موجود فيها. احنا دخلنا أخي نادر والمستمعين والمستمعات، دخلنا مرحلة صدام مع المجتمع، مع أطياف، وأطياف تتزايد داخل المجتمع الإسرائيلي وجزء من منظومة الدولة. في هذا الصدام نحن يجب أن نستعمل كل الأدوات الممكنة أولا من تجاوز هذه المرحلة، تخفيف وطأة هذا الصدام علينا. ولذلك الانتخابات هي جزء من الأدوات التي نستعملها في هذه المرحلة، وهذه ليست الأداة الوحيدة ولكنها إحدى الأدوات. الأداة الأفضل برأيي إحنا لا نعطيها التركيز هي التنظيم المجتمعي، وإنه بجانب الانتخابات، بجانب الانتباه إلى الانتخابات، ننظم مجتمعنا بشكل، لأنه قادمين إحنا على صدام مع اليمين على الاتجاهين. حتى لو اليمين خسر الانتخابات، اليمين سيكون شرس جدا اتجاهنا، لأنه هذه الحالة الوحيدة الذي سيبقى في السياسة في إسرائيل. إحنا بالنسبة لليمين محرك لتكاتف اليمين. نعم. هاي واحد. اثنين، حتى وإذا نجح اليمين في الانتخابات، الانقضاض علينا ما حدث في مجد الكروم، وهذه مقدمة ولم تنتهي.
0: طيب،
5: عندي
0: سؤالين سريعين.
5: ولذلك الانتخابات مصيرية حقيقة، ولكن التنظيم للمرحلة القادمة ومرحلة يعني شراسة في الصدام يجب أن ننتبه. لا، أنا أقول هذا بقلق على مجتمعنا، لأن إحنا في حالة غفلة.
0: طيب،
5: وضعنا كل الموضوع على الانتخابات فقط.
0: عبد السلام، هل تعتقد بأن الجريمة على سبيل المثال، جريمة مجري في المجتمع العربي، اليوم الصبح إطلاق نار في حورة، إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاما، امبارح ثلاث ضحايا من جلجولي يعني رميت جثثهم بصورة يعني أحرقت وأشعلت فيهم النار على مقربة من جت باقة الغربية، يعني شيء يندله الجبين. لما أنت بتشوف مثل هذه الجرائم النكراء، هل تعتقد بأنه الجريمة يجب أن تكون على رأس أجندة أي حزب عربي يتقدم للحكومة أو يدخل على الائتلاف؟
3: نعم، إجباري طبعا. طبعا هذا إشي أساسي، لأنه أولا إحنا بدنا نعيش بكرامة وبحرية وبأمان، بدنا يعني هذا ينعكس حتى على الشارع. اليوم أنت بتدخل على بلداتنا العربية الشارع تقريبا ميت، إشي مخيف. فالإنسان أهم ما يحتاجه اليوم المواطن العربي في هاي الدولة أولا أن يشعر بأمان، أن يشعر أنه حياته يعني آمنة ويستطيع أنه يمارس عمله وحياته اليومية بشكل حر وبشكل آمن ولا يخشى من أي شيء. هذا الحقوق الأولية وأبسط الأمور اللي إحنا بحاجتها للتغيير. فهذا واجب على كل، هو فرض على كل حزب عربي وعلى كل سياسي وعلى كل مؤثر أنه يعمل من أجل أنه يشعر المواطنين في أمان بداية قبل أن ننتقل لأي حقوق أخرى.
0: نعم.
3: هذا حق أساسي.
0: كلمة أستاذ المحامي رضا جابر، خاصة وأنك أنت يعني ترأست مركزا من أجل مكافحة الجريمة فترة طويلة من الزمن.
5: أنا بدي أفاجأك نادر عزيزي أنه موضوع الجريمة أنا ضد أنه يكون الموضوع الوحيد الذي تتناوله الحملة الانتخابية. هذا مطب يجب أن لا نسقط فيه.
0: بأي معنى؟
5: كل أمور بمعنى أنه أحيانا نحن نختزل أمورنا وكأنه موضوع الجريمة هو بمعزل عن موضوع الأرض والمسكن، هو بمعزل عن موضوع التربية والتعليم، هو بمعزل عن موضوع الاقتصادي، هو بمعزل عن موضوع العلاقة المتوترة مع الدولة في التعبير السياسي وكذا. كل هاي المواضيع يعني أنه نختزل موضوعنا فقط في موضوع الجريمة، هذا يقلل من إمكانياتنا في العمل السياسي اللي بيصب في مناهضة الجريمة. يعني أنا أدعو أنه عدم الدخول في حالة ذهنية لجمهورنا في حفل الانتخابات أنه نختار موضوع واحد ونبدأ فقط هذا الموضوع. موضوعنا مركب، موضوعنا من كل اتجاهات كلها تصب في موضوع الجريمة، ولذلك نذهب بمشروع متكامل على حياتنا، مشروع متكامل على كل ظروفنا. هكذا تدار المعارك الحقيقية لأقليات موجودة بحالة توتر مع الدولة. يعني أنا باعتقادي يعني هناك محاولة لاختزال حياتنا كلها في موضوع الجريمة، وهذا خطأ باعتقادي، خطأ ليس فقط سياسي وخطأ اجتماعي، لأنه يعطي إيحاء كبير ويغير ذهنية ووعي شبابنا إنه وكأنه مجتمعنا تحطم ومجتمعنا فقط في عنف وجريمة، مع أنه الجريمة مذهلة داخل المجتمع. يجب أن نرتقي أيضا في تعاملنا مع المواضيع ونذهب فيها بشكل أكثر جدي وأكثر يأخذ كل مناحي حياتنا.
0: بروفيسور محمد، ماذا تقول للمقاطعين، مقاطعين سواء عقائديا أو مترددين أو ربما محبطين مش بدنش مش شايفين أي حزب يلبي احتياجاتهم؟
2: دعني قبل ذلك عطفا على ما قيل قبل قليل من أخي رضا، للأسف الشديد وأنا قلتها مرارا وتكرارا في كثير من المختلفة وخاصة هنا في راديو مكان، المجتمع العربي هو مجتمع تحول من منظومة إلى أفراد، هو بخير، المجتمع العربي بخير، حتى
0: بخير مع 170 قتيل، بخير مع 175 قتيل.
2: دعني أكمل، أنا أقول أنه بخير.
0: خليك تكمل بس مش عارف كيف إحنا بخير.
2: بخير لأننا هناك ثقافة عامة جدا، هناك عدد كبير من التعليم، هناك مشكلة مثلا في قضية الأطباء، في قضية المعلمين، نحن نشكو من حالة جيدة نحن فيها. القضية العنف

0: هي مشكلة داخلية.
1: يعني فائض، شو رأيك يا رضا، ربما يعني تعقب على هذا الموضوع، هل فائض الأطباء، عندنا 5000 دكتور ما فيش عندهم شغل، 12000 معلم بدون وظيفة، هل هذا مؤشر قبل أنه إحنا مجتمعنا مجتمع متعلم، قبل مجتمع متنور، عندنا الكثير من الأطباء والمعلمين وإن كانوا عاطلين عن العمل؟
0: قبل أن يجيب
1: هل يشعر رضا بالرضا حول هذا الموضوع؟
0: قبل أن
1: أنت معنا في الأستوديو مكملين معك،
0: أريد على هذا الموضوع، أريد أن
1: أقول كلمة،
0: سيتكلم أخي رضا سيتكلم. أنا أقصد أن هذا الموضوع يبين أن المجتمع العربي هو مجتمع أفراد وليس منظومة مرتبة من أجل أن تجد حلول لهؤلاء الأطباء أو هؤلاء المعلمين.
1: تفضل أستاذ رضا.
2: إحنا مثل كل المجتمعات، يعني إحنا عاملين حالنا استثناء عن المجتمعات الثانية، وكأنه إحنا كل المساوئ موجودات في مجتمعنا. المجتمعات الأخرى لا يوجد فيها فائض في العمالة، فائض في مواضيع وتقننها، يعني أحيانا إذا في فائض في موضوع الهندسة المجتمعات تذهب إلى مواضيع أخرى. المشكلة عندنا ليس بالفائض، المشكلة بالتنظيم المركزي للفائض هذا، إنه لا يوجد عندنا يعني دولي، نحن لسنا بمواطنين إلى الدرجة اللي يذهب إلى هذا المجتمع ويحاول ترتيب أوراقه من مرحلة إلى مرحلة. ولذلك دائما الأزمات عندنا اللي هي يعني ليست أزمات كبيرة، هي تصبح كبيرة لأنه هناك انعدام إدارة إلى الحياة العامة تعيتنا على كل أشكالها. والنقطة الثانية هي نقطة اللي بيقوله البروفيسور، يعني أنا متفق معه إنه بجانب الأمور السلبية عندنا أمور إيجابية، ويجب أن لا نفقد البوصلة.
1: نعم.
2: إحنا مجتمع يعيش بثنائيات، عندنا نجاح وفشل، عندنا فقر وغنى، عندنا ناس بتتعلم وناس تسقط في الـ في الـ في الـ في الجريمة. هذا حالة إنسانية عادية، المشكلة هي من هو الجهاز الذي يستطيع أن يراقب هذا الموضوع.
1: شكراً.
2: ويتعامل معه من مرحلة إلى مرحلة. في هذه اللحظة نحن نفتقر إلى جهاز الدولي ليعطينا حقوقنا، ولذلك الآن هو الذهاب إلى الاتجاه الآخر اللي بديت فيه ودائما أنا أقوله، التنظيم الاجتماعي. لأنه لو عندنا قيادات تستطيع أن تذهب بشكل جماعي للتعامل مع الإشكاليات وتشكل حالة جماعية في ترتيب أوراقنا من مرحلة إلى مرحلة، لما وصلنا إلى هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا.
2: وجمعنا كل النجاح الفردي إلى نجاح جماعي.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية الأستاذ المحامي رضا جابر على هذا الحديث.
2: تحياتي.
3: الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة عبد السلام غسان مناصر معنا في الأستوديو، وأيضا بروفيسور محمد حجرات في الأستوديو. نسينا نعرفكم أنه معنا اليوم راني رشيد أبو نمر. بتنتج البرنامج. أوسكار هو اللي جهز كل إشي معنا في الهندسة الإذاعية, وأحمد عويسات ينقلنا أحضراتكم من خلال شاشة التلفزيون على الهواء مباشرة معكم في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. ومباشرة زمان كنا نكتب على المكاتيب تليغرافيا, تعرف عكا صفد عكا ناصري, الآن تليغرافيا أو من خلال الطائرة الولايات المتحدة فلوريدا والبلاد. أنت حدثنا قليلا عن تجربتك في الولايات المتحدة الأمريكية, وكيف بتشوف من هناك ما يجري هنا, كيف يرى الآخرون العلاقات المتفاعلة في هذه الكينونة؟
8: يعني دائما ما كنت أحكي أنه ما يحدث في إسرائيل هو ينعكس على كل العالم وخاصة في أمريكا. حتى انتخابات إسرائيل هي أثرها على العالم واضح ويعصف بكل ما يحدث في العالم حتى في أمريكا بشكل خاص. ولكن إذا كنت تقصد أنه في التجربة في أمريكا, التجربة الاجتماعية, العمل اللي بقوم فيه هو عمل يحتاج كل المجتمعات. الحوار هو شيء أساسي لنهضة المجتمعات. اختلاف وجهات النظر يجب أن توجه وأن تصب في مصلحة بناء الحضارات. فهذا العمل عمل أساسي. إحنا لست أعمل فقط في مجال الحوار, إنما في مجال تدريب أيضا شباب قيادي, شباب ينهض في المجتمعات, شباب يعرف كيف يختلف. يعني في الفترة الأخيرة, في المرحلة الأخيرة, قمت في ما يسمى بسبيكينج تور, في جولة تحدث في أكثر من 15 ولاية من فلوريدا لمين, والتقيت في كثير من المجتمعات المختلفة ومن الأديان المختلفة حتى ندرب أو يعني نوعي الناس على أخلاقيات الاختلاف. لأننا بحاجة إلى الاختلاف, إحنا ولدنا مختلفين, ولكن هذا الاختلاف يجب أن يصب في مصلحة البشر. يجب أن نتعامل, لا يجب أن نضيع هويتنا, لا يجب أن نضيع اختلافنا, يجب الحفاظ على هويتنا وعلى الاختلافات الموجودة بيناتنا, ولكن يجب توجيهها وجعلها تصب في مصلحة الجميع وفي تطور المجتمعات البشرية. ففي أمريكا أنت تتعرض لجميع مجتمعات العالم, تتعرض لجميع الأعراق المختلفة في العالم, تتعلم أيضا, ترى تقاليد جديدة, عادات جديدة, أديان جديدة. ولكن كيف نستطيع أن نتعايش؟ أمريكا هي نموذج للتعايش. طبعا فيها سلبيات ما لا شك فيه ضخمة جدا وثغرات هائلة جدا, ولكن يجب أن تعبأ هذه الثغرات, ويجب أن نستفيد من نموذج التعايش والاختلافات والحضارات المختلفة, ويجب أن نطبق هذا النموذج الناجح في جميع الأماكن. ونحن بحاجته أيضا هنا وبحاجته أيضا في أمريكا. لذلك نعمل من أجل تقريب وجهات النظر ويعني احترام الاختلاف.
1: احترام الاختلاف وإدارته مهم جدا. كمان أنت بروفيسور محمد هجرات كنت في خارج البلاد, وأكيد جبت في جعبتك جرعات من ثقافة تختلف.
0: دعني أقول لم أتي بثقافة تختلف. الثقافات هي شيء معروف اليوم في العالم الواسع وفي قضايا مفتوحة بالسوشيال ميديا وفي الكتب,
1: بس تعيشها
0: صحيح
1: بصورة يومية, تتعاطى معها, تفيق الصبح تتعاطى مع شيء آخر مختلف يثري الروح.
0: سأقول لك شيئا غريبا, أن أنا منذ مدة وأنا أذهب للولايات المتحدة وأنا معجب جدا بالمجتمع الأمريكي. هناك ما يسمى الاختلاف والتقارب, وأهمية الاختلاف وأهمية التقارب موجود بكثرة. ما يقوله عن أمريكا غير صحيح. السياسة الخارجية الأمريكية دعني أقول أنها سيئة, ولكن المجتمع الأمريكي لو استطاع المجتمع الإسرائيلي أن يدرك, أن يعيش التجربة الأمريكية لكنا بألف خير. فدعني أقول أن المجتمع العربي في الوقت الحالي هو يمر باهتزازات كثيرة ستعيد بناءه من جديد. وأنا أقول صحيح أن الانتخابات مصيرية, ولكنها لن تقرر لنا كل شيء. المجتمع العربي اليوم ينظر نظرة معينة نحو هويته الأساسية, نحو بنائه كأقلية قومية في في هذه البلاد بشكل مرتب. هناك حاجة لبرامج طويلة الأمد. أنا إذا كنا سنعيش على من انتخابات لانتخابات هذا لن يبني مجتمع قادر على تحديات مستقبلية. ولذلك أقول أن هناك مهم جدا لبناء مؤسسات.
1: أنت بتحكي بالمفهوم العام، ماذا بالنسبة للمجتمع العربي تحديدا، خاصة ونحن شايفين أنه في المجتمع العربي على سبيل المثال بدي أرجعك شوي للسياسة اللي أنت لا تحب كثيرا أن تخوض في غمارها، في نهاية المطاف في عنا تيارين في المجتمع العربي، تيار يريد أن يكون جزءا لا يتجزأ من ائتلاف الحكومة، وتيار آخر يرى بأنه لا يستطيع أن يكون هناك، ربما يكون شبكة أمان أو كتلة مانعة وما إلى ذلك، لكنه لا يستطيع أن يكون جزءا من القرار الحكومي اللي صعب تجاه مجتمعه. كيف نستطيع أن نخلط هاتين الورقتين؟
0: والله يا أخي هي ليس ماء وزيت، وأنا كيميائي بالأساس. ما يحدث اليوم في المجتمع العربي، دعني أقول أن الشراكة العربية اليهودية باتت هي مطلب أساسي من المجتمع العربي نحو المجتمع اليهودي. نحن الآن بحاجة، كان المجتمع اليهودي يعمل علينا من أجل أن نتغير، الآن نحن بحاجة وخاصة بعد 7 أكتوبر أن نعمل.
1: الشراكة مطلب أساسي؟ هذا ما تروى أيضا أستاذ عبد السلام؟ الشراكة مطلب أساسي؟ يعني بعد كل اللي صار واللي بصير وما إلى ذلك، وبتشعر أنت بالفجوة بين المجتمعات، أنت ترى بأنه الشراكة لابد منها أن نضيء شمعة خير من أن نلعن الظلامة؟
8: خلينا نسميها باسمها، أو التعايش. التعايش بشكل هو مطلب أساسي، لأنه أنا جزء لا أتجزأ من هذا المجتمع، والمجتمع العربي جزء من هذه الدولة. في هاي الدولة بغض النظر، أنت لك الحق أن تختلف سياسيا وتختلف وتعارض وتكون فعال، ولكن إحنا نكون حقيقيين، مع احترامي وتقديري الشديد لجميع الأحزاب العربية ولكل الأدوار اللي قدمتها في المجتمع العربي، ولكن إحنا حقيقة في حاجة لنهج آخر جديد مختلف للتغيير. إحنا ما بدنا نضل جامدين واقعين في نفس الجمود اللي دائما كنا فيه. بدنا يعني، أنت حكيت عن كتلة مانعة، الكتلة المانعة هي نفس الشيء اللي نتحدث عنه من سنوات طويلة كثيرة، ولكن كيف شكل الكتلة المانعة؟ لا يكفي اليوم أن نكون كتلة مانعة، اليوم إحنا بدنا نتخذ قرارات، بدنا نغير في المجتمع حتى يصب الإشي في صالحنا. إحنا في واقع يجب أن ندير الواقع بمهنية، بعملية، بعمق، لا فقط بأن نتعامل مع الأمور كما كنا نتعامل دائما ونبقى نتعامل معها بشكل سطحي.
1: محمد حجرات، احنا قطعناك طبعا في النص في كل ما يتعلق بقضية ضرورة الشراكة. احنا بنشوف في كل المحافل المختلفة في شراكة مطلقة، باستثناء يعني اللي صار في رمبم، وهذا يعني أوجعنا جميعا وألمنا ما يحدث هناك، لكن في نهاية المطاف انظر إلى المستشفيات، هي تحفل بالأطباء العرب، بالممرضين، بالكوادر الطبية الصحية في مختلف المجالات، كذلك الأمر في الأكاديمية وفي كل مكان، أنت ترى بأنها زاخرة وحافلة بهذه الأدمغة. هذا بحد ذاته من شأنه تغيير الواقع، أم أنت بحاجة إلى شيء أكثر؟
0: دعني أقول أنه هناك بحاجة لتكاتف الهامات والطاقات الموجودة في كل المحافل داخل الدولة. صحيح أن هناك شراكة عربية يهودية، ولكنها لا تطفو على السطح، لا يتكلمون عنها كثيرا، لا في الإعلام ولا في السوشيال ميديا. نحن نعمل الأشياء. للأسف الشديد هذا ما قلته دائما، أن المجتمع العربي لا يبني خطط استراتيجية طويلة الأمد. أين المؤسسات العربية التي تهتم بأن تبرز هذه الطاقات وهذه الهامات ليعرف الشعب اليهودي أنه يعمل مع مجتمع يحترمه ويقدره؟
1: طيب.
0: صحيح أن هناك اختلافات، ولذلك هذا ما أقوله دائما، هناك أهمية لأن نحول النجاحات الفردية إلى نجاحات منظومية.
1: الفرد والمنظومة والمجتمع، بعد قليل سنتحدث حول هذا الموضوع بصورة موسعة، ليس قبل أن نكون مع الضيف التالي.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة،
1: زميل وسيم كيوف اللي تعودت عليه طبعا بالخامسة في مكان في نشرات الأخبار في الكثير من البرامج التلفزيونية، الآن معكم في الراديو كمان. تحياتي وسيم.
2: صباح الخير لك زميلي نادر أبو تامر ولكل المستمعين الكرام.
1: ابتداء من اليوم الساعة 8:41 دقيقة يعني كمان حوالي 4-5 ساعات راح تكون على الهواء مباشرة في صدى النحاس.
2: نعم هذا طيب ابتداء من هذا اليوم عند الساعة 1 من بعد ظهر اليوم سنكون مع برنامج جديد تحت عنوان صدى النحاس. أنت تعلم نادر بأن حتى اسم البرنامج هو اسم ومصطلح استثنائي وغير تقليدي. نتحدث عن صدى النحاس كما تعرف نادر الطائفة الدرزية وأبناء المجتمع الدرزي موزعون وموجودين في مختلف بقاع المعمورة في منطقة الشرق الأوسط في الأردن في لبنان في جبال الشوف وأكبر التجمعات موجودة كما تعلم في سوريا يخطب فيها نحو 700,000 مواطن من أبناء الطائفة المعروفية. عندما تحدث نادر عن النحاس تتحدث عن مصطلح تاريخي متجذر لأبناء الطائفة الدرزية في كل مكان الذي
1: يعني اختيار النحاس لم يكن صدفة.
2: نعم نعم كنا قد بحثنا وفحصنا الكثير من العناوين والمصطلحات في هذا الموضوع وأردنا أن نكون مع مصطلح تاريخي متجذر لكل أبناء الطائفة الدرزية. كل من يسمع هذا المصطلح يعرف ماذا نقصد في هذا
1: المصطلح. وهذا برنامج عن الطائفة الدرزية والمعروفية ليس فقط في البلاد وإنما أيضا في العالم العربي يعني في كل بقاع وجودها.
2: بالضبط وهذا يعني البرنامج عندما نقول صدى النحاس نتحدث عن مصطلح يخترق كل الحدود الجغرافية والسياسية. طبق النحاس عندما يطرق نادر صداه يسمع في كل مكان وهذا ما يعرفه كل مواطن درزي في مختلف بقاع المعمورة.
1: شو عندك
2: في وقت الأزمات المحن وإذا كنا نذكر نادر عندما كانت محنة ومجزرة ومذبحة الشهداء وشهدنا الطائفة الدرزية إذا كان ذلك في إسرائيل أو في مختلف بقاع المعمورة هبت لتقديم العون والمساعدة وإنقاذ أبناء جلدتهم في كل مكان خاصة في منطقة السويداء الذي عانت الكثير. نحن نتحدث عن هذه
1: طيب احنا نحكي بشكل عام تعال نعمل لك احنا دعاية لأول برنامج اليوم عندك إعلان شو عندك اليوم في أول حلقة ولا بدك تخليها تشويقية وبالتالي لن تكشف كل الأوراق؟
2: طبعا احنا نزلنا نضع مع طاقم البحث والتحقيق اللمسات الأخيرة على البرنامج نادر بعد 4 ساعات كما أسلفنا ولكن لا أريد أن أحرق كل الملفات هناك ستكون الكثير من المفاجآت ولكن سنكون مع
1: زي إيش هيك بتعرف أعطينا هيك مثال على الأقل يعني اللي سمع وسيم في برنامج على الأجندة يأخذ فكرة.
2: طبعا الموضوع المركزي سيكون اليوم طبعا ما حدث في محافظة السويداء السورية المنكوبة التي لا تزال تعيش الأمرين في أعقاب الأحداث التي شهدتها قبل نحو سنة وشهرين. سنكون مع مقابلات خاصة حصرية سيكون معنا أيضا رئيس الروح للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف. سنكون في مركز الطوارئ في قرية جودس الذي يواكب ويرافق كل ما يحدث في منطقة السويداء. سنكون أيضا مع
1: كيوف هذا البرنامج سيكون معنا كل يوم ثلاثاء من خلال راديو مكان
2: فقط من خلال وعبر أثير راديو مكان يوم ثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا. أنا يعني أعيدكم بأن يكون هناك برنامج مثير مشوق هم الكثيرين ليس فقط أبناء الطائفة الدرزية هناك من يعرف الطائفة الدرزية من خلال ما يحدث في إسرائيل من خلال انخراط هذه الطائفة في مختلف المجالات خاصة المجالات الأمنية العسكرية. نتحدث هذه المرة بأننا نخوض في مواضيع يعني هامة جدا سنتعمق في الكثير من الأمور التي لم يعرفها أبناء المجتمع الإسرائيلي.
1: كي ملاحظة كمان بروفيسور محمد حجرات موجود في الأستوديو وهو يريد أن يعقب على يعني يبارك لك هذا انطلاق هذا البرنامج الجديد ابتداء من اليوم في الساعة 1.
0: سلامات أخي. نعم أولي أبارك لك هذه المبادرة الجيدة وأقترع عليك. أنا قبل سنوات كنت
1: مش مشارك أنت اليوم في البرنامج
0: لا لا لا كنت قبل سنوات كنت في تورنتو في كندا وهناك جالية درزية
1: كبيرة
0: عريقة وقوية جدا فأنا أقترع عليك أيضا أن تصل إلى هناك
1: يعني كل أنحاء العالم عمليا
2: ليس فقط في كندا كما يقول البروفيسور حجرات كندا وأكبر تجمع هناك في كندا وفي شمال أمريكا موجود صحيح. في مدينة إدمنتون الكندية وأنا كنت هناك من خلال سفرات المتكررة يعني نحكي على جولات شخصية ولكن كنت هناك في العديد من الأماكن والتقيت مع العديد
9: من أبناء الطائفة المعروفية.
1: بالنجاح والتوفيق وسيم كيوف في برنامجك الذي ينطلق اليوم صدى النحاس. شكرا شكرا بالنجاح.
9: شكرا زميلي.
1: إلى اللقاء. سلامات. مع السلامة.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: عبد السلام غسان مناصر، شو بنتعلم من الاختلاف؟ في نهاية المطاف احنا كلنا كل واحد بشكل أو بآخر حتى في داخل الدين ذاته والقومية ذاته والحارة والحي نختلف عن بعضنا البعض. الاختلاف شو بعلمنا؟
8: الاختلاف هو تعدد وجهات نظر، هو رؤية من زوايا مختلفة، والرؤية من زوايا مختلفة إذا وجهت بطريقة صحيحة هي بناء. البناء هو قائم على عدة زوايا، والبناء قائم على عدة وجهات نظر. فالاختلاف يعلمنا كيفية البناء، يعلمنا كيفية البناء بدقة وباحتراف، يعلمنا كيفية أن نعترف بالآخر ونحترم الآخر إذا وجه الاختلاف بالطريقة الصحيحة. ولكن إذا ترك الاختلاف بطريقة يعني مسيطر عليها بغرائزية أكثر، هي تصبح عملية سيطرة. وهذا ما نعاني، هذا بالضبط ما نعاني إذا نظرنا إلى الواقع الآن. بعض الأحزاب التي تريد فرض سيطرتها على جميع شرائح المجتمع، لذلك نحن نقاوم من الناحية الأخرى ونبني عدة أحزاب وعدة حركات ووجهات نظر مختلفة حتى نعبر عن هذا الاختلاف وعن شرائح المجتمع وعن الاختلافات الموجودة في المجتمع.
1: أستاذ محمد، طبعا أنت أيضا من خلال دراستك قمت بزيارة الكثير من الأماكن وما إلى ذلك، لكن ما زالت ترن في أذني قضية المقاطعة والخيانة. أعتقد بأنه إحنا بلغنا اليوم أو بلغ الأستاذ محمود الجداد في توصيف المقاطعة لأنها خيانة.
0: صحيح، أنا قلت ذلك وأقولها بصراحة.
1: لا بدناش كمان، هي ليست خيانة، بدنا نحط الأمور في نصابها.
0: هي
1: كمان
0: ليست خيانة، هذا ولكن حق. هذا حق طبعا، حق ديمقراطي، حق شخصي، منذ أن تولد وأنت تستطيع أن تستعمل هويتك كيف تشاء. ولكن نحن مع الدعوة إلى أكبر، دعنا نقول نسبة تصويت عالية جدا في المجتمع العربي من أجل المجتمع العربي. وصدقني أخي نادر، أنا أقول لك بصراحة وأنا أعرف المجتمع العربي، هناك مجموعات كبيرة لا يهمها الأحزاب العربية، ولكن ستصوت لأنها تشعر بخوف من القادم، وهي لم تكن مقاطعة أيديولوجيا، ولكنها لسنوات لم تذهب للانتخابات. نحن نعرف الانتخابات للكنيسة هي ليست الانتخابات للمجالس المحلية، المجالس المحلية هي أكثر قربا من
1: صراعات ملموسة أكثر كمان، والصراع اللي بالحارة والصراع
0: على نعم
1: فهنا على الغنائم المحلية
0: نعم. ولكن هنا لأول مرة يذكر بقوة قضية
1: احنا بنرجع لك عبد السلام معنا لحد آخر هذه الساعة. عبد السلام، لازم نصوت من منطلق الخوف ولا منطلق الأمل؟ يعني لازم أنا أكون خايف من سموتريتش وبينغفير، أو لازم يكون عندي أمل بأنه القادم أفضل وبالتالي أختار هذا الأفضل؟
8: لا، لازم يكون عندي وعي، لازم يكون عندي وعي. في مداخلة قبل يومين في شفا عمر لي كانت على هاي القضية بالتحديد، أنا لا يجب أن أخاف حتى أصوت، أنا يجب أن أعرف أنه هذا حقي. إحنا كنا نحكي عن الحق، هذا حقي وهذا واجب إني أنا أصوت. إذا أنا بدي يكون إلي وجود، أنا بدي يكون إلي صوت، بدي يكون فبالتالي مش الخوف المحرك لإلي. الخوف أنت بتحكي زي لما خلص قرعة يعني إنذار الخطر، هاي في الحال الأخيري لما إحنا ننذر الناس لما يحدث الآن. الآن الناس خايفة، الناس خايفة، هذا إشي أكيد، والناس غالبيتها تطلع تصوت لأنها خايفة، وهذا إشي حقيقي. ولكن إحنا واجب علينا أنه نوعي الناس على أنه هذا حق، حتى لا نضطر أن نخاف في المرة القادمة. يجب أن نتعامل مع الأمر بحكمة.
1: بروفيسور محمد، في قضية إشكالية في المجتمع العربي هي قضية أنك تكون أو لا تكون جزء من الائتلاف الحكومي. هل أنت حسمت بينك وبين نفسك؟ هل يجب على الجمهور العربي أن يكون جزء من الائتلاف؟
0: المجتمع العربي هو جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، دعنا نقول هي أقلية قومية في هذه البلاد. المشاركة ممكن أن تكون بشكل مباشر وممكن أن تكون عن طريق الدعم. دعني أقول أمر آخر، هناك مجموعات كثيرة تقول أنها لا تريد أن تصوت للأحزاب العربية. أنا أقول لهم ممكن أن تصوت للكتلة، يعني الديمقراطيين
1: المعسكر
0: المعسكر لانه
1: بدناش نعمل دعايه انتخابيه ولا لا حدا بدناش اذكر اسماء يعني
0: للمعسكر دعنا نقول للمعسكر
1: بس قصدك
0: لذلك لذلك اقول ان هناك اهميه ان يكون المعسكر كبيرا هو المهم وليس الاحزاب العربيه. دعنا نقول حتى لو وصلنا الى 20 مقعدا والكتلة كانت ضعيفة ماذا سنستفيد من ذلك؟
1: بعد شوي رحين نحكي مع الدكتور هشام شبران، لكن شفنا امبارح انه الانتخابات قد تنتهي ب 52 كرسي وبالتالي فيش حسم. ماذا يوجد امام المواطن العربي عبد السلام؟
8: اول اشي بس تعقيب سريع
1: على الائتلاف،
8: احنا يطلب منا انه نسمي انفسنا كأقلية قومية وان كانت حقيقة تقنيا، ولكن احنا يجب ان نفكر بأقلية المكون لا بأقلية الأقلية. احنا مكون في هذا المجتمع، ولانه احنا مكون في هذا المجتمع انا اؤيد النهج انك انت يجب ان تكون لاعب اساسي في هذه الساحة وتقود التغيير عبر
1: لاعب اساسي حتى لو اتخذت قرارات في الائتلاف الحكومي اللي قد لا تتوافق ولا تنسجم مع رؤاك.
8: هي هذه السياسي هذه المكونات، هو في أغلبية، أنت يجب أن تقول كلمتك وأنت يجب أن تتفق على أمور وتختلف على أمور أخرى، ولكن في أمور كثيرة إحنا بحاجتها في هذا المجتمع، في قلب هذا في المجتمع العربي في الداخل إحنا بحاجة حلول لمشاكل كبيرة تقع علينا يوميا.
1: نعم بروفيسور محمد حجرات، يعني احنا شفنا كانت في مهب الريح في الأسبوع الماضي قضية يهودية الدولة والخدمة المدنية، كيف ترى هذا الموضوع؟ قالوا أن الدكتور منصور عباس يدعو إليهما، هو يقول يعني يعترف بيهودية الدولة وقضية الخدمة المدنية، تحدثت إليه فقال بأنه يتحدث عن مشروع العطاء للمجتمع العربي وليس الخدمة بمفهومها لا العسكري ولا القومي.
0: أولا دعني أقول أن منصور عباس النية طيبة الطريق خطأ، عليه أن يفسر بشكل واضح للمجتمع العربي ماذا يقصد
1: طلع وفسر.
0: لا لا لا، أنا أتكلم عن كيفية وسيرورة العمل التطوعي. أنا مع العمل التطوعي، أنا حتى أستغرب كثيرا أن هناك في أماكن مختلفة في العالم التطوع في المجتمع العربي يكاد يكون صفر،
1: يقولوا إلى الصفر، بتحبوها في الرياضيات،
0: يقولوا إلى الصفر، ولذلك
1: وهذا الذي إلى الصفر يقول ماذا يقول؟
0: ولذلك
1: مع إيش بدل؟
0: يدل على وياك.
1: تذكر وين ربينا أنا وياك؟
0: نعم
1: ربينا لما كنا بغض النظر المكان الجغرافي، أنا بحكي على على على أي مجتمع، أي طبعا. كينونة مجتمع كانت شو طبيعة المجتمع اللي كانت، لما كنت بدك تعمل أي مشروع، عرس، خطبة، تفتح شارع، تبني تصوينة، تصب بطون للسطح، كل الناس كانت يجي تجتمع مع بعض،
0: هذا موضوع
1: تطوع معك.
0: هذا موضوع الفزعة، وأنا قلت في شفا عمر قبل أيام دعونا من الفزعة، نريد أن نبني مجتمع مبني على تقاليد وعادات قديمة ولكنها مستمرة، وليس الفزعة، ليس كل مرة نريد أن نذهب إلى الانتخابات لأننا في خطر، لأن يجب علينا كما قال أخي عبد السلام قبل قليل، علينا أن نبني المجتمع في استمرارية وكينونة وسيرورة صحيحة وليس في فزعات من أجل نصبت بطون أو عرس. يجب علينا أن نبني هذا
1: لا نبني الإنسان قبل ما نبني البطون،
0: صحيح هذا ما أقصده،
1: لأنه البرنامج خلص عندنا دقيقتين معك أستاذ عبد السلام في يعني بطاقة أخيرة لحد ما تيجي المرة الجاي من أمريكا مش عارف وين، في معك دقيقتين تلخص فيهن وتوجز بشكل أو بآخر معتقدك.
8: معتقدي بمعنى
1: بشكل عام قضية التصويت، قضية المجتمع العربي، كيف تراه من هناك؟
8: نعم، أول إشي كمان مرة إحنا بحاجة ماسة لتوعية مجتمعنا ولحديث مباشر ما بين قادة المجتمع وشباب المجتمع وجميع شرائح المجتمع. يجب التعامل كلياتنا بعقلية الواحد، وإن كنا مختلفين ولكن في عقلية إنه نوعي هذا، نرتقي بهذا المجتمع حتى نعلم ما لنا وما علينا وكيفية التعامل مع الأمور.
1: شعارات جميلة ممكن تطبيقها؟
8: ممكن تطبيقها إذا طبقت بمنهجية عملية وعلمية ومدروسة مش فقط احنا ما بدناش نستخدم شعارات وخطاب المرحلة فقط من اجل تأجيج الشارع واستخدام
1: الفزعة. نعم نفس فكرة الفزعة.
8: الفزعة جيدة ان كانت مدروسي وان كان المفزوع واعي لما فزع, يعني انه نتعامل نحترم عقلية الشارع ونرتقي به. فالقضية ان ومعتقدي انه اولا يجب كما قلت وتفضلت حضرتك بناء الانسان, بناء الانسان والارتقاء.
1: نصف دقيقة معك بروفيسور.
0: اهيب بجميعنا ان نذهب الى الانتخابات, صوت لمن تشاء.

0: على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: عناوين الساعة من مكان: تسليط المزيد من الضوء على اللقاء الليلي بين برافرمان وفيدلشتاين، ضبط كمية كبيرة من المخدرات في شرق أورشليم القدس، اعتراض مسيرة في سماء ليتوانيا، ليدز يونايتد يزحف بقوة نحو صدارة الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأجواء صيفية اعتيادية.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. ذكرت قناة كان أن الإفادات في قضية اللقاء الليلي بين رئيس طاقم الموظفين في ديوان رئاسة الوزراء تساحي برافرمان وبين المستشار الإعلامي إيلي فيدلشتاين تشير إلى حصول إخفاق من قبل الشباك، ويشير المراسل روعي ينوفسكي إلى أن الشباك أخفى معلومات هامة عن الشرطة، الأمر الذي أدى إلى تأخر مجريات التحقيق ومعرفة الديوان بالتحقيق السري حتى قبل مرحلة الاعتقالات. وتبين أن جهاز الأمن العام اختار مسار تحقيق يتطلب مصادقة رئيس الوزراء، وهكذا حصل كما يبدو برافرمان على المعلومات. وكلت القائمتان المشتركة والموحدة مركز عدالة الحقوقي رسميا بالترافع عنهما أمام لجنة الانتخابات المركزية والمحكمة العليا ضد الطلبات المقدمة لشطبهما من خوض المنافسة في الانتخابات. ورأى مدير عدالة المحامي حسن جبارين أن احتمالات قبول طلب الليكود بالشطب في اللجنة واردة جدا بسبب وجود غالبية للائتلاف الحكومي فيها. وفي سياق مقابلة مع الزميلة سماح حسنين بكري ضمن جولة الصباح الإخبارية، أعرب جبارين عن قلقه من تركيبة المحكمة العليا المحافظة بغالبية قضاتها في حال انتقال طلب البت بالشطب إليها. ضبطت الشرطة في حي وادي قدوم شرقي أورشليم القدس كمية كبيرة من المخدرات، ومن بينها كريستال وهيروين بحسب ما وفانا به مراسلنا إياد حرب. اعترض حلف الناتو مسيرة في أجواء ليتوانيا يعتقد أنها روسية، هذا ما أعلنه الرئيس الليتواني عبر منصة إكس. رياضيا، هزم ليدز يونايتد ضيفه نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدف واحد ضمن

0: الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبذلك يتقدم ليدز نحو المركز الثالث على اللائحة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى اليوم وغدا درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة. في العاشرة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان،
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان، نادر أبو تامر على الأجندة.
3: على الهواء مباشرة أنتم مع القسم الثاني من برنامج على الأجندة، والذي فيه نخوض في موضوعات مختلفة وربما تكون أيضا متشابهة مع الموضوعات التي فتحناها تباعا من خلال هذا البرنامج في الشطر الأول منه. طاقم الأثير ما زال معكم في الهندسة الصوتية، طبعا هناك اختلاف، هذه المرة ينضم إلينا حين دهان أحمد عوساتي، ينقلنا إلى حضرتكم من خلال شاشة التلفزيون. رانيا رشيد أبو نمر تنتج هذا البرنامج في الإعداد وتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر، وضيفنا في الأستوديو الأستاذ الدكتور جمال عيشان، محلل للشؤون السياسية. أهلا وسهلا بك، اقترب من الميكروفون عشان الناس يسمعوك. أهلا وسهلا فيك.
4: صباح الخير إلى كل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
3: لا هيك مش سامعينك بالمرة، قرب الميكروفون بدل ما أنت تقترب.
4: أيوة
3: منها. لا
4: أيوة.
3: ونزله باتجاهك عشان كل الناس أيوة واقترب الآن 5 سنتي. إذا الجمهور سمع كل هيك دائما إحنا بنعمل طلع الميكروفون كيف لازم يكون، هيك لازم يكون مباشرة. كل هذه الإجراءات دائما متخذها من أجل أن نسمع صوتك للجمهور، والناس عندها صوتها بده مش بس يسمع، بده يقرر في 27/10. هل الجمهور تعتقد بأنه هاي المرة سيصوت بشكل أكبر بسبب كل الأوضاع اللي صارت، بسبب الحكومة الأخيرة، بسبب ما يجري الآن في البلاد، سواء كان ذلك في مجد الكروم أو في أي مكان آخر؟
4: طبعا أنا بهذه المناسبة يعني علي أن أقول الواقع كما رأيته بصورة واضحة وصحيحة، وبقول أنه المجتمع العربي عانى من خلال هذول 4 سنوات بظل هذه الحكومة العنصرية بالمجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وطبعا كانت هناك يعني العواقب وخيمة اتجاه كل مواطن، ذكور وإناث، كبار وصغار، يعني كل المجتمع العربي عانى من السياسات التي حاولت عن طريق الحكومة أن تضر بشكل كبير جدا في الانتماء العربي في داخل إسرائيل. أنا أقول بأن يعني الظواهر التي عانيناها ونراها، وطبعا يعني الأمس رأينا كيف المستوطنين الذين ينتقلون من مكان جغرافي إلى آخر، يعني بدأوا في الضفة وانتقلوا إلى النقب والآن إلى الجليل، كل ذلك هذه سياسة مدروسة، كيف يمكن أن ننزع الهوية العربية أو الهوية الفلسطينية من عرب الداخل. هم ينظرون إلينا وكأننا نحن طابور خامس، يعني لا توجد لدينا أي حقوق، وبالرغم من ذلك نحن يعني أبناء الوطن، أبناء الأرض، حقنا أن نحافظ على أرضنا ومسكننا وعلى دماؤنا وعلى كرامتنا وعلى
3: تتوقع أنه أيضا الآن من خلال الانتخابات يشتد هذا الخطاب، سواء يعني أنا بحكي في التبادل في التراشق، انظر الآن عمليات الشطب، يعني هناك من يطالب بشطب القائمة المشتركة، بشطب القائمة الموحدة، كمان القائمة الموحدة تطالب بشطب عتمة يهوديت وما إلى ذلك.
4: طبعا هذا يعني إشي هو روتيني، أنه دائما الأحزاب تحاول اختزال الأحزاب الأخرى التي لا تروق لها من ناحية سياسية، ولكن أنا أنظر أنه يعني لماذا كان في هناك اختزال أو عمليا شطب لأفراد معينين. اليوم عمليا يذهبون إلى القائمتين الموحدة وإلى المشتركة ويريدون أن يبعدوا الشارع العربي أو المصوت العربي من موضوع تقرير المصير للجماهير العربية. طبعا يعني من خلال مشاهدتي لعدة لقاءات في الكنيسة يعني رأيت أنه كيف يمكن اليمين يحاول الاستفراس في النواب العرب.
3: شيء طبيعي أنا كل الوقت كانت أنا من عهد بيغن أنا أذكر يعني لما تولى بيغن الحكم كنت أذكر يعني كل المعارك البرلمانية التي تحدث هناك وما يجري بين من تراشق للاتهامات بين المعارضة وبين الائتلاف.
4: نعم ولكن
3: الآن هي أشد يعني تعتقد
4: أشد. وطبعا يعني كان في هناك شوية
3: شفت
4: شوية أخلاق.
3: سمعت ما قالهم بيرا بنيامين يعني إيرغولان عندما تحدثوا عن الفيلم الأخير فيلم
4: الذي فاز في الجائزة.
3: نعم
4: عرفتك. طبعا يعني هذه يعني نواة صغيرة جدا.
3: نازا
4: كيف طبعا
3: فيلم نازا بما نازك أقافي
4: نازك. نعم. طبعا يعني شوف إنه كيف ممكن إنه حتى يعني إيرغولان إنه هو إنسان اللي هو بالجيش هو اللي خدم الدولة وهو صهيوني صهيوني ولكن كيف ينعتونه بهذه النعوتات؟ كيف يمكن أن يعني نرى بأن اليمين المتطرف
3: بس قبل أن تنهي نفسه شوفنا كمان زوجته عقيلته سارة ماذا قالت عنه؟ قالت عنه إنه في 7 أكتوبر هو كان لابس أواعي أكيد. صباحا مبكرا وكانه كان يعلم بأن هناك حدثا جللا سيحدث.
4: طبعا هذه يعني هذه الحرب الانتخابية هذه يعني ستكون حرب انتخابية يخوضها نتنياهو وصار نتنياهو بهذه الجولة. طبعا يعني هنا تقرير المصير هو شخصيا يعني هو بالنسبة له شخصيا وليس للليكود. يعني
3: نكون في موضوع آخر موضوع كمان أنت بتحبه ممكن كمان تبدأ رأيك فيه دكتور جمال عشان على الهواء مباشرة معكم نتابع
1: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
3: الكاتب والناشط والباحث دكتور حسام أبو بكر أستاذ صباحا.
5: صباح الخير عزيزي نادر إليك ولضيفك ولجميع المستمعين.
3: طبعا تكتب عن جهاز التعليم اللي فيه مفارقة واضحة أكثر من 11 ألف معلم ومعلمة عرب لا يعملون في التدريس بينما هناك نقص يقدر بنحو 4500 معلم في التعليم اليهودي. ماذا ترى في هذه المفارقة؟
5: نعم يعني أولا في مكان اللي ممكن يكون عندما نتحدث يعني عن جهاز تربية وتعليم إذا ما كانش هذا الجهاز هو جهاز واحد في دولة تحترم نفسها يعني من هذه الناحية فهذا يعني يكون صاعقة عندما يكون هنالك فائض من أصحاب المهنة مهنة التعليم في المجتمع العربي اللي لديهم قدرات وباستطاعتهم انه يعني هاي التجربة اثبتت نفسها في اكثر من 4000 معلم ومعلمة عرب موجودين في جهاز التربية والتعليم اليهودي. فعمليا عندما يكون نقص لحوالي 4500 معلم في جهاز التربية والتعليم اليهودي وهنالك فائض من اكثر من 11000 معلم ومعلمة في جهاز التعليم العربي فعلى الاقل يمكن سد هذه الفجوات واستغلال هذا الشيء أيضا. يعني أنا لا أتحدث فقط عن الجانب المقلص للنظرة لهذا الموضوع من جانب التشغيل إنما هذا محرك اجتماعي محرك ثقافي محرك للعلاقات ولكل قضية الشرخ اللي موجود ما بين المجتمع العربي واليهودي بإمكان هؤلاء المعلمين أن يكونوا جسورا ما بين الثقافتين وما بين الشعبين العربي واليهودي لأنه بلا شك يعني اللقاء ما بين الطالب وما بين شخصية المعلم له تأثير كبير على كل قضية التفكير في الآخر والتفكير في ابن المجتمع الآخر من هذه الناحية.
3: أنت بالزمانات أدرت أيضا مدرسة عربية يهودية في كفر قرع اليوم احنا بنشوف انه في حل يعني بلش يبدأ بشكل او باخر تطبيقه حوالي 4000 معلم عربي بيعملوا في التعليم العبري وعددهم تضاعف خلال 5 سنوات. شو انت الخطة اللي بتقترحها في هذا المضمار؟
5: يعني أنا أولاً الأربع تلاف 4500 معلم اللي دمجوا في جهاز التربية والتعليم لكن هذا شيء عابر، إنما كان هنالك خطة وكان هنالك أصحاب وظائف اللي اهتموا في دمج المعلمين العرب في جهاز التربية والتعليم اليهودي. هذا الشيء توقف في الفترة الأخيرة. أولا يعني الخطة الأساسية تندرج من خلال قرار في وزارة التربية والتعليم، إنه يعني قرار جريء على استمرار خطة الدمج. عمليا يعني يكون هنالك أصحاب وظائف خاصين لهذا الموضوع، وبهذه الطريقة يعني كما ذكرت أولا بإمكان سد الفجوات و تزويد جهاز التربية والتعليم اليهودي بقوى عاملة من الطراز الأول ممتازة. يعني أنا أؤمن في القوى العاملة اللي
3: حسام في مداخل في مداخلة من الدكتور جمال بعد إذنك.
4: أستاذ حسام يعطيك العافية.
5: يعطيك العافية.
4: طبعا علينا أن يعني نشد على أيدي هؤلاء المعلمين الذين 4500 معلم اللي هن انتقلوا من المجتمع العربي إلى المجتمع اليهودي. وطبعا حبيت أقول لك أنه هذا الانتقال هو ليس انتقال هين. يعني أنا من بعض المعلمين والمعلمات استمعت
3: يعني هين بأي معنى؟
4: بمعنى أنه أيضا هم يتعرضون إلى التنمر في داخل المدارس اليهودية، وهم يعني من ناحية الكفاءات هم أنا يعني عندي قناعة تامة إنه المعلم العربي لديه كفاءة أعلى من المعلم الموجود في داخل في المدارس اليهودية، طبعا حسب المعطيات اللي أنا بعرفها. ولكن السؤال لماذا يعني هذا السؤال بخليني إنه أقول إنه لماذا علينا الخروج إلى الانتخابات والتصويت من أجل فتح مجال أمام أبنائنا المتعلمين ليس فقط كمعلمين؟
3: سؤالك.
4: سؤالي أنه هل علينا أنه المجتمع العربي أن يعطي خطة إلى وزارة المعارف في كيفية دمج المعلمين
3: العرب في المدارس اليهودية
4: في الداخل؟ يعني تهيئة الجو كيف يمكن للمجتمع
3: بناء على مراقبتك ومتابعتك حسام، هؤلاء المعلمون اللي بنخرطوا في المدارس اليهودية يستطيعون التأقلم والتكيف مع المناخ التربوي المختلف عنهم؟
5: يعني أنا أتفق مع المقولة إنه هؤلاء المعلمين يجب أن ينخرطوا ويندمجوا، ويجب أن يكون هنالك برنامج لدمجهم بشكل سليم ولمواجهة التحديات. يعني فقط في الأسبوع الماضي يعني انكشفنا على قصة في واحد من المدارس في أورع كيفا إذا أنا مش غلطان، اللي معلمة يعني اتهمت في اتهامات معلمة عربية اتهمت في اتهامات بعتقد باطلة، يعني أنا لا أعلم حيثيات الموضوع، ولكن هذا جزء من التحديات بلا شك. يعني نحن نعيش في واقع سيء جدا من هذه الناحية، من ناحية العنصرية المتفشية، من ناحية عدم قبول الآخر، ولكن جزء من عملية التغيير هو فرض هذا الواقع، ولكن مع مرافقة. يعني عندما كان هذا البرنامج موجود
3: حسام يعني احنا نرى بأنه المعلم العربي بحاجة إلى مدرسة يعلم فيها، المدارس اليهودية بحاجة إلى معلم يعلم فيها بغض النظر هو عربي ولا يهودي. فيعني الشيء الطبيعي بطبيعة الحال يعني الوصف أفضل وصف أو معادلة أو صيغة من أجل نحل هون وهون هو أنه هؤلاء المعلمون العرب العاطلون عن العمل يفوتوا على المدارس اليهودية بحاجة لهؤلاء المعلمين من أجل تغيير هذا الواقع على
5: نعم، ولكن مع مرافقتهم وتهيئتهم طبعا. وتهيئة الأجواء في داخل البيئة طيب المدرسية سؤال أيضا لابد لتقبل هؤلاء المعلمين.
3: سؤال لابد منه في كل ما يتعلق بما يجري الآن في مسجد الكروم، وأنتم أطلقتم يعني أنا شايف أنه في 288 مواطن عربي ويهودي توجهتوا برسالة إلى رئيس الصندوق القومي إيال أوسترينسكي وطلبت بالتدخل الفوري لإزالة مجمع الخيام اللي أقيم دون ترخيص البؤرة الاستيطانية على أراضي ككال ضمن نفوذ مسجد الكروم.
5: نعم، يعني أولا هذه المبادرة لم تأتي من فراغ، لأنه يعني كان في صوت واضح من الشارع اليهودي من فاعلين وناشطين في الشارع اليهودي اللي بيرفضوا هذا الفعل، لأنه يمس في العلاقات العربية اليهودية قبل أن يعني بالإضافة لأنه بمس بأهالي مسجد الكروم. ف يعني جيد جدا أنه قاموا هؤلاء الأشخاص بالانضمام إلى هذه المبادرة، لأنه الادعاء أنه هؤلاء الأشخاص يعني يقيمون تعني نسميه معسكرهم على أراضي جزء منها يتبع للصندوق القومي ككال. على هذا الأساس يعني كان التوجه للصندوق القومي، لرئيس الصندوق القومي، أنه بإيدكم الحل. يعني عندما يريد الصندوق القومي أن يأتي ويقول أنه هذا وجود غير مرغوب فيه ويجب أن يزول، هو باستطاعته أنه ليس فقط أن يؤثر إنما أن يتخذ القرار.
3: شكرا جزيلا لك الكاتب الناشط والباحث الدكتور حسام أبو بكر على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. أشكرك.
5: نهاركم سعيد.
1: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
3: على الأجندة مجد الكروم.
4: طبعا يعني لابد من الملاحظة الواضحة أنه القرى أو اليهودية التي تحيط في مجد الكروم أيضا هي أعربت عن تضامنها بإزالة هذه البؤرة الاستيطانية، لأن هذه البؤرة هي يعني من هم هؤلاء الأشخاص الذين أتوا إلى مجد الكروم؟ هم المستوطنين الذين يعيثون عبثا في الضفة وفي الضفة، وهم أتوا إلى بسياسة معينة من ستروك وأيضا من بينغفير وأيضا من سموتريتش، أتوا إلى خلخلة التعايش السلمي اللي هو موجود في الجليل، وهم بدأوا طبعا في مجد الكروم. ولكن السؤال أنه الذي يطرح نفسه، هل يعودون إلى مثل هذه المؤامرات على الجليل؟ أفتكر أنه هذه فقط من أجل الانتخابات وكيفية ضمان يعني الصوت اليميني.
3: يعني أنت تعتقد أنه هي من الممارسات الانتخابية والسلوك الانتخابي اللي هو مش متأصل بشكل أو بآخر بسلوكهم ما بعد الانتخابات، اليوم بيعملوها من أجل كسب أصوات في هذه المجموعة تحديدا.
4: ولكن الرد القوي والحازم الذي انتهجوا الشباب في مجد الكروم، طبعا كل الجليل وكل القوى الوطنية، سوف تكون بالنسبة لهم رادع.
3: سؤال فيما يتعلق بالجريمة الآن. الجريمة طبعا تشغلنا ليلة نهار، اليوم في حورة، امبارح شفنا 3 ضحايا من جلجولي. في الشمال يقولون انه في أهدأ من بشكل عام، يعني من بداية السنة إلى شهر 6 كانت صعبة للغاية، بعدها صعبة لكن أهدأ قليلا. هل تعتقد أنه آن الأوان أنه الشباك يفوت على المجتمع العربي من أجل أنه يستأصل أدران الجريمة؟
4: رأيي الشخصي أنا بهذا الموضوع أنه ده كل إنسان اللي هو مهدد، وكل إنسان اللي الأم فقدت الإبن وكل حول ذلك،
3: وإنت يعني ابن جديد المكر اللي فيها كمان كثير
4: للأسف الشديد
3: فقدت الكثير من الضحايا للأسف.
4: طبعاً في كل قرية عربية كان فيها نوع من القتل. ولكن السؤال الذي يعني يقول كيف يمكن أن نحاول أن نوقف شلال الدم، وكيف يمكن للمجتمع العربي أن يوقف النزيف؟ إذا كان الشباك هو عمليا، يعني أنا ما أتوقع أنه إلى الآن الشباك لا يكون له يعني ضلع معين في كيفية القضاء على الجريمة. هو يعرف يعني لا يوجد له هناك تصريح أو تفويض من أي عضو كنيسة إذا الشباك هو يريد أن يدخل إلى المجتمع العربي ويحارب بهذه الجريمة.
3: عم تحاول تتملص من الجواب، أما بعد شوي نرجع لك من بوابة أخرى إلى هذا الموضوع، ليس قبل أن نتحدث عن الاستطلاعات وما يجري في هذا المضمار.
1: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
3: على الأجندة على الهواء مباشرة، ونحن إلى الاستطلاعات التي تتحدث عن تكافؤ في المعسكرين. ينضم إلينا رئيس معهد أفكار للأبحاث الدكتور هشام جبران. أهلا وسهلا بك دكتور، تحياتي.
5: صباح الخير لك جميع المستمعين والمستمعات.
3: بدي أخذ استطلاع معين اللي هو استطلاع كان 11 امبارح، ويتحدث عن 52 مقعدا للإئتلاف، 52 مقعدا لمعارضي نتنياهو، الأحزاب العربية 12 مقعدا، هند المعزليخة 4 مقاعد. برأيك ماذا تعني مثل هذه النتائج، خاصة أنه أيزنكوت تقريبا التصق برقم 24 ولم يتغير؟
5: معني أنه هذا النتائج التعادل يعني هو بين معسكرين أكثر من بين أحزاب، ولا يوجد أي إزاحة أو انتقال من هذا المعسكر إلى ذاك المعسكر. وهذا طبعا التعادل اللي صار له تقريبا أكثر من أسبوعين، عمليا هذا التعادل أو تكافؤ هو انعكاس للمجتمع الإسرائيلي عامة، وتقطب المجتمع الإسرائيلي والأحزاب الموجودة في المجتمع الإسرائيلي، فكل يجلس في وكره ولا يريد أن يتحرك إلى هذا الطرف أو ذاك الطرف.
3: شو اللي ممكن أغير هذه المعادلة وهذه الصيغة، وأين تموضع وتموقع الصوت العربي؟
5: وعن الصوت العربي إذا كان في ائتلاف حكومي مستقبلا، طبعا إذا أحد الأطراف نوى أنه يتلف مع حزب عربي، عمليا حزب العربي هو الذي سيحسم، أو الحزبين العربيين اللي بيحسموا طبعا هذا التعادل أو يفضوا هذا التعادل إذا أردت. ولكن كما قلنا سابقا، هل فعلا هذه الإمكانية الوحيدة الموجودة أمامها هذا المعسكر أو ذاك؟ يبدو
3: يعني ليس هناك ما تعول على، يعني السؤال هو ليس هناك ما تعول عليه الموحد على سبيل المثال، لأنه حسب الاستطلاعات هي لا تصل إلى 8 أو 9 مقاعد، وبالتالي 52 عند المعارضة لا يمكن أن تصل إلى 61.
5: ما هو بدك تحسب الحسابات البسيطة هاي، يعني ممكن تتغير كلياتها هاي الحسابات 52.
3: ماذا تقصد بأنها تتغير؟ زي
5: ويجب أن نكون حذرين طبعا في هاي الحسابات، لأنه هاي الحسابات قد تؤدي إلى خطأ معين، لأنه لما تقول 52 ماذا عن نسبة الخطأ في أخذ العينة؟
3: في 4%، 4.5%.
5: فلذلك عندك هذا التأرجح بين عضوين لهون والعضوين لهناك، هذا طبعا هي ليست،
3: بس برضو حتى لو وصلوا، حتى لو
5: محكمة
3: هشام، حتى لو زدت كمان عضوين، يعني 52 بصير 54، بعدين بيتن على الأقل 6 مقاعد 7 مقاعد عشان يقدروا يكونوا هن بيضة القبان أو الكتلة المكملة، صح دكتور؟ صح دكتور جمال؟
4: أستاذ،
3: ليس يعني لديكم ما تعولون عليه، لن تكونوا جزء من الائتلاف القادم.
4: سوف نقرر من تكون الحكومة القادمة بإذنه تعالى.
3: كيف؟ في قضية رغبات وأمنيات بدنا خطة على الواقع.
4: طبعا أنا بقول يعني أولا هذا التعادل ما بين القطبين، ما بين القطبين، هذا تعادل يعني إنه هو كان في الماضي، ولكن السؤال الذي كيف يمكن ننظر إلى المجتمع الإسرائيلي من بعد 7 أكتوبر ووجود حرب اللي هي استمرت أكثر من 2 سنين، إنه بعده نفس التيار اليمين والمعاكس. ولكن السؤال هنا يعني التعود ساتستيك، الخطأ
3: الإحصائي
4: لربما أن يكون موجود،
3: انحراف معياري،
4: انحراف معياري ممكن أن يكون موجود، ولكن السؤال من الذي يقرر؟ الذي يقرر حتى لو أنه كان في هناك تعادل ثابت، الجماهير العربية، الناخب العربي هو الذي يقرر كيف يمكن
3: أن تحكي من أمل مش من دراسة. تعال نسأل الدكتور. اسأل الدكتور، مو الدكتور موجود معنا، دكتور هشام جبران، هو يعرب عن أمله في أنه الجمهور العربي هو الذي سيقرر. هل فعلا هذه المرة هناك فرصة أمام الجمهور العربي؟ أنت مش معلل سياسي، أنت قارئ في الاستطلاعات، خبير في هذا السياق، هل بناء على المعطيات الإحصائية اللي أنت شايفها أمامك من الممكن أن يكون الجمهور العربي هو صاحب الكفة الراجحة؟
5: بدون أدنى شك إنه الجمهور العربي رح يكون له ثقل وله وزن في تحديد الائتلاف إذا كان الطرف الآخر يريد الجمهور العربي أو يريد حزب عربي، فهون تصبح المعادلة تختلف. ولكن أردت أن تنظر إلى ذلك من ناحية مهنية استطلاعية، وأنا لست بمحلل سياسي ولا أعمل في السياسة، أنا أقول لك يعني ما يحسم هذا التعادل مستقبلا، أتوقع ذلك، هو الأحزاب الصغيرة التي لن تعبر نسبة الحسم،
3: يعني زي فينتر على سبيل المثال، أو زي هند،
5: كل الأحزاب لا في هذا الطرف أو في هذاك الطرف، نعم. كل الأحزاب التي تتأرجح حول نسبة الحسم هي، وكل معسكر حرق أصوات أكثر هو الذي سيخسر عمليا. الاصطفاف اللي موجود اليوم في هذا المعسكر أو في هذاك المعسكر، والشد إنه الكل يكونوا في أحزاب أكبر وأكبر، هو الذي سيحسم المعركة بين المعسكرين. لا شك إنه العرب بالآخر طبعا في 12 عضو 13 عضو، هذا يبقى القرار طبعا الطرف الآخر، طيب. هل يريد أن يأخذ العرب معه أم لا؟
3: إحنا شايفين إنه كليات حاليا بيقولوا لا بشكل قاطع. أنا سألت الدكتور منصور عباس حول هذا الموضوع فهو قال بالحرف الواحد الآن يقولون لا لكن غداة الانتخابات يعني بعد الانتخابات بيوم أو يومين تجدهم يعني يقرعون الباب عندي في المغار عشان نفوت معهن على الائتلاف الحكومي. هذا طبعا ننتظر نحن بعد الانتخابات عشان نشوف
5: السياسة فن الممكن.
3: نعم فن الممكن. لكن السؤال بعد ما أنت صرحت يعني كل هذا الجمهور اللي موجود الآن على يسار الخارطة عم بصرح أنه لا نريد عرب باستثناء يائر جولان ليقولها واضحا وقاطعا بأنه أنا مع دمج العرب بصورة مطلقة. بس لكن في نهاية المطاف دكتور في فزعة في اليوم الأخير. هاي الفزعة بتأثر سواء كانت فزعة يمينية أو يسارية. احنا بنشوف الأحزاب العربية يعني بتطلع على مكبرات المساجد وأجراس الكنائس وبتدعو الناس تهيب بالناس اطلعوا صوتوا واليمين طلعوا. هل هذا بحد ذاته يساعد؟
5: أنا حسب رأيي يساعد قليلا، ولكن لكي تجهز الرأي العام أنت بحاجة إلى فترة زمنية طويلة وليس فقط في يوم الانتخابات. لا شك أن يوم الانتخابات هو حاسم بأنه أن أنت اللي بده يصوت تساعده يصوت أو تخليه يطلع يصوت ويحط الورقة في صندوق الاقتراع. فأنا حسب رأيي أكثر يجب مش بس تكمل بس يوم الانتخابات، إنما أيضا ما قبل الانتخابات تجهيز الرأي العام وحث الناس وتحفيز الناس إلى التصويت هذا هو أيضا مهم. يعني ما بكفي بس بيوم الانتخابات، ففي نسبة تصويت تكون عالية ممكن عند الوسط اليهودي، فهذا طبعا رح يخرب المواعدة لكلياتها إذا ظلت نسبة التصويت عندنا العرب كما هي.
3: احنا شفنا بعض الأطر والهيئات اللي بلشت
5: تطلع كمان
3: دكتور احنا شفنا بعض الهيئات اللي بلشت تشتغل هذا الموضوع عم بتحركوا في المجتمع العربي عم بيحاولوا يصحوا الناس. نعم أريد أن أشكرك يعطيك العافية دكتور هشام جبران رئيس معهد أفكار الأبحاث على هذا الحديث لبرنامج على أجندة. بورك شكرا جزيلا لك.
5: شكرا لكم
3: جميعا. إلى اللقاء. سلامات. كلهم بيقولوا بدنا يأخذوكم، فأنت إيش مصر أنه يعني ممكن يأخذوكم؟
4: شاء أم أبو كيف سوف يعني؟ يتوجهون إلى الموحدة.
3: كيف يعني كل شاءوا أم أبو؟ ما هن أعلنوا
4: كلما كانت الموحدة
3: ليبرمان.
4: أقوى كلما كان
3: الإنسانين
4: أطول أنه يفوتوا الموحدة.
3: أفكتور ليبرمان بنت لبيد
4: نتنياهو كان يجري مفاوضات وهو كان يتهجم على الحركة الإسلامية وعلى الموحدة.
3: أبو يائر
4: طبعا كان جلس 4 مرات حاول أنه يعمل حكومة وبالآخر فشل مع الدكتور منصور. ولكن السؤال أنه كيف يمكن أن نكون أن نخرج إلى المجتمع العربي ونوعيه حول هذه الخطوة المسيرية التي تكون
3: فاصلة. أنت وعدتك على المجتمع العربي بس حتى لو جبت شو ما تجيب مقاعد في نهاية المطاف بيعملوا لك حكومة وحدة وطنية وأنت تجلس على دكة الاحتياط.
4: احتمال قائم ولكن أنا أفتكر أنه طول ما نتنياهو هو يترأس الليكود لا يمكن أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية. لربما أن يستقيل وأن يدخل الأيزنكوت مع
3: بغض النظر عن الصيغة. إحنا ما مفوتنا على الأسماء، إحنا مفوتنا على المبدأ. المبدأ
4: الأسماء مهمة جدا، الأسماء مهمة جدا. يعني كان في هناك اعتراض على شخصية نتنياهو إنه هو يترأس الليكود في حالة إنه يعني اعتزل السياسة.
3: تذكر جانس التي كان يعترض على بنيامين نتنياهو في نهاية المطاف والتي اتحد معه
4: طبعا.
3: أول مرة بسبب الكورونا وثاني مرة بعد الحرب،
4: ولكن هو يدفع الثمن الآن.
3: نعم على الهواء مباشرة معكم نتابع.
6: الاثنين على قناة مكان.
7: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا أكيد لا.
8: شكله رح أفشل أهلي وعيد حسابات النجيب.
6: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
9: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
6: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
10: أجا هدوء
11: هي يا جماعة بس شوي.
12: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
11: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: دكتور جمال، أنت كمحاضرة أكاديمية لأي درجة تستعين باللغة العربية وتؤكد عليها وتتمحور فيها؟
1: اللغة العربية لغة القرآن، اللغة التي بها بلاغة وبها فصاحة. هذه اللغة هي
0: بس احنا لا نعرفها، احنا بنعرفها،
1: نحن نتكلم اللغة المحكية لا أكثر ولا أقل.
0: وانت شو بتعمل في الجامعة في الكلية؟
1: للأسف الشديد أنه بشوف أنه في هناك تراجع كبير جدا من الطلاب حتى الأكاديميين في فهم اللغة العربية الفصحى.
0: تعال نحكي في هذا الموضوع، لأنه هناك كتاب جديد للدكتور هيفاء مجادلي بالشراكة مع الدكتور أثار حاج يحيى، يبحث في دور كتب تعليم اللغة العربية بما يتجاوز تعليم الكلمات والقواعد. حول الفكرة الأساسية لهذا الكتاب تنضم إلينا المحاضرة في أكاديمية القاسمة وفي كلية دافيد يالين، الباحثة في مجال البيداغوجيا الحديثة دكتورة هيفاء مجادلي. أهلا وسهلا، أسعدت صباحا دكتورة.
2: أهلا بك أستاذ نادر، صباحكم خير وبركة لك وللدكتور جمال ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: الفكرة الأساسية إذن من وراء هذا الكتاب اللي أطلقته؟
2: نعم، في هذا الكتاب حقيقة، والذي طبعا عملت به مع الصديقة العزيزة الدكتورة أثار حاج يحيى، أوجه لها التحية، انطلقنا من رؤية نؤمن بها أن تعليم التربية اللغوية واللغة العربية، يعني كما ذكرت في التقديم، الحقيقة يجب أن يتجاوز دوره التقليدي الراهن بأنه يعني أداة تقنية لنقل الحروف والأصوات والقواعد والتواصل الجاف، وأن نتعامل معه، يعني مع اللغة بكلمات أخرى، باعتبارها ممارسة إنسانية تربوية واجتماعية عاطفية متكاملة. يعني بكلمات أبسط أستاذ نادر، أريد أن أقول أنا أؤمن أنه حينما يأتي هذا اليوم الذي نتحدث فيه عن تعليم لغوي ضمن منظومة متكاملة تدمج ما بين اللغة والهوية والتربية والمهارات، حينها أؤكد لكم أن واقعنا اللغوية سيتغير لا محالة، لأن حينها ستصبح اللغة بمثابة منظومة معيشة، يعني تحاكي الواقع المعيشي الذي يعيشه الطالب، لا مجرد تعليم.
0: سؤال دكتورة، هذا أمل، هذا أمل ورجاء يعني يستوطن يستوطن فؤادك، ولا هو في نهاية المطاف كمان خطة عمل إحنا شايفينها ممكن تطبيقها على أرض الواقع؟ بتعرف أنا بطلع على شبابنا.
2: نعم.
0: حكى قبل شوية دكتور جمال عن تراجع وتضاؤل معرفة اللغة في نفوس أولادنا. رجائك إحنا طبعا نقدره كثيرا ونقيم ومهم جدا، لكن سؤال، هل ممكن تطبيقه على أرض الواقع في ظل هذه الغمرة والغزارة التكنولوجية اللي بتقصفنا؟
2: طبعا طبعا، لو لم يكن ممكن يعني تطبيقه فعليا لما أجهدت نفسي في البحث والكتابة والنشر والعمل. هذه ليست فقط مجرد طموحات، بل هي واقع أنا سأطرحه لك من زاوية تطبيقية وليس تنظيرية، وهي تثبت أننا نعم نقوم في الحقل بفضل الله يعني تطبيق هذه الرؤية، بأننا نجعل من التعليم اللغوي حيزا لتعزيز المهارات المختلفة. فأعطيك مثالا واحد من مجموعة أمثلة، بالإضافة إلى عمل الأكاديمي، أنا موجودة منذ سنوات طويلة في الحقل في المدارس لمرافقات بيداغوجية وبمشاريع تنموية لغوية وغير لغوية. الآن واحد من المشاريع المميزة التي قمنا بها هي تعليم فن الإلقاء للطلاب في المراحل الابتدائية وفوق الابتدائية، ولكن بأي مظلة؟ بمظلة تدمج فن الإلقاء والتعبير اللغوي مع المهارات الحياتية. في البرامج قمنا بإجراء تشخيص قبلي وبعدي، يعني أنا أخذت أدوات البحث الأكاديمية إلى الحقل بطريقة جديدة يعني بفضل الله، والنتائج يعني أقولها بلا مبالغة كانت ملموسة ومشهودة وجدا رائعة. أننا في الدورات قمت بتعليم الطلاب أنا وطاقمي على مهارات لغوية، كيف يقف أمام الجمهور، كيف يتفنن في الإلقاء، وهذه مهارة مطلوبة جدا في أيامنا، ودمجنا ذلك مع التعبير عن نفسه. إذن نحن حولنا تعليم اللغة بطريقة أو بأخرى إلى بيداغوجيا للنمو الإنساني المهني المهاراتي بطريقة بتوليفة حقيقة فيها تجديد، ولكن هي تؤكد أن الأمر نعم ممكن ممكن إذا ما أردنا ذلك، إذا ما آمنا بذلك.
0: طب شو نعمل مع
2: أعددنا العدة
0: لذلك؟ شو نعمل مع صعوبة اللغة نفسها؟ بتعرف إحنا مفرداتها، صعوبتها، تركيباتها، تصريفاتها، منشوف يعني المباني اللغوية والتركيبية اللي فيها مش هوينة حتى قياسا بأي لغة أخرى.
2: يعني قد أفاجئك بأني ضد هذه الفكرة من جهة، مع يعني مع حذر في الإجابة. كل لغة مجمل فيها صعوبات، يعني اللغة دائما نقول اللغة العربية أصعب من غيرها عندما نقارن، وقد أكدت دراسات عديدة على أن هناك لغات أخرى تفوق العربية صعوبة في مبانيها ومفرداتها. أنا برأيي يجب أن نخرج من هذه الدائرة أستاذ نادر، أن اللغة صعبة. القضية ليست في اللغة برأيي، القضية فينا نحن أصحاب هذه اللغة، وفي التعليم اللغوي في البيئة، فأولا عند الأهل، أي بيئة لغوية أنا أنشئ أبنائي في البيت، أي لغة، أي مفردات، ثم في المدرسة كيف ننظر إلى اللغة، ثم كيف نعلم اللغة، ثم ماذا نعلم في هذه اللغة. ومن هنا أتى الكتاب الذي يفحص بالأساس مضامين الكتب التعليمية الموجهة للطلاب في مجتمعاتنا، على فكرة للناطقين بها وللناطقين بغيرها.
0: يعني ماذا وجدتم هيك؟ أنا بعرف أنه صعب بشكل أو بآخر تعطينا مسح شمولي، لكن إذا أردت أن تستنبطي أو أن تصطفي يعني جملتين من هذه الكتب اللي مسحتموها، ماذا وجدتم؟
2: نعم، بشكل مختصر جدا أقول بأن الكتب، هذه الكتب هي نعم تدمج المهارات العاطفية الاجتماعية بطريقة أو بأخرى، ولكن للأسف هي لم تبلغ حتى التعميق، يعني هي دمجتها بشكل فيه تسطيح، هكذا وصفناه في الكتاب. في هناك مثلا حضور للمهارات ولكن حضور غير متوازن. مثال، هناك ظهرت قضية التكيف العاطفي الفرداني، وأقل في اهتمام بالوعي الاجتماعي والسياسي النقدي وعلاقات القوة. سأعطيك مثالا حتى أبسط الحديث، يعني هناك نص معروف للشاعر محمود درويش، فكر بغيرك، نعرفه، وهو نص يعني قوي جدا وموجود في أحد كتب اللغة العربية، وهذا أمر ممتاز أنه موجود نص لدرويش، هذا طبعا أمر ممتاز، ولكن التعامل يعني لا يكفي أن نورد نصوصا تعزز المهارات، طموحنا أن هذه النصوص يعني تعزز مهارات التفكير حول هذه النصوص. فهذا النص مثلا هو يعزز مهارة الوعي الاجتماعي والتعاطف مع الفئات الضعيفة واللاجئين، ولكن المفارقة أن النص يقدم في إطار يعني أخلاقي إنساني بالأساس، ويغيب عنه السياق التاريخي السياسي. فماذا يعني ذلك؟ أن الكتب عمليا تتجنب بالمجمل طبعا فتح نقاش يعني نقدي حول القضايا التي يعيشها الطالب. ما النتيجة لذلك؟ أن الطالب يعيش وكأنه في الكتب، في عالم وفي الواقع المعيش المتسم بالتركيب والتعقيد والإجرام
0: وبالتالي شو أنت وبالتالي هل وصلت لتوصية معينة أو لمطلب معين؟ وفي مداخل عند الدكتور جمال.
2: طبعا التوصيات كثيرة، ألخصها بتوصية أساسية أدعوها من كل قلبي إلى كل صناع القرار والموجودين في القائمين على المناهج، وهم على فكرة أصدقاء وأعزاء، ويعني لهم يعني باع وجهود مشهودة في هذا المجال، ولكن نحن ندعو بحسب نتائج الكتاب إلى إعادة تأطير التعليم اللغوي عامة وكتب التربية اللغوية لتكون يعني أشبه بالفضاء الحواري النقدي الذي يربط النص ببيئة الطالب المعيشة. نريد أن
0: أنت عمليا بتقولي تسلخوش
2: اللغة العربية يعني لبناء صوت الطالب، أريد أن يسمي
0: عمليا دكتورة أنت تقولي لا تسلخوا الطالب عن مجتمعه، عن سياقه التاريخي، عن مضماره التراثي، ما هو يعيش في هذه العوالم، فلا تأخذ الطالب من هذه العوالم نحو نص ناشف.
2: وليس فقط، وعزز لديه مهاراته وهويته من خلال النصوص التي تقدم له عبر هذه.
0: دكتورة بشكل يعني كل كلمة انت منتبه
1: يعني طبعا ينتهي العافية منها، طبعا هي بليغة في اللغة العربية، ولكن أخت العزيزة يعني كل احترام لكم، كل احترام لكم. إذا أنا بدي أعقب على الكلام اللي تفضلت فيه عمليا يعني بدنا حوالى مشوار طويل جدا، ولكن السؤال أن لو أنا بقول أنه اليوم من ناحية الكتب طبعا أنا وياك متفقين أنه في هناك يجب أن تغيير نصوص معينة حتى تتماشى مع متطلبات المجتمع الحديث، هاي واحدة. والشغل الثاني، كيف يمكن للمعلم أن يعلم اللغة العربية بصورة منفتحة، بصورة تفكيرية، بصورة نقدية، التي عن طريق هذه الأسلوب وهذه الاستراتيجية يمكن الطالب أن يحب اللغة العربية. يعني بكلمة أخرى، إذا المعلم يستعمل الأسلوب الجاف من خلال الدرس، عمليا هذا الطالب يعني لا طرق له الجلوس فيه على المقعد الدراسة، وهو يعني يريد أن ينهي ذلك. ولكن السؤال يعني في عندنا هناك من ناحية طبعا هذا لا ينفي أن تكون هناك سياسة معينة من وزارة المعارف، يعني لا يمكن أنه إحنا نقدر نتغاضى عن هذا الموضوع. الشغل الثاني من ناحية الكتب، من ناحية المضمون، وأيضا من ناحية المعلمين.
2: صحيح، أشكرك دكتور جمال وأوافقك تماما فيما طرحته، لأنه يجب أن نوضح أن الحديث عن كل الكتب التعليمية هو جزء من منظومة متكاملة. يعني التعليم اللغوي يقوم على مكونات وزوايا، الكتب هي زاوية، الكتب والمناهج. الآن أنت تحدثت عن الجانب الأهم، حتى برأيي دائما أقول هو حتى أهم من الكتاب، لأن الكتاب هو أداة ووسيلة. من الذي يستخدم هذه الوسيلة ويوظفها ويسخرها؟ هو المعلم. ولهذا أنا أيضا من هوية البحثية الأكاديمية في مجال البيداغوجيا الحديثة دائما ما أتحدث عن ضرورة إحداث تغيير حقيقي وجوهري في كل ما يتعلق بكيفية التعليم وتعليم اللغة بشكل أساسي. أنه نعم آن الأوان لأن نزود المعلمين بأدوات جديدة، وهذا أيضا ما نقوم به في الحقل في برامج أكاديمية مسارات، أحيانا في المرافقة للمعلمين نعزز مهاراتهم الحياتية اللغوية معا. هذا الدمج برأيي هو كفيل لإحداث تغيير ولو بسيط. يعني
0: تعرف أنا كمذيع أبدأ أسألك الآن، أنسي اللغة العربية وما إلى ذلك، كيف عندك بهالسرعة تقدر تشكلي كل كلمة بدون خطأ وبتحكي بهذه السرعة بهذه الوتيرة والإيقاع ومع تشكيل دقيق لكل كلمة؟
1: فن الخطابة.
0: إحنا بنحاول يعني قدر الإمكان نعملها في الراديو، مش هوينة
1: فن الخطابة.
2: يعني أولا أشكرك على هذه الإشادة واعتز بها، والحقيقة هي لربما فترة في البداية. والنقطة الجوهرية التي ذكرها دكتور جمال هي الحب، يعني حبي للغة، إيماني بها حقيقة، قراءتي طبعا، القراءة الموسعة، التمرن لربما أو ما أقوم به في الحقل لأني موجودة بشكل تطبيقي، فكل هذه التوليفة لربما فعلا يعني تجعلني أتحدث اللغة يعني بشكل مفعم بالمشاعر، لأنني يعني أؤمن بها جدا، فهي الهوية وهي الأنا وهي المعبر عني وعن وجودي وعن طموحاتي. فهي القضية لربما قضية ممارسة وقضية إيمان ورغبة، يعني فيها عدة عوامل بلا شك.
0: كل الاحترام، يعطيك العافية، أنا شد على أيديكم. شكرا. وأيضا شكر لك وللدكتورة أثار حاج يحيى على هذا المؤلف الهام، احنا في انتظار الحصول عليه من أجل قراءته، وربما أيضا نعمل حوار يعني ثنائي معك ومعها في تخصصات كل منكما. شكرا جزيلا لك دكتورة هيفاء مجلي.
2: شكرا، طابا نهاركم.
0: إلى اللقاء، نرجع لك دكتور.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة كنت بدك تنافس بالموحد، مش هناكاش في القائمة، ليش؟ شو اللي صار؟
1: رقم 15 على ما أعتقد، ولكن السؤال
0: حطوك 15؟
1: 15، ولكن السؤال أنا يعني أتقبل.
0: قديش بيجيبوا؟
1: أنا أتوقع أن تكون مفاجأة الانتخابات الموحدة.
0: أي شكل الحكومة؟
1: هي ستكون المكمل للكتلة
0: المكملة.
1: الكتلة المكملة
0: من وين هذا يعني؟ من وين عايش مركنين؟
1: مركنين أولا الوعي عند الشباب، الشاب صاعد، الوضع المأساوي الذي يعيشه المجتمع العربي. لا يعني فيش حاجة هناك إنه واحد يعمل دعاية انتخابية يعني، ولكن كل إنسان اللي هو موجود في المجتمع العربي بيعرف إنه في هناك مسارين، المسار أن نكون نائيين بنفسنا أو أن نكون مشاركين. الأغلب المجتمع 74% الذي يؤيد بأن تكون هناك كتلة عربية داخل الحكومة من أجل أن تكون شريكة في صنع القرار. هذا الشيء سوف يعني يكون له مدلول في داخل الانتخابات الموحدة، سوف تكون مفاجأة الانتخابات على ما أعتقد.
0: أنت بتعمل دعاية انتخابية، سيبك من دعاية الانتخابية.
1: لا ولا دعاية انتخابية، أنا موجود.
0: أنت حلل، أول ما جيت على البرنامج أنت جيت كمحلل، اليوم صار فجأة انزلقت إلى تسويق ودعاية لقائمة معينة.
1: حتى أكون متوازن،
0: المواطن يختار اللي بده يطلب يشوفه مناسب له بناء على ما
1: 100%، حتى
0: يتناسب مع أفكاره وضميره.
1: طبعا نعم. طبعا احنا يعني الانتخابات هي حرة وديمقراطية، ولكن السؤال
0: اليوم في واحد من الضيوف قال المقاطعة خيانة، بتفكر انه من يقاطع اليوم هو خائن لمجتمعه؟
1: المقاطعة على ماذا؟ على ماذا؟ على ماذا نقاطع؟ هل نقاطع هو انتقام من النخب العربية أو الانتقام من الدولة؟ إذا نقاطع طبعا
0: هذا حق مش حق حق تقدر تصوت تقدر تصوت جميع بتحب تفضل صوت بتحبش أنت حر هذا حق
1: فليكن هذا حق ولكن
0: ليه أنا بتعمله أنت ليه تعمله ليه بتحوله لواجب
1: طبعا طبعا هو واجب أن تكون شريك
0: شو واجب,
1: واجب أن تكون شريك في
0: أنا اخترت أن لا أصوت شو مشكلة
1: أنت موجود يجب عليك أن تنتخب أنت موجود يجب عليك أن تنتخب فهون عمليا يعني أنا بقول إنه المقاطعة على ماذا نعم. على المشاريع أو المقاطعة على الأشخاص
0: بلاش نقاطع برنامج قصة قصة دائما احنا في كل ثلاثاء نتحدث حول هذا الموضوع وضيف الحلقة تنضم إلينا الحديث حول ضيف حلقة اليوم المحرر الرئيسية في البرنامج عبير بخيت تحياتي عبير
4: صباح الخير نادر إلك ولجميع المجتمعات والمستمعين
0: يا واليوم بدكم تستضيفوا رئيس القائمة المشتركة والجبهة سابقا هو يمكن بعده أحد موجود لحد اليوم في المشتركة
1: طبعا
0: أيمن عودي
4: بتسابق أيمن عودي اليوم الحلقة رح تكون حلقة حلوة استثنائية فيها عن جد رح نخوض مع أيمن وهوني فادي عن جد فات معه على تفاصيل بتجنن عن حياته ومسيرته فبداية رح نتناول الحلقة بداية من محبته الكبيرة احنا بنعرف انه أيمن من مواليد مدينة حيفا وهو جدا يعشق مدينة حيفا فرح نحكي عن محبته الكبيرة وتعلقه القوي كمان بمدينة حيفا عن نشأته في حي الكبابير داخل بيت وعائلة دافع في وطنية اللي هي أثرت كتير على شخصيته وطبعا كمان على انحيازه للقضايا كمان الاجتماعية والسياسية حكى كتير أيمن وشارك عن تأثير الوالد والوالدة في حياته على جد على عدة أصعدة وكمان بالمقابلة حكينا عن إيمانه بقيم العدالة والمساواة وبيعتبر هو يعني من بداية مسيرته وبيعتبر أنه خدمة الناس خصوصا الفئات البسيطة وهي رسالة أساسية في مسيرته كمان السياسية والاجتماعية أكيد إلى جانب السياسة كمان حكينا وخضنا عن شغفه الكبير باللغة العربية والشعر والموسيقى وكمان ولاسيما كمان أعمال أم كلثوم وعبد الحليم قديش كان إلها تأثير كتير كبير على حياته من هو وصغير كان جدا متأثر فنيا وهيك وكأنه رافقت كمان حياته كمان بالحب وبالهاي الرومانسيات فإله تعلق جدا كبير في الفن والموسيقى وبأم كلثوم حكى عنها طبعا بوجهة نظره كتير حلوة كانت عن أم كلثوم مين هي أم كلثوم حتى لقبها بالبطلة فرح نسمع عن هذا الموضوع كمان بشكل كتير مميز وحلو
0: في الانتظار أي ساعة كمان مرة؟
4: اليوم الساعة 8 بعد 8 المساء بعد النشرة المسائية فبتستناكوا نعم. حلقة حلوة هيك رح نكتشف عوالم حلوة في حياة النائب السابق والعزيز علينا جميعا أيمن نعم. عودي
0: شكرا جزيلا لك العافية عبير بخيت قبل قليل صدر الحكم أنت متابعة شو عم بصير في محكمة ومحاكمة قتل ديار العمري صدر الحكم صباح اليوم 15 أيلول عن المحكمة المركزية في الناصرة بحق المشتبه بقتل ديار العمري قاتل ديار العمري من صندلة الحكم هو ما سنستمع إليه الآن من الزميل تامر الكيلان الذي ينضم إلينا مباشرة تحياتي تامر
5: تحياتي نادر لك وجميع المستمعين نعم بالفعل للتو خرجنا من قاعة المحكمة في المحكمة المركزية في مدينة الناصرة بعد 3 سنوات من جريمة مقتل الشاب ديار عمري ابن مدينة صندلة صدر الحكم وهو حكم بالسجن 22 عاما بحق دينيس موكن وهو من جنير المحاذية لبلدة صندلة هذه الجريمة كانت قد شكلت غضبا جماهيريا واسعا وفقا لما نتذكر لدى أبناء المجتمع العربي وحزنا كبيرا لدى أبناء عائلة عمري
0: الإدانة كانت تامر في كانون الأول 25 واليوم كان النطق بالحكم 22 سنة
5: نعم تقريبا بعد 3 سنوات هنا مشاركة واسعة من أهالي الضحية كذلك أشاهد عضو الكنيسة القادم يمكن أن القول الدكتور بروفيسور يوسف جبرين رئيس القائمة المشتركة والمحامي عمر خميسي وعدد من أبناء المجتمع العربي الذين وصلوا لمؤازرة العائلة والوقوف عن كثب لهذا الحكم الذي كان مرتقبا علينا الإشارة أن النيابة العامة كانت قد طلبت حكم حد أقصى وهو 26 عام القضاء هنا يعني قرروا أن يكون الحكم 22 عاما محامي الدفاع عن القاتل كان قد طلب ب13 عاما في النهاية القضاء أصدروا هذا الحكم
0: 22 سنة
5: 22 سنة إلى جانب يعني دفع قيمة 285 ألف شيكل وهو حد أقصى كتعويض للعائلة وسحب السلاح وسحب الرخصة من
0: الجريمة. يشار أن الجريمة وقعت في 6 أيار 23.
5: نعم. كانت
0: قرب غانير.
5: صحيح.
0: إذن 22 عاما على قاتل الشاب ابن صندلة ديار العمري. شكرا جزيلا, يعطيك العافية زميل تامر الكيلاني.
5: شكرا,
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. استنتاجات في كل ما يتعلق بالانتخابات ستتعقب على هذه القضية كمان, أما استنتاجات في عندك 3 دقائق.
1: طبعا هذا الحكم هو حكم يعني عادل, لازم كان يكون أكثر من هيك, لأنه أنا أرى بأنه يعني في نوع من الاستباحة اللي قدم العربي. هاي واحد. الشغل الثاني عمليا حتى لو انحكم يعني 50 سنة لا يعيد الشاب إلى أهله ولا عائلته. طبعا أنتقل إلى الموضوع قصتي, يعني المعدي قالت انه عن حياة ايمن عودي, وطبعا هو حياته زاخرة في الاحداث, لربما انه يقترح عليه كانت انه يعني يعد كتاب خاص عن حياته السيرة الذاتية لايمن عودي. وانتقل الى الانتخابات, انا اتوجه عبر هذا المنبر, طبعا انا معروف للدعاية الانتخابية, ولكن انا اتحاشى هذا الموضوع. ولكن انا أقول علينا أن نكون واعيين, شباب وشبان وشابات وكبار وصغار, علينا أن نعي خطورة الوضع اللي احنا موجودين فيه. بكل ثمن يجب علينا الخروج إلى الانتخابات. سوف نتعامل مع جمعيات ومع أطر أخرى التي تدعو إلى الانتخابات, يعني سوف نقول في غسيل دماغ إلى المجتمع العربي بالخروج إلى الانتخابات, لأنه يعني أنا أتوقع
0: تعبئة للمجتمع العربي,
1: تعبئة عامة.
0: طب أقصى حد وصلوا ل60% لما كانت أيام المشتركة 15 مقعد.
1: سوف نفاجئ
0: كيف سوف يعني. أكثر من 60%.
1: سوف نفاجئ.
0: بس كانت كل المشاكل بالأول في تركيب القائمة, بعدين في قضية جعفر فرح, يعني وين الناس تنسى كل هاي الأحداث تنساها. بعدين فيش عندك مشترك كبير, عندك أنت اليوم قائمتين. أنتوا في الموحدة بتهموكوا المشترك, أنكوا فسختوها خصوصي, هربتوا من المشترك الرباعية.
1: بالعكس, هذا الفصل سوف يأتي بالإيجاب. إلى
0: أول مرة بعرف إنه عدم مشترك هو أفضل مشترك.
1: طبعا, لأنه سوف يعني كل المصوتين.
0: أنتوا في الموحدة يعني بتبيعوا أوهام للناس بهذا الاتجاه ولا شو؟ إيش؟
1: لا, إحنا بالواقع, إحنا بالواقع.
0: إيش واقع؟
1: الواقع
0: إحنا عدم المشترك أفضل المشترك.
1: لأنه هناك سوف ترى بأنه 3 مركبات كل واحد راح يتكل على الثاني, ومش راح يكون في هناك يعني تجاوب.
0: بس طلع أنت عم نشوف كنا كل استطلاعات الليلة الاستطلاع أعطاهن 7 أعطاكوا 5
1: طبعًا.
0: طيب وشو؟ طبعًا. 5 ما أنتوا اليوم 5
1: طبعًا.
0: شو زدتوا إذن؟ طبعًا. جبتوا سيجلوفيتش ليش؟
1: سيجلوفيتش أنا يعني أقول بأن الموحدة دفعت الثمن, ولكن الثمن
0: انكم جبتوا سيجلوفيتش دفعتوا الثمن؟
1: طبعا ثمن يعني ثمن هو
0: يعني كان
1: طبعا.
0: انت ممكن تكون 14 بدل 15
1: مثلا. ربما او عمليا هقول انا بقول انه السؤال انه يعني سيجلوفيتش هل يقوم بخدمة المجتمع العربي؟
0: طبعا
1: له يدي.
0: سألنا امبارح منصور عباس قال طبعا
1: له ايدي النظيفة. له ايدي النظيفة. وانا اريد ان افاجئك انه في اصوات اللي هي كانت رايحة للديمقراطيين سوف تعود الى الموحدة لانضمام سيجلوفيتش الى الموحدة. يعني بكلمات اخرى انه هو سوف يساهم.
0: فكرت ايش عتيد يجيب لك اصوات وديش عتيد, لانه كان بالزمانات عند يير لفيد وكانت له اصوات هناك, كان على الاقل لازم يجيب لك الاصوات من هناك.
1: سوف يساهم في ايضا ليس في المكان وايضا في الاصوات. هاي واحدة.
0: يا ريت لو في بعد كمان مجال نحكي, لكن الوقت انتهى. اريد ان اشكرك دكتور جمال عيشان على انك كنت ضيف برنامج على الاجندة, رانيا رشيد ابو نمر, حن دهان, أحمد عوسات. نقلنا كما ترى إلى شاشة التلفزيون على الهواء مباشرة. في الإعداد والتقديم كان معكم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. برجع بلتقي بحضراتكم وانت الخميس كمان مرة رانيا. إلى اللقاء.
1: شكرا لكم.

0: الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
4: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: عناوين الساعة: من مكان اعتقال شاب من كفر قاسم بشبهة التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي، الحكم على قاتل ديار العمري بالسجن لمدة 22 عاما، نبأ يفيد بأن مرتفعات علي الطاهر ستطرح للنقاش بين إسرائيل ولبنان الشهر المقبل، انتر ميلان يعزز موقعه في قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وأجواء شديدة الحرارة في إيلات ومنطقتي الغور والبحر الميت.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة العاشرة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. كشف النقاب عن إلقاء القبض على شاب من سكان كفر قاسم يدعى مصطفى عيسى بشبهة التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي، ونفذ الاعتقال قبل أسابيع. وورد في بيان صدر عن الشباك والشرطة أنه عثر بحوزته على معدات تدريب عسكرية وأسلحة من طراز إيرسوفت، كما حاول إنتاج عبوات ناسفة. ويفيد مراسلان أحمد أبو السويس وإياد حرب بأنه ستقدم قريبا لائحة اتهام بحق عيسى. حكمت المحكمة المركزية في الناصرة على المواطن دينيس موكين بالسجن لمدة 22 عاما بعد إدانته بقتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة بإطلاق النار قبل 3 سنوات قرب قرية جانير على خلفية شجار نشب بينهما على الطريق. وكلت القائمتان المشتركة والموحدة مركز عدالة الحقوقي رسميا بالترافع عنهما أمام لجنة الانتخابات المركزية والمحكمة العليا ضد الطلبات المقدمة لشطبهما من خوض المنافسة في الانتخابات. ورأى مدير عدالة المحامي حسن جبارين أن احتمالات قبول طلب الليكود بالشطب في اللجنة واردة جدا بسبب وجود غالبية للائتلاف الحكومي فيها. وفي سياق مقابلة مع الزميلة سماح حسنين بكري ضمن جولة الصباح الإخبارية أعرب جبارين عن قلقه من تركيبة المحكمة العليا المحافظة بغالبية قضاتها في حال انتقال طلب البت بالشطب إليها. في جديد مرتفعات علي الطاهر، أفادت صحيفة نداء الوطن اللبنانية بأن واشنطن أبلغت بيروت بأن الوضع في المرتفعات ومحيطها سيبقى على ما هو عليه، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الاحتفاظ بمواقعه وانتشاره. وبحسب نداء الوطن فإن تسليم علي الطاهر إلى الجيش اللبناني من عدمه سيبحث في الجولة 8 من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان الشهر المقبل. رياضيا، فاز انتر ميلان على ضيفه أودينيزي بنتيجة 5-3 ضمن الجولة 4 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، وبذلك رفع انتر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني خلف روما بفارق الأهداف.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة

0: كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تبقى اليوم درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتهب في البحر المتوسط رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية هادئة إلى معتدلة السرعة، وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم. إيلات 41، غربة شان 40، منطقة البحر الميت 39، هضبة الجولان 37، الناصرة 36، بئر السبع 35، و32 في أورشليم القدس وتل أفيف وحيفا. في 11 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين، بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
8: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن برنامج مريا وعرين.

0: صباح الخير عارين، صباح الخير للمستمعين والمشاهدين. ماريا وعارين
1: صباح الخير، صباح الطاقات، والصباح لكل اللي مين معنا انضم لنا بهاي اللحظات، بالبيت،
0: بالشغل، بالسيارة،
1: وين ما كان،
0: أو بالطريق. حبيت من مطرح لمطرح، يعني من محل لمحل،
1: أو مثلا قاعد قبال البحر،
0: يمكن بعرف على قاعد قبال البحر بده يسمعنا.
1: لا يشكيله،
0: بشكيله شو بده فينا، او مبسوط له.
1: كيف يعني شو بده فينا؟
0: شو بده فينا قاعد مقابل البحر مبسوط؟ لا. قاعد ومبسوط وقاعد يشوف يعني البحر، اذا بده يسمع تنتين بحفروا له على الصبح.
1: ناس بعثت لك من دهب، ناس بعثت لك من العصبي.
0: حلو حلو حلو، بس قاعد مقابل البحر.
1: ناس بعثت لك من المشوار،
0: حدا قاعد على البحر بده يصفن بالبحر، يفكر
1: ويسمعنا.
0: كيف بده تمام يا اوكي تمام عارين. كلمة الأخيرة إلك حياتي.
1: لا عادي، بدي يسمعنا لو على البحر.
0: طيب.
1: صباح الخير لكل مين معنا من طاقم البرنامج، خين عزرة بالراديو المصور، رانيا رشيد أبو نمر، شريهان حجير بيكي من الإنتاج، معنا أوسكار بالهندسة الصوتية، ماريا دبينا.
0: عارين بسول معنا السماعة، عارين بسول. وعنا اليوم شو عنا اليوم؟ زي كل يوم ناس وقصص،
1: مواضيع، شغلات نحكي عليها، لحظات نوقف عندها، يعني مش ناقص شغلات نحفر
0: حبة
1: عليها.
0: حبة حبة زي ما بقولوا.
1: أكيد. لا
0: إيش حبة حبة، بس حبة حبة. طيب فماريا وعارين، يسعد صباح الجميع. للاتصالات منحب نسمع صوتكم، تشاركونا 072-33-55-993 أو 050-907-1321، وصارت وصلتنا رسائل.

0: والناي حلوة بس حزينة يا فتحي يا علي مرازة.
1: وينك يا شمس؟
0: بس بعد الشمس موجودة وساطعة.
1: حبيتك يا شمس.
0: حم الدنيا وساطعة هاي للخريف.
1: وينك يا شمس؟ على فكرة رقصت على وينك يا شمس لما رحت أعمل حواجبي. على فكرة زمان لما كنا نعمل حواجبنا ممنوع حدا كان يعرف، عيب تعرفي؟ ممنوع تعمل حواجبك قدام أخوك أو أبوك.
0: أوكي.
1: المهم رقصت على وينك يا شمس، سنابتك حط لي لايك، طلعوها.
0: واو.
1: لا مش عشانك، بحبها كتير. ولو غنية حزينة أنا دايما برقص عليها، فولا مرة سمعتها حزينة إسا لفتي لي نظري.
0: حزينة
1: لفتي لي نظري إسا
0: كلماتها.
1: بس أنا دايما برقص على كلماتها، فملفت ملفت كيف كل واحد بيشوف الأمور بوجهة نظره من زاويته.
0: نعم أجل
1: ربما
0: you grasp. I love it when you grasp things.
1: حن عندك رسائل؟
0: عندي رسائل. صباح الخير، أحلى صباح من إيهاب قود من القدس، أسعد صباحكم وضاء قلوبكم قاعود سوري وألبسكم حلل والعافية. حلو حلو.
1: ألبسكم حلل؟
0: هيك
1: يعني إيش؟ مجوهرات يعني؟
0: مش عارفة هي هاي شو بقولوا لها، مش إيموجي، مش بقولوا لها هاي الأشياء حلل العافية. حلل يمكن حلل مش أوكي. شوفيرنا محمد خطيب، صباح الخير ماريا وعارين، كيف كل يوم إن شاء الله؟ اليوم أنا مشاهد لإلكو حاليا، أنا بالبيت كيف كل يوم كنا ورديته مبلشي بعد الدور.
1: اليوم ماخد أوف الكولونيل.
0: هو مش الكولونيل محمد خطيب، الكولونيل واحد تاني، محمد تاني. محمد خطيب هو بصيفه معنا كان شوفيرنا بالكزادير.
1: ومين الكولونيل؟
0: كولونيل محمد تاني.
1: مش
0: خطيب. إسه ببعت لنا اسم عائلته.
1: صباح الخير لمين؟
2: صباح الخير.
0: صباح النور
1: فتحي.
2: صباح الخير. صباح الخير.
0: يعني انا بقول فتحي ماله مش باعت رساله،
1: اعتريته بدي احكي تليفوني
2: وبضل ابكي على عرين وعلى مريا.
0: تكتبكي
1: من الغناي وانا مالي وانا مالي وانا مالي
0: انا مالي.
1: هاي وينك يا شمس؟
0: وينك يا شمس؟
1: شو فتحي كيف انت؟ زمان ما سمعناش صوتك.
2: انا بخدم وبخدم غير، يعني ببعث لك رسائل،
0: ببعت رسائل وبستنى انه وببعث لي.
1: بدك على فكره فتحي بده يقري الرساله
0: يعني
1: بنفس اللحظه
0: وبزعل وبعدين ما قريتيش رسالتي، عشان هيك انا بنضغط لانه لازم اقرا رسائل فتحي، وبكون فتحي اول واحد بعت رساله، اول واحد بصبح
1: عليه.
0: فانا اليوم بقول
1: على فكره فتحي مش حدا بوتر ماريا الا رسالتك، لازم تقراها دغري.
2: بعدين انتوا وعدتوني بس تخلص الحرب
0: ونفس ان شاء الله نزورنا خلص مرتب
2: معزوم دار عندكم
0: ان شاء الله. انت طيب. ابعت لي رساله
1: كيف بدي في وعود وعود بالمتطايره بالهواء.
2: بدي توفي.
0: نحن لازم نعمل جوله هون.
1: انت بتوعد توفي فتحي؟
2: معلوم.
0: تمام.
2: قلت لي انت احسن واحد لك مراسل يعني متابع للراديو مكاني ضغط بعد عنده سجل عندي.
0: فتحي
2: من 40 سنه.
0: فتحي اقول لك كلمه للاشخاص اللي بتصلوا، اقول لك كلمه للشخص اللي بتصلنا اسا على الواتساب انه بس
1: قولي له الشخص اللي اسا عم تتصل على الواتساب وعم تسمعنا اتصل على 072
0: 33 55 993،
1: لانه هذا الرقم اللي عم تتصل عليه هو بس
0: رسائل وبزعجنا، يعني عم نحكي إسا مع فتحي وعم نقرأ رسائل
1: وانت عم تتصل،
0: يعني آسفين
1: يعني احنا مش ناقصنا إزعاج من الله في كتير شغلات.
0: يا فتحي شوفي بدك تخبرنا.
2: بدي أخبركم هيدا، احنا فريقنا فريق سكنين صار لعب 4 مباريات. أربع مباريات حصل على نقطة، مش عم بيقدم كرة قدم ليها، مش حماس عند اللعيبة.
1: نتمنى له النجاح. بركي بده شوي حماس وتشجيع.
0: حم الدنيا إسا شو بتكون الناس بتركض ورا هذا والدنيا بعدها.
1: نروح الملعب نعطيهن بوش.
0: حم.
2: هذا الفريق وإذا بيخسر عملوا وزعوا كروت من نو يوم باعوا 2000 كرت، كل كرت 3 كيكت. جابوا لعيبة ما مش عم بيقدمن لهاي، مش عم بيقدمن اللي عم بيعطوه.
0: أنا بقول إنه عشان نحم الدنيا إسا الكل شوبان.
1: صح، لازم تروح تجيب لك قنينة مي وتشربين.
2: من ما أجا هذا المدرب أبو كسيف، من العام ما حصلش ولا على أي نقطة. مش هتعرفي تنسي. سقط الريني، كل الفرق اليهودية تآمروا على الريني، هاي فلسطين بدي تآمروا على سخنين.
0: فتحي هذا رأيك الشخصي، فمنتمنى لك صباح الخير وأحلى يوم.
1: رأيك الشخصي، وإحنا منتمنى لكل الفرق العربية النجاح وكل المدربين العرب، إحنا دائما مندعمن ودائما بحاجة لكلمة إن تتفشل لقدام،
0: بس نشجع يعني،
1: وبس منشجع. شكرا كتير فتحي.
2: الإدارة تصحى لأنه بعد في بس بكرة.
1: شكرا يا فتحي.
2: اللاعبين خلاص، شكرا لك،
1: باي باي،
0: نهارك فل.
1: في أحلى من إنه نشجع بعد.

0: 0738-55-99-93. معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح.
2: صباح الخير.
1: كيفك يا عفاف؟
2: أهلين يا حمد. كيف حالك ماريا وعارين؟ كيف شو أخبارك؟
0: هلا هلا.
1: كيفك؟
0: كيف أصبحتي؟
2: الحمد لله منيحة. أنا
1: شو يا عفاف؟ شو بتحب تشاركينا اليوم؟
2: هاي بإيش؟ أنا بعرف إيش ما إيش فتحت.
1: أنت المهم إني اتصلتي. خلص المهم اتصلتي بدك تصبحي علينا ونسمع صوتك.
0: بدك نسمع معاكي اللحظة واحدة اللي استوقفتنا وتقولي لنا إذا بتصير معك. يلا تعال نعملها مع عفاف.
2: يلا
0: بلشنا. في لحظة استوقفنا كتير
1: واستوقفتني يعني يوم السبت وبتصير دائما معي. كنت بمحل وفيه كتير ناس وشفت صبيتين بعرفهن. هاي شو الأخبار؟ كيفك؟ شو الوضع؟ شو أخبارك؟ تمام. وهاتي أتذكر واحدة منهن اسمها.
0: مين هي؟
1: دا مش مهم
0: عارفي مين
1: هي.
0: مين بس؟
1: عارفي منيح بعرفها
0: يعني فاهمي مين بس غاب عن
1: خلص راح عن الاسم هرب من بالي
0: وبزعله
1: وبتعي سلا. أنا دائما بطلع منها شو الأخبار وكيف حالك وشو عاملين وينك من زمان وبتعرف تبدي سمول توك وهاتي ومخك بيشتغل بيشتغل بيشتغل الاسم يا ربي. وكان معي صاحبتي يعني عيب هي واقفة ومن الاتيكيت انه عارفنا على بعض وهاتي اتذكر الاسم.
0: بيكون محرج انك انسان تعرفي كتير وقت وطار منك الاسم
1: وبتفكر يمكن حدا اسه بعرفه يجي ويحكي وينقذني ويقول لي الاسم بس هيك وقفت هون هناك. وغير هيك صار في كمان موقف تاني. مرات بتلتقي بحدا بتعرفه من قبل 4 سنين وبتذكروك وبتذكروا أعمالك وأفعالك من قبل 4 سنين فبصير الحديث على إشي أنت كنت فيه قبل 4 سنين وأنت اليوم مش موجود من أصله بهذا المحل. إسا أنت يعني أنا
0: مش متذكر الموقف مثلا ولا متذكر الموقف؟
1: لا لا لا لا مين أنا كنت قبل 4-5 سنين مش أنا هي اليوم.
0: بس لما بذكروكي بلحظة أو موقف معين بتكوني متذكريته؟
1: لا طبعا هذا كان جزء من حياتي وقتها بس أنا اليوم مش موجودة بهذا المحل.
0: أوكي روحي فسرين إنك انتقلتي.
1: أنا مش هناك. أنا ما خصنيش بالموضوع ومش مفروض كل مرة بتشوفوني بتذكروني بهذا الإشي وبتكون تحكيوني عنه وأنا عم بحاول أقولكم أنا مش هناك. خلاص خلصت. أنا مش ماريا تبعت 4 سنين أنتوا بتعرفوها. نحنا على كتير أشكال البني آدم هو كتير أشياء. دائما بقول حاملة تاريخ معاي أنا ودائما تضحك علي شو يعني حاملة تاريخ. بس من أعمال كتير أشياء عملتها وكتير أوجه إلي. فجأة إسا أنتوا بدكوا توقفوا على نقطة معينة أنا تخطيتها من زمان.
0: بس بقدر أعطيكي وجهة نظر الشخص اللي قبالك إنه كتير ناس تعرف تطوي صفحات مثلك وكتير ناس تعرف تطوي صفحات.
1: بس أنا عم بحكي عن حالي. أنا عم باجي بحكي لكم أنه أنا اليوم قلت مش هناك مش بهذاك المحل فيش حاجة. كل مرة بتشوفوني فيه
0: هو نفس الشخص هذا برجع بفتح معكي نفس
1: كمان
0: الملف
1: غيره نفس بس الملف
0: بس منتي يمكن يعني فسرتي حالك لإكس واي زد.
1: لا فسرت حالي كمان لهذا الشخص أو هدلاك الأشخاص ما واضح جدا أنا مش
0: بس
1: هناك.
0: يمكن هني بيعرفوكي أو تربطن علاقة لسنوات معينة.
1: بس خلص خلصت لا. السنوات انتهت.
0: إلك إلهن لا
1: لا
0: بعد الملف
1: أنا
0: مفتوح.
1: قلت أنا مش موجودة بهداك المحل بشكل واضح جدا
0: تنسبوني لإله
1: وقلتها وحتى فنست شوي بنفس اللحظة. لا مش قوي هاي
0: مش حلو نفنس.
1: لا لما خلص يعني لما الناس كمان بتيجي بتحكيك بطريقة هاي يعني عارفوا كمان
0: تسمح لنفسها
1: عارفوا وين حدودكم في حدود لكل شخص في حدوده وأنا مش الشخص او ما كنت في شغله معينه عملتها وقت انا اليوم مش موجوده هناك وحاجه مين عم بحكي
0: والله مش عارفه
1: في حدا عم بحكي
0: صح.
1: مش من عندي
0: ولا من عندي
1: فقديش احنا بنتغير خلال 4 أو 5 سنين. عن جد في كتير اسئله سالت حالي. هل الناس اللي بنشوفهم فتره بضلوا حاطينا زي ما انت قلتي بنفس الخانه؟ ليش لازم تحطونا بنفس الخانه؟ الانسان مفروض يتطور يعني مع الوقت. بعدين انا حتى لو من ناحية مهنية كنت بشغلي وصرت بشغلي تاني بس أنا كمان مش نفس المريض. مع الوقت تغيرت اكتسبت أشياء تاني بالحياة.
0: طلعي عم بفكر كتير يعني عم بفكر كتير. يمكن مثلا كمان أنا في مواقف بتصير بديش تتذكر لي إياها الناس أو مثلا
1: مش
0: فترات
1: مش قصة ما تتذكرهاش تتذكروها تمام. هذا جزء لا يتجزأ مني وكوني مين أنا. بس برجع بقول إنه فترة وكانت
0: خلصت
1: تخطيتها أنا مش هناك. خلص يا جماعة الخير ضلكوا تعيدوا
0: وتزقلوا
1: بنفس الموضوع هي وخلاص.
0: لأقولكم موضوع تاني تتسلوا فيه.
1: هي
0: عفاف
1: عفاف حرب.
2: أنا بصير معي مرات بكون بمحل إشي تيجي واحدة بتحكي كيف حالك هيك، أنا بكونش عرفتها يعني مين هاد. مرات هاي إذا مرات بتكون مشبهة علي مش عارفني، أو مرات هي عارفني وبتذكرها مين يعني مين بتحكي معي إشي بتقول لي إذا بتذكرها.
0: تعرفي في مش شغلات بتصير معي مشبيهة للي صارت مع ماريا ومعك، إنه بتصلوا لي أشخاص مش شرط التليفون بيكون محفوظ، يعني هاي صح. ممكن تصير كتير معي ومش رح نزل هاي التطبيقات تقول لي مين الاسم وبعرف شو. فبقول معلش مين معي بدون إحراج. أنا مش مسجل الرقم أو ما بينش عندي الاسم، فإذا ممكن تحكوا مين. وكتير ناس بتعتب وبتزعل، مش حافظة رقمي، مش عارفين مين معاكي، معرفتيش مين
1: أصحابنا يعني سوري.
0: وبلاش نتوقع،
1: لا يعني انه مش كل الدنيا اصحابه، انا مش مفروض اتذكر كل الناس اللي صفصفها بحياتي يعني.
0: وممكن مرات اقول
1: ما صارش اشي يعني.
0: ممكن مرات اقول هلا مرحبا معكو عريم، ممكن حافظين الرقم او لا، عادي let it go. وكمان شغلي كتير ناس تيجي بتفاجئني باسامي، بكون انا براسي متخيليتن بعرف شكلن سواش اسمن واسم العيلة مثلا، فبيبغتوني ببطل اعرف فبتضايق وبنحرجوا. هن بيكونوا ناس شو ناس معارف مش
1: يعني مش كل انه اذا انت بتعرف كتير ناس بقولش انه كل الناس انت مفروض كمان تتذكرها وتعرفها يعني. ومرات انا بكون صريحة جدا بقول ذكروني من وين وين وكيف وليش، يعني بتعلق بالشخص. مرات
2: كتير تتذكر بدك اسم يعني انت بتعرف ما عرفتي وهاي مش خلاها عن ذلك بدي اعرف مين الاسم يعني.
1: بقول لك انا بعد ساعتين تذكرت اسمها
0: العتب عقد المحبي. بقول لك هيك اشي
2: مضبوط.
0: شكراً عفاف.
1: شكراً عفاف.
0: نهارك سعيد.
2: يعطيكم العافية.
0: إليك كمان.
2: بقول لعري لماريا عيد صليب مبارك كان مبارك.
1: شكراً عزيز. تقولنا مبارك حلينا. شكراً عزيز. لإليك كمان.
0: شكراً. باي.

0: 0723335993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا أو رسائل نصري واتساب
1: 0509071321. وطبعا وصلتنا رسالة: أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وصحة وسعادة تغمر قلوبكم الطيبة جميعا، صباح الخير والتفاؤل والأمل بإذن الله، صباحكم نور على نور وراحة، من سامي. بحب
0: سامي.
1: سامي إذا بتصلش ببعث لنا رسالة
0: زي
1: حلوة
0: زي فتحي وزي كتار. معنا اتصال، قال له صباح الخير.
2: صباح النور.
1: هلا.
2: بحكي معك إبراهيم حمود من الناصرية.
1: هلا إبراهيم. يا من اللهجة بنفهم دغري من الناصرية.
2: الله يسعدك. الله يسعدك.
1: لا يسعدك. شو الوضع يا إبراهيم؟
2: والله يانا يا خالتي يانا.
1: خالتي. طيب قول لي طانت، آنتي، عمتو، خالتي.
0: ليه قلت خالتي؟ قد ايه عمرك إبراهيم؟
2: لا آنتي سوري.
1: آنتي طانت.
0: إبراهيم قد ايش عمرك؟
1: طيب خالتي بعينه بزعجني كتير يعني انه لما بقولوا لي خالتي
0: حسب الصوت هون كمان.
1: لا تمام، بس انا بزعجني لما بقولوا لي خالتي.
0: ليش؟
1: لا انا مش خالتي حدا، انا ماريا.
0: ولما بقولوا لك ايه حبيب
1: كمان بحبش.
2: بدي اقاطعك انتي بدي اقاطعك شوي.
0: تفضل.
2: صراحة اليوم بايك ومضغوط من اشي.
1: احكي لنا شو ضغطك يا إبراهيم؟
2: يعني انا مش فاهم، انا يعني بالهساعة ضلنا نص ساعة بستنى بني ادم اسمه ابو تايه.
1: أبو تاية.
2: صار له نص ساعة بدوش يجي على هساعة.
0: لأنه تاية.
1: لأنه تاية. السؤال وين تاية بالناصرة؟
0: روح دور عليه بدل ما تستنى بالهساعة.
1: بالسوق يمكن رح يتسوق بالسوق.
2: بلكي بتسوق. يعني مثلاً عن الشوفير القدير الكدور عم زيدان.
0: نبعت له تحية.
1: سلام على كل إبراهيم اليوم. عم زيدان. طيب
0: إبراهيم شو الطاقات الحلوة، عامل جو حلو بالباص
1: عشانه
2: بطل عليك أنتي
1: ولا أنتي ولا طانت ولا خالتي ولا إم حبيب ماريا.
0: بركي قال مثلا خالته لإلي قصده مثلا.
1: لا خالتي لإلي.
0: لا ليه حسيت إنه إلي؟
1: لأنه شعري أبيض وخالتي
2: ولا أنت ولا
1: ماريا. أيوة هي أهون.
0: إبراهيم لمن رايحين؟ طيب عبال ما يجي أبو تاية.
2: لأنه يجي أبو تاية صراحة اليوم عندنا مسار طويل.
1: وين؟
2: نروح ان شاء الله على المكة الكريمة.
0: على القدس.
1: حلو.
2: ايوه اسا بدك تيجي نيجي الميل
1: ميلو او انتو راجعين جيبوا لنا كعك القدس.
2: من عيوني يا صبي.
1: شكرا يا شاب.
0: ابراهيم دير بالك على الباص وخليك هيك عامل اجواء حلوة عندكو.
1: ابو زيدان ايش اسمه كان؟ تحيه
0: زيدان.
1: لزيدان.
0: عمو زيدان الشوفير وعم بستنى ابو تايه يجي.
2: ابو تايه بعد تايه نادي على الراديو بلكي
0: بسمع. ابو تايه عم بستنوك بالباص، مش قادرين يكملوا الرحله، وبس هذا الاشي اللي خلاهن انه يكون عندهم وقت يشاركوا معانا بالاذاعه.
1: حلو.
2: والله
0: شكرا ابراهيم، وطاقاتك حلوه وانت وكل الموجودين معك بالباص انبسطوا وبالسلامه. اكيد
1: تذكر انا ماريا.
2: اسمع يلا صباح خير. يلا مع السلامه. شو على خير.
1: باي. تسلم. وانت في اهل الخير.
0: اعلانات.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف. صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود. كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة. صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن برنامج ماريا وعرين

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، انتوا مع برنامج ماريا وعرين معكم لحد الساعة 12. ضيوف هاي الساعة نوروا الاستوديو، اتصلوا فينا وشاركونا على 072-335-5993 أو واتساب مكان رسائل نصية
1: 050-970-1321. فعرين، طيب لما بنحكي عن الوزن وصورة الجسد عادة الحديث بروح باتجاه زيادة الوزن وكيف ننقصه. واسأليني أنا واسأليك أنت، نحن واجهناها كل حياتي هاي كانت. بس في من الجهة الثانية ناس بعيشوا مع نقص وزن شديد ومع جملة بتلاحقهن كل الوقت، كله أكتر كله أكتر.
0: ليش شو المشكلة؟ مش قادر تكمل صحنك؟ يا ريت مشكلتي زي مشكلتك. ضيوفنا اليوم هني ميسم عامر 32 سنة، اللي وصل وزنها بمرحلة من حياتها ل 43 كيلو. كلام الناس عن جسمها وصل فيها إنها كانت تلبس 4 بناطلين فوق بعض بس لحتى تتجنب التعليقات.
1: ومعنا كمان جوزها عصام عزام 29 سنة، كان بالثانوية حوالي 40 كيلو ومن أضعف الطلاب جسديا. اليوم وصل زي ما نحن شايفين والمشاهدين شايفين، وصل للمشاركة بمسابقات كمال الأجسام.
0: لسه ليش إحنا بنقول ميسم وزوجها؟ لأنه ميسم لأنه ميسم جابت العصام مجبور تيجي معي على المقابلة. تبعتنيش لحالي عند مريم، تبعتنيش لحالي عند.
1: فمعنا اليوم ميسم وعصام، شركاء بالحياة، زوج، تنين مع نفس المشكلة كانوا
0: والتحدي والهدف.
1: التحدي ميسام 4 بناطلين فوق بعض.
2: بس بدي احكي شغله لاصلح شغله، انه هي حكت انه كان وزني 43، انا كنت اقل بكثير من 43.
1: 43 يعني هو حد مش كثير،
2: افوت في الارقام بس كنت تحت 37.
0: واو، تحت 37.
1: وقد ايه طولك؟
2: متر 52 53.
0: واو ميسم، بدي اياكي شوي تقربي اكثر.
1: البي ام اي عاده عندي مؤشر البي ام اي بيكون
2: صح.
1: كيف مؤشر
2: البي ام اي؟ بيقدر كل انسان يفحص ويفوت على جوجل يسجل ويفحصه في اي وزن، اذا وزن سليم وزن مش سليم، ومهم كثير احنا نعرف وين
1: البي ام اي عندك كيف كان مبين. يعني انا ببين عندي لون البرتقاني او لتحت.
0: عم تحكي تحت 37 كيلو. واو. هل هذا يعني واحد جسم جينات؟
2: اسمعي،
0: بصير فترة بتنتبهيش لحالك؟
1: شو من أي جيل كمان؟ من
2: كل
1: أي جيل؟
2: حياتي تقريبا أنا كنت وزن اللي هو الظريفة نقول، بس وصلت لمرة كنت يعني في الأربعينات أو الأربعينات لحد ما وصلت 37، طبعا من دون قصد.
1: بدون قصد شالي؟
2: من دون قصد.
1: مش إنه
2: أنا
1: إنساني
2: فيش عندها شهية على الأكل.
1: في سبب إله يعني؟
2: لا،
1: جينات
2: فيش عندي شهية على الأكل.
1: في الشهية،
2: اسمعي، الجينات بتلعب دور كثير كبير. بس إذا نظرنا نقول جينات جينات جينات، عشان نتقدم في حياتنا الإرادة هي هي اللي بتحفزنا، هي اللي إحنا مجبورين نطلع من موضوع إنه أنا هيك جيناتي، أنا عودي هيك، أنا مثل أمي، أنا مثل أبوي. إذا بضلني أفكر هيك بضلني في وزن مش سليم
1: يعني
2: في حياتي.
1: ما كانش أنوركسيا، مش تعرف أنوركسيا
2: فكرة، كانوا دايما يسألوني. أنا مش إنسانة
1: اضطراب، يعني اضطراب أكل. أنوركسيا اللي هي اضطراب
2: عادة أكل. الإنسانة الأنوركسيا هي حتى لو إنها ضعيفة بضل تشوف حالها ملانة.
1: صح.
2: فأنا هوني مدركة للمشكلة اللي أنا فيها، أنا واعي إن أنا في وزن مش سليم، أنا تشضلني هيك، أنا بدي أطلع من الإشي. فلا أنا مش
0: قديش وقت كنت بفترة اللي فيها تقولي أنا بديش أكون هيك وأنا مدركي وبدي أعمل إشي بالموضوع؟ قدي أخذ لك وقت؟
2: أنا كل حياتي أسمع أني أنا ضعيفة، تنمر، أشياء. بس كنت دائما أشوف الإشي أنه بس شكل جسم، ما كنتش فاهمة أنه هو صحة.
1: صحة بالضبط، أنه
2: بأثر
1: على كتير
2: أكثر من شكل جسم، أني أنا ضعيفة، أنه ممكن الناس مش مستحلي جسمي. كنت أشوف بس أنه خلص. بس لحد ما وصلت لوضع أنه بلشت صحتي ترجع لورا، لحد في يوم من الأيام أنا وصلت للمستشفى، فهناك أنا فهمت أنه خلص.
1: إيش بيصير بالجسم؟ نفهم.
2: أنا غيبت في نص الليل.
1: انتو نايمين؟
2: كنت في التعليم، كنت عالم بيفنجات لقب أول، فأنا في التعليم كنت في الليل على الحمام وقلبت.
0: برأيك فيش وعي كافي للي عندن وزن هالقد قليل؟
2: يعني يمكن فيش وعي. أنا حرف أنا يمكن ما كانش عندي هذا الوعي، كنت أظن أطلع على الإشي إن بس إن أنا ضعيفة، بس كنتش فاهم الإشي رح يدمر لي صحتي.
1: أوكي. وعصام 40 كيلو بالثانوية، يعني
3: 40 كيلو صف 12،
1: ليش كمان نفس المشكلة ولا هناك أكتر الإشي هو
3: ممكن اضطراب؟ كيف أنت حكيتي جينات إلها لعب كبير، بس ما كنتش أهتم في حالي أكثر، ما كنتش أهتم لأكلي، كنت أضل كنت ألعب كدور، كنت ألعب كدور رجل في هذا العمر، كنت ألعب جول، وكنت أحرق أكثر ما أفوت بكثير بكثير بكثير، وما كنتش أهتم لحالي، وما كنتش يعني أهتم لوزني لأكلي، أما كنت أسمع كثير كثير كثير حكي.
0: شو يعني أسمع؟ يعني إحنا متعودات نسمع مثلا وزن الزائد،
1: ضعف، مش منيح،
0: بتفوتش من الباب، أما إنه على الوزن
2: قشت سنين.
3: أنا كنت أسمع هيك حكي، كنت أسمع مضعفه كثير، هذا الحكي مضعفك، أضعف واحد في المدرسة. و
0: مرات إحنا نفكر إنه هذا إطراء كمان، مضعف
2: يعني إنه إشي حلاوة.
0: صح،
2: هيك الناس بتفكر.
0: أنا بفكر إنه هيك عم
2: بسيطة، معانات اللي بدهم يطلعوا في الوزن لا تقل صعوبة عن البدهون ينزلوا في الوزن.
1: زي بتقولي انه فيش عندك شهية للأكل، فانت يا وني بدك تجبري حالك تاكلي.
2: انت احكي لك شغلي،
1: زي ما انا بجبر حالي ما اكلش.
2: فضبط، لما انت بدك تخففي اكل خلص الاشي في راسك، لما انت بدك تاكلي هون جسمك، يعني انا الاكل عم بوصل لعندي هون مش عم بنزل، يعني هون جسمك مش بس ارادتك. فالاشي مش هوين شالي، يعني حرفيا معاناة.
0: عصام وين كان نقطة التحول؟
3: بعد صف 12 بلشت أتمرن، شفت إنه عندي جينات منيحة، الجينات لها دور كبير، أما أنا بأمن في الاستمرارية، هي أهم إشي، الهتمدة هي أهم إشي، أهم من كل إشي.
0: حتى اللي لو فش عندي إياها
3: الهتمدة أهم من كل
2: إشي، عندي إرادة
3: كبيرة كبيرة. فعملت برنامج أكل إلي
1: من لحالك يعني وصلت للاستنتاج
3: بالضبط، يعني من حالك. أقرأ كثير، أتعلم كثير، إنه صار
1: ممكن
3: عندي كثير معلومات.
1: السوشيال ميديا كمان ساعدت، بما إنه اليوم كثير تمارين الأجسام والبادي بيلدينج وال كله. صح، هذا فايت بالموضوع
3: بالضبط. ولحد ما صرت أشوف إنه جسمي عم بتطور وعم بتقدم، وشاركت في بطولة في جيل 20 سنة، وهذا كان عندي التحول يعني
0: 20 سنة
2: وأخذ محل أول.
1: خلال قد وقت انسح
3: يعني أنا كنت تقريبا 17 سنة 18، بس 17 سنة بس خلصت في 12، في 3 سنين أنا طلعت تقريبا أكثر من 28 كيلو.
1: واو،
3: طلعت أكثر من 28 كيلو. واو، وكان إشي واو يعني.
1: بس كان في مرافقة من طبيب ولا؟
3: كان صراحة كان في واحد يساعدني في هذا الموقف، اسمه صافي غزل، بوجه له تحية. هذا اللي ساعدني في أول فترة، ومع الوقت صرت أتقدم أكثر، وصرت أفهم أكثر، وصرت أتعلم أكثر، يعني حتى المدربين تابعوني سبقتهم في المعلومات،
1: وفهمت جسمك يعني عمليا. أنا دائما بقول إحنا لازم نسمع صوت جسمنا، إيش هو اللي بقولنا، وهناك نحن هناك العلامة لإيش لازم كيف وليش. بفكر
0: ما يسمعوا. عصام، كنتوا تحبوا مين كنتوا قبل؟ كنتوا متقبلين
1: يعني؟
0: لأنه مرات بحس الناس إذا كان بوزن قليل أو زايد في عدم تقبل، في عدم حب للذات.
2: اسمعي، أنا لو أني كنت متقبل جسمي ما كنتش بلبس 3-4 تايتسات على بعض. فبتوقع أنه لا.
1: كيف كنت تشوفي حالك بالمرأي؟
2: كنت أشوف شو الناس بتسمع تحكي عني، كنت يعني شو الناس تحكي لي. أنا هيك كنت أشوف حالي، إني قشت سنان، إني عودي، كيف بدك تتجوزي، حكي اللي هو كثير كثير جارح طبعا.
0: وين كنت تسمع هذا الكلام؟ وين في مرة روحتي مثلا؟
2: واو، مرة كنت في عرس ولبست أواعي، كنت كثير مستحليتة وكنت حابة حالي فيهم. فأنا في العرس في واحدة بتقول لي إنه ولو كميسة مش هذا ما أضعفك، مبين قشت سنان. فأنا ما ضلتنيش في العرس،
3: أنا
2: روحت وغيرت أواعي، لبست أواعي واسعة ورجعت على العرس.
1: قدي كنت
2: وبكيت طبعا.
1: بالضبط هذا اللي أسأله، قدي كنت تحزني على حالك
2: كثير،
0: أو تحزني على الناس اللي حواليك إنه مش عارفين شو عم بعملوا فيك
1: بالأول؟
2: أنا في الأول ما كنتش فاهمة إنه الناس غلط. فأنا كنت شايفة حالي إنه أنا مش مقبولة، إن أنا في الغلط، إنه أنا جسمي مش منيح لباقي الناس، إن أنا ضعيف، جسمي مش حلو.
0: وبالفعل فكرتي مرة إنه ممكن يأثر على إنك تلاقي شريك حياة؟
2: أتوقع إنه لا.
1: لا
2: لا
1: لا عادي.
0: وين لقيت؟
2: أصلا ما كنتش أفكر إن ألاقي شريك حياة اللي ممكن جسمي ولا يلايم أو يعطل عليه. فلا.
1: حلو. وتعلمت فينجت يعني برضو. صح، تعلمت رياضة.
2: صح، على فكرة أنا بس بلشت أشارك قصتي على الإنستا، أنا كان بدي بلشت أشارك لأنه بدي أخذ تشجيع من الناس، لأنه كان بدي الناس تشوفني، تسمعني، تحس في تشجعني. ففجأة أنا صرت ألاقي حالي إني أنا اللي عم بشجع وأنا اللي عم بعطي قوي، وكان إشي كثير
1: لأنه في قصص مثلك.
2: أوف، تخيليش قديش. أصلاً لما شاركت فيديو إن أنا عم بلبس تايتسات على بعض، فكرت حالي إني أنا الوحيدة الهيك، صرت أكتشف إنه واو قديش في بنات مثلي، بنات لحد تعرف قديش صعب الدنيا 40 حم 40 انت لابسه 3 4 تايتسات على بعض مش قادره تتحركي عم تعرقي شعور بشع كثير مش حلو.
0: وانت قررت انه بديش بعد اكذب على حالي
2: فهي الليله لما انا غيبت فيها وصلت على المستشفى وهناك الدكتور قال لي ان انا فتت مشكال كمان فمن هناك قلت خلص.
1: قبل هيك ما كنتيش تراجع الدكتور او دكتور العالي يقول لك انه في شيء مش
2: مبلا بس ما كنتش اعطي الشيء هالقد اهميه كان كل وقت في راسي ان انا شكل جسمي مش حلو مش اكثر
1: خفتي على جسمك طبعا. يعني ساعتها هناك عند
2: طبعا وبذكر انه كان مرأة اللي عندي في التعليم فابوي تلفن لي وقال لي يا بقى انا شايفك انك انت عن جد في وضع التعباني فكمان قلت انه خلص.
0: نرجع لعصام لكمال اجسام من 40 كيلو لكمال اجسام
1: 28 كيلو يعني وصل 68 كيلو بثلاث سنين سنتين
3: وبعدها بسنة طلعت اكثر. يعني
0: كان مهم لإلك تحصل على اللقب تثبت لنفسك تثبت لغيرك إيش كان
3: الصراحة
0: ليه كمال أجسام دغري فرد مرة
3: الصراحة الإشي كان هيك في مفاجأة ما كنتش أنا مقرر أني أتنافس في بطولة في محلية في البلاد شفت أنه جسمي عم بيعطيني وعم بيتقدم ففي آخر لحظة قررت أني أشارك قبل بشهرين بلشت أحضر وصلت لمرحلة عن جد كثير متقدمة
0: شهرين
3: صح
0: شهرين الواحد ممكن يشتغل حاله ويعمل
3: اخرى مره برجع بقول لك بتعلق في جسم في نشافه الجسم انا تحريت في منس فيزيك هذا الاشي بتطلعه على الفي شيب على التناسق على الخصر الصغير هذا الاشي كان ساعدني يعني هذا الاشي انه كنت وزني كثير صغير يعني 68 كيلو تقريبا نسبيا برضو تقريبا وزن
0: بس بالنسبه لعصام بس بالنسبه لعصام كثير عشان يوصل
3: واثبت حالي صح
0: ومن بعدها حبيت هذا المجال وحبيت انك تتبارى بعد وبعد وبعدها وتتحدى حالك اكثر
1: بالضبط وبعدها اليوم عندك
3: وبعدها
2: بس عندي قريبا
3: عندي مسابقتين قريبا واحده في البلاد وواحده بريت البلاد
0: خلص
1: شهر 11 ايش التوب اي لقب وصلت له او اي لقب بدك توصل له
3: شاركت في بطولات محليه كثير مهمه وكثير ساعدتني بس في الحلم هو انه اصل اولمبيا وبريت البلاد ان شاء الله
0: واليوم انت يعني كمان عم بتدرب يعني انت اليوم
3: صحيح
0: بتساعد بتساند ناس 100% ليش قررت كمان انه من تجربتك من مجالك
3: بعدين ما كسبت المعلومات اللي صارت عندي صرت انتبه انه في الحيدر كوشر الناس فيش عندها وعي بتعرف شو تاكل شو تتمرن فصرت احب اساعد وصرت اشوف انه انا بحب الاشي وكل يوم بقرا كل يوم بقرا كل يوم كل يوم بكسب معلومات بتعلم من اي حدا من اقل واحد في الحيدر كوشر لاحسن واحد في الحيدر كوشر بكسب معلومات من كل الاشخاص وهذا الاشي ساعدني اني اطور حالي اكثر وبعدها بسنه اشتركت في اخرى بطوله كنت 78 كيلو
1: حلو والناس اسا لما بتشوفك يعني اللي بعرفوك قبل وبقولوا لك كيف صرت هو نفس السؤال
3: إلي. هذا الاشي انا كان عندي تغيير 360
2: اذا يعني بتشوفوه قبل ولا بتعرفوا
3: يعني ولا حدا يعني
1: كنتوا تعرفوا بعد قبل
2: لا
3: حتى رح نوصل حتى اصحابي اولاد صفي في المدرسه اللي كان صار لهم سنين 5-6 سنين مش شايفيني يشوفوني في ما يعرفونيش لا ما يعرفونيش
0: واو
3: يعني اسلم عليه بعدين يجي يفهم انه عصام وال كيف هيك القدم تغير يعني الاشي كان عن جد يعني
0: بفرحك هذا الاشي
3: الاشي بيعطيني كثير بوش لقدام وموتيفاسيا اللي هي عاليه اللي استمر في الاشي واكيد الاشي ببسطني
1: وميسم برضو انت كمان لما بيشوفوك هسه خلص فيش مش بطلت قشة عودي وبطلت
2: لا مع انه هتحكي لك شغله انا صح وصلت لوزن ال 51 بس في احنا عندنا حروبات دايمه واشياء وضغوطات فرجعت نزلت في الوزن
1: أوكي.
2: بس مستحيل اسمح لحالي اني ارجع لوزن اللي هو مش سليم
1: أوكي.
2: مش ممكن اسا انا فتره اللي عن جد فيش عندي شهيه بتفكر رجعت اشارك هاي الشغله عشان كمان اعطي تشجيع للبنات وعشان انا اتشجع بس اني ارجع لوزن
1: من وين بصير عدم الشهيه بتحسي يعني بما انه احنا مفروض نعرف جسمنا نحكي وين بتصير قصة العدم شهية هي اللي هي ضغط نفسي هل هي ضغوطات معينة
2: صراحة أنا
1: صيف مثلاً
2: دائما بيسألوني هل عندك اكتئاب فتخيل انه انا لما حتى لما احنا نكون مسافرين ومكيفين ومبسوطين انا فيش عندي هذا الشهية الاكل لان الاكل فيش عندي هاي متعة الاكل فقديتها انا
0: مستوعبة احنا مريم
2: وهذا شعور كثير حلو انه يعني الواحد ياكل بشهية
0: بدي بس أرجع لسؤالك ماريا قبل عن فقدان قبل فقدان شيء إنه شو صاروا يقولوا لكم عم نحكوا يعني شو التغيير وقديش الإشي انبسطتوا على التغيير بس بقدر أحكي ميسم إنه ولا مرة بترد اللي قبالك ودايما عندهم شو يقولوا لك.
2: أنا تخيلي إنه أنا كنت أشارك إنه أنا حلمي أطلع أصير في وزن سليم وكان حلمي أوصل وزن 50 وصلت 51 كنت كثير مبسوطة وأشارك فشو كانت ناس تقول لي تخيلي في مرة واحدة بتقول لي اسم الله عليك مبين رغيف خبز نافخ تخيل
0: كرشك
2: أو كرشك
0: يعني شو ما عملتي
2: شو ما عملتي مستحيل
1: فبالآخر الاستنتاج نحن لازم نرضي حالنا مش حدا ولا
2: صح.
1: أي حدا
2: لازم نكون معين لجسمنا
1: وسمعين له بالضبط
2: أهم شيء إنه إحنا نكون معين لجسمنا إذا إحنا منكونش معين لجسمنا مستحيل نقدر نفيده ونتقدم مستحيل أهم شيء إحنا نكون معين لجسمنا ونحب جسمنا ولأنه منحبه نقدر نقدم له الأفضل.
1: طب أنتوا التنين وين تعرفتوا
0: كيف لقيتوا بعض؟
2: وبعت لي ده على الانستغرام.
1: لا بدنا نسمع القصة بالتفصيل الممل.
0: هل في علاقة للوزن للفتنس؟
3: بس ميسم كانت 36 كيلو 37 كيلو كنا مع بعض
1: عن جد
2: بس هو كان صار واصل للهدف طبعا
3: انا كنت في انا
1: فكرت تساعدها
3: دعمتها كثير وساعدتها كثير
1: عشان هيك توجهت لها ليه توجهت لها على الانستغرام نبدا من الاول
3: عجبتني
1: عجبتني بناتنا ما حدا استعملها
3: عجبتني بعثت لها رسالة و بعدها هي صارت تبعت لي
0: وبعدين حبيت انك تاخذها مشروع تساعدها تعالي انا عندي ادوات
3: ما كانش الاشي هيك بالضبط
1: عايز كنتوا تحكوا بالاول
2: كنا نحكي رياضه وصحه بس
3: كان في اشي مشترك بيناتنا انه رياضه وثنيناتنا بنفس المجال وهيك اما ما كانش الاشي بالضبط انه وزني او وزنك لا خلص كان في حب ومع الوقت صرنا ندعم بعض يعني في هذا المجال وطلعت وانا كثير انبسطت بس هي طلعت ورجعت طلعت الوزن كنت كثير فخور فيها
1: اوكي انت لما شفتها بالاول عجبتك قشت عودي مش قشت عودي
0: قشت اسنان
1: اسنان مش اسنان عجبتك
0: 36 كيلو
1: مين هي شو هي
0: كيف ما هي
3: صحيح 100%
1: فهون يعني افهموا يا ناس اوكي
0: ميسم ساعدك وجوده انك ترتفعي بالوزن لما في سند وفي حدا حدك دعم.
2: طبعا اول شغله وجوده بيساعدني في كل شيء في حياتي مش بس في وزني وإله كان البصمة تبعته يعني أنا ممكن حتى لولا ممكن ما كنتش بقدر عن جد إني أتشارك حتى ثقتي في حالي ممكن ما كانتش بتكون هالقد لولا عصام ولولا دعمه لإلي ولولا حتى المعلومات حتى لو أنا عندي الإنسان دائما بتعلم بعد من غيره فيمكن كمان لولا هذا الدفشات منه كمان ما كنتش بقدر
0: اليوم أنتوا مثلا بتأمنوا بنفس الشغلات كونكم جيتوا من نفس النقطة ولا
2: تقريبا
0: ولا في شغلات
2: في أشياء اللي بنتناقش
1: فيها صراحة
2: بتذكرش إسا شيء معين بس خلالك الحديث بقوله نفك أن بفكر في العكس
0: أوكي.
3: أما مش عن مجال أنت عم تحكي عن سبورت
0: عن سبورت
3: رياضة تقريبا بنختلفش على كتير أشياء
2: بس في أشياء في الأكل
0: في الأكل زي شو مثلا الأكل شو بتأكل
3: يعني شو مفيد أكثر البروتين البحمامة كربوهيدرات شو وانت جسم مفضل يفوت كربوهيدرات وانت عادي تمرين
0: تغص بحالك لليوم تأكلي
2: صعب اسمعي إسا في هاي الفترة مثلا أول وجبة بتكون عندي ساعة 4 الظهر شو هم أنا إساعة فايقة فإذا أنا ببنيش أنا هذا البرنامج الأكل لإلي يعني كل وجبة تكون لإلي مثل هدف يعني أنا دي أكل هاي الوجبة هذا هدفي
1: زي ما أنت تمنعي حالك توكلي
2: يعني بحط حدا هيك في أنا أكلت بجبر حالي بس لازم أفهم إنه تدريجيا
1: عصام كيف بتشجعها إسا لما هي عندها فترة عدم الشهية وأنت فاهم إنه هي كتير بصراع مش مبسوطة ممكن تكون وعم تدفش حالة
3: أول إشي عملته هي بتقوم من النوم تشرب نسكافيه وهذا غلط وقفت لها هي توصل لها 3 أيام وصارت تقوم تأكل يعني بعد صح إنه تأخرت أنها تأكل بس صارت تأكل ليه لأنه الكافيين والنسكافيه والحليب بيعمل كثير مشاكل في المعدة وفي الضبط في ناس ملان ناس عندها مشاكل في المعدة وفي جهاز الهضم اللي هي بتعرفش هذا الإشي بتشرب ما هذا بتشرب حليب وبتعاني من مشاكل وبتروحش تفحص الإشي أو بتوقف الإشي
1: 100%
0: اليوم شو بتحبوا تتوجهوا هيك لمستمعين ومشاهدين المكان اللي عم بسمعوك واللي ممكن يكونوا عم بيعانوا خايفين يطلعوا من البيت بيستحوا عم بلبسوا طبقات فوق بعض بس لحتى يتخفوا من كلام الناس فشو بتتوجهوا لن ميسم شو بتقولي لن
2: أنا أول إشي لقول في الأول للناس اللي بتعلق على أجسام غيرها ودقلوني بشكل واضح إنه اهتموا في حالكم خلصت على القلاج زي ما غيركم. انتم مش عارفين كميه الاذى. ممكن انتم جمله حكتوها وتنسوها، بس انتم مش فاهمين كميه الاذى النفساني اللي راح تسببوا لها الاشخاص. وتطلعوش كمان في صحن غيركم، قديش اكل، قديش حاط، اكل قليل، اكل كثير، تطلعوش في صحن غيركم. والبنات اللي بتواجه هاي المشكله الوزن، بدي اقول لها انه اول شغله انت مش لحالك، في ملان بنات وشباب مثلك، وفيش اشي مستحيل. اهم شغله انك انت تكوني واعي لانت وين موجوده، ومن هون تبلشي، وتخليش ضغط المجتمع يأثر عليك. انت مش لازم تغيري وزنك في يوم او يومين او شهر او شهرين عشان تثبتي للمجتمع. عاد بينفع ياخذ معك سنه وسنتين، المهم انك انت تعملي الاشي في راحتك،
1: المريح لك،
2: الاشي المريح لك.
0: عصام،
3: بدأ اقول اشي بس شوي صغير. انا قعدت 3 سنين بعد ما وصلت للمرحله انا فيها على نفس الوزن، وما تركتش يعني ثبات. وهذا إشي طبيعي إنه جسمي يصل لمحل اللي يكون صعوبات، مش شرط لما نطلع سفي كثير شباب أو بنات اللي بتصل لوزن بتعودش تطلع في الوزن، بتصير إنه تشوف إنه الإشي عم بضايقها أو توقف أو تيأس. ليه؟ لأنه مش عم بتقدم أنا، بس إشي طبيعي. عشان هيك بأمن في الاستمرارية، والاستمرارية هي نجاح كل إشي. وبحب أذكر أخرى إشي على سيرة البناطيل، انا اخرى واجهت هاي الشغله. انا
1: اخرى كنت 4 بناطلين،
3: مش 4 بناطلين، كنت البس بنطلونين وثلاث مرات. يمكن هي بتعرفش عن هذا الاشي، بس كنت في جيل صغير البس هذا الاشي، وعن جد كان يصير الاشي معي. يعني كنت اتضايق انه اتغلب في اللبس، اتغلب في البناطيل، في الاواعي. وبعدين صرت انه كملت تاني قدرت اصل لهدفي. وغير انه وصلت لهدفي كنت اجبر حالي اكل. يعني وصلت لمرحله اني حطيت في الخلاط، هي بتعرف هذا الاشي، خذي رز مطبوخ ودجاج، دجاج في المشوي
1: عشان تقدر تشربهم،
3: واشربهم ثاني اوصل الوجبات اللي انا بحاجه لها،
1: عشان مش قادر اقدر فاهون الواحد
3: اللي اقدر اصل لهدفي واشارك في بطولات واتقدم في المجال.
0: قديش احنا مجتمع اللي بنتدخل من دون ما ننتبه، كمان ضعفاني نصحاني، نسمح لنفسنا
1: بالضبط. هي هاي انه نحن بنسمع مين انتوا اصلا تحكموا على غيركم. انتوا
0: مش لاقوا صار شيء عادي عفوي، يعني يمكن انا بديش اتدخل بس غصب عني بتطلع هيك.
1: الواحد شايف حاله قبل ما يطلع كمان، يعني كلكو بيرفكت عن جد تحكوا، وقبل ما الواحد يكتب رسائل، بالذات لما الناس اللي هي على السوشيال ميديا اكيد بتواجه في تمن،
0: بتعرفوا شو اللي بالكم عم بيعاني او من شو بشكي
1: في تمن. الايد كتير خفيفة على الطابعة، فانتبهوا. والكل واحد يطلع على حاله، وكمان كل واحد عنده عيلته. كل واحد عنده عيلته.
0: ميسم عامر، عصام عزام، شكرا كتير انه اجيتوا اليوم شاركتونا من حياتكم، من تجربتكم، من نجاحاتكم. نتمنى لك النجاح، وإلك انك تضلك موجودة على السوشيال ميديا حبيبي، وتدعمي بعد كتير اشخاص،
1: وترجع لك الشهية
2: ان شاء الله.
3: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: انا وماريا اكيد منظرنا بفتح الشهية، انا متأكدة. عصام روح خدها. شكرا حبيبي. شكرا كتير.
2: شكرا.
0: باي باي. شكرا لكل مين تابعنا، نرجع بعد اخبار الساعه 11. ماريا وعرين، باي باي.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: عربي لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
3: عناوين الساعة من مكان: لبنان يطلب إرجاء المفاوضات مع إسرائيل، اعتقال شاب من كفر قاسم بشبهة التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي، الحكم على قاتل ديار العمري بالسجن 22 عاما، استمرار زوبعة الفيلم نازا، والأمم المتحدة تحذر من انهيار شبكات المياه والصرف الصحي في غزة.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة 11 من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. طلب لبنان إرجاء المفاوضات مع إسرائيل والتي كانت مقررة في غضون أيام، وعلمت مراسلة إذاعتنا بالعبرية جيلي كوهين أن السبب يعود إلى نشاط جيش الدفاع في مرتفعات علي الطاهر. ومع ذلك سيجتمع خلال الأسبوع الحالي سفيرا إسرائيل ولبنان لدى الولايات المتحدة في واشنطن. أعلن الناطق العسكري صباح اليوم العثور على منصات إطلاق صواريخ جاهزة للاستخدام تركت في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وجاء في بيان أن قوات جيش الدفاع قامت بتدمير مجمع يحتوي على نفق تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية ومنصات إطلاق مزودة ب32 قذيفة صاروخية موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية. تقدم قريبا لائحة اتهام بحق شاب من سكان كفر قاسم يدعى مصطفى عيسى تنسب له التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي، وتم اعتقاله قبل أسابيع. وورد في بيان صدر عن الشباك والشرطة أنه عثر بحوزته على معدات تدريب عسكرية وأسلحة من طراز إيرسوفت، كما حاول إنتاج عبوات ناسفة. حكمت المحكمة المركزية في الناصر على المواطن دينيس موكين بالسجن لمدة 22 عاما بعد إدانته بقتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة بإطلاق النار قبل 3 سنوات قرب قرية جانير على خلفية شجار نشب بينهما على الطريق. وكانت الجريمة قد أثارت في حينها موجة استياء في المجتمع العربي. قال وزير التربية والتعليم يؤاف كيش إن الفيلم الوثائقي نازا أضرار جانبية عبارة عن حملة كاذبة ضد دولة إسرائيل وفرية دم ضد جنود جيش الدفاع، كما أنه يعمق معاداة السامية. وأضاف كيش أن هذا الفيلم يأتي استمرارا لمقطع الفيديو المفبرك للمدعية العسكرية العامة السابقة وتصريحات يائير جولان الذي ادعى أن جيش الدفاع يقتل الأطفال كهواية. وأشار في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية إلى أنه سيتم فحص كيفية مقاضاة المسؤولين. حذرت الأمم المتحدة من مغبة انهيار شبكات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة وارتفاع أعداد القتلى المدنيين. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن بيانات اليونيسيف تشير إلى مقتل 9 أطفال وامرأة حامل الأسبوع الأخير.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. عند انتصاف اليوم سيداتي وسادتي، نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.

0: rfg.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: صباح الخير وين ما كنتوا مستمعين ومشاهدين مكان انتم مع برنامج ماريا وعرين الساعة الثانية. صباح الخير ماريا.
1: صباح النور عرين. بحب لما منجيب قصص غير
0: تعرفي،
1: بحب هيك قصص يعني الناس يعني في اشي حلو نسمع ونشوفه ونتعلم منهن
0: ومختلفين عني ومبيشبهونيش وهيك. بس طلعوا قلت يعني ليه ما قلتيش انه استفزوكي كمان؟
1: ليش شو استفزوكي؟
0: لانه شو اللي فيش عندي
1: مشاهدين؟ ما سمعناش بالساعة الاولى لحظة كان في عنا ميسم وعصام اللي هن كانوا تحت الوزن الطبيعي لإلهن. ميسم وصلت لسبعة وثلاثين كيلو وعصام لأربعين كيلو. مش من اضطراب أكل، لا ما كانش اضطراب أكل، لا لا, لا, لا, لا. إشي
0: هيك
1: جينا. ميسم حكت إنه فيش عنده شهية فهون استفزت الساعة.
0: الساعة مش عم بحكي بمحل المستفز، المحل المؤذي،
1: لا المحل اللي هو انت بتواجه فيه حالك.
0: يعني واحد عنده كتير شهية مثلا فجأة بشوف بني آدم فيش عنده شهية اللي كان بتمنى يكون.
1: بس انتو بتعانوا من نفس المشكلة
0: صح؟
1: هي نفسها
0: بس ليش
1: بالعكس بس هي بس نفس المشكلة.
0: بس ليش دايما بتطلعوا على مشكلة الوزن الزائد أكتر؟ بيسمحوا لنفسهم
1: تاريخيا مرة الوزن الزائد النساء اللي كانت ملانات أو حتى الرجال كانوا ملانين، هذا ستاتوس كتير حلو.
0: واللي ضعف
1: أقل ستاتوس.
0: واليوم
1: اليوم كله ترندات، يعني مع أنه العالم عم بحاول
0: يعني هذا شو بيقول
1: يوصل
0: بيقول أنه إحنا دائما منلائم حالنا شو المجتمع بيقرر عننا. إذا إسا الموضة هيك الموضة
1: بس يعني عارين برجع بقول دائما وهذا بيستفزك بزيادة ورح أستفزك بزيادة، هذا كله بتعلق فيكي وبجسمك. والواحد لازم يكون والحكته ميسم وحكى عصام، نحن بنسمع لجسمنا. لما جسمنا بقدرش نحن بنسمحش. يعني أنا بعرف من حالي لما أنا خلص بفوت بالفيلم تبعي شهيتي مش شهية، يعني بدعس على 99 وباكل كل بلغت كل إشي.
0: بس تعرفي شو الفرق بينه وبينك؟
1: بس بسمع لجسمي بشي مرحلة بعدين أرفاني حالي.
0: تعرفي شو الفرق بينه وبينك؟
1: نعم شو الفرق؟
0: إنه ممكن إحنا منعاني من نفس التحدي أوكي ومنش نعاني. إحنا موجودين بنفس التحدي أوكي سنين كتير من حياتنا بس عندك تقبل، عندي فيش تقبل.
1: تقبل
0: يعني بتحبي حالك مش مهم بأي رقم كنتي.
1: مزبوط.
0: وأنا بحبش حالي بأي رقم
1: لأنه بديش مش رح أقنعك لأنه على سنين لا عم بحاول أقنعك. بس بدك تطلع على مين انت، دائما بقوله دائما تحبيش كلمه تاريخ بس طلع على مين انت. كيف تقدريش تحبي حالك لما انت عارين؟
0: لانه انا بشوف الرقم بشوفش
1: الرقم هو رقم زي ما انا جيلي اوكي هو رقم بالاخر بس انا مش حاسه هذا الرقم. يعني انا كثير مرات ما شفت ما كنتش اشوف حالي.
0: طيب في كثير ناس تتقبل الجيله، بتعرفي قد ايه في ناس تتقبل هذا الرقم.
1: انا بس انا عم بحاول اقوله ناحيه الشغل على نفسك فيها قد انت انسان ملان. هو مش الوزن
0: مش
1: هو اللي بحدد
0: شكل.
1: مين انت يعني حب مين انت
0: ما
1: كمان مع الرقم
0: بعده
1: لا بس حب قديه في اشياء حلوه بعارين.
0: لا هو مش لا لا
1: ما تحبش حالك.
0: ما احبش حالي بوزن معين، مش بحبش حالي
1: بس هذا كمان مأثر عليكي. نحكي الصراحه هو مأثر عليك باخر المطاف. هو عم بحدد لك كتير اشياء او بحدد لك كتير اشياء كمان
0: اللي حكوه واللي استفزوني فيه باللحظة اللي فيها انت بتمسكي حالك منيح وبتقولي بدي أغير لأنه أنا إلي سيطرة على حالي.
1: بالضبط. وسيطرة على جسمي لأنه جسمي بلش يتعب. صفرنت البنت، صفرنت بالليل منيح لحدا شافها. تخيل ما حدا شافها، فقدت الوعي. هي على الشقتين كمان لما انت بتوصل الوزن كتير كتير عالي طبلي فيها الضغط الدم والقلب وي وي وي وي وي وي, وي, وي. نفس الشيء. طيب أنا هل أنا بدأ أوصل حالي للغثيان؟ هل أنا بدأ أوصل حالي للموت بالآخر؟ لمشاكل طبية وصحية؟ هل هذا أنا بدي إياه؟ فعن جد أنا بحبش حالي بهيك حالي إذا هذا بدأ أوصل حالي لدمار. هناك بتوقف وبتسألي حالك
0: وإلك سيطرة،
1: هل أنا بدي أعيش عشان أهلي، عشان ابني، عشان عشان عشان عشان عشان نفسي بالأول؟
0: عشان مين؟ عشان حالك بس. هي حزينة ولا كيف؟
1: حسب كيف رح تتطور. هي
0: شو رأيك؟ حزين؟
1: بحبها.
0: اوكي 072-335-5993 اتصلوا فينا وشاركونا.
1: بعدين خليها تحكي. 050-970-4 1-3-2-1
0: يأس عشان هاي البداية. أيوة أيوة أيوة
1: شامة
0: بداية البداية البداية.

0: هي 072-335-5993
1: أو 050-970-1321. وصلتنا رسالة عن سيرة الوزن. صباح الخير، كان وزني لحد عمر 40-60 كيلو، وكنت كتير أحاول أدوية حتى أسمن، ما كان يساعد، كان عندي 7 أولاد وبعدها صرت أسمن بدون أي شيء. اليوم بدور على حل الضعف، كنت أحاول أخذ أدوية.
0: قديش بنكون بصراع هيك مع حالنا مع جسمنا،
1: بالذات لما الجسم بتغير بعد الأمومة، كتير بتغير، بتكون أنت شكل معين، شخص معين، وبعدين تتغيري.
0: وهي ذكرت جيل، ولادات، هرمونات، تطلبات، مشاكل اللي بتصير. وأكتر من اللازم كمان عم بيكون، أنت حكيتي شغلي اللي قلتيها،
1: ترندات
0: ما قلتيهاش بالضبط بالصدفة، هي ترندات والسوشيال ميديا قد بتأثر علينا.
1: أنا مش فاهمة، هل نحن عايشين بقلب التليفون؟ يعني عندي أسأل حالي كتير، وعشان طبيعة شغل، أنا ما كنتش بتطلع على التليفونات أو الأشياء، بس عشان طبيعة الشغل عم بتطلع عليه. كل واحد يعني، هل ليه أنا مفروض أتابع الأشياء هاي؟ ليه أنا مفروض أنشر كل إشي؟ ومش دائما الأشياء صادقة اللي بنشرها، هاي مش أنا. هل أنا عن جد الإنسان الحقيقي
0: ولا اللي بنشره متأثر؟
1: ولا متأثر، ولا بدي أطلع على الموجة زي ما بقوله وأخذ متابعات؟ ولا
0: تعرفي ماريا، ولا لو غيرت مجال يعني، أول إشي بعمله بسكر السوشيال ميديا.
1: يعني بتبعتي لي كتير أشياء، وكتير مرات بقول ليش عم تبعت لي يعني، فبتقولي لي لا هاي مواضيع بنقدر نحكي عليهن، بس كتير مرات بشوف عدم الحقيقة من ورا الشغلات، يعني بحس والكل منجرف والكل ورا.
0: بس في مرات شغلات اللي هي بتلمسك، هقل بتلمسني، في شغلات تلمسني أكثر، هقل بتلمسك.
1: ما بقولش لا، بس بتشوفي مرات قديه في ناس حقيقيين، وفي ناس إني عشان الترند موجودين، أو عشان كمان يكون كمان فولوور، كمان 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 200,000 whatever فولوور.
0: بس تعرفي إيش أكتر إشي مزعج؟ بلشنا بالإزعاج. اوكي، في صار وعي اكتر لصحنا، وصار في كتير وعي للمركب، مركبات اللي احنا مندخلها على جسمنا، كتير مهم. صرنا حافظين، صرنا عاملين إلنا جدول، بنعرف شو الصحن تول تول تول، وكل واحد كيف بحب يقسمه. مفروض يكون في بروتينات، شوي شغلات اللي احنا بنعرف
1: نشويات، في مركبات جدا، فيتامينات،
0: كل واحد وايش يعني جسمه بلاقمه، اوكي، وشو البرنامج
1: او بحاجة له.
0: تمام، نعرف انه المركب الاساسي اللي اليوم صار عندنا هوس عليه هو البروتين، بروتين بروتين بروتين بروتين، كل محل بروتين. طب عاده كنا في الصبح نحط هاي العجة، نحط حواليها هاي الخضروات، اذا بدنا كان عندنا شوي اكتر وقت سلطه، حدا ان كان جبني لبني وا وا وا وا وا كمان شغلات خبز صغيره. ليش اليوم الهوس على البروتين صار إشي اللي هو بلحس المخ؟
1: لأنه واحد من الترندات، بعدين البروتين مهم، أنا بقولش جدا مهم للجسم،
0: تمام، بس بطل طبيعي، بطل طبيعي.
1: كان عندنا عصام، عصام مجبور يأكل بروتينات عشانه بتمرن، كمان الأجسام مجبور يفوت عدد معين من البروتينات. ليه الباقي صار؟ لأنه بدل أن يشوفوا بالتليفون بروتينات بروتينات، غير هيك بتروح على السوبر، على الدكاني،
0: سطولة البروتينات إفريوير.
1: مش لا فرضا يعني، أنا كتير بحب إسا اليوناني، اليوغورت اليوناني، لبن اليوناني كتير زاكي، عن جد فيه بروتين.
0: أنا معك،
1: ما بشوف ولا إسا في اللبن اليوناني اللي هو ملان بروتينات زيادة عليه كمان
0: برو
1: في عليه كمان بروتين. طب بس ما هو ملان بروتين، ليش لازم نضيف له كمان 16% بروتين؟
0: صرت تمشي وين التسالي وتشوفي كريكرات اكسترا برو
1: بس هاي محدش فاهم.
0: قال لك شو بما انه الناس إسا منهبلي على البروتينات، هات لنتحش
1: بروتين بكل محل، وبعود علينا إسا كمان مصاري زيادة، ما حداش فاهم.
0: بس انت كنت تروحي تشتري جبنه، هي
1: نفسها
0: بس لا، لسه مكتوب عليها برو
1: 16%.
0: وين البرو؟
1: ما عرفش
0: وين البيض اللي فيه برو. طب ما هو بيض بحاجه ما يكون مكتوب عليه.
1: لازم تنتبه من نوع بيض ونوع بيض تاني، بنفس نفوت على قصة البيض.
0: مش بس كل منتج اليوم صار بدنا السبام انه موجود فيه اكسترا بروتينات
1: عشان لانه نحن ورا الترندات.
0: انا بتيجي بتقول لك وحده ولا خاصه بالتغذيه، ما عنديش وقت اكل بروتينات، شريت بودره
1: ايه
0: عندك سطل البودرة؟
1: لا ليه؟ انت مرة كان بدك اياه تذكري؟ لا
0: ولا مرة هقول لك ليه؟
1: لما تمرنا كنا نتمرن
0: بس مش عشان اكون عصام كمال الاجسام.
1: بس كان بتذكر
0: ليه؟ لانه عن جد احنا اليوم بعصر كتير كتير مضغوط مش دايما جعبالي افتح علبة التونة.
1: تونة ولا تونة؟ تلع البروتين برجع بقول مهم نفوته على جسمنا كتير مهم برجع بقول اوكي
0: بس مش هوس
1: بس مش هوس وعشان طبيعي. حدا كتب ترندات او بالموجود
0: بس هو اكلنا
1: لا امبارح اشتريته للسطل
0: شريتيه للسطل بالاخر طب بس ما هي اكلنا فيه ملوخيه دجاج ورز ما كل اكلنا مهندس صح مرتب صح السؤال بالكمية اما لانه الموضه برو فانا هبلنا
1: مالها العجه
0: بالضبط مالها الجاجه
1: اكمن بيضه بالعجه اكمن
0: فسخي فسخي جاج
1: ماله الجاج
0: صباح الخير من معنا
1: الو
2: صباح الخير
1: صباح هلا. النور
2: ابو صالح من النقب
1: اهلين ابو صالح
0: باهل النقب
2: اهلين والله انا بدي اعقب على قصه الميزان وقصه الاكل وهيك انا حسب رايي الشخصي انه فيش عندنا ثقافه اكل
1: فيش رقابة أكل
0: ثقافي
2: ما في عندنا ثقافة أكل يعني 24 ساعة بنوكل بنطحن
0: كل مناسباتنا كمان
2: في كل أصبحنا حتى في العزة بنوكل
0: نستنى شو الوجبة
2: بالضبط يعني تطلعي في الأعراس بتشوف الأكل محطوط بهبل وبتشوف يعني بن آدم أكل قبل شوي ومعبي لها الصحن ومسوي لها الجبل من الأكل وإذا راح على الفندق نفس الشيء إذا راح على كل مناسبة إذا قاعد إذا الضيف موجود طالما هو موجود والأكل عنده على الطاولة ممنوع ثقافة
0: أنا كتير موافقة
1: سؤال بدي أسأل سؤال بدي أرجع لورا نحن يعني لما بتذكر لما أنا كنت كبرت وإشي ما كانت شاي الوفرة كان في أكل معين نوكله يعني كان في أكل دائما كان
0: بس
1: في
0: كان
1: أكل
0: بس كان كتير مهم إذا إجاكي ضيف تقومي بواجبه
1: بس مش لهالدرجة هاي بتقومي بواجبه لما بيجي ضيف بس مش كل الوقت في الأكل أكل أكل أكل أكل حوالين الأكل يعني والناس كانت مستورة أوكي يعني الناس كانت مستورة إسا نحن اليوم كله
0: فجع
1: في فجع رهيب يعني أنا بتذكر أيامات ستي كان منظم الأكل وجبات يعني إذا اليوم بحللها بقولوا لك كيف الواحد يأكل وجبات صغيرة كان في عنا طريقة أكل وجبات صغيرة نفطر الصباح بين وبين في عنا التحلاي الصغيرة أو الفاكهة
0: مش رايح جاي على البراد رايح جاي على البراد
1: بعدين في الغداء الحلو بعد الغداء في الفواكه أو بتكون في الكعكة على الأربع خمس الكعكة بعدين العشاء الخفيف
0: منظم
1: في إشي منظم
0: كان إشي كان إشي تلقائي يمكن
2: مش موجود
1: واليوم مش موجود
2: مش موجود ليش أنا كبدوي بحكي لك يعني ظروفنا في الجنوب كانت من أسوأ الظروف من ناحية معيشة أنا بحكي مش كل شيء متوفر ما كان زي المدينة يعني زي الدكان عجنبك كل إشي بصعوبة تصل إليه اليوم الحمد لله كل شيء متاح الدكان عجنبك مش دكان 10 دكاكين كان الإشي هذا معدوم وكان هذا صالحنا
0: يعني صالحنا أنا إلي أخو
2: إلي أخو بيشتغل شليح بيوصل بيقول بيحكي لي الصبايا بالذات بظلها تطحن الساعة 3 الفجر ولو مصنع
0: امبارح كان في نقاش كمان مع مجموعة صبايا شو المشكلة تفتح البراد تعملي لك أكلي لازم كله توصاي توصاي توصاي
2: كله توصاي كله سكر ثقافة هذا بيرجع للثقافة خلص أنا لازم خلص طالما أنا بالدار إذا جاء صحباتي أنا لازم أكل إذا جاء صاحبي أنا لازم أكل إذا جاء ضيف لازم
0: صرنا نهك الهام يجيك الضيف أشتك الضيفه مش المهم تلتي
1: شو المشكلة بجات الفواكه
2: ثقافة مغلوطة
0: لا عيب كيف بقوله ما قمتش بواجبه
2: كنت في الفندق وشفتي كيف الغرب بيأكل
1: صح
2: وشفتي العرب
0: أنا أجي عندك مريا تقدمي لي بس فواكه
1: إيش لازم أقدم لك
0: أنا
1: يعني
0: أجي لعندك
1: يا أنا لا يا لعندك بقولك تعالي على العشاء أو الغداء أو إذا أنت جاي عندي للقلة قهوة بسكوت كعك صغيرة
0: بطل في منا هاي العزومة
1: ليه
0: بس على قهوة كل ولايم
1: ولايم شو ما أنت أنا عزمتك على قهوة مش على وليمة
2: السفرة
0: يعني بالقليل وصلي بيتزا إذا
1: وصلك بيتزا ليه يعني أنت جاي تتعشي عندي ولا جاي على قهوة
0: لا ما
1: أنت جاي استني جايين ناكل
0: لا اسمعي
1: شو معي البزر البطيخ
0: ما قعدت عندك ساعتين أكلنا حبة الخوخ والفواكه مرق كمان
1: لازم كل الوقت قاعدين ناكل نطحن
2: كل الوقت بنطحن الأسف. مصنع كل الوقت شغال. ليش فينا بتشوف في الوسط العربي السمنة ما شاء الله يعني مسيطرة سيطرة تامة؟ لأنه ما في أدب، ما في الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا ثلث طعامك ثلث لهواك، ويعني في قانون، في قانون رباني.
0: طب إذا جينا عندك شدك تضيفنا؟
2: إحنا مشهورين بالمنسف.
0: منسف
1: بعد بدك زيادة على المنسف توب ليش؟
0: الشاي ماله الشاي
1: رح يعطيك، مش رح يشربك شرب الشاي.
0: لا احنا بدنا نجي بس لكاسة شاي.
2: خلي سؤالك محدود، انت جاي كضيفة، انت جاي كضيفة اقدم لك بيض يعني؟
1: وماله البيض زاكي؟
2: لا لا لا بس بروتين يعني. لا لا بروتين صح، بس ان كان جايك ضيف شكل وزميل زميلي رح اقدم له منسف
0: ميل
1: بالضبط.
2: بس واحد جاي ضيف وجاي منور داري وجاي ما من الشمال ومعه كل السعادة ومعه كل النور، طبيعي يأخذ اعتباره.
0: شكرا كتير لإلك، تليفونك كان مهم لإلنا اليوم.
2: شكرا لإلك وشكرا على البرنامج البناء، وأنا بحب البرامج اللي لها هدف.
0: شكرا طبيعي. شكرا ونبسطنا كتير بتليفونك، يعطيك العافية،
1: نهارك حلو. بلاش كتير
0: إيش؟
2: شكرا أبو صالح.
0: أكل أكل بلاش كتير أكل،
2: أكل للأسف صرنا نلبس إكس إكس إكس لارج.
0: شكرا باي.

0: 072-335-5993 ممكن تتصلوا وتشاركونا، احنا موجودين معكم لحد الساعة 12. رسائل نصية
1: على 0509-0713-21.
0: معنا اتصال. قالوا صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: هلا،
2: كيفكم صبايا؟
0: احنا مناح يا ملك.
2: انا جيت بعد 11 كانت الاخبار، بعدين فتحت التلفزيون شفت انه بتحكوا عن الغذاء والصحة والبروتين والدايت وهيك.
0: كيف انت من هذا الموضوع؟
2: طبعا انا مشتركه، طبعا مشتركه بتعرفي مع بولين افيتنس، وصار لي
1: دعاية ملك، ممنوع دعايات.
2: سوري، ما انا لانه حكيت معها عندكم يعني.
1: تمام، صح. كانت عندنا مزبوط.
0: وملك دائما بتهتم للبروتينات ولا مش بهذا الهوس؟
2: طبعا انا باكل كل اشي بنظام، بوزن، بوزن، كل اشي.
0: كيف ببين على صوتها؟
1: انه انيقه ورشيقه،
0: انه بتهتم لهي الامور.
2: وبلعب رياضه، وبنفس الوقت طلع الاكل مش كل الوقت الواحد ضل يبلع يعني. يعني ممكن اذا اجى على باله شيء حلو يقول الله يلعنك يا بليس وقوم يلكي بشغله، يعمل اي شغله، يطلع برا على البرندا ويطلع.
1: مع انك بتعمل اشياء كتير زاكي ملك،
2: حتى لو
0: بس بتفرزها لألمانيا.
2: يعني في أصحاب صحبات هيك إشارسي، كيف يعني الأكل لأحفادي لا. أما أنا نظامية، أنا باكل بروتين طبعا على الغداء، باكل 150 جرام بروتين لازم.
0: 150 زي نيتن. أنت من تبعون الميزان؟ بتزيني كل شيء،
1: بتجبرها
2: تسأليني.
1: انا كل شيء كنت اجيبه، كنت اجيبه اوزنه،
0: انا بنسى.
1: وهاتي تروحي 160 يعني، ممنوع
0: 152.
1: هقول له للحام وحياتك
0: اعمل لي اياه خفيفه، نزلها
1: لا على الميزان 150 150 150 150. هيك يعطيني.
2: انا باخذ الشيء، بس انا عندي ميزان في البيت، اوزن بالبيت. بقول لك شيء ماريا وارين، احنا ايام ما كنا أطفال صغار كانوا إمياتنا وستاتنا ما بعرف ما كانوا يفهموا إنه هذا في وزن ومش وزن وبروتين مش بروتين. يعني أنا بتذكر كنا الصبح نقول ناكل بيضة مسلوقة لازم مع
1: بيضة بروش، تتذكري بيضة البروش؟
2: بعد ربع إلا البروش، ولا ربع حبة بندورة مش الحبة كلها يعني، ربع كان في إشي هدف منها
1: فيه أسيد.
2: يعني مع إنه ما كانوش متثقفين ومتعلمين يعني،
1: كانوا يفهموا.
2: بعدين يعطونا سندويشة الجبن البيضة فيها شرح، بقية شرحة البندورة الربع الثاني شبكيف، والنص الثاني والربع الربعين يتقسموا على بقية خواتي يعني، شرحة خيارة في قلب الخبزة، وهذا هو، وربع تفاحة.
0: كان الإشي يجي أكترك بشكل عفوي وطبيعي،
2: كان كان عفوي. نيجي نتغدى نروح من المدرسة،
0: كانت المرأة تروح تطبخ، كان في أكل، كان في وجبة
1: اللي تخواص.
2: كنا نتغدى بعدين غدا بساعتين مثلا، ناكل بطيخ.
0: إذا هاي زي ماريا عم تسترجع أيام زمان.
2: كان في نظام العشاء برضو يكون زي الفطور،
1: خفيف.
2: يا إما زي الفطور خفيف، يا إما
1: خبز محمص أو لبن،
2: اللبن بالليمون، تعمل اللبن بالليمون
0: خبز وزيت
2: والمحلب
1: لبني.
0: شكرا كتير يا ملك، شكرا، يعطيك العافية.
2: عن جد كان الإشي مرتب يعني، وأنا بفضل إنه الكل يعمل هذا النظام لأنه للصحة أكثر مش لزيادة وزن أو أقل وزن،
0: ومش لأنه موضة
1: ولا جمال ولا.
0: شكرا يا ملك، يعطيك العافية.
2: العفو حبيباتي، يعطيكم العافية.
0: باي باي. باي باي.
3: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء الهدوء.
3: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن برنامج ماريا وعرين.
0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، انتوا مع برنامج ماريا وعرين. اهلا وسهلا فيكم، راديو وتلفزيون مكان. نصبح على طاقم البرنامج اللي معنا اليوم: رانيا رشيد ابو نمر بالانتاج، خين عزرة بالراديو المتلفز، وخين دهان بالهندسة الصوتية. أحلى تحية لك كمان ماريا.
1: وإلك عرين.
0: وصلك رسائل؟
1: وصلتنا رسالة، بدنا ننهي هيك نغلق قصة الوزن والأكل والبروتينات وهيك. صباح الخير نادية، معكو أنا بتابعكو عبر شاشة التلفزيون اليوم. بين عليكم الضيقات.
0: الضيقات؟
1: ما شفت ابتسامات نخشي وينهن؟ فبخصوص الوزن، زيادته أو نقصانه مشكلة أغلب الناس. أنا بفكر كتر المشاهيات ونوعياتها والدعايات وسهولة الوصول إلى خربت صحتنا وجسمنا ومشاكلنا الشخصية وأسلوب حياتنا السريع كمان بيأثر على برنامج أكلنا. معها لنادية مية مية.
0: دايما أنا مع لنادية على فكرة.
1: لا نادية
0: حب رسائلها. فيديو نشرته سيرين غنايم عن اليوم الدراسي الطويل والحصص الأخيرة بالمدرسة 7-8-9 وغيرها، اللي عمل ضجة ونقاش على السوشيال ميديا بين أهل المعلمين والطلاب، لأنه بفكر
1: المدير.
0: إنه هيك
1: صح المدير ما ننساش المدير
9: هو من هنا الشرار عم تلقط.
0: بحس إنه هيك لمس كتير أشخاص، لأنه الإشي بيوجع وجاي هيك بيحكي عن شغلي اللي إحنا بنواجهها يوم بعد يوم ومع كل طلابنا وولادنا.
1: يعني فكري فيها، ولد صغير، طفل، أولاد دولة بعدين حتى جيل 18 بحس إن أولاد يعني موجود بالدرس من الصبح وبوصل لآخر حصة
9: بعده عم بتعلم
1: يعني وأنا بعرف إنه 20 دقيقة هي مدة التركيز.
9: صحيح، وكلنا بنعرف والمعلمين بيعرفوا وكل شخص مسؤول بيعرف، لكن للأسف بنتغاضى عن هاي الأمور
1: وبس عشان نلحق
9: ونعتبر الأولاد عم تتعلم، وبالإضافة لأنه نخليهم في إطار عبين ما الأهل يتوح من الشغل.
0: فلكل المستمعين المشاهدين معنا بالاستوديو، منور الاستوديو اليوم معنا سيرين غنايم اللي عنده 10 سنين تجربة مع العمل مع الأطفال والمدارس وتخصص في علم النفس وصعوبات التعلم التربية الخاصة وطرق التعليم الحديث وكتير بعد شغلات لقدام، والمونتسوري وعندها مركز وده تفتح بعد مراكز. صباح الخير.
9: أهلا صباح الخير لكل جميع المستمعين.
0: عثمان غنايم
1: على الفيديو. أنا بدي أسمع
0: مش على الفيديو حاد بس
1: لا بس عشان
0: كل فيديوهات سيرين
1: بس بدنا نبلش، لأنه بلشنا بهاي النقطة فحبي ولأنا عمل ضجي يعني أنا تبعته سمعتك شفتك
9: حبيبتي
1: قلت معها حق
9: لازم نحكي. هيك صراحة بداية والعام ببداية السنة أنا نزلت فيديو كان مختلف، وهو عن الوظائف يعني الولد بيروح من المدرسة للمدرسة، أخذ ضجة بس للأسف ما كانش في علاج للموضوع، ضلت الأولاد بعدها عم بتروح مع وظائف. الولد بيروح على 3:30.
1: عم نحكي على أولادك؟
9: كل الأولاد بتروح على 3:30، منكمل 5-5:30 بعدنا عم ندرس. بعد هيك الولد طبيعي بده حمام ديوك، بدي أعمل أشياء اللي هي أساسية، وين وقت اللعب وين بدي أربي ابني وين بدي أقعد مع ابني. للأسف ما كانش في تجاوب، فالسيني فكرت إنه شوي أنا أولادي بروحهم بكير، أنا عندي قدرة إني أروح أولادي بكير، بس في أهالي بتحت الهم إني أنا إذا روحت ابني بكير مين بده يعوض له الدروس اللي هو خسرها؟ إنه هو تعلم 7 تامني حساب وعبراني، مين بده يدرسه؟ أنا اليوم كأم ما بقدر، أنا اليوم طبيبي ما اللي في هذا المجال أو في أي مهنة
0: بالضبط.
9: كمان كأم روحة من شغلي صح،
1: أنا بدأ لحي أطبخ أعمل
0: طبيعي. أنا امرأة عاملة بحياتي
9: طبيعي، فأنا اليوم كيف بدي أروح ولادي بكير؟ كان إنه وعدنا إنه إحنا هذا اليوم رح يلتغى ببداية السنة، أنا بتفاجأ اليوم ولادي عليهم 8 بطلع على البرنامج، فهم كان صدمتي هي 3:10 بالضبط عبين ما تروح الولد 8 حساس صف 5 من صف أول طبيعي هاي هذا الإشي موجود، لكن أنا بحكي لك بصف أول كان سهل علي أروحن تاني تالت رابع بتقوم أو فجأة المدرسة قالت لي لا أنت ما ينفعش تروحي ولادك بكير، ولادك رح يضلوا زيهن زي باقي الولاد بقلب المدرسة. ليه؟ لأنه صاروا الولاد يقارنوا حالهم بولادي. ليه أهل ألمى ومراد روحوا هين بكير؟ ليه أنتوا بتشوش تروحونا بكير؟ أنا كمان حكت لك بروح بغيب أولادي أيام. ليه؟ لأنه أنا بآمن أنه عملية التعلم ما بتصير بس بالمدرسة، كمان أنا بنفع أخذهن على محلات يتعلموا من خلالها،
0: بتغيبيهن عن المدرسة،
9: بغيبهن عن المدرسة وأنا بعوض لهم الحصص اللي هن خسوها بهذا اليوم.
0: طب عندك قانون سليم، عندك القدرة أنت تعودي.
1: مش بس في قانون
9: بمنع
1: أنه عدد معين من الأيامات اللي بغيبوا فيها الأولاد.
9: صحيح،
1: في نجيم كبير.
9: صحيح، ليه؟ لهيك أنا دائما كنت أحاول ألاقي حل تاني. أوكي. يعني إنه إحنا بديل. بدنا تعالوا قصوا اليوم الطويل للولاد لساعة واحدة ونص اللي أنا أروح أدرس ابني وأخده أعيش كمان أنا مع، يعني أنا كمان كأم بحاجة إن أعيش مع ابني. طب نعيش جو عائلي.
0: طب اللي مش كتير واعي أو مش كتير فاهم وماشي مع التيار وهذا الموجود وهذا البرنامج،
9: هذا الأسهل.
0: أنت قولي لي وقولي لن شو اللي عم بيصير بالولد بهاي الساعات؟
9: اللي بدي أقول لك إياته بداية هو إنه هذا اللي أسهل لإلنا الأهل، ابني موجود في إطار آمن، خليه في الإطار الآمن، أنا بروح أروحه. بس يمكن لأنه إحنا مش متواجدين بالمدارس منعرف شو بيصير بالمدرسة.
1: تعرف إيش بسميها كنت لما إني ابني كان بالمدرسة؟ سوري يعني ما تأخذونيش، مضبة. يعني
9: المعلمات أنا يعني أغلب الرسائل والغريب كان لإليه وقعت هجوم من المعلمات، كان بالعكس سيرين كملوا في الموضوع توقفوش.
0: ليش؟
9: لأنه إحنا مش بيبي سيت. بالضبط، أنت اليوم كمعلمة أنا مش بيبي سيتر بعد الواحد ونص، لا حطوا إطار، إحنا بدناش نلغي فكرة الساعة ثلاثة ونص لأنه في أهالي فعلا
0: بس مش المعلم اللي بنشت معهن الساعة ثمانية
1: ليه كمان تعبانة.
9: بالضبط، هي استنزفت كل النهار
0: وبعدين بتتفاجأ ولا المعلمة بتصيح ولا المعلم بدرة. إذا في ضرب ماريا بعد لحد اليوم بالمدارس
1: بس بيقدروا يتشكوا عليهم، يعني ما في شرداع.
0: والسياح كمان بعد موجود،
1: والسياح بالنسبة لي زي
0: والإهانات بعد موجود.
1: صح،
9: والأهالي صارت تعطي عذر للمعلم إنه يصيح. ليه؟ لأنه اليوم أنا كأم عندي ولاد اثنين
0: وأنا بصيح
9: مرات بضطر إني أصيح.
0: كيف في 30 ولد؟
9: بالضبط، مع فروقات
1: دعاتي شرعية يعني للمعلم.
9: إحنا 30 حالة، 30 حالة في الصف، بطل زي زمان نقول هذا الولد اللي بيعرفش يقرأ
1: بتسميني 30 حالة
9: بقلب الصف،
1: بتسميني طلاب
9: طلاب
1: وهنا
9: عمليا حالي. القصد فيها انه احنا اليوم بنقول قبل كان الولد بيعرفش يقرا، تمام بيعرفش يقرا، مش مجتهد مش عم بدرس، اليوم لا في شيء اسمه عسر في القراءه. كنا قبل نقول ولد بيتحرك كتير مشاغب، لا هذا مش مشاغب، عنده فرط حركي. اللي هي احنا صرنا نعطي كمان انه الولد موجود
0: أعذار.
9: بالضبط، هي اللي بسموها هي مش اعذار، هو
0: تشخيص.
9: فعلا
0: بدر
9: فعلا تشخيص.
0: وانت بناخده كتشخيص يساعد الولد حدا يفهمه، وانت هو عذر.
1: عندي سؤال كمان. يعني هو برتبط، سوري بدي اساله قبل ما يشت لانه انا بشت يمكن عندي ADHD. الفكره هي انه انت اليوم بتحسي، وكان في نقاش امبارح بين شريكي على الموضوع، انه كتير اولاد هن هو قال هنا قال لي على سبيكتروم، قلت له سبيكتروم هي اشياء كتير متفاوته، يعني ما شو السبيكتروم، قال لي كله هيك. كل اللي اولاد عندن مشاكل عسر ADHD، كل الولاد
0: كل ولد حكاية
9: كل بالضبط. وبعديه
1: عن جد يعني الأغلبية ليه؟
9: واليوم الأغلبية عم بيواجهون لتشخيص،
1: ما هو
9: يعني اليوم احنا وتشخيص جدا غالي، انت فاهمة كل الأمور
1: هاي. هل هي صناعة اللي عم بتصير او عن جد الاولاد عم بيعانوا؟
9: دخول الشاشات على حياه اولادنا والتكنولوجيا لها تاثير، والاكل يعني احنا كثير في اشياء اللي دخلت على حياه اولادنا ما كانتش على دورنا. مع انه اليوم اذا انا بتذكر اولاد صفي اللي كانوا عم خلينا نقول كانوا يقولوا مشاغبين، كانوا المعلمين يصرخوا عليهم ويصيحوا عليهم، بس اليوم انا بقول لا هذا الولد كان عنده فرط حركه ومش بايده انه بيقدرش يقعد على الكرسي. اليوم انت بتلاحظيش على حالك اني هسه قلتي مع انك ما عملتيش تشخيص، قلتي انا يمكن عندي ADHD،
1: لأنه
9: أنا بقدرش أركز، أنا بدي أجمع الجملة قبل ما أحكيها
1: أو أنساها.
9: بالضبط، فإحنا كنا نسميهن بمسميات ثانية، مشاغب، بدرس إيش، كل هاي. بالضبط بالضبط، وكانوا هذول الأولاد دائما
0: حاطين. أنا معلمة حلو، أنا كتير مبسوطة كأم، أنا كأم كتير مبسوطة إنه بطلنا نشوف 40 كصف كامل 30 كصف كامل إكسات، صرنا نشوفن
1: حالات.
0: أشخاص حالات
9: صح.
0: أوكي حلو حلو إنه بلشت تميزوا بين الأولاد.
9: لا إحنا بس بدي أقولك إياها
0: مش بتميز مش بتمليز.
9: لا بدي أقولك إياها صح. أنا اليوم كمعلمة عارفة إنه هذا الولد عنده عسر قراءة بس بخليه يقرأ وبعطيهوش العلاج المناسب. يعني أنا اليوم
1: بتنمر عليه وبخلي أولاد صفو يتنمروا عليه.
9: الأولاد نفسهم بتنمر حتى لو المعلمة احتوته أولاد صفو رح يتنمر عليه. ليه؟ لأنه رح أحكي لك مثال بسيط. أنا بعرف معلمة كان ولد عنده امتحان المفروض ينقرأ الامتحان. قالت لا أنا بديته
1: إنه
9: لا بديته هو يقرأ. في كتير أولاد اللي عندهم عسر قراءة شو عمل يعني عسر قراءة؟ هو بيقرأ الجملة بعد ما يخلصها تهجئة بعد ما يخلصها هو نسي شو قرأ. فشو رح يجيب بالعلامة؟ أي نتيجة؟ بينما إذا في حدا مساعد يقرأ له السؤال هو رح يحل صح.
0: وكان في كتير حالات إنه الأولاد عندهم مشكلة قراءة وبيختاروه إنه يطلعوا يقرأ قدام كل الصف.
1: هذا التنمر صح.
9: هنا إحنا منحط اسمع إحنا كمان منقدرش ما نعطيهنش هاي الفرصة. لكن في أولاد بيصلوا لمرحلة بيقرأوا قراءة تصويرية يعني شو هن حافظين النص. في معلمات بيستعملوا وهو نوعا ما صح بيستعملوا هذا الأسلوب إنه بعد ما الطفل تمرق أو الطالب تمرق عليه ال خلينا نقول النص أيام ويحفظه فبتعطيه يطلع يقرأ قدام ولا صفه. بس هي عارفة لو غيرت كلمة واحدة رح يقرأ غلط. رح يقرأ
0: سيرين الموضوع بحر. يعني أنا وماريا إسا كأمهات وكأشخاص ممكن نحكيكي بدون ما نشبع
9: صح.
0: بس شو البديل؟
9: البديل احنا لليوم الطويل عمرينا نحكي
0: صح.
9: اللي هو 7/8 اللي هو حصص عبراني حساب انجليزي. انا
1: بحطه الدروس الاساسيه باخر اليوم.
9: انا اعترضت
1: لازم يكونوا باول اليوم.
9: رح احكي لك شو المشكله. انا اعترضت قلت للمديري ليه اليوم احنا موجود عندنا حساب وعربي؟ قالت لي شو اعمل بمعلم الرياضه نشرع يعني. كل المدرسه يعني كم معلم رياضة في بالمدرسة؟ كم معلمة فنون في بالمدرسة؟ 2-3
0: تربية
9: التربية مربية الصف هل هي موجودة كل الوقت؟ يعني أولادي في إم بعتت لي برنامج حساب بتذكر أو عبري حساب وعبري آخر حصتين أو إنجليزي وعبري. أولادي بصدف عندي هيك بيكون عندي نهاية اليوم. طيب
1: الولد مش مركزين يعني
9: لا لا لا. والمعلم مستنزف المعلم كل نهار. إحنا مش بنحكي معلم بس بيعلم. يمكن الأهالي بتخيلوا إن المعلم موجود صف هو بس بيعلم. لا هو عم بحل مشاكل. عنا في أولاد كمان عندهن بحاجة لعلاج سلوكي وللأهل للأسف الأهل برفضوا إنه الأولادين يأخذوا علاج سلوكي. ليه؟ بالنسبة له لا هذا هو بكرة بتغير. طب شو حاليا؟ أنا ابني انضرب بالمدرسة من طالب لأهله رفضين يعطوا علاج سلوكي. شو ذنب المعلمي هون؟ شو ذنب المديرة؟ بتقولك إحنا حاولنا بس لما الأهل رفضين أنت بتقدرش تجبريهن. شو مع الأولاد اللي بحاجة لعلاجات بعد ما يخلصوا 7/8 عبراني إنجليزي؟ هني مش بس بحاجة يحلوا وظايفه حدا يراجع معنا دول الحصتين خسروهن. لا هني بحاجة لكمان علاج. بدك تخضيه عنده بده علاج وظيفي بوجهوك بده علاج سلوكي بده علاج عاطفي. كتير أمور الأولاد بتمرقها. المعلم بعد الدوام شو بيعمل كمان؟ بحل مشاكل. هل المشاكل اللي صارت بقلب الصف انتهت هون؟ لا ما بعديها بده يكمل مع الأهل تواصل مع الأولاد
0: الأهل تواصل.
9: والأهل ممكن يصير كمان مشاكل بيناتهم اللي انت ثاني يوم كمان بدك تحليها. كم مستشار في بالمدرسة؟
1: واحد
9: ها؟ ويمكن مش ملحق على صف واحد. على صف واحد كم معالج فيه؟ كم عاملة اجتماعية فيه؟
0: سيرين احنا كمان بطلنا مأمنين بالمدرسة. صرنا نبعت أولادنا دروس خصوصية على كل محل على صح. كل إشي
9: صح.
0: حتى مش بس وقت الامتحانات صح. طب لشو منبعتنا على المدرسة لكان؟
9: بالضبط. وممكن تفكري فيها هيك شوي. احنا منخلص صف 12 منعرفش نحكي عبري. خلص صف 12 منعرفش نحكي إنجليزي. خلص صف 12 ضعف بالحساب.
0: لا منخلص
9: صف نعمل 12 سنة بالمدرسة.
1: مش بس نحن منخلص صف 12 فش عنا أي مهارات للحياة.
9: أنا شفت شخص كاتب حتى رقم هويتي خلص 12 مش حافظه. حتى أشخاص بتكتب بتقول أنا للبنك ما عرفتش كيف أتوجه. إحنا بنقرأ عن المد والجزر. كثير أشخاص بيعرفوا شو يعني مد والجزر ما شافوهش. طب إحنا اليوم عم نتعلم الأشياء بالكتاب بالقلم بالورقة. طيب
0: بس ماشي نطبقها بالحياة برا.
9: بالضبط. كيف أنت بدك تذوتيها عند الولد؟
0: لا بكون جيب لك بقروت عالي بالعبري. بس
9: خالص صح. أنا خلصت يحكي. أنا خلصت بعلامة جدا عالية 5 وحدات عبري. ما كنتش أعرف أحكي ولا كلمة. أنا فت على التعليم أخذت بالأول 2 سنين تطوع اللي كنت كمان أحاول أحكي عبري. كان جدا صعب. طلعت على كمان بلشت أتعلم. كانت أول سنة لإلي هي مأساة مش بس لإلي لكثير طلاب. كانت الصعوبة في إن كيف أنا أحكي. ليه؟ لأنه إحنا عايشين في بلد اللي هي مش مختلطة فيهاش كمان كيف أنا مع مين أحكي أو أجرب أحكي اللغة أو أتمكن منها. فاليوم أنا بتطلع على جيلي كلهن مش لأني أنا ضعيفة. لا ما أنا جبت علامة عالية بس جيلي كله ما كانش يحكي عبري.
0: اليوم كيف بتصلحي الإشي مع أولادك؟
9: دورات دورات محادثة. اليوم أنا بعطي أولادي يعني بعد ما يروحوا من المدرسة.
1: بس الدورات كمان أنا بحس إنه أنا مفيد. مش بس في لازم تكون علاقة بين الأهل الأم الأب والأولاد.
9: صح.
1: لما أنت بعد الشغل وهو وبتحطيه بالدورات دورات دورات. صح. طب وين بتكوني العلاقة هاي؟ بروح على البيت كنت نعشين
9: عشان هيك صح نغيب أولادنا مرات صح إنه رح نروح أولادنا بكير من المدرسة
1: إذا بحاجة لكل هاي الدورات.
9: حاليا
1: كمان
9: أنا في اعتراض من المدرسة إنه لا بينفعش تروحي بس أنا وأنت بتقعد مع أولادي. أنا روحت هن قبل كم يوم عن جد إيه ضمير كتير أنبني. روحت هن قلت لهم اسمعوا كل إشي بسيط إسا خلينا نخلص تفوا هاي قصة نبلع الضفدع نبلع الضفدع بكير ما نضلناش نفكر فيه وبالآخر هيك رح نعمله هتنعمل الواجب إسا وبعديها بتلعبوا ونأخذ راحتنا ونقعد ونروح وين بيتكو. فأنا بحاول إني ألاقي حل لكن خلينا نقول مش كل يوم بس أنا بحاجة لأولادي كل يوم وأولادي بحاجتي لإلي كل يوم. كل يوم بصير بمرق معن إشي بالمدرسة أنا لازم أسمعه أنا لازم أعالجه أنا لازم أعرف شو صار مع أولادي بالمدرسة لأن هني في مكان بعيد عني وحاليا جيل مراهقة صف خامس ويعتبر جيل مراهقة بحاجة لمرافقتي بالضبط. فإذا أقول لك كمان شغلة اللي أنا في فترة كنت كمان أحس تأنيب ضمير بالنسبة للأولاد مش بس أولادي. أنا عندي مركز تعليمي اللي بدايتي كانت أساسا إني أساعد الأولاد. أنا فاتحة إطار كنت أحط لهم أكل الأهل بيتذكروا هيك الموقف إنه ابني مروح يلاقي أكل نقعد ناكل نحكي نبلش الدرس نعلمهن بس الولد مش معنا. يعني قدي أنا حاولت أوفر لهم جو مناسب الولد مش مركز أنا عم بعلم المعلمات عم بيعلمه الولد يلا بدي أخلص وضيف بدي أروح
1: ألعب
9: نروح ألعب ويمكن الأهل ما يتفهموش إيه ما كلها ساعة بس هو كان 8 ساعات بالمدرسة
0: وكان مهم لإلك إنه تحضرين للوجبة. يعني كتير مرات بسمع وأهالي اللي كتير بتحب أولادها بصيرش إشي علي يتحمل للتلاتة. طب الأولاد
9: هل أنا بتحمل دايما بقيس الأشياء على حالي بالأول قبل أولادي. هل أنا بتحمل؟ لا بتحملش أنا بتحملش أكون جوعاني وأركز. فكيف ابني بده يتحمل إنه هو خلص يوم أنت بتحكي على ولد اللي هالقد أصرف طاقة وهو عم بحاول يستقبل معلومات وبستقبل معلومات بس
1: بس بعرفش حللها
9: بالضبط. وصل لمرحلة أنا سمعتك أستاذ بس أنا مش فاهم عليك أو أنا هاي المعلومات مع القدش براسي أنا طالع من هنا وناسي. إذا أمي بدها تكمل أمي معي أو بدي أروح على مركز اللي بده ساعة. أنا بعرف أولاد والله إحنا بنقعد هيك بنسهر الإشي قد ما هو عن جد في أشخاص ممكن ما يستوعبهوش. أولاد على الساعة 9 بتروح على دروس خاصة 9 بالليل أولاد بتروح على 8
1: احنا مش باليابان
9: لا على الساعة 8 يعني احنا بنكون قاعدين جلسات عقلية في عنا اولاد بتروح عشان
0: بتساعد هاي الدروس.
9: هل انت شايفة انه احنا وضعنا بشكل عام تقدم؟ لا
0: هاي بس ضميريا
9: هاي بس انه حل وظائفه حطينا في بس أما إنه إيش الدوات عن جد هو إيش الدوات ممكن يساعد بنسبة معينة إن الولد يروح بكرة حال الوظيفة المعلمة تصيحش عليه.
0: سيرين طرحنا كتير شغلات بشغلات نقدر نغير بشغلات لا
9: أكيد.
0: مادي للتفكير لكل شخص يعمل شو بناسبه وشو بده لأولاده. بس أنت اليوم من تجربتك كأم كشخص
9: خبير
0: كله بألقاب اللي تعلمتيها شو بتتوجهي للأهل اللي عم بسمعوك؟
9: شغلنا مهم بس أولادنا أهم. عن جد جملة كثير بسيطة اللي ممكن أنا اليوم كأم إذا بدي أفتح من 7 للـ7 أنا بقدر أشتغل عندي المركز مصنع بقدر كل يوم أستقبل أولاد وكنت أشتغل بالفرص من الصبح لليل. وصلت لمرحلة لا استوب صح أنا بوفر لهم احتياجات بس الاحتياج الأساسي هو أنا كأم. أولادي بحاجتي بعدين بحاجة للدورات اللي بده إياها وللأواعي وللمناظر وللرحل بالأول الأشياء الأساسية أنا بوفرها لإبني وبعدين أو خلينا نقول الاحتياج الأساسي اللي هو أنا وبعدين باقي الأشياء. اليوم أنا بشتغل 16 ساعة بالأسبوع كله مع أني بقدر أشتغل كل الأسبوع بس أنا رفضت 4 أيام بكفي حتى لو الأهل تضغطني افتح كمان دورات افتحي لا مش على حساب بيتي وولادي. أنا أكيد بحب الأولاد وبحب أشتغل معهم وبتمنى يكون عندي بعد وقت إضافي بس لا مش على حساب بيتي. اليوم صرت لمرحلة أول مرة شهر 8 أنا بقعده أنا قاعدة مع أولادي الفرصة أنا بشتغلهاش مع أولادي. لهيك أنا دائما بقولك حتى قلت لي عندك مجال بالفرصة بتعرفي إنه بالفرصة الأهالي
0: إنه أنت بتقولي لي بغيب أولادي عشان أمشورن. طب بالضبط 7-8 لازم تغيبيهن
9: ليه هني لازم يكونوا بولادي بس بشهر 7-8 طب ما باقي الايام الاولاد عم بتوح متاخره وعم بدرسها وبتعرفي قد العلاقه بتصير صعبه بين الاهل وال لما انا اكون معلمه بالبيت كمان انا مش ام كثير مرات الاولاد بتقول اهاليها انت امي مش معلمتي احنا عم نفقد هاي العلاقه مع اولادنا بتعرفي قد ايه شعور صعب اليوم لما اولادي قاعدين اقول لهم قوموا ادرسوا لا بدنا نقعد معكم اولادي بروحوا بيطفوا الضي تعالوا نضوي التلفزيون نحضر إشي احنا وياكم حتى جوزي اللي المفروض انه هو يشتغل ساعات ويوافق لا بقول لك انا في ايام لا انا بدي اقعد انا بدي اخذهم بدي اطلعهم بدي اعيش وقت راحه مع اولادي اعيش هذا جو العائله احنا عايشين مره واحده فاش انا 12 سنه هاجل وبعدين ال 12 سنه هنا وين راح يكونوا
1: مش الكل بيقدر
9: صح
1: مش الكل بيقدر مش كل احنا... عنده هاي الرفاهيه او الامكانيات
9: لا اقول لك هي مش امكانيات انا كمان مش حدا اللي خلينا نقول
1: لا الاقدر
9: لا انا بدي اقول لك اياها بالاشياء البسيطه احنا بينفع نروح مسار ماشي ببلادنا بلادنا وسيعه وحلوه وبتجنن انا باخذ هنك بالضبط كثير مرات حط اشياء الاساسيه اللي بدنا اياها ورح نمشي في الطبيعه
10: بنبسطوا فيها اكثر
9: والاشياء اللي بتعلموها بكتاب الجغرافيا بشوفوها على ارض الواقع بالضبط فهم تتذوت عندهم بشكل افضل فانا كل الفكرة انه لا احنا بنقدر صدقيني بالاشياء البسيطة احنا اليوم بنشوف اساسا الاولاد لابسين احلى اواعي احلى احذية داخلين احسن دورات حتى ايام الاحد والجمعة انا بفتح دورات الاولاد موجودة لا. كتير اهالي بتستغل خلصوا خلصي لي الدورة بكر بدي اخذ اولادي اطفش
10: لا وبتلاقيه ماريا بعزف على
1: البيانو
10: وبعرفش يركب على البسكليت بالحارة
1: مثلا
9: بالضبط لأنه هو مش موجود بالحارة هو موجود بالدورة
10: سؤال إحنا شو بدنا ولمين عم نثبت
9: أنا بالنسبة لإلي اليوم أنا بدي أثبت لأولادي إني أنا أم وأبوهن هو أب
1: حبيت.
9: وإحنا عائلي إحنا مع بعض عائلي ودايما أولادي بيقولوا لي إحنا مش بحاجة لكتير أصحابي إحنا بحاجة لأم وأبو عائلي يعني مبارح ابني بيقول لي كيف حكيت لكم إنه تعالوا نقعد نحضر ومع انه الاشي كثير متوفر ومرات بيقولوا لي اليوم تيجي بتوحينا ساتي يعني كانه ان هن مضغوطين كثير لا انتم مش مضغوطين دائما بشرح انتم مش مضغوطين حتى كميه الوظائف احنا بنحلها بكل سهوله حتى لو انا مرات بدي اساعد وبدي اريحهن هذا مش شيء امبارح شفت ولد معاقب ثلاث مرات لازم ينسخ الدرس
1: نعم بعد هاي
9: بإضافة بإضافة
1: بإضافة الموضة هاي
9: صف أول اللي بعده من ناحية كمان موتوريكا هو بعده مش جاهز
10: سيرين حبيبي يا ريت لو بعد معنا كتير وقت سيرين عثمان غنايم معلمة لقب أول في علم النفس عصر التعلم شهادة تدريس تربية خاصة وبعد كتير ألقاب شكرا كتير أنه كنت معنا اليوم
9: شكرا كتير لكم على الاستضافة عن جد كان بسط معكم كتير
10: شكرا ماريا دبينا
1: شكرا عريني بسول
10: رانيا رشاد ابو النمر ريخين عايز ريخين دهان يعطيكوا الف عافية
1: بكرة
10: نرجع بنلتقي بكرة من بنفس الموعد
1: ل 12
10: باي طيب كان حلو
9: ما توقعتش الاشي هالقد سلاس ما توقعتش الاشي هالقد هوين قلبي كان يدق برا

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد.

0: زوبعة الفيلم نازا، نبأ يفيد بأن السعودية نقلت محاربين سوريين إلى جبهة اليمن. ضبط المزيد من الفلسطينيين المقيمين في البلاد بخلاف القانون والتفاصيل بعد لحظات.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. طلب لبنان إرجاء المفاوضات مع إسرائيل والتي كانت مقررة في غضون أيام، وعلمت مراسلة إذاعتنا بالعبرية جيلي كوهين أن السبب يعود إلى نشاط جيش الدفاع في مرتفعات علي الطاهر. ومع ذلك سيجتمع خلال الأسبوع الحالي في واشنطن سفيرة إسرائيل ولبنان لدى الولايات المتحدة يحيل لايتر وندى حمادي معوض. تشهد المملكة المتحدة ارتفاعا حادا في مظاهر معاداة السامية، وتفيد صحيفة التلغراف البريطانية بأن 5 شبان ملثمين أطلقوا أمس الأول الأحد ألعابا نارية باتجاه كنيس يهودي في غرب لندن. ويكشف تحقيق جديد أجرته المنظمة البريطانية لمكافحة معاداة السامية عن سلسلة خطيرة من حالات التحرش والتهديدات ضد اليهود في منظومة الصحة العامة في البلاد. وتظهر بيانات التقرير أن أكثر من 40% من اليهود الذين احتاجوا إلى خدمات طبية منذ أكتوبر 2023 اختاروا إخفاء هويتهم اليهودية خشية التمييز. قال وزير التربية والتعليم يؤف كيش إن الفيلم الوثائقي نازا أضرار جانبية عبارة عن حملة كاذبة ضد دولة إسرائيل وفرية دم ضد جنود جيش الدفاع، كما أنه يعمق معاداة السامية. وأضاف كيش أن هذا الفيلم يأتي استمرارا لمقطع الفيديو المفبرك للمدعية العسكرية العامة السابقة وتصريحات يائير جولان الذي ادعى أن جيش الدفاع يقتل الأطفال كهواية. وأشار في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية إلى أنه سيتم فحص كيفية مقاضاة المسؤولين. نقلت السعودية مئات المقاتلين المتطرفين من سوريا إلى اليمن لمحاربة الحوثيين، هذا ما قالته مصادر في صنعاء لصحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله. وأضافت أن تركيا لعبت دورا في نقلهم إلى جبهات مأرب والجوف وعدن وحضرموت. في اللد أوقفت قوة من حرس الحدود صباح اليوم 18 فلسطينيا أقاموا في البلاد بصورة غير قانونية بعد أن فروا من مركبة، وتم إلقاء القبض على السائق وفقا لما أورده مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى غدا درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتنخفض قليلا بعد غد الخميس. في الواحدة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول
1: مع قسم

0: من الأخبار في راديو مكان، نلتقي صباحا في السادسة صحف نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان، أحلى التحيات لكم. برنامج حديث الظهيرة الآن ينطلق حتى الواحدة. شهر ونصف تقريبا قبل موعد إجراء الانتخابات، حزب الليكود بعدما تقدم بطلب لشطب القائمة الموحدة الآن يتقدم بطلب آخر، هذه المرة لشطب القائمة المشتركة. حزب الديمقراطيون يطالب بشطب عتسما يهوديت، والأخيرة ترد بطلب مماثل. في بلدة مجد الكروم، المجلس المحلي نظرا للتطورات الميدانية يقدر تأجيل مهرجان ليالي المجد الذي كان من المزمع إقامته يومي 17 و18 من الشهر الجاري. الإعلان قبل قليل عن اعتقال الشاب مصطفى عيسى من كفر قاسم بشبهة التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي، ومصادر فلسطينية تتحدث عن استهداف مركبة مدنية في غزة، ما أسفر عن مقتل أحمد البطش المسؤول عن كتيبة جباليا في القسام. في الإنتاج شريهان حجير بيكي من الراديو المصور، حين عزرا في الهندسة الإذاعية أوسكار، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا في كل مكان. في البداية ينضم إلينا مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. أهلا وسهلا بك إياد. قبل قليل تم الإعلان عن اعتقال الشاب مصطفى عيسى من كفر قاسم، وذلك بشبهة التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي، ما هي التفاصيل؟
3: أهلا بك رائد. بالفعل بعد تحقيقات سرية كشف النقاب اليوم عن تمكن جهاز الأمن العام الشباك بالتعاون مع الوحدة المركزية في شرطة لواء المركز من اعتقال مواطن إسرائيلي من سكان كفر قاسم للاشتباه بدروعه في التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي من خلال زرع عبوة ناسفة في مركز البلاد. وفي إطار نشاط مشترك لجهاز الأمن العام والوحدة المركزية، تم خلال الأسابيع الأخيرة اعتقال المدعو مصطفى عيسى، ويبلغ من العمر 19 عاما من سكان كفر قاسم، للتحقيق معه بشبهة الترويج لنشاط إرهابي. ويستشف من التحقيقات التي أجريت أن مصطفى، والذي تأثر بشكل كبير بأحداث حارس الأسوار وبأحداث 7 أكتوبر تشرين الأول والمجزرة التي نفذتها حركة حماس، كان قد وصل إلى مراحل متقدمة في التخطيط لتنفيذ هذا الاعتداء. يذكر أنه وخلال اعتقال المشتبه مصطفى، ضبطت قوات الأمن والشرطة بحوزته عدد كبير من معدات التدريب، إلى جانب أسلحة من نوع إيرسوفت. واتضح من التحقيق في هذه القضية أنه في إطار التخطيط أجرى المشتبه عبر الهاتف الخلوي الذي كان بحوزته عمليات بحث عن أدلة ومواد تتعلق بأساليب القتال، كما قام بحفظ أدلة تتعلق بطرق تصنيع العبوات الناسفة. وتبين أن المعتقل تطوع في سلطة الإطفاء والإنقاذ في منطقة الشارون ليس كرجل إطفاء، وكان قد اجتاز جميع الاختبارات المطلوبة للتطوع في إدارة الإطفاء والإنقاذ، واستمر في ذلك نحو عام كامل في إطار الخدمة المدنية. وقبل اعتقال مصطفى، نقلت الشرطة معلومات إلى سلطة الإطفاء والإنقاذ حول التحقيقات الجارية بشأن الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى فصله عن العمل. وبعد إنهاء التحقيق في هذه الشبهات الخطيرة من قبل جهاز الأمن العام والوحدة المركزية، تم تقديم تصريح مدعي عام إلى المحكمة المركزية في الهند تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه بعد الغد الخميس كما يبدو. وجاء مجهز الأمن العام أنه يرى بخطورة بالغة ضروع جهات من مواطني الدولة في نشاطات من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، وأنه سيواصل استخدام كافة الوسائل المتاحة له لإحباط أي تهديد بالتعاون مع كافة قوات الأمن. إليك
2: الله. نعم شكرا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. الآن إلى الأجواء المشحونة في مجد الكروم، وفي عقب ذلك المجلس المحلي أصدر بيانا أشار فيه إلى تأجيل مهرجان ليالي المجد الذي كان من المزمع إقامته يومي 17 و18 من الشهر الحالي. في الأثناء اللجنة القطرية أيضا تدارك الموقف وتدرس الخطوات المقبلة. ينضم إلينا الآن رئيس بلدية تخنين ورئيس اللجنة القطرية لرأساء السلطات المحلية العربية السيد مازن ونايم. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: يعطيك العافية أخي يوسف، أنت وكل الأخوة المستمعين.
2: اليوم معك رائد بالصدفة.
4: رائد حبيبي، أهلين فيك. حسن فيك. أخو الحسين عن رائد. أهلا
2: وسهلا فيك. الآن هل أنت تدعم هذا الموقف بما يتعلق بتأجيل مهرجان ليالي المجد بسبب الأوضاع وبسبب الظروف في مجد الكروم؟
4: لا، أنا المضبوط لو محل أخونا وصديقنا وزميلنا أبو شادي رئيس المجلس المحلي كنت بسوي، مشان تكون رسالة واضحة إن كان للمستوطنين أو لكل واحد بده يمس في أمننا وفي أماننا ويأخذ أرضنا. بالعكس الرسالة تكون واضحة إنه إحنا حقنا الشرعي والطبيعي إنه نعيش على أرضنا، إنه نغني، نسوي فعاليات، نوفر أرض خصبة لأولادنا لبناتنا. ولكن في نهاية المطاف طبيعي قرر ما قرر أخونا أبو الشادي رئيس المجلس المحلي.
2: ما كان هذا القرار بالتشاور مع اللجنة القطرية سيد مازن؟
4: لا المضبوط، أنا قبل يومين حكيت مع أخونا أبو الشادي، وطبيعي حكينا على خطورة اللي قاعد يصير من قبل المستوطنين أو من قبل بتاعت نقول لك وزير المالية اللي هو سموتريتش، اللي هو قال أكثر من مرة إنه عمليا هني بيقولوا احنا بنقول تهويد النقب والجليل، هني بيقولوا تطوير النقب والجليل. طبيعي واضح انه سياسة اليمين والهاي الحكومة كيف بدن يكون تهويد للجليل، وذكر مش بالصدفة بذكر دائما سخنين سخنين، وان شاء الله انه سخنين بتضل شوكي في حل وفي حل، كل واحد بدوش يشوف سخنين هاي المدينة المميزة في اهلها. فطبيعي اليوم في عنا ساعة واحدة اجتماع في عند أهلنا وأخوتنا في مجد كروم، بدعي أنا زملائي رؤساء السلطات المحلية العربية أنه يتواجدوا اليوم في المركز الجماهيري. طبيعي اللجنة القطرية المتابعة برئاسة أخونا الدكتور جمال ممثلة، وتكون رسالتنا واضحة أنه يعني إحنا حقنا الشرعي والطبيعي أنه هاي تكون مناطق نفوذ لقرانا لأولادنا. كيف بدنا نتوسع، كيف لو نحكي على خرائط هيكلية شمولية، فحقنا هاي الأرض تكون من ضمن الخرائط الهيكلية الشمولية. ولكن إنه بدعوا اليوم إنه والله واحد اليوم هدفه بده يربي مواشي، يعني واضح شو الهدف منها اليوم، مواشي وبكرة عريشي وبعد بكرة بالسوطني واللي بعد عملية منشان يخده من توسع قرانا مدننا العربية. اليوم المضبوط أنا حكيت إنه لازم يكون توجه لرئيس المجلس الإقليمي مزقاب وبرضه لرئيس بلدية كرميل. هل أنتوا اليوم بدكم عمليا تكون نعيش بحياة كريمة بشراكة كاملة، اللي بيقلم ابن كرميل بيقلم ابن مجد كروم، واللي بيفرح ابن كرميل بيفرح ابن مجد كروم، أو المجلس الإقليمي مزقاب أو سخنين عرابي دير حنة والشغور؟ كل هاي الأمور المفروض تنحط على الطاولة. طبيعي اللي بيصير هاي سابقة خطيرة، إذا إحنا اليوم هاي السابقة بتمر مر الكرام طبيعي كلياتنا رح ندفع ثمنها.
2: يساوركم قلق سيد مازن غنايم من تبعات هذه الخطوة؟ يعني انتم خايفين كمان يعني ماذا السيناريو قد يتكرر وقد يعني ينتقل الى بلدات ومدن عربية اخرى؟
4: طبيعي، يعني سموتش بستحاش وقال اشكر وذكر سخنين بالاسم، يعني وكأنه سخنين عنده فائض من الارض، يعني وكأنه اليوم عندنا مثلا نحكي على 100,000 دولم وعندنا فائض من الدونمات، مش عارف انه اليوم ظلم الأرض وصل لمبلغ وقدره بين 5 إلى 6 مليون شيكل. عشان هيك شبابنا اليوم بتروح بتفضل للمدن اليهودية بتشتري مثلا شقة سكنية بمليون شيكل لأنه ما معه قدرة اليوم يشتري قسيمة أرض ويعمر ويسكن. فقال أشكر أنه اليوم إحنا ومش بالصدفة بقول لك الظاهر أنه سخنين ظلت كانت ورح تظل شوكي في الحال هذا اليمين المتطرف اللي دائما بذكر السخنين سخنين
2: سخنين سخنين. طيب سيد مازن غنايم كمان شوي على الساعة واحدة حكيت انه في اجتماع, ما هي الخطوات اللي من الممكن ان يتم اتخاذها وتطبيقها على الأرض الواقع لكبح جماح يعني هذه الظاهرة التي لا ممكن أن تنتشر في الكثير من البلدات العربية في شمال البلاد؟
4: طبيعي ممنوع نسبح يكون سابقة, هذا أول شيء. الشيء الثاني طبيعي لازم مفروض يعني نبعث برسالة واضحة لرئيس الحكومة, وبتمنى أنه بعد 27/10 ما يكونش لا رئيس الحكومة ولا هاي الحكومة ولا هاي الوزارة. يعني مهم جدا, وسمعيني أنت يمكن لسه حطيت إصبعك على الجرح. واضح إذا هاي الحكومة لا سمح الله بترجع بتستمر أخرى 4 سنين وضعنا رح يكون سيء, رح يسيطروا على غالبية الأرض حتى أرض خاصة. يعني في قسم من أرض مجد كروم هي أرض خاصة, فبصيرش اليوم تسمع لهذا المستوطن اللي أجا مبارح بعرفش من أي دولة إن كان بالطيارة ولا بالبحر يجي ويستولي على أرض الآباء والأجداد. يعني عشان يكري سلتنا رح تكون واضحة وصريحة, لا يمكن نسمع في هاي البؤر الاستيطانية إنه تسكن وتقعد على أرضنا, مشان يكون واضح يعني. فعشان هيك في عنا أكثر من حل, في المصاري الشعبي, في المصاري
2: القانوني
4: إنه نبرق لبيبي نتنياهو لكل نطلع على خطورة. يعني صدقني هذا الإشي بضر في هاي الحكومة وبضر في سكان الشمال اليهود أكثر حتى من العرب, لأنه إحنا بنحكي اليوم في كرمئيل وفي مزقاب على بتعرف يعني دائما قلنا إيدنا ممدود للشراكة الحقيقية للتعاون, إقامة منطقة صناعية مشتركة, تعاون في الصحة في المعارف في كل هاي الأمور. فإذا هذول هني بيسمحوا لهذول المستوطنين أو لهاي البؤر الاستيطانية يجوا وهني يتملكوا هاي الأرض, صدقني رح يسيئوا للمجتمع اليهودي أكثر من المجتمع العربي.
2: وبالتالي في عقاب يعني هذا الاجتماع الذي سيعقد بعد قليل من الممكن انه يتخذ قرار مثلا بالتوجه مباشرة الى رأس الهرم الى رئيس الوزراء برسالة يعني تطلب اللجنة القطرية من خلالها بان يتدخل السيد نتنياهو مباشرة في القضية.
4: طبيعي هي واحد من الاشياء, يعني لانه بيبي نتنياهو لحد 27/10 هو العنوان, فالمفروض انت العنوان وبدك هاي الشراكة وبدك هدوء وانت بتأمن انه في 21% من عدد السكان حق الشرعي والطبيعي يعيشوا على ارض ويفلحوها وكل هاي الامور, فالمفروض تتدخل. الشيء الثاني فيما لو ما تدخل اذكر في عنا بيدنا سلاح ثاني اخي رائد اللي هو 27/10 كل اهلنا يطلعوا يصوتوا لنصل لنسبة تصويت 80% عشان هاي الحكومة ما تفكرش ترجع اخرى مرة وتحكم 4 سنين.
2: انت متفائل؟
4: أنا متفائل طبيعي, لأن أنا بحكي مع شبابنا مع أهلنا مع أخوتنا مع ناسنا, وأنا شايف الحماس في عينين وبيستنوا هذا اليوم عشان يطلعوا يعبروا عن الغضب اللي في داخلين من خلال الصندوق. في هذا اليوم عمليا صوت كل عربي هو مهم جدا, صوتنا يساوي أي صوت إن كان من رئيس الحكومة أو وزير أو واحد يميني أو غير يميني, بس الرد تبعنا رح يكون بالصندوق إن شاء الله في 27/10 وفي صبيحة 28/10 نحتفل انه هاي الحكومة ولا تبلى رجع ان شاء الله.
2: شو تعقيبك على طلب الليكود بشطب القائمة المشتركة بعدما تقدم بطلب في الامس بشطب القائمة العربية الموحدة؟
4: يعني اخي شر البلية ما يضحك, يعني من جهة بن كفير الكهنيست عمليا مسموح له يمثل المتطرفين في الكنيسة, واحنا دعاة السلام اللي هدفنا واحد وحيد كي بدنا نخدم أهلنا إخوتنا نطور قرآن ومدننا ونحافظ على قوميتنا وهويتنا, إحنا نشطب يعني عن جد مهزلي. يعني اللي قدم هذا الطلب إن كان من الليكود أو من كفير يعني يخجلوا من حال, فطبيعي المحكمة رح ترفض هذا الطلب, وبالعكس رح يمثل إن كان الثلاثية وإن كان إخوتنا في القائمة العربية الموحدة, ونطلع بأكبر نبعث بأكبر عدد ممكن لممثلينا في الكنيسة الخادمة ويمثلونا بالشكل اللائق والمشرف اللي يحطوا في رأس سلم الأولويات طبيعي قضية مجتمعنا قرآن ومدننا. ولكن من جهة تانية لا يمكن ننسى في إن إحنا شعب اللي مننتمي لإله بنحافظ على قوميتنا وعلى هويتنا إن شاء الله.
2: شكرا لك سيد مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين على المشاركة في البرنامج. شكرا شكرا, شكرا جزيلا.
0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
2: حديث الظهيرة سننتقل إلى شؤون أخرى بعد الفاصل.
0: يا
5: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
6: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
5: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
6: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
7: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
8: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
6: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
9: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
6: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
2: حديث الظهيرة، عدنا إليكم على خلفية إدانته بتهريب أسلحة وذخيرة من الأردن إلى إسرائيل. وزارة الدفاع تطالب على نحو استثنائي أحد المواطنين البدو بدفع تكاليف إخلائه جوا بمروحية عسكرية بعد إصابته خلال محاولته الفرار من قوات الأمن. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
10: في خطوة قضائية استثنائية للمطالبة باسترداد تكاليف تتحملها الدولة، رفعت النيابة العامة باسم وزارة الدفاع دعوى أمام محكمة الصلح في بئر السبع، تطالب فيها أحد سكان بلدة كسيفة بدفع نحو 105,000 شيكل على خلفية عملية تهريب أسلحة وذخيرة من الأردن إلى إسرائيل ونقله إلى المستشفى إثر إصابته خلال اعتقاله. وبحسب لائحة الدعوى، فقد أقدم المتهم في صيف عام 21 على تهريب أسلحة وذخيرة عبر الحدود الأردنية، وعندما وصلت قوات الأمن المكان فر من الموقع ولم يمتثل لأوامر الشرطة والجنود بالتوقف. وخلال المطاردة أطلقت القوات النار على ساقيه بهدف إيقافه، مما أدى إلى إصابته بجروح، فيما أصيب أيضا أحد جنود جيش الدفاع في الحادث. ونظرا لإصابته استلزم الأمر إخلاءه بصورة عاجلة لتلقي العلاج، فاستدعيت مروحية عسكرية من طراز ينشوف تولت نقله إلى جانب الجندي المصاب إلى مستشفى سوروكا. وتقول وزارة الدفاع إن تكلفة الإخلاء الجوي بلغت نحو 105,000 شيكل، وكان المدعى عليه قد أقر في إطار الإجراءات الجنائية بالوقائع الواردة في لائحة الاتهام المعدلة، وأدين باستيراد الأسلحة والتجار بها، إضافة إلى عرقلة عمل الشرطي أثناء تأدية مهامه. وفي عام 23 حكم عليه بالسجن الفعلي 7 سنوات ونصف إلى جانب السجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية. وتستند الدعوى المدنية إلى أن أفعال المتهم ومحاولته الفرار أدت إلى إصابته والحاجة إلى إخلائه جوا، ولذلك تطالب الدولة بإلزامه بتحمل التكاليف التي تكبدتها نتيجة الحادث. كما تطالب وزارة الدفاع بإضافة فروغ غلاء المعيشة والفائدة إلى جانب نفقات التقاضي وأتعاب المحامين، لتضاف بذلك كلفة الإخلاء إلى تبعات القضية الجنائية التي أدين فيها.
2: شهر ونصف تقريبا قبل أن نتوجه إلى صناديق الاقتراع قبل موعد إجراء الانتخابات للكنيست، على ما يبدو السجال بين القوائم والأحزاب المختلفة انتقل إلى المنصة القضائية، باعتبار أن حزب الليكود بعدما تقدم بالأمس بطلب رسمي لشطب القائمة الموحدة الآن يتقدم بطلب آخر هذه المرة لشطب القائمة المشتركة. من الجهة الأخرى، حزب الديمقراطيون برئاسة يائير جولان يطالب بشطب عتمة يهوديت برئاسة بن غفير، والأخيرة ترد بطلب مماثل. ينضم إلينا الآن مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب. أهلا وسهلا ومرحبا بك فالح.
11: يا هلا، تحياتي لك رائد، تحياتي للمستمعين والمستمعين.
2: هذا سيناريو كنا فيه في المرات السابقة، هذه المرة في يعني ما يمكن أن يبرر هذا الطلب الذي تقدم به حزب الليكود؟
12: أتفق معك تماماً أنه قبيل كل منافسة انتخابية نحن نشهد عملية المطالبة بشطب قوائم مختلفة، وكأن الموضوع تحول إلى عرف تقليدي. حالياً الطلبات قدمت للجنة الانتخابات على أن تبدأ النظر فيها خلال الأسبوع القادم، وإذا ما اعتبرنا أن هنالك أغلبية لليمين في هذه اللجنة فنعم قوائم كثيرة ستجد نفسها مشطوبة لتلتمس إلى المحكمة العليا، وهذا المتوقع. وهنالك على وجه الخصوص لدى الأحزاب العربية أو القوائم العربية على الأقل قلق من كون أن هنالك أيضا قضاة محافظين طرا تغيير على تركيبة القضاة في المحكمة العليا، وهذا من شأنه أن يكون له انعكاسات سلبية على القرارات. ولكن أنا أميل وأعتقد أنه نظرا للمسوغات التي يتحدثون عنها القانونية أصلا مش موجودة، أفتقر لمسوغات قانونية، وبالتالي المحكمة العليا ستعيد النظر وستلغي طلبات الشطب، هذا ما أعتقده. الآن انتبه رائد، بعيدا عن الجانب القضائي والاعتماد بطبيعة الحال على قانون أساس الكنيسة بند ألف سبعة الذي أيضا لطالما حاول استغلاله الائتلاف من أجل عزل نواب. أنا أذكرك عزل النائب أيمن عودي، عفر كسيف، عايدة مسلمان الطيبي، كانت هنالك محاولات كثيرة. يجب أن لا نغفل عن البعد السياسي الحزبي، خط مباشر ما بين القرار الذي اتخذه يوم أمس الليكود بالذهاب إذا سمحت لي على رأس عوفر فينتر، بمعنى مهاجمة ومواصلة مهاجمة من أجل أن لا يجتاز نسبة الحسم، مواصلة الضغط وإحراج أيزنكوت وكذلك يائير جولان ليصلوا إلى قضية شطب الأحزاب العربية. ولماذا نقول خط مباشر؟ هي أحداث تتقاطع معا لتشكل صورة تعكس لنا الاستراتيجية التي يعمل من خلالها نتنياهو. نتنياهو يقوم بهندسة تفريغ الساحة السياسية، هو يستغل بطاقة الشطب كورقة لإعادة ترسيم الخارطة الحزبية السياسية كما يريدها وعلى الشكل الذي يخدمه في الكنيسة القادمة. هو مدرك تماما منذ نحو شهرين على الأقل أنه هنالك نوعا ما على الأقل وفق استطلاع الرأي أخبار كان 11 التعادل بين المعسكرين سيد الموقف، وعندما يحاول إخراج فينتر من الصورة لعدم تجاوز نسبة الحسم ويسعى لإبعاد الأحزاب العربية، هو بكلمات أخرى يريد القول بأنه يريد قطع الطريق على أيزنكوت والتيار المناوئ، سيما وقد فعلوها في السابق ولجأوا للقوائم العربية وعلى وجه الخصوص الموحدة. لهذا هنالك قلق لدى اليمين ولدى نتنياهو على وجه الخصوص من تعاظم قوة القوائم العربية سواء الثلاثية أو الموحدة، لأنه عنده قناعة أنه في مرحلة ما أيزنكوت والطيار المناوئ سيلجأ للقائمتين إما من خلال ضمها بشكل مباشر أو من خلال الامتناع، وبهذا يكون قد خرج هو من الصورة وذهب إلى المعارضة. لهذا ما يقوم به نتنياهو ومواصلة الشطب بعيدا أيضا عن البعد الأيديولوجي اللي أنا وياك فاهمينه رائد، هنالك أبعاد سياسية حزبية في هذه المرحلة يتم هنالك سعي لترسيم الخارطة الحزبية على الشكل الذي يخدم نتنياهو ما بعد الانتخابات.
2: لكن يعني القائمة العربية الموحدة بخلاف القائمة المشتركة تصرح في كل المحافل، في كل مناسبة، في يعني كل مكان تظهر فيه علانية وصراحة بأنها ستكون يعني القائمة المكملة للائتلاف القادم.
12: صحيح،
2: هي لا تخفي ذلك.
12: صحيح، ولكن أي ائتلاف نتنياهو على قدر كافي من الذكاء ليفهم أنه العربية الموحدة لم تعد بيضة قبان، بمعنى تناور لترجح أحد من كفتي الميزان. عندما يخرج منصور عباس ويؤكد على أنه سيكون كتلة مكملة ويؤكد على أنها كتلة مكملة في معسكر يستبدل نتنياهو، فواضح أنه منصور عباس استثنى نفسه من هذا المعسكر، لم يعد يريد يناور ما بين المعسكرين. الآن أيضا دعنا لا نغفل عن تصريحات النائب أحمد الطيبي التي فيها حنك. عندما يتحدث أنه نحن سنبذل كل جهد وسنتخذ خطوات
13: سنغير قواعد اللعبة
12: جريئة بالضبط. هذا أيضا يربك اليمين. لهذا هم فهموا أنه لدى ليس فقط
13: هاي أنه نوقف على الحياد. هذا الموضوع العربي. انتهى الطيب يقول أنه نوقف على الحياد انتهينا منه اليوم
12: لماذا؟
13: نلعب دور مختلف
12: رايد لماذا؟ هنالك ضغوطات من الشارع على النواب العرب أنه هذه الحكومة بأي ثمن طبعا ما يحفظ الكرامة السياسية لآخرة. هذا متفكين على أنه يجب استبدالها وتغييرها. وأنا استمعت إلى تصريحات رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايب رئيس بلدية سخنين ويتحدث بألم وحسرة لما يعانوا من ويلات هذه الحكومة. لهذا هنالك اليوم قناعة لدى النواب العرب من القوام العربي أنه يجب استبدال هذه الحكومة. أكاد أجزم أصلا أنه كل النواب العرب بما فيها حمد عمار اللي في إسرائيل بيتينو انتبه ما أن يتحدث أي نائب عربي أول جملة يجب استبدال هذه الحكومة. لماذا؟ لأن المجتمع العربي عاش ويلات من هذه الحكومة من شح ميزانيات عدم المساواة الصارخ في كل المجالات إلى آخره نهيك عن العنصرية التحريض المتواصل إلى آخره. لهذا هنالك قناعة لدى قيادة المجتمع العربي أنه يجب أن نعمل هذه المرة وفق ما يريد الشارع. والشارع واضح شو هدفه، يريد استبدال هذه الحكومة إسقاطها، ولعل هذا ما يدركه اليمين. لهذا أيضا هنالك بعد إذا سمحت لي رايد، عندما يتم محاولة شطب القوائم العربية هنالك من يريد أن يحرك الشارع العربي اعتقادا منه أنه من خلال تحريك الشارع العربي ممكن أنه يكون رد فعل عكسي في المعسكر الوطني في اليمين، لأنه كثيرون داخل الليكود يعتقدون أنه هذا المعسكر خامل نائم وبالتالي يجب تحريكه. كل مرة كيف بحركه رائد؟ أنا أعيد إلى المشهد وأعيدك بالذاكرة إلى جملة العرب يتدفقون إلى الصناديق. يعني لربما نعم نحن يعني أمام منافسة انتخابية ستتحول فيها الأحزاب العربية القوام العربي الجمهور العربي بشكل عام إلى مادة دسمة من التحريض، ولعل التحريض بدأ على الجمهور العربي برمته منذ اللحظة اللي بدأوا فيها يريدون شطب الأحزاب العربية. ولهذا الأحزاب العربية أيضا ليست متساجية، هي توقعت أنه ستكون هنالك هجمة على النواب. وأنا بقول لك إياها يعني واضح جدا أنه هذا سيولد رد فعل عكسي سيوقظ الجماهير العربية اليقظة أصلا للخروج إلى صناديق.
13: طيب في السياق ذاته أيضا فالح، كان في هناك مطلب من قبل حزب الديمقراطيون بشاطب حزب عتمة يهوديت برئاسة بني كفير، وكذلك بني كفير رد بطلب مماثل. هل يعني هذا الطلب هو تكتيكي أكثر، أم أنه هناك قناعات لدى يعني يائير جولان بأنه بني كفير لا يستحق بأن يكون حاضر وموجود في الكنيست؟
12: ومعهد زولات أيضا الذي ترأسه رئيسة حزب ميرت سابقا زهزاغ الأون أيضا قدمت منذ يوم أمس طلب شطب لعثمان يهوديت. وبحسب الجهات التي تحدثت معي من داخل هذا المعهد اليوم سيقدمون طلب أيضا لشطب الصهيونية الدينية. أولا أنا أتفق معك أنه تكتيك وحدي مقابل وحدي، ولكن واضح جدا أنه هذا ما يتحدث عنه يائير جولان، ما تتحدث عنه سمية بشير، ما تتحدث عنه الجمعيات اليسارية قيادة اليسار إذا ما تبقى يسار، واعتبرنا أنه لا يزال هناك يسار، ما تتحدث عنه قيادات الجمهور العربي، أنه عندما تتحدث على أنه يجب وفق بند ألف سبعة الاعتراف بيهودية الدولة وديمقراطيتها، هنالك مجموعات كهنية التي اليوم لديها تمثيل في الكنيست، يعني بني كفير سموتريتش وغيرهم،
14: بأفكارهم، بمعتقداتهم، بتحركاتهم الفعلية على أرض الواقع، يرسخون الدولة كتعريف الدولة كيهودية وينسفون الديمقراطية. يعني عندما تتجاهل شرائح مجتمعية كثيرة أنت غيبت ديمقراطية الدولة. لهذا هنالك من يعتمد على هذا المسوغ، وبكل تأكيد على أيضا مسوغ التحريض والعنصر.
13: شكرا فالح حبيب، مرسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية. الآن ينضم إلينا الكاتب والمستشار الاستراتيجي جلال بنا. أهلا بك جلال. جلال بنا
15: المستمعين،
13: أهلا وسهلا ومرحبا بك. إذن يعني عطفا على ما ذكر مراسلنا فالح حبيب بما يتعلق بالشطب، بشطب القوائم المختلفة، يعني حزب الديمقراطيون يطالب بشطب عتسما يهوديت، وكذلك عتسما يهوديت يطالب بشطب حزب الديمقراطيون، الليكود يطالب بشطب المشتركة بعدما طلب بشطب الموحدة. كيف يعني تتصور بأن تتطور الأمور في ظل كل هذا السجل؟
15: رائد، علينا أن ننتبه أولا أنه لجنة الانتخابات المركزية تتركب من رئيس محكمة العدل العليا نعم جرونيس، وأعضاء اللجنة هم ممثلين الأحزاب الممثلة في الكنيسة. وكون الائتلاف الحكومي له أغلبية يعني مباشرة في الكنيسة، فهو له أغلبية واضحة في مجلس لجنة الانتخابات المركزية. وبالتالي هذا يقول أن كل طلب شطب ضد القوائم العربية بتقديري سيمر بدون أي معارضة، لأن هناك أغلبية للائتلاف الحكومي. ولكن يعني الهدف من يعني الخلفية أو الهدف من طلب الشطب هو ليس فقط الأحزاب العربية، وليس فقط خوف الائتلاف الحالي من خسارة الانتخابات القادمة. هناك يعني خلال الخمس سنوات الأخيرة كان حملة تحريض كبيرة ضد محكمة العدل العليا، ومطالبة ب إصلاحات قضائية أو انقلاب قضائي إن أردت التعبير. وبالتالي عندما سيتم شطب الأحزاب العربية في لجنة الانتخابات المركزية، سيتم تحويل الملف، تحويل الأمر إلى محكمة العدل العليا للمصادقة أو الرفض كما ينص القانون.
13: هل الأحزاب العربية يعني لديها قناعة مطلقة بأنه هذا الأمر لن يمر، وبالتالي يعني عندما يصل الملف إلى المحكمة العليا سوف تقرر يعني عدم التماهي مع مثل هذا المطلب؟
15: حتى الآن التجربة خلال 20 عاما الأخيرة من طلب إقصاء عزمي بشارة وحزب التجمع في 2004 أو 2005 أعتقد، لم يتصادق المحكمة محكمة العدل العليا على شطب أي قائمة عربية أو أي حزب أو أي مرشح. كان هناك إشكالية في الأمر مع طلب شطب حنين زعبي، وتم تمرير أو تم رفض الشطب بفارق صوت واحد من أصوات القضاء في محكمة العدل العليا. وهذا مؤشر ربما لما قد يكون. باعتقادي الشخصي أنه يعني سيصعب على محكمة العدل العليا المصادقة على شطب الأحزاب العربية، لأنه ليس هناك ولا أي تحقيق جنائي ولا أي إدانة ليس هناك أي إدانة. وليس فقط، أعضاء الكنيسة العرب كانوا حذرين جدا خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط خلال فترة الحرب بعد 7 أكتوبر، إلى خلال 10 سنوات الأخيرة ربما، بتصريحاتهم بكل ما يتعلق ب يعني شرعية أو عدم شرعية مقاومة دولة إسرائيل أو مقاومة الاحتلال كمقاومة مسلحة.
13: نعم، شكرا لك جلال بنا الكاتب والمستشار الاستراتيجي على هذه المداخلة.
15: تحياتي. شكرا جزيلا.
13: الآن المرشح في القائمة المشتركة السيد فاتن غطاس ينضم إلينا. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد فاتن غطاس. هل أنت معنا سيد فاتن غطاس؟ تسمعني؟
16: معك.
13: أهلا وسهلا بك. في عندكم يعني تخوف من قضية المطالبة بشطب القائمة المشتركة؟
16: طبيعي. أولا أنه نعرف أنه هذا قرار طلب شطب بتأمن بعده على حد إسا على فكرة ما قدم رسميا. متوقع الليكود يقدمه اليوم. المتوقع. تخوفات طبيعي تكون موجودة على فكرة. يعني احنا بحاجة نعرف انه الامور تزداد سوءا والهامش الديمقراطي يتقلص كثيرا وتقلص كثير بعد خسارة من اكتوبر 23. في حاجة ايضا نعي هذا الامر وجمهورنا ايضا يعي هذا الامر بالشكل واضح وانه نعم الخطر موجود لكن هل احنا خايفين من هذا الموضوع؟ لا، هم اللي خايفين مننا. الليكود وأتباعه وكل اليمين يخاف من الصوت العربي ويحاول بكل ثمن وبكل طريقة، والمحاولات تستمر أيضا حتى لو المحكمة رفضت أي قرار لجنة الانتخابات اليمينية المتوقع أن تقر مثل هيك اقتراح، لكن في واضح بأنه الجمهور في حاجة نعرف إحنا أنه هذا المخاطر راح تزداد كمان لقدام لحد يوم الانتخابات نفسه. يحاولوا بكل وسائل إضعاف الصوت العربي. هذا الهدف تبعهم لأنه هم يخافوا من هاي من مجتمعنا العربي، يريدون إقصائنا للنهاية.
13: هل مجرد أن الليكود يقدم طلب بشطب القائمة الموحدة في الأمس والآن ربما بصدد تقديم طلب لشطب القائمة المشتركة، هل هذا يعني سينعكس بشكل أو بآخر على ردة فعل الشارع سيد فاتن؟
16: الطبيعي نعم أن جمهورنا أيضا يعني ما إحنا نرى وما أنتم تتروا بوسائل الإعلام بأنه أيوة هن خايفين من تصويتنا، خايفين من انه رفع نسبة التصويت للمجتمع العربي هي الوحيدة القادرة انه تروح على البيت هاي الحكومة اليمينية الفاشية. وايضا باكد على اليمينية الفاشية لانه ممكن يجي وراها حكومة يمينية، مش رح تيجي حكومة يسارية احنا شايفين، وهذا الصورة ايضا واضحة لنا. لكن مهم جدا ترويح هاي الزباني من الحكومة اليمينية الفاشية على البيت حتى نستطيع نرجع لوقت لوضع طبيعي من نضالنا أمام كل المتطلبات اللي موجودة عندنا أمام كل متطلبات جماهيرنا العربية اللي مطلوب منها على كل موضوع العنف اللي يجري اليوم، الوضع الاقتصادي المخيف اللي احنا منعيشه، البطالة اللي ندخل فيها.
13: قبل شوي المستشار الاستراتيجي جلال بنا قال ما في كان هناك يعني تصريحات او موقف يعني عدائي لدولة اسرائيل من قبل المرشحين في القائمة المشتركة مثلا او في القائمة الموحدة، ولكن في تصريحات يعني يستشف منها او تترك انطباع بانه قد يكون موقف معين ازاء التوصية على من هو سيكون رئيس الحكومة القادم. هل مثلا تصريح الدكتور أحمد الطيبي في الأيام الأخيرة بأنه القائمة المشتركة لن تقف على الحياد أو سيكون لها موقف معين في الانتخابات القادمة أو ما بعد الانتخابات قد يكون أيضا واحد من الدوافع لتقديم طلب بشطب القائمة المشتركة؟
16: إحنا مصرين بكل ثمن على أنه نروح هاي الحكومة على البيت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والمخيف جدا بأنه القوى التي كمان وتسمى نفسها المعارضة تحاول أن تستثني الجمهور العربي من إمكانية أنه يكون شريك بأي عملية اللي تروح هاي الحكومة على البيت. لكن إحنا في السابق وفي المستقبل أوصينا على قوى اللي إحنا مش قد مقتنعين فيها. لكن هي
13: على مين وصيته؟ وصيته على بيني جانتس
16: بحينه. وصينا على لبيد لما طلع بنت على الحكومة اللي طلع فيها بنت رئيس حكومة. احنا وصينا بحينه على لبيد، على فكرة بحينه حتى الموحد لم توصي على لبيد. توصيتنا احنا هي اللي طلعت لبيد مقابل نتنياهو، وبهذا وصلت هاي الحكومة الى مكانها. ولهذا احنا دائما عندنا القدرة بانه نحسم الامور بالشكل الواقعي في مصلحة كل جماهيرنا العربية وكل الشعب في اسرائيل، المصلحة الحقيقية بانه هاي الحكومة اليمينية الفاشية اللي عملت حرب الإبادة في غزة، بتعمل كل حملة تطهير العرق في الضفة الغربية، واللي بتعمل إسا محاولة الاستيطان من جديد، تهويد الجليل من جديد في مجد كروم اللي احنا اليوم موجودين ايضا فيها. هاي الحكومة في حاجة تروع على البيت اولا حتى نستطيع انه نتفرغ ونحل ونبدأ نتحدث عن القضايا اللي تمس كل بلادنا، البلاد اللي تعيش على الحرب، البلاد التي مستمر بالاحتلال المستمر، بنحارب كل المنطقة. احنا ليش لماذا هذا الدور المناط في حكومة إسرائيل هي مفروض تكون إسا الجيش اللي يحارب كل المنطقة اللي حواليها.
13: شكرا لك.
16: هذا المجتمع عليه في عنده إمكانية يعيش بسلام وبوضع آمن أكثر من كله.
13: شكرا لك سيد فاتن غطاس المرشح في قائمة الجبهة الديمقراطية والقائمة المشتركة. شكرا لك.
16: شكرا جزيلا.
13: الآن نذهب إلى شأن آخر. مصادر فلسطينية تتحدث عن استهداف مركبة مدنية في غزة كان بداخلها على ما يبدو أحمد البطش مسؤول رفيع في كتيبة جباليا البلد في القسام. هو الاستهداف أسفر عن مقتل المسؤول أحمد البطش. انضم إلينا مرسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا وسهلا بك حسن. ما هي التفاصيل؟
17: أهلا رائد. وفقا لمصادر فلسطينية أحمد البطش الملقب أبو أسامة مسؤول كتيبة جباليا البلد في كتائب عز الدين القسام قتل ليلة الماضية جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة كما ذكرت وفقا لمصادر فلسطينية. الاستهداف وقع بالقرب من ماركة الباشا في منطقة الصفطاوي بما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء بغزة. مصادر فلسطينية أكدت مقتل أحمد البطش برفقة عدد من الفلسطينيين دون أن تفصح عن هوية الآخرين. البطش كان حتى قبل أيام رائد يشغل منصب مسؤول كتيبة جباليا البلد في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس. مقتل أحمد البطش يأتي تقريبا بعد نحو 14 عاما من مقتل والدته وابنه وأخيه خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2012 في حين قتل تم قصف منزل أبناء العائلة. بحسب المصادر الطبية الفلسطينية وبهذا العدد وبمقتل أحمد البطش ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ توقيع وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 1372 فلسطينيا من بينهم 274 من الأولاد والأطفال وفق إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية. حتى الآن رائد لم يصدر أي تعقيب من أي مصدر عسكري أو من أي ناطق بلسان جيش الدفاع، لكن الواضح أن جيش الدفاع يواصل سياسة التصفيات والاغتيالات ضد عناصر من حركة حماس الذين شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر أو كانت لهم علاقة بشكل أو بآخر، وكل ذلك يبعد الجميع رائد عن الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب التي تحدثنا عنها طويلة. على ما يبدو عدا التصفيات والاغتيالات من هذا من الآن فصاعدا حتى الانتخابات لن يحدث أي شيء على أرض الواقع، وقد ربما نشهد تصعيدا كبيرا في منطقة القطاع في هذه الأسابيع.
13: نعم. رائد شكرا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. شكرا جزيلا. اليوم يوم التوعية العالمي لسرطان البروستاتا، حيث تحذر جمعية مكافحة السرطان من ارتفاع حالات سرطان البروستاتا الأكثر شيوعا بين الرجال في إسرائيل، مع توقع تشخيص نحو 3700 حالة جديدة هذا العام. وتدعو الرجال إلى الانتباه للأعراض والاستشارة الطبية للكشف المبكر. التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قدري.
18: يسجل سرطان البروستاتا ارتفاعا في عدد الإصابات بين الرجال في البلاد، حيث يتوقع تشخيص نحو 3725 حالة جديدة حتى نهاية العام، أي ما يقارب 310 رجال شهريا. وتشير جمعية مكافحة السرطان إلى أن نحو 538 رجلا قد يموتون بالسرطان حتى نهاية العام. وبمناسبة اليوم الدولي للتوعية بسرطان البروستاتا الذي يصادف اليوم، تؤكد الجمعية على أهمية نمط الحياة الصحية في تقليل خطر الإصابة. وتظهر دراسات حديثة أن الإفراط في تناول الكحول قد يرتبط بارتفاع الخطر، بينما ترتبط ممارسة الرياضة بانخفاضه. الحديث لفاتن غطاس المدير السابق للفعاليات في المجتمع العربي في جمعية مكافحة السرطان.
19: سرطان البروستاتا هو سرطان منتشر بشكل كبير جدا في البلاد، والأول في المجتمع اليهودي والثالث في المجتمع بين الرجال العرب في داخل إسرائيل. هذا النوع من السرطان هو يزداد بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة، في وفيات أيضا منه، وإمكانية اكتشافه المبكر هي إمكانية واردة بشكل كبير جدا.
18: وفي دراسة إسبانية كان الرجال الذين تناولوا كميات أعلى من الليكوبين، وهو مركب موجود في البطاطا والبطيخ، أقل عرضة لتشخيص سرطان البروستاتا بنحو 54%. وتشدد الجمعية على أهمية التغذية المتوازنة والنشاط البدني وتجنب التدخين، مع التنبيه إلى أن هذه الدراسات لا تثبت سببية مباشرة. ويضيف فاتن غطاس:
19: المتغيرات اللي موجودة في الإصابة بالسرطان البروستاتا والزيادة الكبيرة اللي موجودة بهذا المجال مرتبطة في تغير أسلوب الحياة وجنوحنا نحو الاتجاه الغربي في أسلوب الحياة. المأكولات الشرق الأوسط هي أفضل بكثير، وكل الأبحاث تشير إلى هذا.
18: ويشير المختصون إلى أن نحو 75% من الحالات تكتشف في مراحله المبكرة، ما يرفع فرص الشفاء إلى نحو 95%. وينصحون الرجال خاصة من لديهم تاريخ عائلي للمرض باستشارة الطبيب حول الفحوصات المناسبة.
13: إذن سرطان البروستاتا الأكثر شيوعا بين الرجال في إسرائيل، ويبدو بأن سرطان الثدي الأكثر شيوعا بين النساء. تنضم إلينا الدكتورة ريهام نجار، أخصائية تشخيص أورام الثدي. دكتورة ريهام، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
20: مرحبا. أهلا.
13: نتحدث عن الكشف المبكر، هل بالفعل هذا ما يرفع من ويزيد من فرص التعافي والشفاء؟
20: طبعا الكشف المبكر هو له أهمية كتير كبيرة بسرطان الثدي، اللي هو زي ما أنت قلت أكتر سرطان منتشر عند النساء. هو بشكل واحد من كل 8 نساء اليوم عم تتشخص بسرطان الثدي، عمليا 13% من النساء في المجتمع هنا في الدولة.
13: النسبة عالية،
20: نسبة جدا عالية، وهي أعلى حتى في مجتمع في مجموعات اللي هي أكثر عرضة، اللي هي مجموعات اللي عندهم خطورة كبيرة لسرطان الثدي، مثلا امرأة اللي في بعيلتها أم أو أخوت مع سرطان ثدي، امرأة اللي هي تحمل جينات وراثية اللي هي إلها عرضة لسرطان الثدي، امرأة اللي هي كان عندها سرطان معين مثل الليمفوما، أو امرأة اللي تعرضت لعلاج في أشعة. هدول هاي المجموعة النسبة تاعت سرطان الثدي فيها هي توصل، ممكن توصل 50% أو 60% مقارنة مع 13% في النساء.
13: عمليا امرأة من كل 8 نساء يعني معرضة للإصابة بسرطان الثدي، وعندما يتم الكشف في مرحلة مبكرة هذا يدعم ويعزز فرص التعافي والشفاء.
20: يدعم جدا. اللي بدي أقوله اللي بدي أوصله أنه إحنا لما إحنا من شخص في شكل بمرحلة مبكرة جدا، تنقول لما الكتلة بعدها موجودة في محل معين في الثدي فقط ولم تنتشر لباقي أعضاء جسم، الشفاء ممكن يوصل ل90%. بينما لما احنا بنكشف المرض في مراحل اللي هي متاخره، اللي هي باللغه الطبيه بنقول عنها ستيج 4، اللي هي صار في الورم انتشر في الجسم لاعضاء تانية، احنا حتى ما بنحكي عن شفاء، احنا هنا بنحكي قديش المراه راح تعيش معنا. يعني بسموها قديش راح تعيش 5 سنين، وهو نسبه تتراوح بين 20% ل30% اكثر شيء.
13: في أي مرحلة يجب أن تنتبه المرأة إلى يعني متغيرات حصلت عندها ويجب أن تراجع الطبيب مثلا؟
20: هيك الفحوصات الثدي هي زي ما يعني بتقسموا لفحصين، في فحوصات ثدي اللي هي فحوصات كشف مبكر، وفي فحوصات اللي هي تشخيصية، اللي هي أنت إسه شو أنت عن شو أنت حكيت، اللي هي المرأة بتحس إشي هي لازم تتوجه رأسا بدون تردد لفحوصات تشخيص ثدي، اللي هي الماموغرافيا وفحص مع فحص الألتراساوند. الأشياء اللي المرأة ممنوع تتجاهلها ولازم رأسا تروح وتفحصها، مثلا إذا حست كتلة حتى لو كتلة صغيرة في الثدي، أو إذا شافت تغييرات جلدية، أو إذا شافت تغيير في لون الجلد أو إفرازات، أو حتى وجع جديد في الثدي، وياتي تغيير اللي هي بالنسبة لها حاسة إنه مش طبيعي ومش زي كيف قبل، هي لازم رأسا بدون تردد تروح وتعمل هاي الفحوصات.
13: ويعتبر يعني العلاج في إسرائيل متطور قياسا بسائر جداً. الدول المتطورة
20: جدا متطور. العلاج في الدولة هون أولا قسم من العلاج هو التشخيص المبكر اللي هي فحوصات الكشف المبكر. دولة إسرائيل بتوفر لكل النساء فحص كشف مبكر بين جيل 50 لجيل 74 كل سنتين، كل مرة بتطلع لها أن هي تروح وتفحص نفسها. هذا إشي بنقذ كتير نساء. كتير منشوف بهاي الفحوصات أشياء اللي هي علامات للسرطان اللي هو بعده بمرحلة جدا جدا مبكرة اللي احنا بنقدر ننقذ هاي المرأة. فهذا عامل، هذا أكبر عامل بنظري لأنه احنا نمنع المرض ولأنه احنا نعالجه، وهذا الإشي موجود في الدولة. أضف إلى ذلك أنه في كل المؤسسات الطبية في موجود يعني علاجات اللي هي من كل الأنواع للمرض. وكل ما احنا زي ما قلنا قبل كل ما شخصنا بشكل مبكر أكتر والنساء راحوا على هاي الفحوصات اللي فحوصات الكشف المبكر مرة بالسنتين فجاءت معها النوموغرافيا أو الالتراساوند، احتمالاتها بأنه ما تمرضش أساسا وبشفاء التام تنقول هي طبعا أكبر بكتير.
13: في المجتمع العربي قياسا بسائر المجتمعات هناك يعني إدراك ووعي جيد بما يتعلق بضرورة إجراء الفحوصات الدورية؟
20: هيك في الماضي يعني كان الوعي مش زي كيف اليوم، يعني نقدر نحكي بسنين عشرات يعني 10-20 سنة قبل اليوم كان في حوالي 20-30% من النساء يروحوا يتوجهوا ويعملوا فحص الماموغرافيا. اليوم احنا بنشوف تقريبا يعني الابحاث بتقول انه بين 70 شوي اكثر فيها على حسب طبعا المحلات في الدولة اللي هنا عن جد 70% تقريبا بيروحوا بيعملوا هذا الفحص لحالهم من النساء، وبتأمل انه هذا العدد يزيد.
13: شكرا لك، شكرا جزيلا دكتورة ريهام نجار أخصائية تشخيص أورام الثدي، شكرا لك.
20: شكرا لكم.
13: إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا أينما كنتم. كان معي في الإنتاج شريهان حجير بيكي، وكان من الراديو المصور معنا حين عزرة، وفي الهندسة الإذاعية هندهان.
1: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
13: حديث الظهيرة يوميا، بكرة كمان سيكون لنا لقاء في 3:00 ظهرا حتى 1:00. مني رائد دياب في الإعداد والتقديم، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد. BYD.
8: عناوين الساعة من مكان: رئيس حكومة لبنان يقول إن الحرب كلفت بلاده أكثر من 20 مليار دولار. مجلس الأمن الدولي يعقد مساء جلسة لبحث

0: لمناقشة الحكومة في المجلس النيابي إلى أن هذه الأرقام لا تغير أو لا تعبر عن الكلفة الحقيقية كاملة، لأنها لا تحتسب قيمة هجرة الكفاءات وخسارة الاستثمار وتأثر التعليم وتراجع قيمة الأراضي والأصول. وأضاف السلام أن ما يزيد على 250 ألف لبناني لا يزالون في عداد النازحين. وأفاد مصدر عسكري أن العثور على 32 قذيفة صاروخية في جنوب لبنان كانت موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية يجسد حجم الأسلحة والوسائل القتالية التي خلفها حزب الله ومدى الصعوبة في تحديد موقعها بالكامل. وأوضح المصدر أن الكشف عنها يأتي بفضل تدمير البنى التحتية تحت الأرض في سلسلة جبال علي الطاهر، حيث كشف جيش الدفاع عن أنفاق يبلغ طولها أكثر من كيلومترين تضم غرف قيادة ومسيرات وأسلحة ومتفجرات. وأكد المصدر العسكري في حديثه مع مراسلتنا كارميلا منشي أن ذلك يثبت أنه حتى في المناطق التي يعمل فيها جيش الدفاع لا تزال هناك منظومات عسكرية مخفية، وهو ما يعزز الموقف الإسرائيلي بأن أي انسحاب دون نزع سلاح حزب الله معناه تعرض البلدات الشمالية لتهديد فوري. أعلن جيش الدفاع قبل قليل أنه قام أمس بتصفية مخربين، أحدهما قائد سرية في هيئة العمليات للجناح المسلح لحماس في خان يونس، والآخر عنصر عكف على إنتاج وسائل قتالية للحركة في مدينة غزة. يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة لبحث الأوضاع في مضيق باب المندب وفقا لطلب تقدمت به كل من فرنسا، لاتفيا، اليونان، بريطانيا والبحرين على خلفية سيطرة الحوثيين على مناطق مطلة على المضيق. وكان مبعوث الأمم المتحدة قد حذر هذا الأسبوع من أن الحرب في اليمن قد دخلت مرحلة خطيرة. ضبطت السلطات الماليزية في أحد موانئها ثلاث حاويات كانت في طريقها إلى ميناء أجدود لفحص حمولتها. وأفادت وكالة بلومبرغ بأن شهادة الإرسالية تظهر أنها تتضمن أجزاء دراجات كهربائية صينية الصنع. انخفضت نسبة البطالة في إسرائيل الشهر الماضي فبلغت 2.8% مقارنة مع 23% خلال الشهر الذي سبقه. وتفيد معطيات دائرة الإحصاء المركزية بأن عدد العاطلين عن العمل يبلغ نحو 131,000. تشهد المملكة المتحدة ارتفاعا حادا في مظاهر معاداة السمية، وتفيد صحيفة التلغراف البريطانية بأن 5 شبان ملثمين أطلقوا أمس الأول الأحد ألعاب نارية باتجاه كنيس يهودي في غرب لندن. ويكشف تحقيق جديد أجرته المنظمة البريطانية لمكافحة معاداة السمية عن سلسلة خطيرة من حالات التحرش والتهديدات ضد اليهود في منظومة الصحة العامة في البلاد. وتظهر بيانات التقرير أن أكثر من 40% من اليهود الذين احتاجوا إلى خدمات طبية منذ أكتوبر 2023 اختاروا إخفاء هويتهم اليهودية خشية التمييز.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صدى النحاس مع وسيم كيوف. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه، لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف.

0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
1: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
2: كان بده ينولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن صدى النحاس مع وسيم كيوف. صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود. صدى النحاس مع وسيم كيوف.
4: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الجديد الذي انطلقنا به اليوم عبر أثير، وفقط عبر أثير راديو مكان، برنامج صدى النحاس. منصة جديدة تفتح نافذة أوسع على أبناء المجتمع الدرزي في مختلف بقاع العالم، من جبال الجليل والكرمل حتى هضبة الجولان، من السويداء وحتى جبال الشوف. سنحاول في صدى النحاس تسليط الضوء على قضايا المجتمع الدرزي في كل مكان وزمان. سنطرح أهم القضايا والمشاكل التي تعصف بالمجتمع الدرزي، قضايا الهوية، قضايا الانتماء، الأرض والمسكن، قضايا المرأة. سنتحدث عن الهموم، عن الإنجازات وأيضا عن الإخفاقات. سنتعمق في تاريخ وثقافة الطائفة المعروفية على مر السنين. سنجمع ما بين الشأن العام، القضايا الاجتماعية، الثقافة، التراث، إلى جانب قصص ووجوه قد لا تحظى بمساحة كافية في الإعلام الإسرائيلي. معكم في الإنتاج لينا شحادي رزق وشريهان حجير بيكي، في الهندسة الإذاعية أوسكار، وفي الديجيتال هشام سعد، ومن وراء الميكروفون وسيم كيوف. ملفنا الأول في هذا البرنامج من صدى النحاس هو مذبحة السويداء التي مر عليها نحو سنة وشهرين. لكن ورغم ذلك الكثير من القضايا والمشاكل العالقة الشائكة المصيرية لا تزال حاضرة وبقوة، والجرح لدى السكان والأهالي هناك لم يندمل حتى هذا اليوم. كل ذلك وسط حالة من الانقسام الداخلي واستمرار تقديم وتدفق المعونات الإنسانية من أبناء المجتمع الدرزي في إسرائيل إلى إخوتهم في محافظة السويداء المنكوبة. ضيفنا الأول الرئيس الروحي للطائفة الدرزية سماحة الشيخ موفق طريف الذي ينضم إلينا الآن. سماحة الشيخ موفق طريف، في مساء الخير.
5: مساء الخير أخو وسيم بك وبجميع المستمعين، أهلا وسهلا.
4: بداية شيخنا، يسرنا أن تكون أول ضيوفنا في برنامج صدى النحاس، هذا البرنامج الذي انطلقنا به اليوم عبر أثير راديو مكان. نتحدث عن برنامج استثنائي هام جدا لأبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل وفي مختلف بقاع المعمورة. بداية شيخ، كلمة وأنت معنا في هذا البرنامج وفي انطلاقة هذا البرنامج الاستثنائي شيخ موفق.
5: أولا الشكر، كل الشكر لجميع من يقف وراء هذا البرنامج، برنامج المهم، وفي الوقت الصعب الذي تواجهه أبناء الطائفة الدرزية صدى النحاس عسى وعل أنه إن شاء الله ينقل صوت أبناء الطائفة الدرزية وأوجاعهم والتحديات الموجودة اليوم للأسف الشديد في كل المناطق، في بلادنا، في سوريا، في لبنان، وفي دول المهجر. يعني نحييكم على هذا البرنامج أخ وسيم، وكل الشكر والتقدير والثناء للجميع.
4: شيخ موفق، طبعا أنت تفعل وتعمل الكثير من أبناء الطائفة الدرزية، إذا كان ذلك في إسرائيل كمن يقف على رأس الهرم كرئيس روحي للطائفة الدرزية، ولكن هذا لا يقتصر فقط على أبناء الطائفة الدرزية هنا، وإنما هو يخترق كل الحدود الجغرافية والسياسية. سؤال شيخ موفق، إذا تحدثنا عن أوضاع محافظة السويداء المنكوبة، كيف تصف لنا الأوضاع هناك شيخ موفق بعد مرور سنة وشهرين على المجازر التي ارتكبت بحق أبناء الطائفة الدرزية المعروفية هناك شيخ موفق، ومن خلال طبعا اتصالاتك الدائمة وشبه اليومية مع أبناء الطائفة هناك؟
5: بداية طبعا نحيي جميع أبناء الطائفة الدرزية إنما كانوا وإنما وجدوا، خاصة في بلادنا، وإلي الشرف أن أكون خادم للجميع، خادم طبعا أنا الشرف أن أكون بمعية رؤساء مجالسنا اللي لهم دور وقص كبير كبير في التحديات الموجودة، وأعضاء البرلمان والمشايخ والهيئة الدينية والمجلس الديني والأئمة والجميع. الحمد لله نعمل سوية بتناغم وتناسق وترتيبات، كلنا سوية من أجل مصلحة وكرامة وإعلاء شأن أبناء الطائفة الدرزية أنا مكانه وأين موجود. للأسف الشديد أنه ما يواجه أهلنا وإخواننا في السويداء حتى هذا اليوم وحتى هذه اللحظات من يعني تضييق، حصار يومي، انقطاع كهرباء، انقطاع وسائل التواصل، عدم إيصال المؤونات، يعني وكل ما يسرق وما يواجهه من تجويع، من تخريب في أبار المياه. للأسف الشديد يوجد حتى اليوم أكثر من 130 ألف مهجر من 38 قرية الذين لم يسمحوا لهم بالرجوع إليها وإلى ترميمها، وهذه الألاف، عشرات الألاف من الأهل الذين يعانون الأمرين إن كان في الصيف أو في الشتاء أو في غيره، موجودين في مراكز إيواء وفي بيوت اللي احتضنتهم وضيفتهم، ولكن إلى متى؟ وإلى متى لن يسمح لهم إلى رجوعهم إلى قراهم وإلى بيوتهم وإعطائهم الفرصة لترميمها؟ يوجد لحد اليوم العشرات من يعني الأسرة من الذين يقبعون في السجون ظلما، من شباب ومن نساء ورجال وشيوخ، ولم يعرف مصيرهم حتى اليوم. للأسف الشديد نحن هنا في معية كما ذكرت الجميع من أبناء الطائفة الدرزية من الجولان والجليل والكرمل، وفي غرفة العمليات في جولس نتابع الأحداث يوميا، نتابعها يوميا، وحتى اليوم نقوم بما هو مطلوب وما هو واجب علينا أن نقوم به من أجل الأهل، ولكن إلى متى؟ إلى متى والعالم يرى ويسمع
4: تحدثنا شيخ موفق، نعم تحدثنا عن العالم وعن المجتمع، ولكن شهدنا بما نتحدث عن المجتمع الدولي والدول الأوروبية، وإذا تحدثنا عن دول أخرى، شهدنا فيما يخص محافظة السويداء للأسف الشديد شيخ موفق ازدواجية في المعايير،
5: بدون شك أنه هناك نوع من النفاق العالمي في الدول. لقد طرقنا عواصم دول العالم بأسرها، من واشنطن لنيويورك لموسكو لدول أوروبية جميعها، ولجميع المنظمات الدولية بما فيها الصليب الأحمر وغيره. وكان هناك نوع من النفاق الذي رأيناه، وقلنا لهم لأنه يعني يوجد عدة مناطق منكوبة في العالم، ويوجد هناك مساعدات وإمدادات، وهذا وظيفة كل المؤسسات الدولية أو مؤسسات المسؤولة عن الأمور اللي بتخص كل شيء يتعلق بما يحتاجه الإنسان المنكوبة، المناطق المنكوبة. لم يكن هناك أي تجاوب للأسف الشديد، ولم يكن هناك دعم للأسف. الجميع يرى ويسمع ولا يكترث ولا يكترث، وبقي الحال أنه للأسف الشديد من وقف مع أبناء الطائفة الدرزية هي دولة إسرائيل، هي دولة إسرائيل حتى اليوم تساند وتدعم، ودعمتنا في جميع الأمور، أيضا في الأمور الحياتية، الأمور المطلوبة يوميا من طحين وغيره وغيره من عدة وزارات وغيرها، والسواد الأعظم كان من تبرعات من أبناء الطائفة الدرزية.
4: تحدثت شيخ موفق عن تبرعات،
5: كان هناك أيضا لابد أن نذكره،
4: نعم تفضل،
5: اشتراك من جميع الطوائف في بلادنا، من إخواننا المسلمين والمسيحيين واليهود والبدو والشركس كلهم تضامنوا وأتوا إلى غرفة العمليات زوز. كان هناك تضامن ولكن هذا لا يكفي. إذا لم يكن هناك تعاون دولي سوف يكون هناك يعني في السويداء وضع لا يحمد عقباه.
4: نعم شيخ موفق، تحدثت عن غرفة العمليات، هي أيضا غرفة طبعا غرفة طوارئ عمليات أقيمت في قرية جوليس لمتابعة ومواكبة كل ما هو جديد في محافظة السويداء. نتحدث عن إنجاز كبير جدا، وفي هذه الغرفة كان هناك لقاء جدا هام مع شخصيات دولية وعالمية التي حضرت إلى قرية جوليس نهاية هذا الأسبوع للإطلاع عن على كل المشاكل التي تعصف بأبناء المجتمع الدرزي في السويداء، وكان لكم دور في هذا الموضوع. أطلعنا على كل ما جاء من خلال هذا اللقاء الهام شيخ موفق.
5: كما ذكرت أنه غير اللقاءات الدولية اللي كانت في عواصم العالم وفي غيرها ومنظمات إنسانية ودولية، كان هناك أيضا لقاءات عدة من أعضاء برلمان من كل دول العالم، وخاصة أعضاء كونغرس اللي أتوا إلى بلادنا وأتوا إلى غرفة العمليات ليروا عن كثب، وأسمعنا ورأيناهم أيضا أنه كل ما يصير في سوريا للأسف الشديد ليس فقط الأبناء الطائفة الدرزية، الإخوان الأكراد يعانون، المسيحيون يعانون، يعني جميع العلويون. هناك كان مذابح وتفجيرات، قبل يومين كان تفجير لأحد الكنائس في سوريا. لا يعقل الاستمرار على التعديات على جميع الأقليات في سوريا، لا يعقل، ومن ضمنهم أبناء الطائفة الدرزية. التعديات مستمرة وعدم إيصال كل المؤن والمساعدات الإنسانية وتعتيم كامل من كل دول العالم، يعني هذا الشيء لا يقبله العقل، لا يقبله العقل.
4: وسؤال أخير شيخ موفق، إلى أين نحن متجهون في هذا الموضوع؟ كيف ترى أنت مستقبل السويداء، أهالي السويداء؟ هل وفي نهاية المطاف سيكون هناك انفصال عن الدولة السورية، عن الجولاني وأحمد الشرع، أم لربما سيكون هناك بشكل أو بآخر يعني منطقة درزية شبه مستقلة هناك في الأراضي السورية، أم أنكم لا ترغبون بالتدخل في هذه الأمور الداخلية في الداخل السوري؟
5: أولا أن هنا كما ذكرت من الكرمل والجليل والجولان نتابع الأمور، نقف وسنستمر بالوقوف والإمداد. يعني اليوم في ثلاث أشياء اللي عم نركز عليها يعني يوميا: توزيع الأدوية تقريبا مجانا، العمليات وكل ما يتطلب من الأمور الطبية في المستشفيات في جبل الدروز، وأيضا حفر أبار المياه من أجل الناس أن تشرب المياه التي بحاجة إليها. هاي من ناحية العملية اللي عم تنعمل، وهناك يعني شهريا عشرات ألوف الدولارات التي يعني يبذلها أبناء الطائفة الدرزية هنا من أجل هذا الموضوع. بالنسبة للأوضاع الأخرى، طبعا إحنا كل ما يقرروا أهلنا هناك إحنا معهم، إحنا نساندهم، إحنا نقف بجانبهم، ولكن القرارات اللي هن بيتخذوها إحنا من وراهم.
4: نعم
5: احنا طبعا نتأمل وندعي انه تخفيف هاي الأزمة، وان شاء الله يعني احنا كيف عهدنا جميع الطوائف في سوريا، يعني لا يعقل استمرار الحرب بين جميع الطوائف، ان كان احنا بنعتبر الكل من اخواننا المسلمين والمسيحيين والبدو والاكراد والعلويين، انه هن يجب ان يكون هناك استمرار العلاقات الطيبة بين الجميع.
4: نعم، ونحن بالطبع نأمل أن تصل هذه الرسالة والصرخة المدوية من سماحة الشيخ موفق طريف إلى أذان صاغية في مختلف بقاع العالم إلى المسؤولين من أجل إحلال السلام، الاستقرار، الطمأنينة، السكينة في محافظة السويداء السورية. سماحة الشيخ موفق طريف رئيس روح للطائفة الدرزية، شكرا لك الشيخ موفق على مشاركتنا في هذا البرنامج من صدى النحاس. شكرا لك،
5: بالتوفيق، شكرا لكم.
4: الآن ينضم إلينا للحديث بساب حول هذا الموضوع من ناحية التحليل الإقليمي والسياسي الدولي، ينضم إلينا الآن الدكتور عنان وهبي، خبير الشؤون الشرق أوسطية وأستاذ العلوم السياسية. بداية دكتور عنان يعطيك العافية، إلى أين نحن متجهون عندما نتحدث عن السويداء؟ ماذا بالنسبة للسكان هناك؟ هل بالفعل هناك أصوات تتحدث وقد يتم ترجمة ذلك على أرض الواقع؟ بأن يكون هناك شبه انفصال للأقلية الدرزية في سوريا عن الدولة السورية في نهاية المطاف في عقاب المذبحة التي ارتكبت بحقهم. أستاذ عنان.
6: نعم، تحية لك وللمستمعين جميعا أخ وسيم، وأحييك على هذا البرنامج القيم. الآن السويداء بدون أدنى شك أسوة ببقية المحافظات في سوريا تمر في حالة أزمة ترقب حذر، لا أحد يعرف سوريا بشكل عام إلى أين. وطبعا سوريا كما نعرف وكتب الكثير من باتريك سيل إلى الآخرين بأن سوريا هي مكان جغرافي هام جدا في الشرق الأوسط، يعني جيوستراتيجيا من يسيطر على سوريا يسيطر على الشرق الأوسط. فالأنظار من العالم والدول الإقليمية تنظر إلى سوريا، وطبعا كل لاعب يأتي من بلاد الشام نفسها يتموضع من جديد أمام هذه التغيرات. فنعم سوريا تتغير، هناك كان سقوط لحكم الأسد بعد 54 عام لحزب البعث، كان فراغ معين سياسي، فراغ قيادي، فراغ لحضور الدولة، وحدث بأنه سقط الحكم لأيادي كانت إرهابية وتعاملت بنفس الصيغة مع جماهيرها يعني في الداخل السوري، فذبحت الكرد وذبحت العلويين وذبحت الدروز. وبالتالي السويداء هي ليست حالة خاصة، هي حالة سورية شمولية. والآن نحن بتنا نرى بأن النظام السوري الجديد الذي أعطي شرعية من العالم راح فهم بأنه لا يستطيع أن يستمر بنفس النهج، أن العالم لن
4: يقبله. سؤال دكتور علان، هل تلمس أي تغيير وحتى تغيير يعني شكلي لهذا النظام في التعامل مع الأقليات هناك في سوريا في أعقاب تدخل الدول الأوروبية؟ وتحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية، وشاهدنا يعني هذا النوع من النفاق أو الإزدواجية في المعايير بما يخص هذه القضايا، ولربما العالم استفاق متأخرا بل متأخرا جدا في هذا الموضوع دكتور عنان.
6: نعم، أولا العالم يعني نحن نرى انهيار أخلاقي في المعايير الأخلاقية في كل ما يتعلق في السلم والحرب على المستوى العالمي، توزيع يعني المؤن في العالم والخيرات الموجودة على هذه الكرة الأرضية يجب أن تكون كافية لعيش كريم لكل من يسكنها، ولكن نحن نعرف بأنه المصالح هي التي تتحكم في السياسة الدولية. نعم، وسوريا الآن بلا حسيب وبلا رقيب، وبالتالي وجدت نفسها الطائفة الدرزية تحمي نفسها، تعود لتعول على المرجعية الدرزية عبر الحدود، وهي حركت سياسات وكذلك سياسات دولة إسرائيل. نعم، حكومة دمشق فهمت في نهاية الأمر بأنه عليها التناغم مع بقية الأقليات، حتى اللحظة هي تناغمات يعني جدا خفيفة وجدا شكلية، ولا بد أنه هذا السجال يعني يستمر في الحوار، لأن التعددية في سوريا هي واقع، وإن لم تخرج سوريا من نفس دوامة العنف والفكر الإرهابي والإقصائي والإلغائي، خاصة على خلفية عقائدية دينية، إن كان اتجاه الإسماعيلي أو العلوي أو حتى الكرد أنفسهم والدروز والمسيحيين، طبعا هذا قد يكون خطر على اللحمة الوطنية المتكاملة في سوريا. نعم نشهد تغير، ولكن يجب دفع هذا التغيير إلى الأمام بشكل براغماتي.
4: سؤال، هل النظام السوري، هل الشرع أو الجولاني فهموا ذلك متأخرا دكتور عنان؟ الرسالة من قبل المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية وصلت إلى هذا النظام الذي فهم ذلك أيضا متأخرا جدا، لربما هذا التأخير في نهاية المطاف سيكلفه ثمنا باهظا في الميدان من خلال فقدانه العديد من المناطق في سوريا. إذا تحدثنا عن السويداء التي أيضا هناك من يعني يتوقع أو هناك من يظن بأنه في نهاية المطاف ستكون امتداد للجنوب الإسرائيلي في على الحدود الشمالية الإسرائيلية السورية في نهاية المطاف دكتور عنان.
6: نعم، طبعا في أذار 2011 عندما وصل الربيع العربي إلى سوريا بتنا نرى بأنه الجهات الإقليمية والعالمية يعني أصبحت تستخدم أدوات في داخل سوريا تعمل لأجلها، يعني كان من يعمل لصالح الروس ومن يعمل لصالح الترك، 41 ميليشيا عسكرية بنتها تركيا بتمويل قطري في سوريا وعبثوا طبعا في كل القوانين الدولية. والأدوات التي عملت للصالح الإيراني طبعا شيعية وغير شيعية في وعبر سوريا وفي سوريا نفسها. وطبعا في الجنوب السوري لقيت الطائفة الدرزية في نهاية الأمر أن الحماية جاءت من دولة إسرائيل كما نوه سماحة الشيخ أبو حسن موفق طريف، وهذا واقعي وهذا موقف يعني لن ينسى، لأنه الدروز كانوا تحت هجمة شرسة جدا، حرب إبادة. في نهاية الأمر السؤال من يستطيع أن يعول الآن على النظام؟ من يستطيع أن يعول على مرجعية القانون في سوريا؟ لأنه سوريا من يعيش في سوريا لم يتصرف حتى لحظة كشعب، شعب جانس لا يغدر نفسه لا يقتل نفسه. هذا سؤال يعني موجود لدى الجميع في الداخل السوري، هل ممكن التعويل على هذه الحكومة؟ أغلب الجهات تقول أنها مسألة وقت وقد يتغير هذا النظام. وعلى فكرة النظام مهدد ليس من الأقليات العرقية، مهدد من داخل الجهات الإسلاموية المتطرفة التي لا تقبل الناجي البراغماتي وقبول الآخرين في بلاد الشام.
4: سؤال أخير دكتور عنان في هذا الموضوع، إسرائيل العالم النير العالم المتحضر يمكن لو في نهاية المطاف أن يتعايش مع هذه الدولة السورية بقيادة وبرئاسة الجولاني دكتور عنان؟
6: طبعا إسرائيل ذاهبة إلى نفس المنطق التطبيعي كجزء من السلام الإبراهيمي الشامل في الشرق الأوسط، ولكن مع مشاكل عديدة، منها مع دول ومنها مع جهات غير دولية مثل هذه الأنظمة الجديدة التي عمليا كانت تابعة لداعش ولجبهة النصرة ولفكر جدا إقصائي إلغائي. ويجب التقدم بخطوة واثقة أنه هل يستطيع هذا التغيير أن يحصل فعلا بشكل جذري لوصول هذا السقف من السلم الإقليمي؟ نأمل ذلك.
4: نعم، نحن بالطبع سنواكب ونتابع. أستاذ العلوم السياسية وخبير الشؤون الشرق أوسطية الدكتور عنان نوهبي، شكرا لك دكتور عنان على كل هذه الإيضاحات والإضاءات.
6: شكرا لك.
4: الآن دعونا نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل معكم موضوعات صدى النحاس، ابقوا معنا.
7: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
9: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
10: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
11: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
7: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
7: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. الآن صدى النحاس مع وسيم كيوف.
4: أنتم معنا في برنامج صدى النحاس، هذا البرنامج الذي ينطلق اليوم فقط عبر أثير راديو مكان، كما أسلفنا في الإعداد والتقديم وسيم كيوف، أنا معكم، وفي الإنتاج معنا شريهان حجير بيكي ولينا شحادي رزق، وفي الهندسة الإذاعية أوسكار، وعلى الديجيتال معنا هشام سعد. نواصل مواضيع صدى النحاس، وينضم إلينا الآن مباشرة من محافظة السويداء المؤرخ الشيخ مروان كيوان. شيخ مروان مساء الخير.
13: مساك، فضلت.
4: شيخ مروان، أطلعنا على صورة الأوضاع عندكم في محافظة السويداء التي ارتكبت بحق أبنائها مجازر من قبل نظام الشرع والجولاني ومن قبل الأقليات هناك. شيخ مروان،
13: المجد للعقل باسط العدل وسيد الخلق، هللويا. في البداية أتشكر حضرتك وطاقم الراديو ودولة إسرائيل الصديقة الحبيبة حكومة وشعبا، وشكرا للبطل الذي نعتبره إنسان نتنياهو، الذي لولاه لكانوا أبادون منذ سنة في مجازر تموز 2025. نحن هذه الإبادة الجماعية التي حصلت، ما زال الدم لم ينشف، ما زال شهداؤنا في 40 قرية محروقة محتلة لا نعرف مصيرهم، لا نعرف أي مصير، ما زال الاعتداء علينا مستمرا عبر خطوط تماس، ما زال الحصار المطبق مفروض علينا بقصد تركيعنا وبقصد إذلالنا وبقصد إرجاعنا إلى القمقم الذي انطلقنا منه، ولن نعود إليه ولن نعود إلى الأغلال التي كسرناها. حصار مطبق، مرضائنا بالسرطان وغيره مهددون، مهددون بكل شيء، الوقود يحرمونا من كل شيء، يحرمونا من كل شيء، هذا هو الوضع تحت الحصار المطبق.
4: السؤال شيخ مروان، معناك يعني تنضم إلينا مباشرة من محافظة السويداء الآن وأنت تعيش هذه الأوضاع والمعاناة بشكل يومي، أين الدولة السورية؟ أم أنه لا يوجد أي تواصل بينكم وبين الدولة السورية والجولاني شيخ مروان؟
13: أريد أن أنوه، نحن وجبل باشان ألغينا كلمة محافظة ولم عاد نعتبر أنفسنا محافظة، وهذا الكيان السوري الداعشي نحن نعتبره كيان عدو بما تعنيه الكلمة بالمطلق، لا حوار ولا صلح ولا تفاوض معه ولا أي شيء بالنسبة لنا، وأي أحد يدعي بأنه يتصل معه فهو لا يمثلنا. نحن طلاق مثل ما بقولوها بلهجتنا العامية، طلاق الدروس مع هذا الكيان بالمطلق وبالكلية. نحن شعب درزي من در آذار، نحن قومية، نحن أمة، نريد الاستقلال والانفصال عن هذا الكيان السوري الذي يحاصرنا والذي يجند وما زال لغزونا ويتآمر علينا.
4: نعم.
13: ويكذب عبر إعلامه.
4: السؤال شيخ مروان، أنت تقول الآن بأن محافظة السويداء ماضية دون رجعة إلى استقلال ذاتي رغم كل ما يعني يعوله أو يعول عليه أو يقوله النظام السوري برئاسة الشرع والجولاني؟
13: عشان نريد استعادة دولتنا الدرزية المغتصبة، نريد الاستقلال التام، نريد تفتيت هذا الكيان السوري الداعشي الذي قام منذ 100 سنة على الدم الدرزي، الدم الدرزي. نحن دولة، نحن أمة، نحن شعب، نريد الانفصال التام ونريد نظام كونفدرالي ضمن دولة إسرائيل الديمقراطية الإنسانية على أرضها التاريخية، وليس ضمن هذا الكيان السوري الداعشي المصطنع. هذا واحد. اثنين، نطالب من خلال منبركم الإنساني هذا دولة إسرائيل الحبيبة باسمه وباسم الشعب الدرزي والمسيحي في جبل باشان والامتداد أن ننضم إلى الحزام الأمن الإسرائيلي، وأن يكون هناك نظام فدرالي كونفدرالي أو كونفدرالي ضمن الوصاية الإسرائيلية.
4: نعم، نعم، ونحن بالطبع نأمل لكم كل الخير والاستقرار والطمأنينة والسكينة لكل السكان في محافظة السويداء أينما كانوا، ونأمل أن يعني يكون هذا الاستقرار والسلام في أسرع وقت ممكن لتجنيب كل المنطقة ما لا يحمد عقباها. الشيخ المؤرخ مروان كيوان، شكرا لك الشيخ مروان على مشاركتنا في برنامج صدى النحاس.

0: وفي خضم كل هذه التطورات هناك مبادرة شخصية فردية لنقل المساعدات مباشرة إلى محافظة السويداء المنكوبة. دعونا الآن نرحب بالأستاذ السيد الشيخ أحمد وهب الذي لطالما يشاركنا في البرامج الرياضية، ولكن هذه المرة يشاركنا في هذه المبادرة الفردية التي بادر إليها منذ سنوات طوال من أجل تقديم الدعم والعون والنقل المؤن والمساعدات لأهالي السويداء. أحمد وهب مساء الخير.
1: مساء الخير وسيم لكل جميع المستمعين.
0: إذن الشيخ أحمد وهب، طبعا أنت معلق رياضي منذ سنوات طوال، تشاركنا في برامجنا المختلفة، مدرب محلل رياضي، ولكن هذه المرة نتحدث معك عن أمور مختلفة مغيرة جدا. لماذا هذه المبادرة شيخ أحمد، ومتى بدأت فيها بشكل، بعد مرة ركز، بشكل شخصي وفردي أستاذ أحمد وهب؟
1: الله يمسك بالخير. أول شيء ما بس إحنا نعمل كل فروع رياضية، يعني كان هون ولا كان هون. الواقع الشاي المبادرة بدت في 2016-17 تقريبا مع الشيخ أزدان عطشي والشيخ أبو هديس النباني، وكان هناك عدة مشايخ مجموعة اللي قالوا إحنا بدنا نقدم العون. فقلنا لنا الطريقة بتكون أفضل إذا بنوصل لكل إنسان بشكل فردي، إذا بنقيم هناك أشياء جماعية اللي تساعد المجتمع ككل، كعيادات أسنان، كعيادة للنسوان، للأطفال، للنساء. فهي الأشياء اللي حتى قمنا فيها وبالفعل توفقنا فيها مع عدة مشاريع طبعا، ولكن كلها مساعدة إنسانية من أجل المعيشة يوم يوم، من أجل المساعدة إنه الناس تقدر تعيش في الوضع اللي موجودين فيه اليوم. وسيم عندك هذا الوضع يعني مزري. كيف الوضع مزري؟ أول شيء من ناحية اقتصادية، لك ما يقارب 35,000 موظف حكومي بيتقضوش معاشاتهم كل 4-5 أشهر وبيعطون ربع المعاش. يعني تخيل أنت بتحكي معي دكتورة بلامس ريما طربي، دكتورة 4 أشهر مش مقاضي معاشها وما فيش ما عندها أكل لأولادها، يعني فهذا بديل قديش الوضع.
0: ولكن شيخ أبو بركات أحمد وهب، يعني أنت بشكل خاص أو شخصي لا يمكن لك أن تلبي، وليس بمقدورك أن تلبي كل هذه الاحتياجات. وأنا رأيت من خلال هاتفك الكثير من التوجهات الشخصية من قبل أهالي في المحافظة، يعني شيء لا يصدق
1: بدون شك. أول شيء، ولكن في متعرف شو بقولوا الشعراء واللي أكبر منا وأشطر منا، يجود علينا الخيرين بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. الواقع وسيم الطائفي ما فيش زي هاي الطائفة، يعني مع كل الاحترام لكل طائفة ناحية العطاء، يعني فيش بيت لما المرأة بتيجي بتقول لك أنا عمري ما أكل بس تخليني أكله، هذا بدل قديش العطاء موجود. وإحنا زي ما قلت أنت هناك في مجموعة، تنساش إنه الشيخ موفق اليوم وقائد هاي الحملة، والشيخ موفق وقائد الطائفة، والشيخ موفق بيعمل المستحيل.
0: وكان معنا الشيخ أبو بركات في بداية البرنامج، كان معنا نعم
1: بدون شك. ولكن كمان مرة يعني كمان الشيخ موفق لوحده لا يكفي، لأنه الطائفة كلها متوحدة، وإحنا أهم شيء بالنسبة لنا وسيم نعطيهن لقمة العيش إنه يعيشوا، لأنه فيش شيء بذل الإنسان إلا القلة وقلة المعيشة. لما أنت تعطين الخبزات، تعطين الأشياء الأساسية، تعطيني السلة الغذائية، وهناك مشاكل أكثر هناك، لأنه كل شيء في سوريا في الجبل والسين بدك تدفع حقه، بدك تشتري حبة دواء بدك تدفع حقه، بدك تروح على المستشفى بدك تدفع للطبيب، بدك تروح على تعمل عملية بدك تدفع. قبل يومين بس بدي أقول لك عملنا عملية لشاب ما يقارب 3000 دولار على مشان راسه، من عملش العملية هذا الشاب ما كانش بيطلع من المستشفى، كان بيموت المستشفى مش حدا بيحكي معه. لذلك هناك الأشياء الأساسية مش موجودة، يعني احترام الإنسان، قيمة الإنسان ما فيش إلا وجود. تخيل الشهبة جمعتين بلا كهرباء، كنا مجبورين كل يومين ثلاثة نعطي مبلغ كبير جدا من أجل المازوت، من أجل المطارات تظل تسحب المي من البيار مشان على الأقل يكون عند الناس مي. يعني حياة ولا ممكن شعب في القرن 21 ممكن يعيش في هاي الحالة، ممكن يقدر يعيش في هذا الوضع اللي موجودين في الجبل فيه. واليوم احنا نشوفه كمان تمتد للشام أكثر، ولكن الوضع سيء جدا. اللي احنا المساعدات الأسبوعية أو اليومية أو الشهرية اللي منقدمها من أجل إنسان تقدر تعيش والناس ما ينقصهاش شيء على قدر المستطاع. زي ما تفضل هاي كلها مبادرات شخصية عندنا في كل بلاد مركزين اللي بيساعدوا وبيساهموا وبيدعموا، وفي نهاية الأمر الهم تبعنا إنه ما نخليش الناس يتجوع.
0: ولكن سؤال أستاذ أحمد وهب، إلى أي مدى وإلى متى يمكن هذه المبادرات أن تستمر؟ يعني المعاناة مستمرة، الدولة السورية برئاسة الجولاني منفصلة عن هذه المنطقة في محافظة السويداء، إلى متى يمكن أن نستمر في تقديم هذه المساعدات شيخ أبو بكر؟
1: أول شيء سؤال وجيه جدا. أول شيء الشارع حتى عن الشام نفسه متنازل، لأنه المظاهرات اللي موجودة غادي اليوم ومبارح وقبل يومين وثلاث أيام لأول مرة بيكون في هاي الكميات بسبب قلة المعيشة، بسبب قلة الغذاء غاد، بسبب المازوت اللي عم بيطلع في أسعار هائلة جدا. ولكن كما مرة هاي محل دولي فقط يا وسيم، لا أنا ولا الشيخ موفق ولا أي واحد في الطرف الدرزي بقدر يحل هاي الأشياء. هاي تكون دولية، هناك لازم تكون دول الكبرى الدول العظمى إنه يتحط هناك النقاط على الحروف، إنه يعرف إنه هذا الشعب إله حريته إله حقه إنه يعيش. ولكن كل بعد الوضع موجود هيك نقدرش نستغني، على الأقل نقدم الأشياء البسيطة والأشياء المهمة الأساسية من أجل المعيشة. وفي نهاية الأمر كما مرة تنساش على إنه هاي الأشياء أكبر منا بكثير، وإحنا هناك أقلية في داخل أقلية في داخل أقلية، ولذلك مهم جدا يلاقوا الصيغة، يلاقوا الصبغة كيف ممكن هاي السويدة والجبل كله ككل يعيش في احترام وياخذ حقه باحترام، وحسوا حالهم إنه هني محترمين كإنسان كبني آدم قبل كل شيء، وهذا الشيء للأسف اللي مش موجود.
0: نعم، قبل أن أنهي معك شيخ الأستاذ أبو بركات أحمد وهيب، كلمة أخيرة قبل أن أنهي شيخ أبو بركات.
1: الكلمة الأخيرة أول شيء أنا بتمنى وبتأمل إنه هنيك يصير حل جذري دولي للسويدة، وإذا هيك الحل بيصيرش بهذا الشكل وسيم صعب جدا، لأنه قديش ممكن تقدر تستمر، ولكن على قدر المستطاع إحنا نشارب قديش نقدر نكمل المساعدات. نتوجه لجميع الطائفة كانون في البلاد على إنه يستمروا المساعدات، لأنه بدون هاي المساعدات صعب جدا في السويدة الناس تقدر تعيش وتقدر تستمر، لأنه كل يوم عشرات الطلبات على أشياء الأساسية المعيشية. فبتأمل يكون هناك حل جذري دولي و الأمان يرجع للسويدة وللجبل ولكل سوريا، وعيشوا في أمان وفي احترام.
0: نعم، ونحن بالطبع نشد على أيديكم شيخ أبو بركات الأستاذ أحمد وهب. شكرا لك أستاذ أحمد على مشاركتنا في برنامج صدى النحاس. شكرا لك.
1: شكرا لك. شكرا لك. إلى اللقاء.
2: الآن صدى النحاس مع وسيم كيوف.
0: الآن وفي منعطف حاد دعونا ننتقل إلى مواضيع محلية هامة جدا. في قرية عسفية تم إطلاق البرنامج الأول من نوعه لدمج أبناء الطائفة الدرزية في قطاع الهايتك التقنيات الدقيقة، وذلك بحضور ومشاركة شخصيات سياسية مجتمعية من أبناء المجتمع الدرزي، وكذلك بحضور متبرعين وفي مقدمتهم مريم إيدلسون. الآن ينضم إلينا الأستاذ قفطان حلبي مؤسس مركز الابتكار الأول في المجتمع الدرزي ورئيس جمعية النهوض بالجندي الدرزي. أستاذ قفطان مساء الخير.
3: مساء النور أخوشي.
0: ضعنا في هذه المبادرة ونتحدث طبعا عن مبادرة وبرنامج أول من نوعه لدمج أبناء الطائفة الدرزية في قطاع الهايتك، حدثنا عن التفاصيل.
3: اولا شكرا لك. اول شيء نحن في 2022 افتتحنا اول مركز تكنولوجي للطائفه الدوزيه لتعليم وخراط الشاب والشابه الدوزيه في عالم الهايتك. وصلنا لنتيجه مميزه، 500 طالب تخرجوا طبعا بدون مقابل، بياخذوا المنحه الدراسيه ومع التخنيون ومع وزاره الامن ووزاره العمل. بعد هاي الفترة قبل سنة افتتحنا أول مركز يزموت يعني لكبار، مش تعليم إلا مبادرات إكزيتين وستارتابين، وكملنا في الطريق، واليوم صار عندنا 17 شاب درزي مع بروكتين زي ما بيقولوا يزموت وستارتابين بأبليكاتسوت في شتى المجالات. وافتتحنا الطابق الثاني للمركز التكنولوجي الأول في الطائفة الدوزية، وخيراته سميناه اسم محمود خير الدين الله يرحمه.
0: السؤال قفطان، هناك من يقول أن نسبة انخراط واندماج أبناء الطائفة الدرزية في قطاع الهايتك لا تزال منخفضة جدا، يعني نتحدث ربما عن نقطة في بحر في نهاية المطاف.
3: طبعا كل الموضوع طبعا انه نطلع المستوى، ومع كل تواضع المركز صار في زي ما بقولوا جزاء يكون لي معنا شوي،
0: صار في تغيير الى الاعلى والافضل.
3: طبعا نحن 400 طالب تخرجوا طبعا مع التخنيون ومعنا، انخرطوا ما يقارب 100، شو بقول لك، من مصدر موثوق واحد او احد في البيك في رافائيل في مايكروسوفت تخنيتين. الساعة. اليوم الطاقة الدموجية موجودة في محل اللي هو ضعيف جدا من ناحية اقتصادية. فلذا نحن قررنا انه ندعم الشباب للبادر انه تجيب مواضيع اللي تكون زي اسر فرابابورت. انه زي ما بقولوا تأثر على مجرى الحياة في الطائفة الدولية من ناحية اقتصادية مش من ناحية أمنية. من ناحية أمنية طبعا متفين وزيادة عندنا كثير جنرالي متتألف وغيره وغيراته. أما نحن فيش عندنا أي تأثير ولا في أي شركة عالمية لا في إنتل ولا في سيسكو ولا في إنتل. ونحن بدينا في المشروع وأنا أوعد قدام الجميع أنه في أقرب وقت ممكن في سنتين ثلاثة بيكون عندنا إكزيت شاب دوزي اللي بينجح ويكون له تأثير على الطائفة الدولية زي شتى طبعا الطوائف الاخرى.
0: السؤال استاذ قفطان, اذا تحدثنا عن عراقيل, مشاكل, حواجز لا تزال تعرقل قضيه اندماج انخراط ابناء الطائفه الدرزيه من المهندسين والمبرمجين في قطاع الهايتك, عن اي التحديات نتحدث؟
3: طبعا اول شيء زي ما بقولوا نحن مش موجودين ذات مؤسسي الشراك ما بناموا في الليل وبيحلموا على الطائفة الدرزية. أما إذا أنت تقيت عباتهم بيفتحوا لك بابك لأنه في كثير وفي ليالي كونك يا طائفة الدرزية مخروطة في دولة إسرائيل. المبادرة هي أنه نحن في مشاكل, المشاكل هي جغرافية, أنت بساكنة في كريات جات أو قاعدة في أو سيسكو ونحن قاعدين في القرى في الشمال إن كان في حرفيش ولا في ينوح ولا في ذي جانب بعيدة. فهذا الشاب الدرزي بيشوفها زي جار كبير يعني انه صعب بخليك تكون في عين يعب وفي عراد في جش وفي محل ثاني بخليك تكون وتستاجر دار وتسابر مشان تنجح. شيء بيجي وانت قاعد في نص البلد. هذا كان اول عميل يعني شيء مؤثر وتحديات. الشغله الثانيه هو الميزانيات. يعني بقول لك انا بتعلم بس معيش مصاري. انا بفضل مش مارك بول او شباز. فلذا في هون مدعوت يعني لازم يكون في تأثير. ونحن عملنا عدة لقاءات وكان المدراء هايتك من اللي بدك ياهم يعني من يعني من لما بقول من المرتبة الأولى عن كان سيسكو كان إنتل.
0: نعم.
3: وفي حب إنه يدعمه ونحن كمان من هذا المنبر بناشد كل شاب درزي يفتح عينه ويسابر ويجي.
0: ونحن بالطبع نشد على يديكم أستاذ قفطان حلبي مؤسس مركز الابتكار الأول في المجتمع الدرزي ورئيس جمعية النهوض بجندي الدرزي. شكرا لك أستاذ قفطان على مشاركتنا في برنامج صدى النحاس.
3: شكرا أخوتي. شكرا لك.
0: الآن ننتقل إلى شأن آخر مختلف تماما, إلى إنجاز هام حققه المزارع المخضرم الشيخ يوسف فرج ابن قرية ينوح الذي حصل على وسام التميز في مجال الزراعة من قبل وزير الزراعة أفي ديختر. ينضم إلينا الآن الشيخ يوسف فرج. شيخ يوسف مساء الخير.
4: مساء النور. أسعد الله أوقات الجميع بالخير والبركات يا أستاذ وسيم.
0: بداية مبروك لك هذا الإنجاز, وعن أي وسام نتحدث شيخ يوسف؟
4: الله يبارك في عمرك يا أستاذ. الإنجاز هو امتياز في زراعة الزيتون.
0: نعم, وإذا تحدثنا عن هذا الوسام كيف تمت المراسم, ما هي الشروط من أجل تلقي مثل هذا الوسام شيخ يوسف؟
4: إحنا اللي بتقوله يعني إحنا الجيل الرابع هون في الدولة في زراعة الزيتون. يعني جدنا اللي قبل تقريبا 300 سنة اللي هن زرعوا أرض, بعدين يعني جد أبوي بعدين أبو أبوي بعدين أبوي وبعدين إحنا. يعني أنا وأخوي إحنا بنحكي على نفسنا كيف يعني الاستمرارية تمت. يعني اللي زرعنا ما يقارب 30 دولم اللي اشتغلنا وكدينا واجتهدنا في زراعتهم في سقيهم. وبتعرف في القرى يعني الزراعة هي زراعة بعد, ما فيش مياه ري. اليوم تغير الأشياء صاروا يعطوا بس برضو مش للزراعة الزيتون. زراعة الزيتون حتى يعني الاشي ينجح معك وتقطف ثمرة عملك ونجاحك بدك تتعب وتجتهد, والشغل والجد والكد هو في البداية. يعني في بداية الزراعة في بداية الغرس يعني في أول 3 سنين بدي يتعب الواحد يسقي الشجرة بدي يسقيها أكثر من مرة في الصيف يعني مرتين أو ثلاثة تقليم يعني الأمور هذه بدي أعطيها حتى نأخذ نتيجة. الحمد لله بعدنا مستمرين في هذا ومرتين. مخلقين الإشي هذا لأولادنا ولأحفادنا والمستقبل تبع الزراعة وكيف إحنا شايفينه. أنا بحكي على البلد عندنا في ينوح أكيد منيح ومبين منيح.
0: ولكن شيخ يوسف المستقبل بشكل عام الزراعي في إسرائيل لا يبشر بالخير. هناك تقليص كبير في هذا المجال في إسرائيل ونحن نشهد ذلك في السنوات الأخيرة.
4: صحيح اللي بتصدر فيه لأنه اليوم صارت الناس أكثر تحسبها ماليا اقتصاديا. يعني اليوم في أشياء بديل كثير للزراعة اللي صار يفوت كمان في الأراضي الزراعية. يعني صاروا يعملوا اليوم ريباتوت, صاروا يعملوا لوليم, صاروا يعملوا كمان في زراعة. يعني عندنا احنا في ينوح بيعملوا حمامات, بندورة, خيار, قطيف, أشياء ثانية يعني بقطونس, خاص, كل الأمور هاي الخضروات يعني موجود الحمد لله. احنا عندنا موجودة يعني الأراضي اللي موجودة عندنا تقريبا بدي اقول لك 100% او 99% مستغلة من قبل الاهالي, وهذا اشي كبير يعني. واحنا بتعرف عندنا بالنسبة للطائفة احنا يعني عندنا هذا اشي مهم جدا, الجذور, الارض, محبة الارض, محبة الدين, محبة الارض, هذا هذا الفلوس, هذا إن رمز وشعار للطائفة.
0: ونحن طبعا نشد على يديك ونبارك لك هذا الوسام. الشيخ يوسف فرج المزارع المتميز ابن قرية ينوح, شكرا لك الشيخ يوسف على مشاركتنا في برنامج صدى النحاس.
4: تسلم أخي الكريم, وإن شاء الله هيك انتمنا نسمع الأشياء الحلوة واللي هي بتبسط الإنسان وبتبسط المجتمع.
0: شكرا.
4: أنا في المناسبة هاي كمان إحنا في أساس السنة العبرية الجديدة بتمنى أكثر نشوف سلام هون في بلادنا ونحتفظ السلام لكل المنطقة ونعيش كلياتنا بتأخي وسلام
0: ويا. شكرا لك يا شيخ. شكرا لك.
4: الله يخليك.
0: الآن وقبل النهاية نتوقف مع الملف الأخير في صدى النحاس. نكون مع احتفال أبناء الطائفة الدرزية بالمراسم السنوية التقليدية لمقام النبي سبلان عليه السلام في قرية حرفيش. هذه المراسم التي أقيمت يوم الخميس المنصرم. ينضم إلينا الآن الشيخ نمر عامر عضو لجنة وقف النبي سبلان عليه السلام. بداية شيخ نمر, نبارك لكم هذه المناسبة ولكل أبناء الطائفة المعروفية في إسرائيل وفي مختلف أنحاء العالم. شيخ نمر.
5: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم, زيارة مقبولة لك, كل عام وانتم بخير وللجميع.
0: حدثنا شيخ نمر عن الرسالة التي انبثقت خرجت من هذه الزيارة التقليدية السنوية.
5: طبعا إذا نتحدث أول شيء عن أجواء الزيارة والرسالة ممكن بالآخر تكون.
0: تفضل.
5: طبعا كانت الزيارة في 10 بأيلول, كانت الأجواء روحانية مهيبة. اجتمع ليلة الزيارة يعني اقتصرت على رجال الدين من الكرمل والساحل والشغور والجليل وهضبة الجولان. كانت أجواء سادها الهدوء والمحبة واقتصرت على الشعائر الدينية. وإحنا يعني كأهل حرفيش قد شعرنا بفرحة اللقاء وبقوة الترابط والأخوية. وفي نهار الزيارة اجتمع من الطائف رجال دين وزمنيين لمعايرة بعضهم البعض. قاموا أهالي حرفيش باستقبال الضيوف أو ضيوف من الطوائف الأخرى والزائرين. طبعا كانت كلمة للشيخ أبو حسن الموفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية المعروفية, وتطرق على الأوضاع في السويدة وشرح برؤوس أقلام الأشياء اللي قاموا فيها, وكمان تناول الحديث الشيخ بعلي مهنا ورحب في الزائرين باسم أهالي حرفيش.
0: السؤال شيخ نمر, تحدثنا عن الرسالة التي خرجت من هذه الزيارة في خضم كل ما يحدث من تطورات تعصف بأبناء المجتمع الدرزي في إسرائيل وفي الشرق الأوسط ككل.
5: طبعا الطائفة الدرزية بشكل عام أينما وجدوا هم أبناء أوطانهم يؤمنون بالكرامة والعيش المشترك والتعايش السلمي بين النسيج الشعبي اللي هم عايشين فيه. طبعا قلوبنا مع أهلنا في السويدة وباقي المدن والقرى في الجبل. طبعا قد عبروا المشايخ عنه في شسمه. نتمنى أنه تكون الزيارة القادمة يحل السلام بين أهلنا كمان بسوريا وينعموا في العيش الهنيء وبلا تعصبي ولا حروب. ونتمنى زيارة مقبولة لجميع 100 أهل وسهلة في الزائرين وكل عام وانتم بخير.
0: والشيخ نمر عامر أنت أيضا كنت ترغب بأن يتم الكشف عن كتابك الخاص بما يخص الزيارة ومقام النبي سبلان، ولكن لم يتم ذلك في نهاية الأمر، وإنما الأمر وقضية الكشف عن هذا الكتاب يعني على ما يبدو سيؤجل بعض الأشهر. ضعنا في تفاصيل هذا الكتاب أيضا شيخ نمر.
5: طبعا الكتاب هو سيرة النبي سبلان ومقام النبي سبلان في حرفيه. كثر الحديث عبر التواصل الاجتماعي، لأنه من 30 سنة وجاي صار في تواصل اجتماعي كثير، صارت تواصل كثير من مكان صار يسمح لنفسه يحكي ويكتب وكذا، في أشياء دقيقة وفي أشياء بتكون بدها تصليح وتحسين وتعرف ومراجعة. لذلك قبل 5 سنين أنا بديت أجمع مادي عن سيرة النبي سبلان وعن المقام وعن الجبل وعن العيون اللي موجودة على الجبل وكل ما يحوي. وبدي يكون طبعا هذا الكتاب هو فيه وثائق مؤكدة وفيه رسالة شفوية كمان، يعني موروث شفوي بين الناس متداول بين كل المنطقة الجليل والكرمل هون. وإن شاء الله أنا الحقيقة كان عندي بعد مراجعة، يعني جربت في هاي الزيارة أني أنا أصدر الكتاب أصدره بإشراف الشيخ بعلي مهنا فارس، جربت أني أنا أصدره، بس في الحقيقة في بعض نقاط بدأ بعد مراجعة وتدقيق.
0: نعم.
5: يعني على أساس تعرف الأمان الدينية والعلمية.
0: وقبل أن أني معك شيخ نمر كلمة أخيرة قبل أن ننهي معك البرنامج من صدى النحاس عن هذه الزيارة وأوضاع أبناء الطائفة المعروفية.
5: طبعا زيارة سيدي سبلان هي إلى أهمية يعني كثير، لأن هي بتجمع بين الزمني وبين المتدين وبتدعي للسلام والمحبة، مناسبة روحية هي لتجديد القيم والمبادئ الحميدة، ومناسبة اجتماعية يلتقي فيها أبناء الطائفة المعروفية.
0: نعم، ونحن بالطبع نبارك لكم هذه الزيارة وزيارة مقبولة وكل عام وأنتم بألف ألف خير. الشيخ نمر عامر عضو لجنة وقف النبي سبلان، شكرا لك شيخ نمر على هذه المشاركة. زيارة مقبولة، شكرا لك. إلى هنا نأتي إلى نهاية الحلقة الأولى من صدى النحاس. كان معكم في الإنتاج لينا شحادي رزق وشريهان حجير بيكي، في الهندسة الإذاعية كان معكم أوسكار، في الديجيتال كان معكم هشام سعد، ومن وراء الميكروفون كان معكم وسيم كيوف في الإعداد والتقديم. نلقاكم في نفس الزمان والمكان الأسبوع القادم. لكم مني ومن طاقم العمل، إلى اللقاء.
2: الجمعة على قناة مكان،
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
8: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
9: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا السلام على العروض.

0: بابادوك.
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط. امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
2: عناوين الساعة من مكان: شبوب حريق كبير قرب أم الفحم، تقديم طلب بحل جمعية حولت مبالغ طائلة إلى شركات في تركيا، الإعلان عن وجوب غلي مياه الشرب في مدينة كرم إيل، انخفاض نسبة البطالة في البلاد، والجو يكون حارا بعد قليل بإذنه تعالى. سنكون مع التفاصيل.
3: راديو مكان الأخبار.
2: سلام الله عليكم. الثانية في أورشليم القدس في منطقة أم الفحم تعمل طواقم إطفاء مستعينة بطائرات على إخماد حريق كبير شب في أحراش ونفايات جافة، ويخشى من خطر امتداد النيران بسبب الرياح نحو المباني المجاورة بما فيها مدرسة.

0: نشر مكتب الرقابة الحكومي الأمريكي أول تقاريره بشأن عواقب الحرب ضد إيران، مقرا بنقص في مخزون الأسلحة والذخيرة المتقدمة الاستراتيجية. يلفت إلى أن الرئيس ترامب وكبار مسؤولي البنتاغون قد نفوا وجود نقص في الذخيرة. أعلنت وزارة الصحة عن وجوب غلي مياه الشرب في مدينة كارميئيل حتى إشعار آخر بسبب اكتشاف تلوث فيها. أورد هذا النبأ مراسلنا للشؤون الصحية سامح قادري. انخفضت نسبة البطالة في إسرائيل الشهر الماضي فبلغت 2.8% مقارنة مع 3.2% خلال الشهر الذي سبقه. وتفيد معطيات دائرة الإحصاء المركزية بأن عدد العاطلين عن العمل يبلغ نحو 131,000.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة حتى بعد غد الخميس أعلى من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعينا الكرام هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثالثة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.

0: كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلام.
1: مرحبا مرحبا، انتوا مع سباق الاغنيات العربية توب 10. راح فيكم معنا فترة جديدة بلشها معكم من هاللحظات. تحية لخين خين دهان بيساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، ولكم اللي دايما شادي بلان أحلى التحيات. بلش المشوار، مشوار أنجح الأغاني مع عمرو دياب. الأسبوع بيتراجع للمرتبة العاشرة، نذكركم كان معنا 4 أسابيع رقم 1.

تقدم أغاني تتراجع بسباقنا مين رقم واحد توليت اليوم سانت ليفان محمد رمضان محمد عساف عفوا ولا أصالة ممكن كمان ليانا آدم

ثامن كمان مصري تامر حسني. وش الخير الأغنية اللي كانت وصلت الأسبوع الماضي للمرتبة الثالثة تراجعت

زي ما لاحظتوا أغاني بتتراجع من مراتب متقدمة لتحل محلها أغاني تانية حنسمعها بعد شوي. تامر حسني هالأسبوع تامن تراجع من المرتبة الثالثة. مين رقم واحد؟ سانت ليفان، محمد عساف، أصالة، وائل كفوري، تو ليت، آدم معنا بأغنية قوية، وإليانا كمان. كلهن معنا هالأسبوع بسباق الأغنيات العربية التوب 10. لسه بتتقدم نانسي عجرم مرتبتين من 9 ل 7 هالأسبوع. اشهدي يا دنيا.

0: آدم غنى لنا جماله، قدمت أغنيته 4 مراتب للمرتبة السادسة بسباق الأسبوع. عندنا فاصل إعلاني قصير جدا، بعدها منعود لنكمل معكم التوب 10 سباق الأغنيات العربية.
1: الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
8: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.

إليانا والكفوري بغني محبوبي. يتقدم مرتبة واحدة. 5 الأسبوع الماضي، 4 هالأسبوع، مين رقم 1؟ خليكوا على السماعة.

أغني من المرتبة الرابعة للأولى رقم واحد ببلد السم نسمع هاي الكفوري مع الأغنية رقم واحد بلبنان عندنا رابع رابع إذن وائل كفوري ثالث الأول بمصر هالأيامات مع الأغنية توليت رقم ثلاثة بيتقدم هالأسبوع ثلاث مراتب بسباقنا من ستة لثلاثة جريئة قوي.

0: تراجعت اغنيه عمرو دياب، 9 جديده احمد سعد، 8 تراجعت تامر حسني، 7 نانسي عجرم تقدمت، 6 تقدم ادم، 5 ايانا تقدمت، 4 وائل كفوري تقدم، 3 توليت جريء قوي اللي عم نسمعها بالخلفيه تقدمت، اما رقم 2 الاولى هالايامات بسوريا. عندنا 2 كانت 5 تقدمت 3 مراتب للمرتبة الثانية، أصالة طنين للأصالة.
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار. أغلن الحبك وفاي ورهان العمر

0: صالة قمتنين هالأسبوع بسباقنا تقدمت من خمسي المرتبة الثانية. رقم واحد مين بيسمعنا بشكل دائم بتوقع بعد نقول مبروك للمرة الثانية.
1: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

انتفانت محمد عساف تغلبوا على كل الفنانين اللي أكبر منهم بالعمر: أحمد سعد، عمرو دياب، تامر حسني، نانسي عجرم، آدم، إليانا، وائل كفوري، توليت، وأصالة. كل انتغلبوا عليهن سانت ليفانت ومحمد عساف مع المسكارة. أسبوع تاني على التوالي. رقم

اسم نسمع أغاني كانت وصلت لمراتب أولى بالسابق بسباقات الماضي، زي الأغنية الحلوة اللي غنى لنا إياها بال 2006 تامر حسني، وصلت للأولى وقتها. من أيا بتحبك.

عنا يا بتحبك من الأغاني الرومانسية اللي قدمنا إياها قبل 20 سنة بالضبط تامر حسني. كمان أغنية من الماضي إسا إليسا اللي بال 2022 وصلت للمرتبة الأولى مع الأغنية، ألحان زياد برجي.

زياد برجي أعطاها لأليسا تغني هالأغنية، لحنها، اختلفوا اتنيناتهم، سمتها أنا وبس، هو غناها بصوته وسماها وبطير. الأغنية وصلت عنا للمرتبة الأولى عام 2022. أغاني الماضي اللي كانت ناجحة وصلت لمراتب أولى بسباقاتنا، شيرين إسا عبد الوهاب تنضم لإلنا بال 2002، كانت هاي أول أغنية بتوصل للمرتبة الأولى لإلها وبتعرف الناس عليها.

2002 بالضبط. الصيف وصلت هالأغنية للمرتبة الأولى بسباقنا. كانت هاي أول أغاني شيرين. عاملين معكم هالفترة ساعة سباق الأغنيات العربية التوب 10 مع الأغاني اللي وصلت بالماضي للمراتب الأولى. مش كتير زمان السنة الماضية كمان بالصيف وصل عمرو دياب مش لحاله مع بنته للأولى.

الصيف العام الماضي عمرو دياب وبنته جان عمرو دياب كانوا رقم واحد بسباقنا. احنا بطل عنا كتير وقت لساعة السباق. اخر اغانينا رح تكون اغنية نجحت ووصلت للمرتبة الاولى بداية عام 2015.

شكرا لخين دهان ساعدنا بالهندسة الإذاعية بهالساعة. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. مني شادي بلان أحلى التحيات. كملين مع كل فترة، خليكم معنا على السمع بعد الأخبار والإعلانات.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
5: عناوين الساعة من مكان: تقديم طلب بحل جمعية حولت مبالغ طائلة إلى شركات في تركيا. أجهزة الأمن العراقية تعتقل إرهابيين. الإعلان عن وجوب غلي مياه الشرب في مدينة كرميل. انخفاض نسبة البطالة في البلاد، والجو يكون حارا بعد قليل بإذنه تعالى. سنكون مع التفاصيل.
1: راديو مكان، الأخبار.
5: الثالثة في أورشليم القدس: سلام من الله عليكم. طلبت وحدة الرقابة في وزارة العدل من المحكمة المركزية في حيفا إصدار أمر بحل جمعية سخاء أبو نضال. وعلم أن الجمعية حولت خلال عامي 23 و24 مئات الألاف من الشواقل إلى شركات في تركيا بزعم دعم اللاجئين منكوبي الحرب في سوريا. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن وزارة العدل تخشى من استخدام هذه المبالغ لتمويل الإرهاب، لا سيما في ظل التحذيرات الدولية المتعلقة بالجهات التي تنشط في تركيا. في العراق، أعلنت قوات الأمن عن اعتقال إرهابيين، أحدهما في بغداد والثاني في محافظة ديالي، ولم تتوفر تفاصيل عن انتمائهما التنظيمي. نشر مكتب الرقابة الحكومي الأمريكي أول تقاريره بشأن عواقب الحرب

0: مقارنة مع 23% خلال الشهر الذي سبقه. وتفيد معطيات دائرة الإحصاء المركزية بأن عدد العاطلين عن العمل يبلغ نحو 131,000. في محافظة الحسكة السورية تتواصل الاحتجاجات على قرار السلطات تقليص تدريس اللغة الكردية. وسط تصاعد حالة الرفض الشعبي والطلابي لهذا القرار، وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأهالي أصدروا بيانا يؤكد أن اللغة الكردية تمثل جزءا أساسيا من الهوية الثقافية والاجتماعية لأبناء المنطقة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة حتى بعد غدا الخميس أعلى من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس 32، تل أبيب وحيفا 31، الناصرة 34، جبال الجليل واللد والرملة 33، هضبة الجولان 36، بحيرة طبرية 37، وفي منطقة بئر السبع تصل إلى 35 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الرابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: أهلاً بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. الحكم بالسجن لمدة 22 عاماً بحق دينيس موكن بعد إدانته بقتل ديار العمري من صندلة قبل 3 سنوات. المشتركة والموحدة توكلان مركز عدالة بالترافع عنهما ضد الطلبات لشطبهما وسط احتمالات قبول طلب الشطب بسبب وجود غالبية للائتلاف الحكومي. إسرائيل تراقب سيطرة الحوثيين على باب المندب وتؤكد أنه يجب تشكيل ائتلاف دولي لمحاربتهم، وأنباء عن طلب سعودي لمساعدة استخباراتية من إسرائيل. لبنان يطلب تأجيل جولة المفاوضات مع إسرائيل التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع بسبب نشاط جيش الدفاع في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا
6: هيا يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
8: مرحبا مرحبا، انتو معنا على الطريق. أغاني جديدة كتيرة، أخبار فنية على 3:30، أجواء حلوة باختصار، نحب تكونوا معنا على السماع. جديد رغب علامة، نبلش معه جنون.

مجنون. بلشنا مع رغب علامة السوبر ستار اللي بقدم لنا ثالث أغنية هالسنة. بعد كده كده مزاجية اجت هالأغنية مجنون. إسا بنكون مع ريمكس على الطريق.

حاليا انتم معنا على الطريق من راديو مكان بالاربعة مع الاغاني الجديدة والموسيقى الحديثة. ان اخبار فنية على 3:30 اليوم مع مين رح نحكي؟ رح نحكي على احمد عز وزينة، عشرين عبد الوهاب، على فضل شاكر، على ويجز. كل هذا على 3:30 مع زميلي عارين بصول.

0: على دلعونا على دلعونا بنسخة جديدة من أصالة اللي بتصدر ألبوم سوري. أصالة مصري هاي طبعا. عنا فاصل إعلاني قصير جدا ضيق ومنعود لنكمل مع كل مشوار على الطريق.
1: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
1: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا زي ما وعدناكم بسرعة نكمل مشوار الأغاني.

0: جديد من هيفا وهبهاي سيبو سيبو 3:30 بالضبط ساعة بسياتنا بحيفا. إجا الوقت لنرحب بزميلي عارين بسوني.
1: اسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عارين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا عارين.
1: مرحبا شادي.
0: أخبار كتير اليوم.
1: صح.
0: مغنيين كتار. فضل شاكر نبلش معاه.
1: فضل شاكر بعد غياب 4 سنين
0: تلينوفيلا
1: دراما مش طبيعية. هاي المرة هو عم بيستعد لطرح ألبوم جديد. رجع فنان. مطرب عادي ملك الإحساس.
0: حلو.
1: والرومانسية.
0: شو كم من أغنية بالألبوم؟
1: صراحة عم بيحكوا على ميني ألبوم. اللي عم بيشتغل عليه هو كتير صلوا فترة. يمكن يكون في 6 يمكن يكون في 8 يمكن يمكن لا بعد مش مستقر هذا الألبوم.
0: شو مع أغنية شيرين؟
1: شيرين بيقولوا أنه كان في أغنية مشتركة بين بينهن. هل رح تكون بهذا الميني ألبوم؟ الله أعلم.
0: نستنى
1: على سيرة شيرين.
0: مال شيرين
1: صراحة أنه عم بتحضر لكتير حفلات. وهي برزت كتير بحفلاتها بمصر وهالمرة كمان
0: الساحل الشمالي كانت حفلينها كتير. حضروها كتير فنانين وفنانات.
1: رح نشوفها بلبنان بالإمارات بكتير محلات
0: حفلات بعد. القادمة. على ذكر شيرين, زينة تورطت وهي تحكي على شيرين.
1: زينة بتقول قديش كانت تساند شيرين وكانت تساعد شيرين وقديش بتحب شيرين ووقفت بمحنتها لوقفت شيرين على إجريها. بس بتقول أنا بحب أقولكم شغلي لأنكم يمكن تعرفوهاش, بس شيرين هي كمان كانت صديقتي من زمان. أبوي كان يحبها كتير. ولما أبوي دخل على المستشفى كانت تقعد تحت إجريه قد ما هني كانوا يحبوا بعض وكان في بيناتنا علاقة كتير كتير كتير قوية. فهون عم تحكي على صداقة قديمة.
0: أبوي
2: لا, شيرين أبويا كان بيحبها قوي وهي كانت بتحبه قوي قوي. يعني أنا فاكرة بابايا مرة دخل المستشفى شيرين كانت بتيجي تقعد تحت رجله, يعني تيجي بتجيب له أكل وتقعد تأكله في بقه. أنا عمري ما هنسى المشاهد دي, عمري ما هنسى في حياتي. شيرين عشرة.
0: أبوي ناس بسروها
1: مش حب.
0: الناس بسروها
1: لا, شو كل إشي شيرين نورطها فيه. زينة مش مكتفية بس تلتهي بشيرين, ملتهية كمان بأحمد عز.
0: بعد بتحكي أحمد عز
1: بتضل بكل مقابلة لازم تتحش أحمد عز.
2: انت ما فيش في قلبك رحمة, انت ظلمت ظلم غير طبيعي غير طبيعي وماشي عادي عادي, وفي ناس بتساعدك عادي, كلكوا عادي كده.
0: شو القصة قصة؟
1: بتقول بتحكي عنه مش بالحلو وبيجي بتحكي عنه مش حلو بالمرة. بتيجي محاميته لأحمد عز بتهددها بتقول إذا أنت مكملة تضلك تجيب سيرته مش حلو إحنا رح نعرف نوقفك.
0: ناخد كل مصرياتنا منك.
1: ديري بالك أسكتي قولي شكرا على اللي بينعطى لإلك وما تحكيش كتير لأنه بالآخر ده تكفت على راسك.
0: نختم بويجز المغني المصري.
1: ويجز اللي انشهر بأغنية البخت.

0: دايما كانوا يقولوا هاي البخت لمين كان يغنيها لمين كان يغنيها
1: هدى المفتي.
0: صح, الناس كلها قالت لهدى المفتي. واخيرا واكس بيطلع مع اسعاد يونس بقول هاي الاغنيه غنيتها لزوجتي.
1: صدقتي؟
0: اه لا.
1: نختم مع مين البخت؟
0: لا
1: شو بدك اجي
0: صحك الشام.
1: تفضل.
0: اه
1: شكرا عارين,
0: باي
1: باي, باي.

روحان الشو قالوني الحلو اللي أصدرها العام الماضي فضل شاكر. نستنى منه أغاني جديدة زي ما سمعنا بأخبارنا الفنية، 6 أغاني جديدة على الطريق. إسا مكملين مع نجوى كرم. نجوى كرم تنضم لإلنا بأغنيتها الجديدة اشتقت لك.

0: معلش.
1: خليك هنا خليك بلاش تفارق. اللون الحلو اللي غنتنا اياها ورد الجزائري سمعناكم مقطع منها غنتها عام 1973 اول مره. رجعنا للاغاني الجديده دائما دائما دائما معنا انتو على الطريق راديو مكان.

ريديو حلو زمع سين عبد الوهاب لمحمد حمائي. أغاني أخيرة بفترة اليوم إن شاء الله توصلوا على الطريق، توصلوا على البيوت بالسلامة، طريق السلامة للجميع. أحمد سعد لسه 90-30.

احنا بتوع الليل واخره ابو هدى معه حكينا لكم حنين. احنا عندنا بعد مجال لاغنيه اخيره اخترناها من البومه الجديد الاخير لا

دهان النظرة الأولى. هذا الوقت لنودعكم، شكرا لكم على المتابعة والاستماع. نشكر خين دهان، ساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية. لكم مني دائما شادي بلان، أحلى تحية. بكرة إن شاء الله منعود ملتقي معكم على التنتين، سباق فن فنانينا، على التلاتة على الطريق.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
2: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: عناوين الساعة من مكان: البحث عن مسنة من شرق أورشليم القدس اختفت أثارها منذ يومين. سجن سائقة من النقب تسببت بحادث سير أوقع قتيلين. استمرار الاعتداءات الإيرانية على سفن تجارية في مضيق هرمز. أجهزة الأمن العراقية تعتقل إرهابيين. ومحافظة الحسكة السورية تشهد احتجاجات على تقليص تدريس اللغة الكردية.
2: راديو مكان الأخبار.
1: الرابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. تجرى أعمال بحث واسعة النطاق عن مسنة من شرق أورشليم القدس تدعى فاطمة الرجبي أم راجي اختفت أثارها منذ يومين. وعلم أن البحث يتم بين مفسرة سيون وأبو غوش إلى الغرب من المدينة. ونظرا لوجود شبهات جنائية صدر بناء على طلب الشرطة أمر قضائي يحظر نشر تفاصيل التحقيق. أنزلت المحكمة المركزية في بئر السبع عقوبة السجن الفعلي لمدة 7 سنوات على ثريا أبو عرار بعد أن أدانتها بالتسبب العام الماضي بحادث سير أودى بحياة إلياف أبو كسيس وخطيبته شاح أفدانينو. كما ألزمتها المحكمة بتعويض عائلتي الضحيتين. وبعد النطق بالحكم اندلعت زوبعة في المحكمة حيث اعتبر أبناء هاتين العائلتين أن العقوبة خفيفة ولا تتناسب مع خطورة الجريمة. تستمر الاعتداءات الإيرانية على سفن تجارية في مضيق هرمز. وأعلن مركز الأمن البحري العماني أن 2 من أفراد طاقم ناقلة النفط أو ناقلة النفط الجاية التي ترفع علم بنما لا يزالان في عداد المفقودين منذ تعرضها لاستهداف مساء أمس. في العراق أعلنت قوات الأمن عن اعتقال إرهابيين أحدهما في بغداد والثاني في محافظة ديالي ولم تتوفر تفاصيل عن انتمائهما التنظيم.

0: الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة حتى بعد غد الخميس أعلى من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الخامسة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. الحكم بالسجن لمدة 22 عاما بحق دينيس موكن بعد إدانته بقتل ديار العمري من صندلة قبل 3 سنوات. المشتركة والموحدة توكلان مركز عدالة بالترافع عنهما ضد الطلبات لشطبهما وسط احتمالات قبول طلب الشطب بسبب وجود غالبية للائتلاف الحكومي. إسرائيل تراقب سيطرة الحوثيين على باب المندب وتؤكد أنه يجب تشكيل ائتلاف دولي لمحاربتهم، وأنباء عن طلب سعودي لمساعدة استخباراتية من إسرائيل. لبنان يطلب تأجيل جولة المفاوضات مع إسرائيل التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع بسبب نشاط جيش الدفاع في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك

عزيزي المستمع أنا معك. على مدى ساعة من الزمن نجول مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين، نكون مع الحقوق والخدمات، التعامل مع المؤسسات والهيئات والجمعيات، ولدينا أيضا رسائل نحملها دائما كالحث على التعليم العالي، المساعدة في دخول سوق العمل، التوعية من موضوع الإسعافات الأولية والبرامج والتمويل من الجهات الرسمية والوزارات. اليوم سنكون مع دورات الإسعافات الأولية عن أهميتها، مضامينها، لمن تعطى، وكيف يمكن أن تساعد من يتعلمها في إنقاذ الحياة، حياة أقرب الناس إليه. شريحة المسنين لها نصيب في برنامجنا اليوم عن حقوقها.

وتوجيههم أطري تواجدهم وفقا لوضعهم الصحي والنفسي والاجتماعي. يهمنا دمجهم في فعاليات اجتماعية ومساندتهم في هذه المرحلة الجميلة حتى يقضوها على أفضل حال، وأيضا مساعدتهم في مواجهة الأوضاع الصحية إن كانت صعبة والحالات التي ربما يعانون منها. أنا معك في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. هيا بنا نبدأ.

0: في إطار برنامج أنا معك نركز على موضوع الإسعافات الأولية وعلى أهميتها واكتساب الخبرة والمعرفة بها حتى لحياتنا اليومية. نرحب اليوم بالمسعف والمعالج رامي مصاروي، عيادة RA كلينيك ومركز دورات إسعافات أولية. مساء الخير سيد رامي.
1: مساء النور. هلا إيمان.
0: هلا ويعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
0: بداية، ليش مهم إنه كل شخص يكون عنده خبرة في الإسعافات الأولية؟
1: تمام. أهمية الإسعاف الأول اليوم في كل بيت، أول شيء نقدم هاي الخدمة والتوعية لأهلنا، لأقربائنا، للجيران، مكان العمل، حتى في الشارع، في أي مكان. مهمة جدا جدا. إسعافات أولية أساسية ممكن أنها تنقذ حياة إنسان. فتخيل أخت إيمان،
0: نعم،
1: إنه أنت يطلع بيدك تنقذ حياة إنسان ويعود لعائلته بصحة وبعافية.
0: لما أنت يعني بتقول ننقذ حياة إنسان، يمكن البعض بيشوف هاي الجملة إنه هيك إشي خيالي، إشي زي الأفلام، ولكن
1: صحيح.
0: بدي أسمع منك أمثلة عينية لحالات اللي ممكن نشوفها أمامنا، نتعرض لها إحنا، أهلنا، صديقك، زميلك بالعمل، أولادك، اللي ممكن خبرة بالإسعافات الأولية تنقذ حياته. ما تعطينا أمثلة عينية، مثال وإيش بنعمل فيه؟
1: يعني شوف، الأمثلة كثيرة، نقدر أبرزها ولد صغير بلع جسم غريب، الأم ما بتعرف كيف تتصرف، تانها تتصل للإسعاف، تيوصل الإسعاف ضيعنا وقت كثير، ممكن في خلال ثواني هي بإيدها تنقذ ابنها وتستخرج هذا الجسم الغريب بأمان.
0: مثلا أنت بديت بمثال إنه طفل دخل لجسمه إشي معين بلعه. بتعرف الصغار عادة كتير بيدخلوا لتمهم قطع ملبسة مكسرات، وعشان هيك دائما مننبه تحطوش مكسرات أو إشياء فيها قطع صغيرة في متناول الأيدي. إيش الخطوة الأولى اللي لازم تعملها الأم أو الأب أو أي حدا أمامه الطفل بلع إشي ممكن معلمة في الروضة كمان؟
1: صحيح، كثير معلمات بالروضة اللي بأخذنا هاي الدورات لأحد هاي الأسباب. إنه الطفل بعد ما يبلش مرحلة إنه ينفت من الحليب يبلش يأكل أشياء جديدة فبتعجبه، فكل شيء بده يذوقه، بده يستطعمه لأنها أشياء جديدة عليه، فبيبلش يبلق هاي الأجسام الغريبة. والأمثلة يعني لا تعد ولا تحصى، معادن، مكسرات، أشياء كثيرة،
0: حتى بطاريات. بسمع إنه بيبلعوا بطاريات.
1: أنا صدفت مفتاح سيارة.
0: مفتاح سيارة، يا إلهي.
1: خيالي.
0: إيش الخطوة الأولى اللي لازم يعملوها إلى حين وصول الإسعاف؟ إحنا دائما منقول أول إشي بتتواصلوا مع الإسعاف، بس هاي ثواني مصيرية.
1: لا، في بعض الحالات اللي أفضل إن إحنا نبلش نعالج أو ننكر قبل ما نتواصل مع الإسعاف، بسبب الثواني أو الدقائق الأولى، مثل حالات الاختناق اللي إحنا بنتكلم عنها. على سبيل المثال،
0: نعم،
1: الأم أو الأب أو أي حد لما شاف ولد اختناق، أول شيء أنه يضبط نفسه ويتصرف في هدوء عشان
0: نعم.
1: يعرف الإسعاف يكون فعال.
0: صح.
1: وممكن أنه يستخرج هاي الجسم الغريب خلال لحظات معدودة، يعني
0: بأنه إيش يعمل؟ في بيقولوا إلا بالولد،
1: في عملية اللي تسمى عملية هايمليخ، اللي اخترع هاي التقنية اسمه هايمليخ. حسب طبعا الجيل، حسب العمر،
0: نعم،
1: الشخص، حجم جسمه، هذا كله بتعلموه بالدورات الإسعافية الإسعاف الأولية، وبتعطيهم التقنيات والمعرفة كيف يتصرفوا بهاي الحالات. أنا لو إنسان ما عندي معرفة وما بعرف شيء عن الإسعاف الأولية وأصدف حالة، يعني بدي أنا حدا يسعفني، بدي أخاف، أمر طبيعي، كل الناس بتخاف حالات الاختناق، حالات الغرق،
0: ولهذا السبب طبعا الاشي بيقولوا الحكي مش مثل الشوف اللي بيشارك بإسعاف أول دورة، فبيعرف هاي الطريقة انك تمسك تضغط على البطن، تحاول تطلع الجسم لبرا أو تقلب الولد. كل حالة وكل جيل له تقنيته، بس هاي بس بالإسعافات بالدورات بتعلموها.
1: بتعلمها بالدورات.
0: كمان حالة لما شخص قدامنا يصاب به نوبة قلبية أو جلطة، كمان هون الواحد بنضغط، خصوصا إذا كان أبوه أخوه كبير بالعمر، تعرف. فإيش النقطة الأولى اللي لازم يعملها بهيك حالة؟
1: حالات النوبات القلبية لها عدة أسباب وعدة أشكال، يعني منشوفها بعدة أشكال مش بشكل واحد. الإنسان اللي أغمى عليه بسبب سكتة قلبية في تقنيات أولية اللي إحنا بنفحصها عشان نتأكد إنها سكتة قلبية مش إغماء مثلا أو
0: نعم.
1: حالة ثانية. يعني ما بزبط نبلش إنعاش على شخص اللي قلبه شغال بنبض بنضره.
0: نعم.
1: ففي خلينا نقول أولويات للفحص، منها أول شيء بدنا نفحص إذا في نبض، إذا الشخص بتنفس
0: نعم.
1: بيستجيب للصوت بيستجيب للوجع. لما نتأكد إنه الإنسان ما بيستجيب لهاي الشروط بنبلش عليه إنعاش. الإنعاش مثل الحالات اللي تكلمنا عنها، حالات الاختناق،
0: نعم.
1: الإنعاش أيضا حسب الجيل حسب حجم الجسم. فما
0: الإنعاش
1: بقدر
0: طبعا كمان هي طريقة الضغط على الصدر اللي بنتعلمها بدورات الإسعافات الأولية، بس مثل ما أنت ذكرت حسب الجيل وحسب الجسم. بس في كمان قضية الديفيبليراتور اللي اليوم موجود مفروض يكون في الأماكن العامة، فهي كمان بتعلموها بالدورات أستاذ رامي إنه كيف الواحد
1: مضبوط. طبعا طبعا
0: يستعملها.
1: طبعا طبعا. يعني الجهاز هذا هو مهم جدا، يعني بيرفع نسبة نجاح الإنعاش بدرجات عالية جدا إذا هو موجود. لأنه إحنا قلبنا بيشتغل على ضربات كهرباء، فلذلك إحنا بنحفزه بالجهاز هذا. إذا توفر عندنا الجهاز
0: نعم.
1: فنسبة نجاح الإنعاش بتكون عالية جدا. الطب التقليدي قائم على أبحاث، والأبحاث الأخيرة أثبتت إنه الإنعاش الناجح
0: نعم.
1: هو بيبدأ في الإنعاش الأساسي مش المتقدم.
0: بلا دورة
1: فإذا إحنا
0: إسعافات
1: أقلنا
0: أولية بنعرفش هذا الجهاز كيف نستعمله.
1: هذا كله بالدورات بتاخذ كيف نستعمله، كيف نحط اللاصقات على الجسم، شو نستخدم، نستجيب للجهاز لما يعطينا الأوامر. في أجهزة طبعا متقدمة، في أجهزة أساسية حسب.
0: نعم.
1: فأي جهاز لو أنه أساسي جدا يتوفر بيرفع نسبة نجاح الإنعاش بدرجات عالية جدا.
0: هذا مهم.
1: لأن الإنعاش دائما فيما يسمى بالدقائق الذهبية، اللي هي الدقائق الأولى من 4 لـ6 دقائق اللي فيها كمية الأكسجين بالدم. إذا إحنا أتقننا هاي الإنعاش
0: نعم.
1: نسبة النجاح بتكون عالية جدا.
0: في هاي الفترة بنشوف إنه كان في بالفترة الأخيرة عدد من حوادث الطرق، وكمان هون مرات الناس بتعرفش كيف تتصرف، مرات الناس بتتجمهر، مرات الناس بتقرب، مرات بيعملوا حركة بتضر بدل ما تفيد. صحيح احنا ما بنقدرش نعمل دورة كاملة عبر المقابلة، ولكن إذا هيك يعني جمل عريضة أو عناوين عريضة، شفت أنا حادث طرق، إيش لازم أعمل سيد رامي؟
1: بهاي الحالة طبعا أول شيء إحنا بنمثل على الإسعاف. ثاني شيء إذا ما عندي المعرفة والتقنيات إني أقدر أساعد في حادث طرق، خلينا نقول حادث طرق صعب مش حادث طفيف، يعني ما بطب في البني آدم أو البني آدمة، لأنه راح أضره مثل ما تفضلت، ممكن أحركه يكون عنده كسر أو يكون عنده ضرر.
0: نعم.
1: فهاي أهمية الدورات الإسعاف الأولية اللي بتعطينا التقنيات والمعرفة كيف نتصرف بهاي الحالات وكيف نعالج ونخفف عن اللي

0: الشخص عبين ما يوصل للإسعاف ويقدم له الإسعافات الأولية اللازمة.
1: بالنسبة للغرق كمان هون بهمني أسمع منك، ولو أول دقيقة دقيقتين اللي هاي ممكن تكون مصريات، إيش بتقول للجمهور إذا شخص شافوا أمامهم غرق انتشلوه من المي وبدون يقدموا له الإسعاف إلى حين وصول طبعا المسعفين الرسميين؟ سيد رامي،
0: طلع من خبرتي بالدورات العديدة اللي قدمتها للناس، أغلب الناس بتفكر مثل ما شوف بالصور المتحركة وبالأفلام، نضغط على البطن والماء يستخرج، وهذا الكلام غير صحيح. في حالات الغرق الإنسان إذا كان في وعي لازم ما نبلش عليه إنعاش، بدنا نفحصه ونقيمه. بني آدم بوعي ما منبلش عليه إنعاش. الناس عندها فكرة غريق إنعاش، لا هذا خطأ. مش كل غريق هو بيكون قلبه واقف ما ينبض.
1: نعم،
0: هنا نفس الإنعاش العادي اللي تكلمنا عنه بالسابق، إنه في شروط لازم تتوفر عشان نبلش عليه إنعاش. الغريق بشكل عام بيغدى بالع كميات مي، وهاي المي بتكون في الرئتين وبتكون في المعدة. بهاي الحالة أنا كمسعف بستغني عن النفس وعن الأكسجين وببلش إنعاش بدون نفس، لأن الرئتين بيغدين ملانات مي. وإذا بيكون غرق جزئي ما منخليه ينام، منكعده أو منخليه يوقف أو منكعده إذا أمكن، لأنه كمية المي بتنزل تحت الرئتين بظل جزء بسيط اللي يقدر يتنفس. إذا أنا بنيمه بيختنق.
1: أنت قلت نقطة مهمة، إنه مش كل اللي منشوفه بالأفلام نعمله، مش دائما إنه بيكون صحيح، لا صور متحركة ولا حتى بالأفلام العادية. خدوا الإشي فقط بشكل مهني. إيش كمان هيك حالات صادفتك سيد رامي اللي قلت لو هالشخص معلم، معلمة، موظف، أب، أم، أي حدا كان يعرف ولو أساسيات الإسعاف الأولي كان قدر يساعد لعندما إحنا نوصل على الموقع؟ فإيش هيك أعطيناك بعض الأمثلة.
0: أنا أعطيك مثال بسيط اللي صدف عندي في مكان العيادة في القدس في المول. توجه إلي رجل الأمن، وباليوم هذا بالصدفة أنا ما كنت أشتغل في العيادة، فكان عندهم حالة في فرع البريد، امرأة بجيل الأربعينات أغمى عليها، فقدت للوعي خلينا نقول. بقول له طيب كيف تصرفتوا؟ بقول له رفعنا إجريها 30 درجة. بقول له طيب مش كل إنسان يغمى عليه أو فقدان الوعي بنرفع إجريها 30 درجة زي ما بنسمع، زي ما بنشوف بالأفلام، زي ما طب بلكي قلبها وقف. يعني إنسان أغمى عليه رفعت إجريه وقلبه ما بضبط، شو الفايدة إن أرفع إجريه 30 درجة؟ فكمية قلة المعرفة هاي هي أحد الأسباب الرئيسية والمهمة اللي أنا قررت أعطي هاي الدورات لكل فئات الناس. يعني أنا عندي حلم إنه كل بيت يكون فيه مسعف.
1: حلو هذا الحلم،
0: هاي الدقائق
1: كل بيت كل عائلة إنسان يكون في شخص مسعف اللي عنده خبرة،
0: كل بيت كل مكان بلا استثناء. هذا حلم عندي.
1: طب خلينا نحكي شوي عن الدورات، خلينا نوضح. هاي الدورة الواحد ما بتخرج منها طبيب ولكن بتساعد. فإيش هي الأمور الأساسية اللي تمرر في الدورات بحيث إنه الشخص بيصير عنده خبرة ولو أولية كيف يتعامل بحالات الطوارئ وحالات الضغط أستاذ رامي؟
0: شوف، دورات الإسعاف الأولية الأساسية بتبدأ في الإنعاش، لأنه كل الحالات اللي منصادفها بالحياة في أي مكان إذا تدهورت راح تصفي بالآخر للإنعاش. فبيبلشوا بتعليم الإنعاش اللي هو الضغطات على الصدر، الشروط اللي تكلمنا عنها اللي تتوفر عشان الإنعاش، الجهاز الديفيبريلاتور، الأكسجين. بعدها بتعلموا عن حالات الإغماء، فقدان الوعي، حالات الحساسية. كثير ناس اليوم عندهم حساسية وما عندهم معرفة إنه في إبرة بتكون في جيبة المريض اللي بتنقذ حياته.
1: صحيح.
0: اللي عنده حساسية مثلا صعبة، حالات الحروق، درجات الحروق كيف نتصرف معها،
1: لدغات الأفاعي، لدغات العقارب، خصوصا لما بتكون الأفاعي بموسم الحر والصيف. كمان هاي النقاط تدرس في هاي الدورات.
0: صحيح.
1: بتوقع
0: رمي. أيضا تدرس أيضا تدرس حالات جلطات الدماغ، جلطات القلب، أمراض القلب، الأوعية الدموية. كثير أشياء أساسية بتعلموها اللي لو لا سمح الله صادفوها يعرفوا كيف يتصرفوا.
1: نعم.
0: وأهم شيء بتلخيص كل هاي الأمور إنه كيف إحنا نقدر نتصل على الإسعاف ونوصل المعلومات الصح. يعني كثير حالات بتصير بنتصل على الإسعاف ما منوصل الحالة صح.
1: إيش الأمور اللي لازم تنقال في هاي المكالمة للشخص اللي

0: موجود على الطرف الآخر من المكالمة لما في عنا حالة بدها إسعافات؟
1: طبعا بدنا نمرر المعلومات الصح اللي هي الجيل، إذا بنعرفش الشخص تقريبا الجيل شو الحال اللي صار معه، شو شفنا، شو الآن فيه. طبعا كل خلينا نقول كل
0: توجه
1: كل توجه بيكون وراء الخط رجل مهني، إما بيكون مضمد أو إما بيكون باراميديك أو دكتور، حسب أنو الجهة اللي اتصلنا عليها، وهم بوجهوا الشخص كيف يتصرف. يعني أنا حتى لو أخذت دورة
0: ممكن
1: إسعاف
0: على التليفون يقولوا له حسب ما هو وصف، ابدأ هلأ مثلا في نزيف، ابدأ هلأ اعمل كذا وكذا لإيقاف النزيف لعند ما نوصل مثلا. عم بحاول
1: صحيح.
0: أعطي أمثلة.
1: أو حتى إنعاش، كثير حالات من الإنعاش بنصدفها، بيكون يعني الشخص بيعمل بالإنعاش عن طريق التلفون، هم بيوجهوه كيف يعمل، كيف يتصرف لحد ما يوصل الإسعاف. فهاي اللحظات الأولى اللي إحنا منقدمها لأقاربنا، لأحبائنا، لزملائنا بالشغل، في المدرسة، في أي مكان، بننقذ حياتهم قبل وصول الإسعاف. هاي كل
0: فإحنا
1: القلب.
0: نقول على التليفون الشخص إيش صار له، قديش عمره، إيش الحالة اللي أنت شايفها قدامك، هل في نزيف، هل أغمي عليه، هل هو صاحي مش صاحي. أعطي معلومات للطرف
1: صح،
0: الآخر،
1: المعلومات الصح.
0: معلومات الصح، علشان يقدر يساعدك تبدأ أنت عملية الإسعاف، وكمان عشان يعرفوا مين يبعتوا. في كمان
1: صحيح.
0: نقطة العدد، بسمع أنه بيقولوا قديش في مصابين في المحل إذا حدث طرق مثلا، لأن في فرق بين مصاب واحد وبين أربعة، فكمان هاي نقطة
1: صحيح
0: بتوقع لازم يقولوها.
1: صحيح. وبرضه هم بيقرروا حسب الحالة، حسب المعلومات، يودوا أمبولانس عادي أو أمبولانس متقدم حسب الحالة. يعني الطاقم الطبي بيجي وهو جاهز للحالة. يعني الفرق بيكون في الأوقات الزمنية. إحنا قلنا الدقائق الذهبية من 4 إلى 6 دقائق، فتخيل قديش وقت إحنا منوفر بدل ما يضيع علينا، وهاي الدقائق ممكن تنقذ حياة الإنسان. بدل ما يجي الإسعاف تيقعد يقيم وتيعرف شو الحالة، ضيع له 10 ربع ساعة تيعرف شو الحالة، بينما يجي جاهز للحالة ويبلش يعالج.
0: عم بتقول نقاط كتير مهمة، بدناش ننسى كمان العناوين. صحيح انه مرات في صعوبة نقول في البلدات العربية لما ما فيش بالضبط عناوين واضحة، اسامي شوارع او ارقام، بس كيف ممكن الواحد يتأكد انه نقل العنوان للمركز اللي اتصل له بشكل دقيق اخرامي؟
1: في اليوم يعني الحمد لله تقنيات التكنولوجيا والبرامج كثير متقدمة، يعني ممكن ان اتصل على الاسعاف وحسب موقع التلفون الإسعاف، الجهة تودي الإسعاف على موقع التلفون اللي أنا اتصلت منه، ينبعث رابط على الواتساب فبعطينا الموقع تاع التلفون اللي أنا اتصلت منه، فالأمبولانس بيوصل وين ما التلفون موجود،
0: اللي هي
1: وهذا بيقصر كثير
0: مشاركة
1: وقت.
0: الموقع، شير لوكيشن اللي منقولها،
1: مضبوط.
0: فهذا بيساعد إنه يوصلوا على المحل اللي أنا موجود فيه وين ما في موجود شخص مصاب.
1: صحيح.
0: مين الشرائح اللي كنت بتحب انك تشوفها في دورات اسعافات اوليه؟
1: الكل بلا استثناء،
0: حلوة.
1: من
0: الكل
1: جيل
0: بلا
1: 14
0: استثناء.
1: 15 لحد جيل 70 80، ما عنديش مشكله. الكل الفئات، مثل ما هو الحلم كل بيت وكل مكان.
0: نعم.
1: كل الفئات بدون استثناء،
0: معلم،
1: لان حياه
0: موظف،
1: الانسان،
0: سائق تاكسي، سائق باص، كل واحد، حتى ربة أسرة، ربة بيت، أب، أم، الكل مهم يكون عنده هاي المعلومات الأساسية أخرامي.
1: بالآخر كل الفئات هاي أخت إيمان هم بني آدمين، ممكن معلم ينقذ سائق وممكن سائق ينقذ دكتور طبيب في الشارع.
0: حلو.
1: فبلا استثناء الكل يكون عنده هاي الدورات أو المعرفة الأساسية لإنقاذ حياة الناس.
0: وصفك كتير هيك كان مؤثر، إنه ممكن طبيب ينقذ شخص أصيب بأي حدث طارئ، وممكن شخص عادي ينقذ طبيب إذا أصيب في حدث طرق مثلا. كله
1: صحيح.
0: بيساعد كله. إذا أخذنا الدورات عندكم، هي دورات إسعافات أولية معترف بها من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية
1: حسب تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية. صحيح.
0: بمعنى إيش؟ إنه في برنامج معين ايش الامور لازم تتمرر في هاي الدوره؟
1: شروط. نعم، شروط اللي بحط لنا اياها وزاره الصحه الاسرائيليه، واحنا يعني بنعطي هاي الدورات حسب هاي الشروط، ف يعني اوتوماتيكي بتكون معترفه من وزاره الصحه.
0: اللي هي انو بنود مثلا، مش دوره اللي تهمل جانب، وانما في نقاط معينه هاي لازم كلها يتم تمريرها في اطار الدوره. اذا دورات الاسعافات الاوليه اللي احنا بنتامل انه الكل يتعلمها في كل محل في كل بلد. أنت طبعا موقعك في القرى.

0: القدس، ولكن إحنا كلامنا كمان لكل المستمعين في أقصر من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب. بدي أشكرك على هذا اللقاء المفيد والمثري والمهم.
1: شكرا لكم. رامي مصر، وبتمنى أن المعلومات توصل صح للناس، توعي للي ما عنده معرفة.
0: نعم.
1: ويأخذوا هاي الدورات لأنها مهمة جدا بحياتنا.
0: أكيد.
1: يعني كثير حالات كانت لو أني كنت أعرف، لو أني تصرفت، فعشان ما نوصل الحالات يا ريت الكل يتعلم دورات الإسعاف الأولية. شكرا لكم.
0: المسعف والمعالج رامي مصاروي، عيادة RA كلينيك ومركز دورات إسعافات أولية. بدي أشكرك وبنتمنى السلامة للجميع. شكرا سيد رامي. شكرا
1: لكم.
0: تحياتي. إلى اللقاء.

0: نفتح الآن ملفاً آخر ضمن ملفات برنامج أنا معك لتعريف المواطن بحقوقه والخدمات والمعلومات الهامة. وتنضم إلينا الآن نزهة حلبي، أخصائية في مجال الشيخوخة ومساعدة مدير عام موريا لرعاية المسن. أهلاً بك أخت نزهة، تحياتي.
1: أهلاً أخت إيمان عزيزتي ولجميع المستمعين.
0: هلا فيكي. هلا، تعالي نبدأ من البداية ونعرف الشيخوخة حسب مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل. مين اللي يعتبر أنه صار في هاي الفئة العمرية؟
1: طبعاً يختلف جيل النساء عن جيل الرجال بالنسبة لمؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل. جيل 62 النساء وجيل 67 للرجال، بما ما معناه انه هن بيعتبروا مسنين قانونيا طبعا.
0: نعم.
1: هذا المعترف فيه في مؤسسه التامين الوطني، مع انه طبعا جيل 62 و67 هن شباب
0: بالضبط، يعني اليوم في ناس بتعمر للتسعينات، ولكن في هاي السن عمليا اللي هو يعتبر كمان سن التقاعد، صح ولا نزهة؟
1: أكيد سن التقاعد من مكان العمل.
0: نعم.
1: وبتعرفي إنه سن التقاعد هو سن مش بسيط جدا، لا للرجال ولا النساء اللي كل حياتهم بيشتغلوا،
0: صح،
1: بيمارسوا حياتهم المهنية والاجتماعية، فجأة هن بيطلعوا على سن تقاعد بدهن يكونوا في البيت. طبعا في هناك ترتيبات اللي الدولة بتعطيها على أساس إنه تتوفر لهن يطلعوا على سن التقاعد في ارتياح، لأنه هذا الشيء مشهويا إنه
0: له تداعيات جسدية طبعاً ونفسية كمان طبعاً واجتماعية. هاتي نبدأ قضية أول إشي استحقاق مخصصات الشيخوخة من مؤسسة التأمين الوطني. كيف الإشي بيتم؟ وإذا الشخص كمل بعدين يشتغل، في ناس بتكمل تشتغل مثلا إذا كان مستقل أو محل عمل اللي مدد له إنه يضال، فاشرحي لنا هاي النقطة أخت نزهة.
1: طبعا هذا كله، كل هاي الترتيبات هي أمام رب العمل أو الشركة اللي بيشتغلوا فيها أو المؤسسة اللي بيشتغلوا فيها.
0: نعم.
1: في مؤسسات لا، بتقول اليوم أنا بدي أجيب اللي هني أصغر

0: سنا أوفر لي، ممكن يشتغلوا حسب الساعات، ممكن تعرفي أقل ساعات. الفلان الفلاني هو بيكلفني كثير لأنه هو صار له كثير في الشغل. في قسم اللي بيحكي لا، إنه هو إنسان مع خبرة، فأنا بربح إذا هو بيبقى بعد سنين، أو هو بيعطوه الاحترام تبعه، بيكمل الوظيفة تبعته. في ناس اللي هي بتعرفي مؤسسات بتختار شو بيناسبها. للأسف أنا مع إنه يكملوا بعد التقاعد،
1: نعم،
0: على أساس إنه هني كمان يقدروا يرتبوا الأمور تاعتهن بعد ما يتقاعدوا هيك،
1: بالذات إذا هو بحب شغله وهو معني
0: يزوتوا بالضبط، يزوتوا الشغلات هاي.
1: نعم، فإذا إحنا ما بنقول كإجبار، ولكن إحنا بنأيد إذا كان الشخص حابب، ياريت إنه الأطر تسمح له إنه يبقى. هلأ نقول إنه شخص طلع تقاعد أو وصل مرحلة الشيخوخة، كمان ممكن إنه ما اشتغل، يعني ممكن ربيت بيت اللي ما اشتغلت ولكن وصلت مرحلة الشيخوخة، بيبدأ هون مرحلة الاستحقاق لمخصصات التأمين الوطني للشيخوخة. بس هذا ما بيكفي، على الأقل نفسيا اجتماعيا أكيد. فإيش الأطر المتاحة للمسنين يا نزهة بعد التقاعد؟
0: في عدة أطر الحقيقة. مكتب الرفاه الاجتماعي بيقوم في هاي المجال، في هذا المجال طبعا في كل البلدات العربية وكمان اليهودية في كل إسرائيل. في مراكز نوادي للمسنين اللي هي اجتماعية وثقافية طبعا للمسنين اللي هن بيروحوا وبيجوا مستقلين بس طلعوا الساعة التقاعد. في المراكز اليومية للمسنين اللي هن بحاجة لرعاية لخدمة، تعال نقول مش كاملة، اللي هن بيقدروا بتعرفي يطلعوا يكونوا في المجتمع، يحضروا ندوات، يفعلوهن، يطلعوا رحال. هاي الشغلات أول إشي بيكونش فيها فراغ، بيكون أنا بعدني متواصل في المجتمع تبعي، بتعطيني هيك معنوية كبيرة.
1: لحظة، هاي مراكز النهار يعني اللي ما بيناموا فيها، بيجوا لكم ساعة،
0: هاي مراكز يومية
1: زي
0: أو
1: نوادي
0: يومية
1: اجتماعية وثقافية، إنه بيجوا بيكون في فعاليات، ندوات، احتفالات، بيجي بيحضر كم ساعة وبيروح أو هي بتروح.
0: مزبوط.
1: طيب هاي مثلاً إيش شروطها؟
0: قبل إذا ممكن في هناك مسنين أو اللي وصلوا جيل التقاعد اللي هن موجودين في البيت،
1: نعم،
0: صحياً هن صعب عليهم يطلعوا من البيت، فبقى هن بيتلقوا خدمات رعاية منزلية بما يسمى الحوك سعود.
1: نعم.
0: اللي هناك بيكون في مساعد اللي بتساعده في إعداد الأكل، بترافقه طبعا وكل ما يلزم تعمل.
1: نعم، هلأ التقدم بطلب علشان وفقا لحوك سعود اللي هو قانون الخدمة التمريضية وأنه يحصل على مساعدة سواء كان في النظافة، في إعداد الطعام، المرافقة، هاي لمين بيبدأ يقدمها؟
0: بيقدمها للتأمين الوطني.
1: اليوم
0: في عنا كثير شركات اللي هي شركات بتختص في هذا المجال.
1: نعم.
0: اللي بيوصلوا على البيت، فيش حاجة إنه المسن يتعب. مثلا واحدة منهن مورية، الشركة اللي أنا بشتغل فيها، إحنا بنوصل على البيت عند المسن، منعبي كل الاستمارات اللازم، منقدم له إياها، منحط له مساعدة قصيرة جدا لحد ما إنه يأخذ طبعا الحوك سعود،
1: وهذا ساعتها بياخده من التأمين الوطني كقانون.
0: طبعا
1: طيب
0: أكيد.
1: بس في
0: بحق له طبعا، مش كل إنسان بحق له، في هناك فحص
1: شروط
0: يجوا على البيت، شروط اللي بالضبط هيك.
1: طيب هلأ في إشي تاني اللي هو السكن المحمي أو دور رعاية المسنين. هذا مش مثل نادي إنه بروح يحضر فعالية، وإنما هذا مكوث دائم. إيش هذا بيعني نزهة؟
0: المكوث الدائم بما يسمى عنا بيت خليم سعودي زي اللي موجود عندنا.
1: نعم.
0: طبعا أنا من الأشخاص اللي ما برشح إنه كل إنسان يوصل لغاية، بس بمعنى لما الإنسان بحاجة لرعاية طبية 24 ساعة، اللي العائلة أو المساعد اللي بياخذها من التأمين الوطني فيش معها هذيك الـ الخبرة إنها تساعده وتقوم فيها.
1: إذا هي مش ممرضة أو ما عندها خبرة مثلاً إنه إذا النفس إذا كذا.
0: طبعاً. بالضبط هيك. فبقى هاي الدور هي ملائمة جداً لهيك حالات. وطبعاً في هاي الدور في البيوت أنا بسميه بيت لأنه عن جد هو بيت لكل المسنين. هو في هناك فعاليات، في هناك كثير شغلات اللي هني بتلقوها، مش بس رعاية طبية 24 ساعة، هو نعم. بيكون بيت لإله، غرفة لإله اللي هي إله.
1: وهاي مين بدفع تكلفتها؟
0: طبعا احنا وزارة الصحة، في تمويل من وزارة الصحة لكل
1: نعم.
0: شخص اللي هو بده يفوت على بيت الرعاية. بس مش كل شخص اللي عنده، تعال نقول في الحساب هناك في تقنيات خسخون كثير عالي جدا،
1: عنده برامج توفير ومبالغ كبيرة ما بغطوا له اياها.
0: بالضبط بغطوا له شيئا صح.
1: هلا لما نقول سكن محمي او دور رعايه المسنين، عمليا هو بيصير ساكن هناك، يعني بيترك بيته وبسكن
0: بيت.
1: هناك مكوث
0: صح.
1: كل الوقت.
0: صح.
1: في موجود اطر من هالشكل في المجتمع العربي؟
0: طبعا في موجود في عده محلات، لانه اليوم احنا المجتمع العربي فهم انه احنا بحاجه لهي الاطر.
1: نعم.
0: يعني مثلا بعطيكي مثال، عيسفيا مثلا، عيسفيا فيها بيت عنها ازاي مثلا. زمان كانوا يروحوا على يركا، على الشعمر، على حيفا، اليوم ممكن العيلة توصل في الباص، فيش حاجة بيقدروا يجوا ويزوروا المرضى اللي عنا أو المسنين اللي عنا. وانت لازم
1: لأنه قريب. في كمان نقطة، في برامج للتطوع والمشاركة المجتمعية، لأنه
0: طبعاً.
1: بشوف أنه في أشخاص اللي طلعوا تقاعد بس هيك بيكونوا نشيطين بتطوعوا في
0: طبعاً.
1: مستشفيات. احكي لي عن هاي النقطة
0: جمعيات
1: نزها.
0: كمان، وفي عدة جمعيات اللي بيتواصلوا معنا، اللي بيوصلوا لعنا بيعملوا فعاليات مع المسنين، بيكون في هناك استمرارية لهاي الفعاليات، مش فعالية واحدة وانتهى.
1: اللي هي ايش مثلا، ايش ممكن
0: مثلا
1: يعملوا؟
0: زرع الورد، زرع الورد، الشغل في الورد وكل ما يتبع، مثلا الأمنوت، الموسيقى، عدة شغلات اللي احنا بيوصل لعنا متطوعين. وفي هناك كمان طبعا طلاب الجامعة اللي بياخذوا المنح، البيوت عندنا بيتواصلوا مع مثلا المجالس المحلية وبيطلبوا هذول الطلاب انه يوصلوا لعنا ياخذوا المنحة بس يتطوعوا مع المسنين.
1: منيح، يعني كأنه طبعاً. هذا مقابل المنحة اللي بياخدها.
0: طبعاً.
1: حكينا طبعا عن مخصصات التمريض اللي هي السعود، ساعات لرعاية او خدمات بديلة، ايش مع اجهزة او معدات اللي هي ممكن يحتاجها المسن؟ تعرفي بهذا العمر بيبدو يحتاجوا اجهزة، يمشوا اجهزة، يقوموا وكذا، فهي ايش وضعها؟
0: في عنا يسارة اللي الكل بيتوجه لها اليوم، اللي هناك كيف ممكن انه نحط مبلغ اللي هو مميز بسيط جدا على اساس انه احنا ناخذ الشغلات اللي احنا بنحتاجها.
1: نعم.
0: ولما لازم نرجعها بنرجعها، وهذا متواجد عندنا في مناطق معينه، مش في كل بلده طبعا عربيه.
1: نعم.
0: وهذا المحل اللي يعني بيعطي هاي الخدمات اللي ممكن احنا نتوجه. واي حدا اللي اسا عم يسمعني وبحاجه لمساعده في البيت لهاي الشغلات ممكن يتوجه لي، وأنا ممكن أوجهه لوين يروح.
1: ممتاز.
0: مش مشكلة.
1: تخفيضات، مش الكل بيعرف إنه المسنين بيطلع لهم تخفيضات لما يوصلوا جيل الشيخوخة، بإيش مثلا؟
0: أول شيء هاي شغلة كثير مهمة إيمان، ومشكورة إنك ذكرتيها. شركة الكهرباء، التلفون، الأرنونة، لازم حدا من العيلة طبعا.
1: نعم.
0: يكتب مكتوب لشركة الكهرباء إنه في مسن هون، هو ساكن لحاله، تعرفي، يحكي كل الشغلات.
1: نعم.
0: وشركة الكهرباء عادة بتوافق على هيك مكاتيب، وساعتها بيعطوا تخفيض. مثلا أنا بعرف في الأرنونة المسن في عنده تخفيض 80%.
1: بتفرق يعني، بتفرق
0: طبعا. بيفرق طبعا، بيفرق كثير. في مسنين اللي عندها بس الدخل الشهري لشيخوخة، فيش عندها إشي ثاني.
1: فإذا الأرنونة اللي هي ضريبة الأملاك ممكن نحصل على تخفيض، الكهرباء، المي،
0: والتلفون. وبعد شغلة ممكن يتوجهوا للعاملة الاجتماعية اللي هي مسؤولة عن موضوع الشيخوخة في مكاتب الرفاه. في هناك كارين هيددوت، صندوق الصداقة، حقيقة سنين طويلة مشكورين طبعا، بيقدموا رزمة اللي هي عبارة عن كل المؤن المسني يستهلكها، من رز، من زيت، من
1: حلو.
0: كثير شغلات اللي هي مرة في الشهر، كل 28 الشهر. طبعا مش كل مسن بحق له إشي عن هالزاي، في مسنين الوضع المادي منيح.
1: نعم.
0: فبقى العمل الاجتماعي بتقوم في فحص الموضوع هذا لكل مسن وبتقدم له الطلب، وعادة بيوصلوا هاي الرزمة على البيت، وهي شغلة اللي هي كثير كثير بتقدر
1: طبعاً
0: تساعد المسنين.
1: بتساعد إنه ولا طبعاً. مسن يضل بدون طعام بدون طبعاً. الأشياء الأساسية. على فكرة في كمان تخفيض في المواصلات العامة كمان بدنا ينتبهوا لها.
0: كمان ما حكيناها صحيح.
1: نزهة بدي أسمع منك كلمة أخيرة، لأنه يعني إحنا دائماً بنقول في حقوق بس بدك تعرف تروح تخدها تسأل عنها، فإيش بتحبي تحكي ككلمة أخيرة في قضية الحق يعني في الحصول على المعلومات والإرشاد مزبوط. حول الخدمات.
0: شغلة وحيدة وأخيرة أحكيها، إنه كثير بيضايقني إنه في حقوق للمسنين وعندنا بعد في خجل إنه إحنا نطالب في الحق اللي أنا بحق لي، فبقى أو موجود ومش عارف كيف وشو بدي أعمل. فبقى أنا بتوجه لكل شخص مسن عم يسمعني أو ابن مسن عم يسمعني، اتوجهوا طالبوا في حقوق. ممكن احنا نخفض الدفع للمسنين، ممكن الرزمة للشهر توصل، في اعياد موجودة.
1: صح.
0: اسألوا في مختصة في مجال الشيخوخة في مكتب الرفاه الاجتماعي، عاملة اجتماعية جدا راح تساعد في كل محلات الموجود فيها طبعا في كل بلداتنا العربية. بتمنى الصحة للجميع والسلام، ومشكورة أخت إيمان على طرح الموضوع.
1: شكرا لك على المعلومات الوافية. نزهة حلبي أخصائية في مجال الشيخوخة ومساعدة مدير عام موريا لرعاية المسن. شكرا لك نزهة. شكرا
0: لك عزيزي.
1: تحياتي.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.

0: تالية في برنامج أنا معك مع المدير التكنولوجي لشركة أناليزا فادي عراقي. مساء الخير فادي.
1: مساء الخير، أعطيكم العافية.
0: تحياتي إليك وشكرا على تعاونك دائما.
1: شكرا لكم.
0: لأني بشعر فادي قديش أنت بهمك مجتمعنا العربي، بالذات شبابنا فتياتنا ومجال الهايتك. الآن بعد ما توقفت الحرب بتوقع، وهيك أنا عم بشوف إنه في شوي انتعاش ولا لا يا فادي؟
1: صحيح، في انتعاش. أشك إنه في فترة اللي كانت صعبة وما زال في صعوبات معينة في مجالات معينة في شركات معينة، ولكن في مناطق إيجابية في محلات تانية.
0: هلا اللي سمعنا حاليا، وهات نبدأ، اللي عم بدرس هايتك إيش يعمل؟
1: إيه حلو، أعتقد بدي أفصل بشغل صغير يمكن عادة ما بنذكرها، غريب شوي ولكن مهم للشباب والصبايا اللي بيسمعونا اللي مقتبل العمر لسه بتعلم يمكن بالجامعة قسم منهم أو بتعلم بالمدرسة، إنه لما نحكي هايتك مش بالضرورة هي يعني أشياء تكنولوجية. يعني في كثير ناس بيشتغلوا بالهايتك متعلمين محاماة أو اقتصاد أو إلى آخره، فإحنا يمكن السؤال أكثر على المجالات التكنولوجية بس، ولكن الهايتك هو مجال متسع جدا.
0: وفكرة
1: إحنا كعرب عادة ما بنكشف لهي المواضيع، عادة نتعلم علم الحاسوب وراح نشتغل كبرمجي او مواضيع اللي هي قريبه.
0: صح، مهم.
1: لكن الهايتك يعني هي شغله مهمه جدا، الهايتك اوسع من هيك بكثير، في ملان مجالات، في موارد بشريه اللي احنا بنسميه HR، في اشياء بتعلق في ملان مواضيع بتعلق في الاقتصاد والاخره. هاي شغله. ولا شغله ثانيه، كمان مجال التكنولوجيا نفسه مش بالضروره موجود بالهايتك، هو اوسع من هيك بكثير. يعني على سبيل المثال في اشخاص بيشتغلوا معي كانوا سابقا مدراء تقنيات معينة أو برامج معينة في مستشفيات أو ببنوك، فمجال التكنولوجيا أوسع من مجال الهايتك.
0: ممتاز، هذا بيوسع المجالات كمان للعمل.
1: صحيح، فلما نحكي عن مجال الهايتك إنه صعب، يمكن عادة بذكر في الأخبار إنه الشركات الهايتك، هاي صحيح، ولكن مجال التكنولوجيا لأن إحنا كعرب بتوقع يعني بغالبيتنا لما نذكر المصطلح نركز على المواد التكنولوجية، فلا ما زال في يعني الطلب، وما زال في مركنا بكورونا، مركنا بحرب، ومركنا في أحداث سابقة، ولكن الحاجة هي الإشي القوي، الحاجة ما زال في حاجة عندنا.
0: فإذن إيش مثلاً بتوصي على الشخص اللي عم بدرس حالياً مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، إيش يعمل؟
1: حلو، أول شغلة إنه يعني يسأل عن المواد المطلوبة اليوم، المواضيع المطلوبة. بلتقي بكثير شباب جامعيين ما سمعوا مثلاً بحياتهم عن مصطلحات زي ديفوبس أو كلاود، اللي هي الكلاود اللي الهندسة السحابية لو ترجمناها بالعربي.
0: نعم،
1: مجال جدا مطلوب، حتى اليوم صاروا يطلبوا من كثير مبرمجين اللي هم المطورين البرامج أو أي الناس بيشتغلوا بالآي تي إنه يعرفوا هاي المجال، صار ضروري، صار كل الشركات تقريبا اليوم حتى المؤسسات الحكومية تشتغل في مجال الكلاود. وكمان كثير طلاب الجامعات اللي بتعلموا مجال التطوير اللي هو التطوير يعني البرمجيات خلينا نسميه، ما بعرفوا هاي الثقافة اللي بسموها ديفوبس. على فكرة ديفوبس هو كتعريف أصح نعرفه كثقافة أكثر من كونه حتى يعني مجال شغل، لأنه ديفوبس اليوم هو مكون من مصطلحين على فكرة، اللي هي ديف اللي هو ديفلوبمنت يعني تطوير، وأوبس اللي هي أوبريشن يعني اللي هي دمج لمصطلحين، دمجوا المجالين. فاليوم هاي صارت ثقافة بالشركات، يمكن شوي مصطلح صعب نحكي اليوم على الهواء ونفسر، ولكن
0: بس احنا اللي بسمعنا اليوم نعطي طرف الخيط.
1: فإذا اللي بسمعنا اليوم يدور عن هاي المصطلح جدا مهم.
0: فادي، اللي تخرج ومعه شهادة بس مش ملاقي شغل، وين ما يقدم بيقولوا له بدنا 5 سنوات تجربة، بتعرفها؟
1: صحيح.
0: ايش بتنصحه، ايش يعمل فادي؟
1: صحيح، سؤال قوي. واليوم على فكرة بالشركات لما يكون في أزمات بدوروا على الناس اللي عندها تجربة أكثر، بيقللوا الكمية بيزيدوا الكفاءة، بيعلوا المستوى اللي بيطلبوه، ففي الأزمات بتصير شغلات زي بنحس فيها، ولازم هاي موجود دائما. عادة بدوره بتلاقي أقل يعني حكي عن الشغلات هاي. شو بنصحه يتعلم أكثر. في ناس بيقدموا على شركة وسنتين وثلاثة بيأسوا، لا مرات يعني كورس صغير يمكن حتى لو كان بالإنترنت لا يستهان فيه.
0: نعم،
1: يمكن هاي معرفة إضافية كانت مطلوبة إنه يعرفها وما كان عنده الإشي الكافي. بنصحه يستشير أشخاص يعني اللي عنده صاحب ابن عام قريب بيشتغل بشركة، بنصحه يتواصل معه. فكرة في بحث يعملوه قبل يمكن سنتين يثبت انه ما زال احسن طريقه لانه انقب للهاي تك هي ما يسمى حفيرني في حفير صديق بجيب صديق.
0: تمام.
1: فهي القضيه هاي جدا قويه ما نستهين فيها، قضيه انه انا بعرف حدا يدلني يساعدني جدا.
0: بس في كمان شيء اللي بعرف انه انتم في اناليزا بترافقوا الشباب والفتيات لدخول مجال الهاي تك، احيانا بتعطوا كمان دوره بتوجهوهم لمجالات مطلوبه، فكيف ممكن يكون التواصل معكم فادي؟
1: حلو. لا صحيح، احنا اناليزا بنعمل هاي الشغله، بنعمل كثير برامج. لو كتبنا اناليزا بجوجل او لفتنا على الموقع analiza.org.il.
0: بس السؤال كيف يكتبوها؟ لانه اناليزا مع زد مع اس مع اي مع
1: اي. انا ليزا analiza. وبعتقد لو بحث بجوجل يعني راح يلاقوا كمان انه انا صفحه على لينكدين اللي كمان يعني
0: لينكدين هو شيء ماست يعني لكل منصة مهمة لمجالات الهاتف. فإذا إذا دخلوا يعني على موقع أناليزا اللي هو موجود وين قلت، كموقع إنترنت ولا كمان فيسبوك إنستغرام؟
1: إحنا في كمان فيسبوك، بس أقوى منصتين مشت عليها هاي الموقع اللي ممكن غاد كمان تواصلوا معنا فيه،
0: موقع الإنترنت واللينكدين.
1: واللينكدين اللي هو الأقوى في مجال التوظيف اليوم، يعني هو صحيح. رقم واحد بالمجال.
0: إيش بيلاقوا هناك بالموقع علشان يعني نحاول نساعدهم وندفعهم إنه يلجأوا إنه يأخذوا استشارة ويقدروا يندمجوا، إيش بيلاقوا هناك؟
1: حلو. موقعنا بالأساس موقع يعني مختصر نسبيا، بحكي عن البرامج اللي بنعملها. إيه مثلا في حكي غاد انه اناليزا بشغل اليوم برنامج بالتعاون مع شركه امازون اللي هي تعد اكبر شركه بالعالم، بكثير ناس تعرفش هاي الشغله على فكره، اكبر شركه بالعالم في مجال الكلاود، واليوم بالبلاد هي اكبر مشغله كمان لما يسمى بابليك كلاود اللي هو العلن السيبوري بسموه كمان بالعبره. إيه كثير مواقع حكوميه شركات كبيره تشتغل على خدمات بسموها AWS اللي اختصار لأمازون ويب سيرفيسز اللي هي أمازون.
0: نعم.
1: فإحنا نعمل معها شراكة زي مع شركات سيسكو. في عنا بالموقع كمان حكي عن برامج سايبر اللي على فكرة مجال السايبر من المجالات يمكن شوية مظلومة في مجال الأكاديمية، مجال الأكاديمي يعني
0: بس هو بتوقع مطلوب لأنه في دائما مخاطر بالسايبر هجمات وكذا
1: ما زالت موجودة. يعني في واحد بحكي لي مرة طب في الـ AI وهيك، الـ AI زاد المخاطر في العالم فمحتاج للسايبر أكثر. بس نصيحتي للطلاب يعني لما دخلوا على الموقع يقروا عن السايبر رح يحسوا عن جد إنه في كورسات أو برامج بتختلف شوي عن التعليم الأكاديمي، فيها أشياء أكثر عملية. وكثير ناس بيجوا على مجال السايبر من مجال الكورسات هاي أو الأشياء العملية أو الخبرات اللي
0: هل مفروض يبقى عنده لقب في الجامعة أو الكلية ولا مش شرط؟
1: هاي سؤال كبير عادة مثلاً إياه كثير. لكن لا شك إنه التعليم الجامعي مهم، لا شك إنه التعليم الجامعي بيعطيني قدرات وهيك، بس صراحة في كثير ناس جاي بالمجال عنا ما أجوا من المجال الأكاديمي. صح في بعض يمكن الوظائف بعض المحلات الحكومية تطلب أن يكون لقب عشان كمان يرقوا في محلات، أما كثير ناس بالهاتف بيشتغلوا في مجالات اللي هي يعني تكنولوجية مش بالضرورة متعلمين. أنا في لي صديق متعلم تاريخ واقتصاد بيشتغل سايبر
0: تاريخ
1: لنتعلم
0: تاريخ بالذات تاريخ اللي قبل ما يخترعوا الإنترنت
1: بالضبط تعلم تاريخ بيشتغل سايبر أنا أتعلم المجال واشتغل فيه.
0: فإذا إحنا اللي بنقوله كالتالي، ادخلوا إلى موقع أناليزا أو لينكدإن كمان أناليزا وهناك استعينوا بكل الاستشارة الدورات، ادخلوا مجال الهايتك يا جماعة، في وظائف شاغرة يمكن تضطروا تغيروا شوي من تخصصكم، تغيروا شوي من مجالكم، تدخلوا مجال جديد، ولكن بتلاقوا فادي عراقي مدير تكنولوجي في شركة أناليزا. شكرا لك فادي. شكرا.
1: شكرا كثير.
0: تحياتي. أهلا. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك، سعدنا بمرافقتكم وسنواصل البحث والإتيان بأهم المواضيع التي تساعدكم في تحصيل حقوقكم، التعرف على الفرص والخدمات. كانت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان، أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
5: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
6: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع في الموقع وفي التطبيق خاضع لشروط الامتياز.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط. امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
2: عناوين الساعة من مكان: البحث عن مسنة من شرق أورشليم القدس اختفت أثارها منذ يومين. سجن سائقة من النقب تسببت بحادث سير أوقع قتيلين. استمرار الاعتداءات الإيرانية على سفن تجارية في مضيق هرمز. واشنطن تقر بأنها نشرت أسلحة في الفضاء والجو يكون حارا. بعد قليل كل التفاصيل.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الخامسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. تجرى أعمال بحث واسعة النطاق عن مسنة من شرق أورشليم القدس تدعى فاطمة الرجبي أم راجي اختفت أثارها منذ يومين. وعلم أن البحث يتم بين ميفاسيرة سيون وأبو غوش إلى الغرب من المدينة. ونظرا لوجود شبهات جنائية صدر بناء على طلب الشرطة أمر قضائي يحظر نشر تفاصيل التحقيق. أنزلت المحكمة المركزية في بئر السبع عقوبة السجن الفعلي لمدة 7 سنوات على ثريا أبو عرار بعد أن أدانتها بالتسبب العام الماضي بحادث سير أودى بحياة إلياف أبو كسيس وخطيبته شاحف دنينو، كما ألزمتها المحكمة بتعويض عائلتي الضحيتين. وبعد النطق بالحكم اندلعت زوبعة في المحكمة، حيث اعتبر أبناء هاتين العائلتين أن العقوبة خفيفة ولا تتناسب مع خطورة الجريمة. تستمر الاعتداءات الإيرانية على سفن تجارية في مضيق هرمز. وأعلن مركز الأمن البحري العماني أن 2 من أفراد طاقم ناقلة النفط الجاية التي ترفع علم بنما لا يزالان في عداد المفقودين منذ تعرضها لاستهداف مساء أمس. هذا وأكدت مصر والسعودية حرصهما على ضمان حرية أمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على دعم بلاده للإجراءات التي تتخذها الملكة أو العفو المملكة لحماية أمنها واستقرارها والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية. أقرت الولايات المتحدة لأول مرة بأنها نشرت أسلحة في الفضاء. جاء ذلك على لسان وزير سلاح الجو تروي مانك الذي لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافة.

0: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم الثلاثاء المتواصلة حتى السادسة. في الإعداد والتحرير محمد سلام، من الإنتاج تسيب يفلح ميخائيل، هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. جيش الدفاع يعلن عن تدمير منصات لإطلاق الصواريخ في جنوب لبنان، وأوساط عسكرية تحذر من أن حزب الله يعيد تنظيم صفوفه للعودة إلى حرب العصابات. لبنان يطلب إرجاء جلسة المفاوضات مع إسرائيل المقررة هذا الأسبوع في روما. مجلس الأمن الدولي يعقد هذا المساء جلسة لبحث الأوضاع في مضيق باب المندب بعد سيطرة الحوثيين على مناطق مطلة عليه. في جولتنا لهذا المساء، تواصل أعمال البحث عن السيدة فاطمة الرجبي من سكان شرقي أورشليم القدس التي اختفت آثارها قبل يومين، والحكم بالسجن 22 عاما على قاتل الشاب ديار العمري قبل نحو 3 أعوام. لجنة المتابعة العليا تعقد اجتماعا في مجلس مجد الكروم المحلي تبحث خلاله سبل التصدي للنقطة الاستيطانية في منطقة تقع تحت نفوذ البلدة. وتعالي الأصوات المحذرة من خطر خروج نماذج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة وتشكيلها تهديدا وجوديا للبشرية. بداية هذا المشوار الإخباري مع أعلان جيش الدفاع تدمير منصات لإطلاق الصواريخ في جنوب لبنان كانت موجهة نحو إسرائيل، فيما تحذر أوساط عسكرية في قيادة المنطقة الشمالية من أن حزب الله يعيد تنظيم صفوفه للعودة إلى حرب العصابات. المشهد الأمني المرتسم في جنوب لبنان ينقله لنا الزميل نجيب قزل من خلال هذا التقرير.
1: بعد انتهاء العملية الهندسية المعقدة في مرتفعات علي الطاهر وتدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله ومقتل عشرات العناصر، تتجه الأنظار الآن إلى المرحلة التالية من النشاط العسكري على الجبهة اللبنانية، وسط تحذيرات في قيادة المنطقة الشمالية من مخاطر بقاء القوات في وضع ثابت داخل الأراضي اللبنانية لفترة طويلة. فالعملية في مرتفعات علي الطاهر انتهت، لكن نشاط قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان مستمر. واليوم عثرت القوات على منصات لإطلاق الصواريخ كانت جاهزة للاستخدام إلى جانب صواريخ ووسائل قتالية أخرى، وعملت على تدميرها ومصادرتها. وفي قيادة المنطقة الشمالية يقولون إن حزب الله يراقب تحركات جيش الدفاع ويدرس أساليب عمله ويستخلص العبر منها في محاولة لتشغيل خلايا صغيرة بأسلوب حرب العصابات. وفي هذه المرحلة حدد جيش الدفاع منطقة عازلة تفصل بين مناطق انتشار قواته والمناطق التي ينشط فيها حزب الله، فيما يؤكد قائد المنطقة الشمالية الميجور جنرال رافي ميلو أن كل من يدخل هذه المنطقة ويشكل تهديدا للقوات سيكون عرضة للاستهداف. ولهذا يعمل الجيش على تعزيز التنسيق بين القوات البرية وسلاح الجو وشعبة الاستخبارات بهدف تسريع رصد الأهداف وأغلاق دوائر النار. لكن التحدي المقبل هو الشتاء، فالأمطار والضباب والوحول التي تميز جنوب لبنان قد تؤثر بشكل مباشر على حركات القوات البرية وقدرات المراقبة والنشاط الجوي. وفي المؤسسة الأمنية يقدرون أن حزب الله لن يبقى في حالة ضبط للنفس إلى أجل غير محدد، وأن قيادته تتابع عن كثب التطورات في إيران في ظل تقديرات بأن خطوات الحزب المقبلة ستتأثر إلى حد كبير بما سيحدث في طهران. لكن حزب الله اليوم ليس الحزب نفسه الذي كان عليه في بداية الحرب قبل نحو 3 أعوام، فقد خسر عددا كبيرا من قادته الميدانيين، وتضررت بنيته العسكرية ومخازن أسلحته ومواقعه المحصنة تحت الأرض. كما يواجه الحزب أزمة مالية تؤثر على قدرته على دفع الرواتب والمخصصات وتقديم الدعم لعائلات قتلاه وجرحاه. ومع اقتراب الشتاء يبقى السؤال في قيادة المنطقة الشمالية حول المدة التي يمكن خلالها الحفاظ على الواقع الحالي، ومدى قدرة جيش الدفاع على منع حزب الله من التأقلم معه وإعادة بناء قدراته.
0: ونريد أن نرحب بمحرر الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون.
2: أهلا

0: بكم جميعا محمد.
1: أهلا بك أفيد شمعون. أن لبنان طلب تأجيل وإرجاء جلسة المفاوضات مع إسرائيل، يعني هذه الجلسة كانت مقررة هذا الأسبوع في روما، كل ذلك بسبب تحركات الجيش في مرتفعات على الطاهر شمعون.
0: نعم بالفعل، ولكن قبل ذلك ربما نلفت الانتباه محمد إلى تصريحات السفير الإسرائيلي لدى الإمارات يوسي شيلي، الذي يتوقع بأنه خلال 4.5 أشهر من الآن تقريبا ستنضم دولة عربية أخرى إلى اتفاقيات إبراهيم، مشيرا إلى احتمال انضمام الكويت. ربما سنرى مفاجأة كبيرة، حيث أدرك الكويتيون أن أمورا جديدة تحدث في المنطقة، إذا توقع أن تنضم الكويت إلى اتفاقيات إبراهيم في اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وربما الكويت. علينا ننتظر ولنرى ما الذي سيحدث. ردنا لسؤالك محمد، بالفعل هناك توتر جديد قديم بين إسرائيل ولبنان، لا سيما في عقاب استمرار جيش الدفاع العمل بالصرامة وقوة كبيرتين في علي طاهر بشكل خاص. كان من المقرر أن تعقد اليوم وغدا في روما الجولة 8 من المفاوضات بين الطواقم الإسرائيلية واللبنانية، ولكن لبنان طلب إرجاء هذه الجولة بسبب كل هذه النشاط الإسرائيلي. نحن نذكر بأن جيش الدفاع دمر أكبر معاقل حزب الله في لبنان، علي طاهر مجمع علي طاهر اليرابي، نتنياهو يفتخر بذلك. فلنستمع لأقوال رئيس وزراء حول هذا الموضوع.
2: השגנו עוד ניצחון ענק על חיזבאללה. השמדנו את מבצר הטרור הגדול שלו ברכס הבופור ועלי טהר. עלי טהר שימש לא רק לפגוע בקריית שמונה ובמטולה, אלא גם כעמדת הפיקוד הקדמית של חיזבאללה בתוכנית שלו לכבוש את הגליל. בעבודה שיטתית של הלוחמים הגיבורים שלנו, הוצאנו כמויות ענק של נשק מהבונקרים שנבנו במימון איראני אדיר. אתם רואים כאן את אחד מתותחי הנ"מ שלי.
0: אז אני אקול בנימין נתניהו, חקקנו אינתסאר עזימא חייث דמרנا معقيل والارهابي الكبير في منطقه جبل شقيف علي طاهر وعلي طاهر. هذا المعقل كان يستخدم للاعتداء ليس فقط على كيريات شمونه وانما على المطله ايضا، كان يستخدم موقعا اماميا لحزب الله في منطقه في خطته لاحتلال الجليل لمنطقه الجليل. خلال النشاطات العسكريه لجيش الدفاع عثرنا على كميات هائله من السلاح في المواقع تحت الأرض والتي تم بناؤها بتمويل إيراني. ويقول رئيس وزراء سياستنا واضحة، سنواصل تدمير البنى التحتية الإرهابية في المنطقة الأمنية في لبنان، وسنواصل إزالة كل تهديد على دولة إسرائيل. بالفعل كان هناك غضب للحكومة اللبنانية على إسرائيل بصدد كل هذه النشاطات، ولكننا نذكر المستمع الكريم محمد بأن الحكومة اللبنانية الجيش اللبناني لا يعمل لا ينشط ضد حزب الله، لذلك إسرائيل مضطرة للقيام بذلك. في الختام نحن نشير إلى أنه رغم إلغاء جولة المفاوضات إلى أن هناك مساعي أمريكية حثيثة لرعب الصدع بين إسرائيل ولبنان، كما يبدو ستعقد في واشنطن في الأيام القريبة. هناك مساعي لترتيب لقاء سيجمع بين السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى لايتر ونظيرته اللبنانية نادا حميد معوض. هذا هو التخطيط الأمريكي في محاولة لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات محمد.
1: شكرا لك شمعون أران. تعالوا بنا ننتقل من جنوب لبنان إلى قطاع غزة. حسن أهلا بك. حسن أبو زيد
3: مساء الخير محمد.
1: استمرار تصفيات قيادات عسكرية، حسن، قيادات عسكرية في حماس، إذ أعلن الجيش عن قيامه أمس بتصفية 2 من عناصر الجناح العسكري للحركة، أحدهما قائد سرية في هيئة العمليات في خان يونس، الآخر عكف على إنتاج وسائل قتالية في مدينة غزة كما توالت الأخبار.
3: نعم محمد، مصادر عسكرية إسرائيلية وأيضا الناطق بلسان جيش الدفاع أعلن أنه هاجم في منطقة خان يونس وقضى على عدد من عناصر حركة حماس، من بينهم قائد سرية يدعى رأفت أبو الزهر وهو مسؤول هيئة العمليات في الجناح العسكري لحركة حماس، وقام ودفع وقاد تدريبات لعناصر من حركة حماس تحديدا لكتائب عز الدين القسام استعدادا القيام بعمليات ضد أهداف إسرائيلية. مصادر فلسطينية أكدت محمد مقتل أحمد البطش، مح أحمد البطش وهو الملقب أبو أسامة، مسؤول كتيبة جباليا البلد في كتائب القسام، جراء غارة استهدفت مركبة مدنية في منطقة الصفطاوي شمال غزة. وفقا للمصادر، الاستهداف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين من بينهم عدد من المدنيين. مصادر في حماس أكدت مقتل أحمد البطش، وتم نقل جثته إلى مستشفى الشفاء برفقة عدد من المصابين. مصادر فلسطينية قالت البطش كان يشغل منصب مسؤول كتيبة جباليا البلد في كتائب القسام، الذراع العسكري للحركة. ويأتي مقتل أحمد البطش بعد نحو 14 عاما بعد مقتل والدته وابن وأخيه خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2012. هذا بدو تواصل قوات جيش الدفاع في مختلف مناطق قطاع غزة البحث عن مطلوبين. في الآونة الأخيرة محمد نشهد فقط عمليات استهداف، وما يقلق الفلسطينيون في هذه الأيام هو استهداف هؤلاء المطلوبين. أين في خيام التي تأوي عشرات النازحين أو مئات النازحين خاصة من المدنيين كما حدث في الأيام الأخيرة؟ عدد من المدنيين قتلوا دون أن يشاركوا في أي عمليات ضد الجيش. وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية محمد، منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي قتل 1372 فلسطينيا، فيما أصيب أكثر من 5000 مصاب. من بين القتلى محمد خلال الأشهر الماضية 274 من الأطفال والأولاد. محمد،
1: شكرا لك حسن أبو زيد. تعالوا بنا نتحول إلى جبهة توتر أخرى، اليمن. مجلس الأمن الدولي يعقد في وقت لاحق من هذا المساء جلسة لبحث الأوضاع في مضيق باب المندب على خلفية سيطرة الحوثيين على مناطق مطلة عليه، فيما كشفت تقارير صحفية عن أن جيش الدفاع أوصى المستوى السياسي بالامتناع عن المبادرة إلى شن هجوم ضد الحوثيين وعن عمليات عسكرية تجعل إسرائيل في واجهة الصراع العسكري ضدهم، والتركيز على تشكيل تحالف إقليمي ضد هذه الجماعة. استمعوا إلى تقرير وليد يوسف.
4: أزمة مضيق باب المندب تدخل مرحلة جديدة من التصعيد مع اتساع المواجهات بين السعودية والحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، بالتزامن مع سيطرة الحوثيين على المضيق الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، ما يهدد حركة التجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا. وعلى خلفية التصعيد، انخفضت حركة السفن في البحر الأحمر بنحو 60% في الأيام الأخيرة، وسط مخاوف من اضطراب إضافي في إمدادات النفط وارتفاع تكاليف النقل وأسعار الطاقة. وردت السعودية بغارات جوية مكثفة على مواقع الحوثيين بعدما أطلقت الجماعة صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف عسكرية ومنشآت حيوية داخل المملكة، وسط تقديرات بأن المعارك الأخيرة أسفرت عن مقتل مئات المقاتلين والمدنيين من الجانبين. إلى ذلك تتسع موجة النزوح جراء التصعيد، حيث قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 82 ألف يمني فروا من مناطقهم منذ بداية الشهر الحالي. وقالت مصادر يمنية أن السعودية دربت ونقلت فصائل سلفية متطرفة من سوريا إلى اليمن بمساعدة تركية للمشاركة في الحرب ضد الحوثيين. وتتزايد أهمية باب المندب بالنسبة للسعودية في ظل تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمثل المنفذ الرئيسي لصادرات النفط السعودية من موانئ الخليج، كما أن تعليق العمل في خط أنابيب شرق غرب الذي ينقل النفط من الحقول السعودية إلى ساحل البحر الأحمر بعد هجوم بطائرات مسيرة يزيد من حساسية الرياض تجاه أمن البحر الأحمر وباب المندب باعتبارهما مسارا بديلا وحيويا لتصدير النفط والوصول إلى الأسواق العالمية بعيدا عن مضيق هرمز. دبلوماسيا، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا لبحث التطورات في باب المندب في ظل تحذيرات من تهديد حرية الملاحة، وذلك بمبادرة كل من فرنسا وبريطانيا والبحرين ودول أخرى. وعلى خلفية التصعيد يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث أزمة باب المندب. وتبرز مصر كطرف معني مباشرة بأمن الممر البحري بسبب انعكاسات الاضطرابات على قناة السويس، التي قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن خسائرها جراء اضطرابات الملاحة قاربت 11 مليار دولار. وبذلك لم تعد معركة باب المندب شأنا يمنيا أو سعوديا فقط، بل باتت أزمة دولية تمس التجارة والطاقة والأمن البحري، وسط مخاوف من تحول الحرب إلى جبهة جديدة في الصراع الإقليمي الأوسع بين إيران وخصومها.
5: الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
10: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
1: الخامسة وعشرون دقيقة ساعتنا الآن في استوديو ما أحداث المساء. بعد أن طوينا ملف اليمن، قطاع غزة وجنوب لبنان، تعالوا بنا إلى موضوع آخر مغاير تماما، ماذا يحدث على الحلبة الحزبية الداخلية، الانتخابات تحديدا، حيث يتواصل العد التنازلي لانتخابات الكنيسة المقررة أن تجرى بعد 42 يوما. أصداء طلب شطب قوائم انتخابية بينها المشتركة والموحدة تتردد وسط تساؤلات حول علاقة مثل هذه المحاولات مع التوافق داخل الحكومة لمهاجمة حزب عمخاي إسرائيل برئاسة فينتر بهدف تقليل فرص تجاوزه نسبة الحسم. الزميل فالح حبيب ينضم إلينا، أهلا بك فالح.
11: يا هلا، تحية لك محمد، تحية المستمعين والمستمعات.
1: أهلا بك. الليكود فالح يسعى لشطب القائمتين، يتخذ قرارا بمهاجمة فينتر لمنعه من تجاوز نسبة الحسم، ربما تعلق على هذا البعد الانتخابي فالح، تفضل.
11: والواضح محمد أنه هنالك علاقة أكانت مباشرة أو غير مباشرة، سيما عندما ننظر لجملة من الأهداف تتقاطع معنا، هي تعكس لنا بالضرورة مشهد هو دلالة على استراتيجية نتنياهو التي يتبعها ويمتهجها الآن، وهي هندسة تفريغ الساحة السياسية، استغلال بطاقة الشطب من أجل إعادة ترسيم الخارطة السياسية الحزبية على الشكل الذي يريده والذي يخدمه، سيما وهنالك قناعة داخل المعسكر الوطني وداخل الليكود حول منع فينتر تجاوز نسبة الحسم. هم يتحدثون على أنه لديه نحو 3 مقاعد من شأنها أن تذهب سدى وحضرا بحالة ولم يتجاوز نسبة الحسم، ولديهم أيضا قناعة بأنه في مرحلة ما قد يتحد مع ليبرمان، وبالتالي هذه الأصوات تنتقل إلى المعسكر الآخر، وكل ذلك في ظل وجود تعادل هو سيد الموقف بين المعسكرين. نتنياهو من جهة يحاول رص صفوف اليمين وضمان أن لا يهدر أي مقعد. بالمقابل هو يدرك تماما أنه في ظل نتيجة التعادل وبما أنه هنالك تجربة وقد فعلها الطيار المناوئ ولجأ في مرحلة ما إلى القوائم العربية وعلى وجه الخصوص الموحدة، لديهم قلق أنه في مرحلة ما نعم أيزنكوت قد يلجأ إلى المشتركة طالبا منها أن تشكل له شبكة أمان بالامتناع بأي شكل من الأشكال، والموحدة أن تكون جزء من هذا المعسكر ككتلة مكملة كما هي تتحدث عن ذلك. لهذا واضح
1: وبموجب استطلاعات الرأي الحالية فالح ومنذ تقريبا أسبوعين هذا السيناريو ربما يتحقق.
11: لهذا نتنياهو نجده يسعى جاهدا والليكود من أجل ضرب عدة عصافير بحجر واحد، وذكرنا جزء كبير منها، وأهمها بالنسبة له هو إقصاء الأحزاب العربية. الآن نهيك عن البعد الأيديولوجي اللي احنا متفقين عليه ومفهوم الكل فهمه محمد، هنالك أبعاد حزبية سياسية تخضع لدفاتر الحسابات السياسية والأرقام. يعني واضح جدا أنه عندما يتم شطب هذا بحالة والمحكمة العليا بطبيعة الحال قبلت هذا القرار بنهاية المطاف وكمحطة أخيرة، ولكن واضح أنه نتنياهو يريد إقصاء الأحزاب العربية حتى لا يكون لها تأثير على شكل الائتلاف المستقبلي، سيما وهي تؤكد وتصرح بشكل علني. المشتركة الثلاثية تتحدث على لسان النائب الدكتور أحمد الطيبي وقبل قليل أيضا سامي أبو شحادي أنه هذه المرة سيتخذون قرارات ستكون أكثر جرأة فيها كسر لقواعد اللعب من أجل استبدال حكومة اليمين ومن يقف على رأسها نتنياهو. وبشكل علني وصريح يتحدث عن ذلك النائب الدكتور منصور عباس رئيس القائمة الموحدة الذي يتحدث أنه يريد أن يكون جزء مؤثر من الائتلاف القادم أي ائتلاف. لم يعد يتحدث على أنه بيضة قضبان بمعنى يناور،
1: ولكن هذا يعني لهذه النشوة وقت مبكر فالح، مبكر لهذه النشوة ربما، يعني الليكود ونتنياهو يحشرون أيزنكوت في الزاوية من خلال هذه الإجراءات من أجل أن يجبروه على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
11: ممتاز، ولهذا انتبه انه ايضا أيزنكوت هناك محاولات لإحراجه بشكل دائم من خلال اتهام وكيل الاتهام للقوائم العربية بما ليس فيها على الاقل وفق القضاء والقانون، يحاولون إحراجه في هذه الجزئية حتى لا يلجأ الى هذا السيناريو. هنالك من يطمح من داخل المعسكر الوطني، قد افاجئك محمد انا استمع لبعض الاشخاص من هذا المعسكر من قياداته احيانا أن يصلوا إلى مرحلة تعادل وبالتالي الذهاب إلى انتخابات مرة أخرى مجددا، وعندها سيكون أسهل فرض حكومة وحدة وطنية على أيزنكوت من ما بعد انتهاء الانتخابات الأولى. لهذا نعم أنا أتفق معك أنه هنالك أيضا من يحاول إحراج بكل الحالات أيزنكوت لقطع الطريق عليه حتى لا يشكل ائتلاف حكومي مع بكل تأكيد القوائم العربية. محمد؟
1: طيب فالح، تعال بنا ننتقل إلى بعد آخر. شرحت وفصلت وأسهبت فيما يتعلق بالخارطة السياسية المحتملة، السيناريو الذي يود أن يصل إليه ويحققه نتنياهو. هناك بعد آخر، أصداء السجال العلني بين رئيس الوزراء ولبيد رئيس المعارضة متواصل على خلفية فتح الميزانية الائتلافية وإضافة ميزانية الأجهزة الأمنية. هذا السجال لا يتوقف مع استمرار الاتهامات المتبادلة.
11: صحيح تماما محمد، وكحال كل ملف في خضم ذروة حملة انتخابية لابد إخضاعه لحسابات الربح السياسي الحزبي. لبيد يعي تماما أنه لا يمكن فتح قانون الميزانية في الكنيسة إلا من خلال موافقة المعارضة وأن يكون ذلك بالتوافق. أكثر من ذلك، لبيد يعي أنه أيضا بحاجة الائتلاف لتفعيل اللجان وعلى رأسها لجنة المالية حتى يتم تحويل هذه الميزانية المضافة وفتح ميزانية عام 2026، ولهذا نجده يستغل هذا الأمر أيضا من أجل تسويق سياسي حزبي يضغط على نتنياهو باتجاهين. الاتجاه الأول هو يريد تحقيق مكتسب سياسي حزبي له عندما يقول إنه يجب تمرير هذه الميزانية للدواعي الأمنية وللجيش، ولكن بشرط أن يتم إيقاف الأموال الائتلافية وأن تكون على حساب الأموال الائتلافية. هنا هو أمام جمهوره يحاول تحقيق مكتسب، ولكن بنفس الطريقة والنهج هو أيضا يحاول إحداث عدم استقرار وقلاق داخل الائتلاف، لأنه عمليا إيقاف الأموال الائتلافية محمد من شأنه أن ينزع فتيل أو يشعل حتى فتيل عدم الاستقرار ما بين مركبات المعسكر الوطني الذي حاليا نتنياهو يجد نفسه ليس بذلك المسيطر عليه تلك السيطرة التامة التي اعتدنا عليها. لهذا نتنياهو قلق أنه يجي في هاي المرحلة ويوقف الأموال الائتلافية، هذا يعني بالضرورة أن يقود إلى عدم استقرار ما بين شركائه التقليديين. لهذا لبيد إذا سمحت لي بلغة عربية بسيطة بحاول يلعبها صح لتسجيل مكسبين، مكسب يصب في مصلحته ومكسب آخر أيضا يصب في مصلحته ولكن على حساب إحداث ضرر للمعسكر الوطني واليمين.
1: أشكرك جزيل الشكر فالي حبيب.
11: على الرحبة سعى محمد.
1: إلى قضية مغايرة تماما، إلى أعمال البحث واسعة النطاق الجارية عن سيدة من شرقي أورشليم القدس تدعى فاطمة الرجبي أم راجي، كانت قد اختفت أثارها منذ يومين، وعلم أن البحث يتم بين مفسيرة تسيون وأبو غوش إلى الغرب من المدينة، ونظرا لوجود شبهات جنائية صدر بناء على طلب الشرطة صدر أمر قضائي يحظر نشر تفاصيل التحقيق. نجل المفقودة محمد الرجبي.
12: احنا اليوم الثلاثة الساعة 3:30 تاريخ 15/9، احنا حاليا موجودين في ابو غوش مدخل ابو غوش، والشرطة هيها محل ما العالم بتروي لكم انه في لقي جثة ومش جثة وكل الاخبار الكاذبة هاي وكل اللي طلع على السوشيال ميديا وكل اللي تسمعوه هذا كله كلام كذب ونافي من مرة، ما فيش منه هذا الحكي نهائيا. الكلام الصحيح والكلام الموثوق إذا بدكم تاخدوه بتاخدوه منا أو من فريق ساند، هيو موجود معانا بتسمعوا منا الخبر للأكيد والمية في المية، غير هيك ما تسمعوا حدا. واحد بقول لك لقينا جثة، واحد امبارح بقول لك خايف أبو كبير، واحد مش عارف شو، ارحمونا.
1: إذن هذه قصة فاطمة الرجبي باقتضاب. الآن إلى فرض المحكمة المركزية في الناصرة حكما بالسجن الفعلي لمدة 22 عاما على دينيس موكين قاتل الشاب ديار العمري من صندلة، وذلك بعد إدانته بجريمة القتل التي ارتكبت في أيار عام 2023. نترك التفاصيل لك تامر الكيلاني، أهلا بك.
13: كل التحيات محمد. نعم بالفعل بعد 3 أيام وأربعة أشهر تقريبا انقضت منذ مقتل الشاب ديار عمر ابن بلدة صندلة، هذه الجريمة التي كانت قد هزت المجتمع العربي وأثارت موجة واسعة من الغضب الشعبي. اليوم في المحكمة المركزية في الناصرة أسدل الستار على هذه القضية البارزة بحضور أفراد من عائلة ديار وعدد من الشخصيات القيادية من المجتمع العربي. أصدرت المحكمة حكما بالسجن الفعلي لمدة 22 عاما بحق المتهم، تبدأ من يوم توقيفه في 6 أيار عام 2023، وكانت المحكمة قد أدانته في ديسمبر من العام الماضي بجريمة القتل، لكن ليس بالقتل العمد، وتعود وقائع الجريمة إلى 6 أيار عام 2023. ديار الذي كان يبلغ من العمر 19 عاما كان يقود سيارته على الطريق المؤدي إلى جنير بالقرب من صندلة عندما نشب خلاف عابر على الطريق مع المتهم دينيس. بحسب ما ورد في وقائع الحكم، حاول المتهم تجاوز سيارة ديار وبعد نجاحه توقف بالقرب منه وخرج من مركبته وهو يحمل مسدسا مرخصا وأطلق عدة رصاصات في الهواء. بعد أن عاد ديار إلى مركبته المتهم قام بإطلاق رصاصتين أصابتا ديار، اخترقت إحداهما صدره ومرت عبر القلب والرئتين لتتسبب في وفاته. الجريمة تحولت في ذلك الوقت إلى قضية رأي عام، لا سيما بعد أن وثق أحد المرة لحظات إطلاق النار وانتشار المشاهد التي أظهرت جانبا من الحادثة، الأمر الذي أثار غضبا واحتجاجات واسعة في المجتمع العربي. محمد أنبك،
1: شكرا لك تامر الكلاني قاتل الله. ديار العمري الحكم بالسجن 22 عاما السجن الفعلي عليه. الآن إلى همومنا الداخلية، بلدة مجد الكروم والجلسة التي عقدتها لجنة المتابعة العليا اليوم في مبنى المجلس المحلي للبلدة بحثت سبل التصدي للنقطة الاستيطانية في منطقة تقع تحت نفوذ البلدة. قبل ذلك اتضح أن جزءا من الأرض التي أقيمت عليها النقطة الاستيطانية مسجل رسميا بالطابو بملكية ابن البلدة سعيد كبت. وقد كلفت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي مركزي عدالة والتخطيط البديل لمتابعة القضية من الناحية القانونية، لا سيما وأن صاحب الأرض قدم شكوى إلى الشرطة طالبة بإزالة المنشآت التي أقيمت على أرضه. للحديث حول ذلك انضم إلينا رئيس المركز العربي للتخطيط البديل النائب السابق الدكتور حنا سويد. أهلا بيك دكتور حنا.
14: مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: هذه القضية تفاعل الجمهور معها كثيرا وسوف يكون لها تداعيات وتبعات كبيرة جدا، ما رأيك في البداية يعني بشكل عام ما الذي يحصل هناك وكيف يسمح لهم بالوصول إلى هناك وإقامة منشآت خيام ومعدات؟
14: الاسم الصحيح لهذه العملية هي إقامة بؤرة استيطانية استفزازية بحق مجد الكروم وأهل مجد الكروم وأصحاب الأراضي في مجد الكروم وبحق المجتمع العربي بشكل عام، لأننا منذ فترة ونحن نسمع تصريحات سموتريتش وبين غفير أنه سيأتي دور الجليل والنقب، وهو
1: وكان تصريح أيضا لستروك عن منطقة قريبة من بين جديدي والمكر.
14: بالتأكيد طبعا نحن نعرف بأنه الاتفاق الائتلافي ما بين سموتريتش وبين غفير وبين الليكود تضمن إقامة مستوطنات بالذات في هذه المنطقة، منطقة قلب الجليل منظمة أقيمت مؤخرا أيضا تسمى قلب الجليل، وهي تتحدث بشكل واضح وسمج عن تهويد الجليل واستجلاب المواطنين، مليون مواطن يهودي ليسكنوا في الجليل وحتى يقلبوا التوازن الديموغرافي الموجود. ونحن طبعا نرى بأنه كل ذلك يتم بدون ترخيص وبشكل مخالف للقانون، وطبعا يذكرنا بأنه لو جرأ مواطن عربي على عمل مثل هذا الشيء لكانت الدنيا قامت ولم تقعد لغاية الآن. هذه العملية تمت تحت أنظار الشرطة ولجان التنظيم اللوائية والقطرية ولم يحركوا ساكنا في هذا الإطار، وهذا طبعا ناقوس خطر يجب أن يدق أمام السلطات المحلية العربية. أقول لحسن الحظ إذا صح التعبير أن هذه التجربة حصلت في مجد الكروم، ومجد الكروم هي بلد صامدة ومسيسة لأقصى الحدود، وكان هناك تصدي شعبي ورسمي. المجلس المحلي قام بدور ريادي والأهالي الجماهير في مجد الكروم قامت بدورها من أجل التصدي إلى هذا الاستفزاز، حيث قامت بالمظاهرات، وأيضا المجلس المحلي قام بخطوات. طبعا أنا أتحدث عن الاستشارات اللي حصلت في هذا الموضوع، أن المجلس المحلي أعمل مع لجان التنظيم المحلية واللوائية والقطرية وأعلم دائرة أراضي إسرائيل التي اتخذت موقف، لأنه يعني لا يمكن السكوت عن مخالفة قانونية بهذا الحجم دون
1: طيب.
14: أن يكون
1: دكتور حنا سويد، يعني يقال بأن هذه النقطة الاستيطانية، لست مهندسا ولا أعرف، هذه النقطة الاستيطانية تقع في منطقة تحت نفوذ البلدة، هذا سبب كافي للتوجه إلى القضاء ومنع إقامتها. كذلك هناك جزء منها مقام على أراضي خاصة مسجلة طابو.
14: طبعا يعني هذا انتهاك لحقوق الملكية للمواطنين الذين يملكون جزءا من هذه القسيمة، وكذلك طبعا العمل هو عمل غير مرخص وغير قانوني كليا. المجلس المحلي في مجد الكروم، هذه المنطقة تقع ضمن منطقة نفوذه، بمعنى أنه هو صاحب الصلاحية العليا في أي مشروع يقام على أراضي مجلكم هو طبعا لا يوافق ولا بأي شكل من الأشكال على هذا العمل الاستفزازي. كل الشروط وكل الظروف وكل المسببات القانونية بمعنى الخارجة عن القانون ارتكبت في هذه الحالة.
1: طيب دكتور حنا سويد، كون هذه المخالفات ارتكبت في هذه الحالة وأنت الأدرى والأعلم، أنت دكتور في الهندسة ولك باع طويل في السياسة، شو اللي رح تعملوه الآن أنتم في المركز العربي للتخطيط البديل مع عدالة أو منفردين؟
14: نحن قمنا بدراسة أو بمسح تخطيطي لهذه المنطقة، ماذا يسمح عمله في هذه المنطقة، وبالتأكيد طبعا نحن نتحدث عن منطقة غير صالحة للاستعمال من ناحية المخططات اللوائية والقطرية، هناك منع لإقامة أي تطوير في هذه المنطقة، فبينا ما هو الممنوع وما هو المسموح به في هذه المنطقة من ناحية تخطيطية، فتتخذ إجراءات طبعا إذا لم،
1: ولكن احد يعني حتى لو منعوا من البناء ربما يواصلون تواجدهم هناك، بقول لك انا عندي خيمة والخيمة مسموح إقامتها.
14: الخيمة في هذه الحالة عندما تعود الملكية الخاصة لأهالي مجلس روم فلا يجوز إقامة أي شيء ثابت على هذه الأرض دون موافقة صريحة ومن قبل أصحاب الأرض، وأصحاب الأرض الذين يملكون هذه الأرض مثل هذه القسيمة رقم 89 هم لا يوافقون على أي إجراء من هذا النوع، ولذلك كل شيء يقوم به من طرف واحد حتى لو كانت كيرن كيمت أو دائرة أراضي إسرائيل توافق على إقامة أي شيء، وهم بالحقيقة قالوا أنهم لا يوافقون ولم يعطوا أي ترخيص لإقامة أي بناء، حتى لو وافقوا فيحق للأهالي الاعتراض على ذلك. أنا تقييمي وتقديري إنه هذه البؤرة ستزول بشكل سريع جدا، لا أريد أن أقول إن عاجلا أم آجلا لأنه لا أعتقد أنه هناك آجلا في هذه القضية، عاجلا هذه البؤرة الاستيطانية ستزول، لأن كما شرحت وكما قلت وكما أسلفت هي مخالفة لكل ما هو قانوني وكل ما اعتدنا عليه حتى في مجال المخالفات البناء والتطوير. هذا ليس من هذا الجنس أبدا يعني.
1: ونحن سنتابع هذه القضية من خلال برامجنا الإخبارية والفكرية. أشكرك دكتور حنا سويد، يعطيك العافية على هذه الإضاءة.
14: شكرا.
5: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
15: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. الحكم بالسجن لمدة 22 عاما بحق دينيس موكن بعد إدانته بقتل ديار العمري من صندلة قبل 3 سنوات. المشتركة والموحدة توكلان مركز عدالة بالترافع عنهما ضد الطلبات لشطبهما وسط احتمالات قبول طلب الشطب بسبب وجود غالبية للائتلاف الحكومي. إسرائيل تراقب سيطرة الحوثيين على باب المندب وتؤكد أنه يجب تشكيل ائتلاف دولي لمحاربتهم، وأنباء عن طلب سعودي لمساعدة استخباراتية من إسرائيل. لبنان يطلب تأجيل جولة المفاوضات مع إسرائيل التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع بسبب نشاط جيش الدفاع في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
5: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
1: 41 دقيقة بعد 5 ساعتنا الآن في استوديو هذا المساء. الآن إلى كشف الشباك والشرطة عن اعتقالهما في الأسابيع الأخيرة الشاب مصطفى عيسى البالغ 19 عاما من سكان مدينة كفر قاسم بشبهة التخطيط لارتكاب عملية تفجيرية، وقد تم تقديم تصريح ادعاء ضده إلى المحكمة المركزية في اللد تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده. بموجب بيان مشترك للشرطة والشباك تبين خلال التحقيق مع عيسى أنه تأثر من أحداث عملية حارس الأسوار العسكرية في القطاع ومن أحداث هجوم حماس في 7 أكتوبر، وأنه كان في مراحل التخطيط لتنفيذ عملية. وجاء في البيان أنه أثناء اعتقال عيسى تم ضبط بحوزته ضبط معدات تدريب كثيرة وأسلحة من نوع ايروسوفت بموجب البيان. في قضايا المواطنين العرب في الجنوب تتصدر أزمات السكن والأراضي والدعاءات الملكية هذا المشهد، إلى جانب تحديات تتعلق بتطوير القرى والبلدات وتحسين الخدمات فيها. مدير عام سلطة تطوين البدو في الجنوب يوفال تورجمان تحدث عن هذه الملفات مع مراسلنا أحمد أبو سويس، أكد أن الدولة ترصد ميزانيات كبيرة للنهوض بالبلدات البدوية. مراسلنا أحمد أبو سويس ينضم إلينا ليأتينا بتفاصيل أكثر وأوفى. أهلا بك أحمد، تفضل.
16: مساء الخير محمد. طبعا وكل ذلك جاء محمد في ظل اتساع طبعا عمليات هدم المنازل في البلدات العربية في الجنوب التي للأسف الشديد تتصاعد، ومعها أيضا الانتقادات في أوساط السكان العرب تتصاعد ضد سياسة الدولة وسلطة توطين البدو بالتحديد. وبهذا الخصوص كما بينت التقينا اليوم مدير عام سلطة توطين البدو يوفال تورجمان حول قضية الإسكان العربي في الجنوب، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بعمل السلطة. طبعا خلال اللقاء طرحت العديد من المواضيع، إلا أن قضية هدم المنازل والخلافات بشأن توطين السكان العرب في القرى غير المعترف بها، طبعا إضافة إلى مسألة توفير الخدمات لهم كانت في صلب الحوار. تورجمان أكد أن الدولة خصصت مليارات الشواكل بهدف توفير حلول سكنية دائمة للسكان البدو ونقلهم إلى قرى وبلدات منظمة، إلى جانب توفير الخدمات والبنى التحتية التي تتناسب مع احتياجاتهم. فنستمع له.
17: رجش الديون متكنس لسجات أغيصات البتيب ותופסים את ההריסות כאיזושהי פעולה של המדינה נגד החברה הבדואית, זה עיוות מאוד מאוד גדול של המציאות. מה זה הריסות בתים? אף אחד לא בא למקבץ מגורים בבקעת באר שבע או בהר הנגב והורסים את הבתים שם.
16: نعم طبعا ترجمان أيضا دعا محمد المواطنين العرب إلى التعاون مع المؤسسات الحكومية وسلطة توطين البدو، مؤكدا أن السلطة وضعت خططا لإقامة 5 بلدات جديدة في الجنوب، وأضاف أن إحدى هذه الخطط تتضمن إقامة بلدة متطورة مخصصة للطبقة المتعلمة والأكاديمية بالقرب من أبو تلول بمواصفات متقدمة ومشابهة لبلدة عمر، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التخطيط لها خلال الفترة القريبة المقبلة. وفيما يتعلق بالبلدات المعترف بها، فأكد ترجمان أن مكتبه يعمل على معالجة أزمة السكن التي يعاني منها السكان في هذه البلدات، ومن خلال طبعا بناء مباني متعددة طوابق، إلى جانب توسيع بعض البلدات بهدف زيادة الحلول السكنية والتخفيف من الضائقة القائمة. فنستمع له.
17: تيرات أزور بيتوخ של בערך 2 مليار شيكل עבודות אפר ופיתוח תשתיות. זה פרויקט עצום של פיתוח. אחת הבעיות הגדולות בנגב, ביישובים הבדואים, שאין יזמות. אתה לא יכול לבוא למכור לאיזה קבלן גדול קרקע, הוא מתכנן, בונה בניין עם בתים ומוכר אותם.
16: طبعا أما ادعاء الملكية على الأراضي فكانت من أبرز القضايا التي تطرق إليها مدير عام سلطة توطين البدو، مؤكدا أنها محمد تعيق بشكل كبير تنفيذ مشاريع التطوير وبناء الخدمات في عدد من البلدات، طبعا من بين كسيفة واللقية وغيرها. ولكن رغم التحديات القائمة أعرب المدير العام عن تفاؤله بإمكانية التوصل لحلول لقضايا المواطنين البدو خلال السنوات المقبلة، بما طبعا يمهد الطريق لحياة أفضل وتطوير الخدمات والبنى التحتية في البلدات والقرى البدوية، على أمل فعلا محمد أن يتم ذلك.
1: شكرا لك أحمد أبو سويس. نبقى في الجنوب. تذمر السكان في بعض القرى غير المعترف بها من مشاكل تتعلق بالسفريات الخاصة بطلاب مرحلة الطفولة المبكرة الذين يتم نقلهم مع طلاب المرحلة الثانوية بخلاف القانون. نستمع إلى تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
18: مشكلة السفريات تعود من جديد مع بداية كل عام دراسي في معظم القرى في النقب، وهذه المرة حول نقل طلاب في الطفولة المبكرة في حافلات مشتركة مع طلاب من المرحلة الثانوية ودون مرافقة كما ينص القانون. الحديث للناشط موسى النباري.
19: تحدث عن حوالي 17 طالب من قرية صوين، هؤلاء الأطفال يسافرون مع أخواتهم في باص الثانوية. الكل يعرف بأن سفر طالب الروضة بعمر 4 سنوات مع طالب ثانوية يؤثر على هذا الطفل من ناحية نفسية وتربوية، والمعاناة في الصباح لا تكفي، بل بعد إنهاء اليوم الدراسي يضطر الطفل الصغير انتظار أخيه في الثانوية ينهي يوم دراسته ويذهب معا للبيت في باص الثانوية. نحن نبعث الأطفال لكي نهيئهم للتعليم، ولكن بهذا السفر الصعب والغير آمن نؤثر على نفسية الطالب في المراحل الأولى. نطالب المسؤولين بتنظيم سفر آمن مع مرافقة لكي ينال أطفالنا حقوقهم بالتعليم بطريقة قانونية. وأود أن أنهي بملاحظة، بعض الأطفال يحرموا من التعليم بسبب خوف الأهالي من السفر الغير آمن.
18: كما عقب على هذه الأوضاع رئيس المجلس الإقليمي واحة الصحراء سلام أبو عديسان.
20: مجلس واحة الصحراء وأنا كرئيس مجلس لم أتلقى هذه الشكاوي، ولكن أعلم تماما أن هناك سفريات تحمل أولاد كبار ثانويات وابتدائية مع أطفال من أطفالنا، وقسم من هذه المواصلات تنقل الأولاد بدون مرافقة أو مرافق للأولاد. هذا الشيء على ما أعتقد أنه غير قانوني، وهذا يسبب أو يشكل خطورة على أطفالنا، ومقلقني جدا هذا. في الماضي كان مكتب التربية والتعليم يحمل للأولاد هذول السفريات خاصة للأطفال وقطعوها قبل تقريبا 3 سنوات. هذا الأمر بتأمل أن يرجع ويحمل لأولادنا السلامة.
18: هذا وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أكثر من مرة أن مسؤولية السفريات منوطة بالسلطات المحلية، فيما أعلنت الشرطة في الآونة الأخيرة عن وقف نحو 20 حافلة لنقل الطلاب عن العمل بسبب أعطال فنية ومخالفات أخرى.
1: من الجنوب إلى مدينة الناصرة في الشمال التي استضافت اليوم مؤتمر المجتمع العربي يصنع التغيير والتأثير، هذا هو العنوان. طبعا هذا المؤتمر بمشاركة واسعة من رؤساء سلطات محلية ومسؤولين وناشطين. المؤتمر ناقش أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العربي، في مقدمتها العنف، الجريمة، الاقتصاد والتمثيل السياسي، واستدعوات إلى رفع نسبة التصويت، تعزيز التأثير في الانتخابات القريبة. مراسلنا خالد دراوشي حضر جانبا من المؤتمر، أعد هذا التقرير لنستمع.
21: فكرة قد تغير الواقع. انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر المجتمع العربي يصنع التغيير والتأثير تحت شعار قيادة، تمثيل وتأثير، وشارك فيه قيادات وشخصيات من الحكم المحلي والاقتصاد والمجتمع المدني والطب والتكنولوجيا. ويهدف المؤتمر إلى طرح التحديات الأساسية التي تواجه المجتمع العربي وتحديد الأولويات المشتركة ووضع خطط عمل عملية لدعم القيادة والتمثيل والتأثير في مختلف المجالات. دكتور ثابت أبو راس مدير عام سابق لجمعية مبادرات إبراهيم وباحث سياسي كان حاضرا في المؤتمر وتطرق إلى قضية الشراكة في المجتمع الإسرائيلي، فلنستمع.
22: لا شك أنه التأثير السياسي هو القضية الأهم، خاصة إذا أردنا أن نتقدم في كل موضوع الأساس اللي هو المساواة بين اليهود والعرب في هذه البلاد. قضايانا والتحديات التي تواجهنا كثيرة جدا في كل المواضيع، إن كان عنف وجريمة، بناء وتخطيط، شغل، تربية وتعليم، وكل هذه الأمور. ما يجمع كل هذه الأمور عمليا هو التحدي الأكبر، أنه نتفق، نتوحد ونتنظم من أجل أن نؤثر أكثر.
21: عندما نتحدث عن التغيير في المجتمع العربي تتصدر آفة العنف والجريمة قائمة الأولويات التي يأمل الناس أن تنتهي. إلى جانب ذلك هناك ضائقات الأرض والمسكن والأزمات الاقتصادية، لكن صوت الرصاص بقي العائق الأكبر الذي ناقشه المشاركون وبحثوا عن طرق لمواجهته. الشيخ عباس زكور رئيس لجنة الصلح في منطقة عكا تطرق إلى ذات القضية لراديو مكان، فلنستمع.
23: التأثير مهم وضروري جدا في واقع يعني تسفك فيه الدماء، لم يعد فيه الأمن والأمان. إذا لم نعش هذا الواقع ونشعر بألم الناس وبكاء الأمهات وصراخ الأطفال على ما يحدث في مجتمعنا العربي، لم نستطيع أن نأتي بالحل.
21: السلطات المحلية العربية تواجه هي الأخرى تحديات كبيرة، وكان لها حضور في المؤتمر، وكان أحد التحديات المطروحة هو كيف يكون لها تأثير إيجابي ملموس في حياة أهل البلدات. دكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم تحدث عن تحديات رؤساء السلطات المحلية العربية إلى راديو مكان، فلنستمع.
0: رؤساء السلطات العربية قاعدين اليوم هم بيطفوا حرائق، مش قاعدين بيشتغلوا باستراتيجيات. يعني اليوم احنا قاعدين نحاول نطلع كرؤساء سلطات لموضوع الاستراتيجيات من خلال فكر الموجود عند كل رئيس ومن الطواقم المهنية الموجودة في المجالس والبلديات.
21: جمعت طاولات الحوار عشرات المشاركين حول هدف واحد، التأثير بما يفيد المجتمع، وكل من حضر يحمل رسالة وقصة يسعى من خلالها لتقليل الفجوات في المجتمع العربي وتحويل هشيم الضائقة إلى نعيم الإنجازات.
1: إلى شأن آخر مغاير تماما، وزارة التعليم تطلق برنامجا تجريبيا يهدف إلى تعريف طلاب المرحلة الثانوية بمسار دراسة الطب. وسام جبر.
2: أكثر من 800 طالب وطالبة في المرحلة الثانوية شرعوا في خوض تجربة جديدة تهدف إلى تعريفهم منذ المرحلة الثانوية بمسار دراسة الطب والخدمة كأطباء في الجيش من خلال برنامج تجريبي أطلقته وزارة التعليم بالتعاون مع طلاب جامعيين يدرسون في مسار الطب العسكري. ويحصل طلاب المدارس المشاركون على مرافقة وإرشاد من طلاب طب مروا بالفعل بمراحل القبول بما يشمل امتحان البسيخومتري وشروط الالتحاق بكليات الطب وإجراءات الفرز والتصنيف، إلى جانب التنبيه إلى المواعيد المهمة التي قد يؤدي تفويتها إلى خسارة فرصة الالتحاق بالمسار. وتقول إحدى المشاركات وهي طالبة في 16 من عمرها تدرس الفيزياء وعلوم الصحة في المدرسة وتتطوع حاليا في نجمة داود الحمراء، إنها تطمح إلى أن تصبح طبيبة عسكرية خصوصا في وظيفة تتيح لها تقديم العلاج الطبي ميدانيا. وتوضح أن اهتمامها بمسار تاميرت بدأ بحثا عن الجمع بين دراسة الطب والخدمة العسكرية ذات المعنى، وأضافت أن التعرف التدريجي إلى طبيعة المسار جعلها تدرك أنه يتناسب مع طموحاتها. وجاء إطلاق البرنامج بعد عدم شغل جميع المقاعد التي خصصت في العام الماضي لمسار الاحتياط الطبي في الجيش بسبب عدم وصول عدد كاف من المرشحين الذين استوفوا شروط القبول. وتسعى وزارة التعليم من خلال البرنامج إلى زيادة عدد الطلاب الذين يتعرفون مبكرا إلى هذا المسار، ولا سيما الطلاب الذين يدرسون تخصصات مرتبطة بالصحة والطب ولا يعرفون بوجود هذه الفرصة أو يتعرفون إليها في مرحلة متأخرة. وبعد السنة الأولى من البرنامج تعتزم وزارة التعليم توسيعه ليشمل طلابا إضافيين في محاولة لتحويل الطريق إلى دراسة الطب والخدمة العسكرية من طموح فردي غير واضح إلى مسار معرف أو معروف ومخطط له منذ سنوات الدراسة الثانوية.
1: وهذه إشارة موسيقية تنقلنا إليك باسل زريق مع زاوية رياضية مستجدات ملاعب البلاد. أهلا بك.
3: نعم، أجمل التحيات المسائية لك محمد والعموم المستمعين. في إطار مباراة الأسبوع الرابع من دوري الدرجة العليا بكرة القدم، استضيف فريق بلدي طبرية في تمام الساعة 7:30 نادي المساء فريق أبوئل أورشليم، وبعدها بنصف الساعة بيتار أورشليم استقبل مكابي فتح تكفا. في إسبانيا تنطلق مساء اليوم الجولة 6 من الدوري، في 8 مساء رايو فايكانو يستضيف إسبانيول، في 9 ألافيس يستقبل فالنسيا، وفي 10:30 ألشي يستقبل ريال مدريد. أما في كأس رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين، الجولة 3 تقام الليلة 5 مباريات، أبرزها في 10 ليلا مباراتان، إيفسفيتش يستضيف أرسنال بطل الدوري وليفربول يستقبل توتنهام. دوري أبطال آسيا للنخبة محمد، الجولة الأولى في 7 بعد ساعة تقريبا، فريق العين الإماراتي يستضيف فريق النصر السعودي، وفي 9:15 أيضا هذه الليلة الهلال السعودي يستقبل الغرافة القطري. نعود إلى البلاد وإلى الدرجات الدنيا. كأس الدولة هنا في البلاد درجة أولى منطقة شمالية، جولة 5 من كأس الدولة، قبل قليل فريق بيتار نهرية سحق في الخارج اتحاد أبناء جد 5-1. في 8 من هذا المساء، والحديث دائما عن كأس الدولة،
4: والجولة الرابعة مكابي كفار يونس يستقبل هابوئيل دير الكرمل. هذا ومحمد نهاية تنطلق هذا المساء أيضا ينطلق دوري الدرجة الثانية المنطقة الجنوبية باب لقاء هابوئيل أبناء الكسيفي يستقبل بيتار كريات جات في التاسعة مساء. هذه أبرز العناوين لأبرز المباريات التي ستجري هذا المساء. محمد أعيد إليك البث إلى الاستوديو.
1: شكرا لك باسل الزريق. وصلنا إلى نهاية هذا المدار الإخباري. هذه تحية فريق العمل في الإعداد والتحرير محمد سلامة، سيب يفلح من الإنتاج، ميخائيل هندسة إذاعية، في التقديم رافقكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
8: عناوين الساعة من مكان: حادث عنف في عرعر النقب يوقع جريحا، تقرير يظهر أن نفقات الحرب بلغت أكثر من 230 مليار شيكل، سجن 5 أشخاص في الكويت بسبب قيامهم بتمويل حزب الله، ولي العهد السعودي يزور القاهرة لبحث القضايا الأمنية، ومحافظة الحسكة السورية تشهد احتجاجات على رفع أسعار الوقود.
0: راديو مكان الأخبار.
8: سلام الله عليكم. السادسة في أورشليم القدس، في عرعر النقب أسفر حادث عنف المساء اليوم عن إصابة رجل ثلاثيني بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مشفى سروكا في بئر السبع للمعالجة. أظهر تقرير أصدرته اليوم المحاسبة العامة في وزارة المالية ميخال عبادي بويانجو أن نفقات الحرب حتى نهاية العام الماضي بلغت أكثر من 230 مليار شيكل، وليشمل هذا المبلغ الأموال التي أنفقت منذ بداية العام الجاري. في الكويت حكم على 4 مواطنين محليين وآخر لبناني بالسجن الفعلي لفترة أقصها 10 سنوات بعد أن أدينوا بتمويل حزب الله، كما فرضت عليهم غرامات حجمها الإجمالي 12 مليون دينار كويتي، أي نحو 40 مليون دولار. أكدت مصر والسعودية حرصهما على ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على دعم بلاده للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية. شهدت محافظة الحسكة السورية مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مثل نريد حقوقنا من الثروة الوطنية، كما سدوا طريقا رئيسيا ومنعوا صهاريج وقود من العبور. أقرت الولايات المتحدة لأول مرة بأنها نشرت أسلحة في الفضاء، جاء ذلك على لسان وزير السلاح الجو ترومينك الذي لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: تبقى درجات الحرارة حتى بعد غد الخميس أعلى من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 8 في أمان الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا حالياً. عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: أهلاً بكم وإليكم أبرز

0: بسبب نشاط جيش الدفاع في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3.

0: قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا انا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتم كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب، من الأربعاء وحتى السبت، مع محمد الشيخ خليل.
6: وهي عناوين حسابك لليوم. رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
7: الحكم بالسجن لمدة 22 عاماً بحق دينيس موكن بعد إدانته بقتل ديار العمري من صندلة قبل 3 سنوات. المشتركة والموحدة توكلان مركز عدالة بالترافع عنهما ضد الطلبات لشطبهما وتتحركان بخطوات فعلية لمنع ذلك. لبنان يطلب تأجيل جولة المفاوضات مع إسرائيل المقررة هذا الأسبوع بسبب نشاط جيش الدفاع في منطقة علي الطاهر. جيش الدفاع يعثر على منصات صواريخ جاهزة للاستخدام جنوب لبنان ويؤكد أن حزب الله يتبنى حرب العصابات. إسرائيل تراقب سيطرة الحوثيين على باب المندب وأنباء عن طلب سعودي لمساعدة استخباراتية من إسرائيل. من هرمز إلى باب المندب خط مواجهة جديد وورقة ضغط إيرانية ضمن لعبة كسر العظم بين واشنطن وطهران. قناة مكان تجري لقاء خاصا مع مدير عام سلطة التوطين البدوي في الجنوب حول الملفات الشائكة في النقب. انطلاق مؤتمر المجتمع العربي يصنع التغيير والتأثير لبحث الضائقات والإنجازات في المجتمع العربي.
8: النشرة المسائية مع فراس حامد.
7: أهلا بكم في النشرة المسائية. بعد أكثر من 3 أعوام على مقتل الشاب ديار العمري أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم حكمها بحق قاتله دينيس موكن 22 عاما في السجن وتعويض لعائلته. وفي نهاية قضية هزت المجتمع العربي وأثارت احتجاجات واسعة، المحكمة أدانت المتهم بالقتل مع اللامبالاة فيما خالفت إحدى القضيات هذا الحكم واعتبرت أن الجريمة ترقى إلى القتل العمد. مراسلنا تامر زيد الكيلاني حضر المحاكمة وعاد لنا بالتقرير التالي.
9: 3 أعوام و4 أشهر تقريبا انقضت منذ مقتل الشاب ديار عمري بن بلدة صندلة في جريمة هزت المجتمع العربي وأثارت موجة واسعة من الغضب الشعبي. اليوم في المحكمة المركزية في الناصرة أسدل الستار على واحدة من أبرز قضايا القتل التي شغلت اهتمام الرأي العام العربي في الداخل، مع النطق بالحكم بحق قاتل ديار.
10: إنه يعني قلوبنا شفيت أو شفيت غليلنا، ابننا راح للأبد ومش رايحين نشوفه يعني مرة ثانية. وشهيد إن شاء الله وحسبنا الله ونعم الوكيل.
9: بحضور أفراد عائلة ديار وعدد من الشخصيات والقيادات من المجتمع العربي، أصدرت المحكمة حكما بالسجن الفعلي لمدة 22 عاما بحق المتهم، تبدأ من يوم توقيفه في 6 أيار عام 2023.
11: نهاية مطاف 22 عام هو رقم متوازن في كل الظروف اللي موجودة، بأخذ بعين الاعتبار أنه هاي لن تكون يعني صراحة الجلسة الأخيرة، من ممكن يكون هناك استئناف، يكون هناك بجلبولة أخرى في المحكمة العليا، سواء للنيابة العامة إذا هي قررت في نهاية المطاف نعم تقدم استئناف على الإدانة وعلى العقوبة، أو بالنسبة للطرف الآخر وهو يعني الدفاع اللي هو عن القاتل أنه هل سيقدمه، باعتقاد سيقدمه يعني استئناف.
9: وكانت المحكمة قد أدانته في ديسمبر من العام الماضي بجريمة القتل.

0: نحمي حقوقنا حتى يكون درس وعبرة.
1: وتعود وقائع الجريمة إلى السادس من أيار عام 2023. ديار الشاب الذي كان يبلغ من العمر 19 عاما كان يقود سيارته على الطريق المؤدي إلى جنير عندما نشب خلاف عابر على الطريق مع المتهم. بحسب ما ورد في وقائع الحكم، حاول المتهم تجاوز سيارة ديار، وبعد نجاحه توقف بالقرب منه وخرج من مركبته وهو يحمل مسدسا مرخصا وأطلق عدة رصاصات في الهواء. عاد ديار إلى سيارته، إلا أن المتهم أطلق النار مرة أخرى في الهواء قبل أن يخرج ديار من سيارته وينشب عراك بين الاثنين. وخلال العراك أطلق المتهم رصاصتين أصابتا ديار، اخترقت إحداهما صدره ومرت عبر القلب والرئتين لتتسبب في وفاته. وبعد سقوط ديار أطلق المتهم ثلاثة رصاصات أخرى باتجاهه لكنها لم تصبه، ثم غادر المكان قبل أن يعود لاحقا برفقة شقيقته في محاولة لإخفاء حقيقة قيادته للسيارة بحسب ما أثبتته المحكمة. الجريمة تحولت في ذلك الوقت إلى قضية رأي عام، لسيما بعد أن وثق أحد المرة لحظات إطلاق النار وانتشار المشاهد التي أظهرت جانبا من الحادثة، الأمر الذي أثار غضبا واحتجاجات واسعة في المجتمع العربي. إضافة إلى عقوبة السجن لمدة 22 عاما، قررت المحكمة فرض أحكام إضافية مع وقف التنفيذ وسحب رخصة القيادة لمدة 3 سنوات، وإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 258,000 شيكل لعائلة ديار، إضافة إلى مصادرة المسدس الذي استخدم في الجريمة.
2: كل القيادة العربية إلا وقفت معنا، إلا لما شافت الظلم إنها هبت هبة واحدة من صندلة للمحاكم بالناصرة. إحنا بنشكر شعبنا من النقب للمثلث للساحل للجليل الأسفل والأعلى بكل مكان، نشكر كل واحد وقف معنا.
1: وأشارت المحكمة في قرارها إلى الألم العميق الذي أصاب عائلة ديار، وأن مقتله المفاجئ خلف فراغا لا يمكن تعويضه، مؤكدة أن حياة الشاب انتهت نتيجة حادث بدأ بخلاف عابر على الطريق.
3: ولا ننتقل إلى مراسلنا تامر زيد الكيلاني، هناك أنباء عن جريمة قتل في مدينة يافا. تامر، ضعنا في التفاصيل.
4: نعم فراس، بالفعل قبل دقائق قليلة كان هناك نبأ عن حادثة إطلاق رصاص في يافا ما أدى إلى إصابة شخص، وفقا للتفاصيل الأولية التي وصلتني من مصادر للإسعاف أن هذا المصاب فارق الحياة. ننتظر طبعا الرسالة الرسمية التي تصدر في مثل هذه الحالات من قبل نجمة داود الحمراء والشرطة، لكن الحديث يدور عن حادثة إطلاق رصاص أخرى وجديدة في المجتمع العربي. هذا المجتمع الذي ينزف منذ بداية العام، تجدر الإشارة أنه قبل أيام قليلة كان المجتمع العربي قد شهد واحدة من أبشع جرائم القتل في باقة الغربية. هناك قتل 3 شبان من جلجولي بإطلاق الرصاص ثم حرقا. هذه الحادثة مرت للأسف مر الكرام، ولم يكن هناك أي تحرك شعبي من قبل المجتمع العربي، واليوم الجريمة تعود من جديد بشكلها الروتيني، إطلاق رصاص، إصابة ثم قتيل في المكان. كان طبعا ستتوفر تفاصيل إضافية سنوفيكم بذلك خلال النشرة أو النشرات القادمة.
3: نعم تامر زيد الكيلاني، شكرا جزيلا لك. تكثف الشرطة منذ يومين أعمال البحث عن السيدة فاطمة الرجبي المعروفة بأم راجي من شرقي أورشليم القدس، والتي فقد أثرها في ظروف غامضة. وبحسب مصادر مقربة من العائلة يتركز البحث حاليا في المنطقة الواقعة بين مفسيرة تسيون وأبو غوش غربي المدينة، وذلك على خلفية شبهات جنائية في القضية. وقد أصدرت المحكمة أمر حظر نشر تفاصيل التحقيق بناء على طلب الشرطة، فيما يناشد نجل المفقودة محمد الرجبي كل من لديه أي معلومة التواصل مع الجهات المختصة.
5: أنا محمد الرجبي ابن المفقودة أم راجي، احنا اليوم الثلاثة الساعة 3:30 تاريخ

0: 15/9. احنا حاليا موجودين في ابو غوش، على مدخل ابو غوش، والشرطه هيها محل ما العالم ترويلكم انه في لقيوا جثه ومش جثه، وكل الاخبار الكاذبه هاي وكل اللي طلع على السوشيال ميديا وكل اللي تسمعوه هذا كله كلام كذب ونافي من مره، ما فيش منه هذا الحكي نهائيا. الكلام الصحيح والكلام الموثوق اذا بدكم تاخذوه بتاخذوه منا او من فريق ساند، هيو موجود معانا، بتسمعوا منا الخبر الاكيد والمية في المية، غير هيك ما تسمعوا حدا. واحد بقول لك لقينا جثة، واحد امبارح بقول لك خايف ابو كبير، واحد مش عارف شو. ارحمونا ارحمونا.
1: أنزلت المحكمة المركزية في بئر السبع عقوبة السجن الفعلي لمدة 7 سنوات على ثريا أبو عرار بعد أن أدانتها بالتسبب العام الماضي بحادث سير أودى بحياة إليافا بوكسيس وخطيبته شاحف دانينو، كما ألزمتها المحكمة بتعويض عائلتي الضحيتين. وعقب النطق بالحكم اندلعت حالة من التوتر داخل المحكمة، إذ عبر أفراد عائلتي الضحيتين عن استيائهم من العقوبة معتبرين أنها مخففة ولا تتناسب مع خطورة الجريمة والنتائج المأساوية للحادث. والآن إلى انتخابات 2026. تتواصل أصداء محاولات شطب القوائم الانتخابية مع حلول اليوم الأخير المحدد لهذا الغرض، وسط تساؤلات حول إذا كانت هناك علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين السعي لشطب القائمتين الثلاثية والموحدة والاتفاق داخل حزب الليكود على مهاجمة فينتر بهدف منعه من تجاوز نسبة الحسم. ينضم إلينا مراسل الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، مرحبا بك. في البداية كما ذكرنا، يسعى الليكود لشطب القائمتين ويتخذ قرارا بمهاجمة فينتر لمنعه من تجاوز نسبة الحسم، كيف يمكن ربط بين الأمرين؟
2: وتقاطع هذه الخطوات مع انفراس يعكس مشهدا لم يعد خياليا بقدر ما هو واقعيا وواقعيا جدا، وهو دلالة ومؤشر لاستراتيجية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأيام بل الأسابيع الأخيرة التي يستند إليها وتقضي بهندسة تفريغ الساحة السياسية، استغلال بطاقة وورقة الشط من أجل إعادة ترسيم الخارطة السياسية الحزبية على الشكل الذي يخدمه ويساعده. من جهة ويريد منع فينتر تجاوز نسبة الحسم لقناعتين: القناعة الأولى أن فينتر لديه 3 مقاعد على حساب اليمين ولربما لن يتمكن من تجاوز نسبة الحسم، وبهذا يكون قد أهدر هذه الأصوات التي كان من شأنها أن تكون في جيبة اليمين بين هلالين. القناعة الأخرى وهي أن أيزنكوت هناك تقارب بينه وما بين ليبرمان ولربما يجدونه في المعسكر الآخر المناوئ. هذا يتقاطع تماما أيضا مع محاولة السعي لشطب القوائم العربية وإقصائها، سيما في ظل التعادل الذي بات سيد الموقف وفق جميع استطلاعات الرأي مؤخرا وبما فيها أيضا لدينا في أخبار كان 11. هنالك من يرى من داخل اليمين المتشدد وأيضا الليكود أنه لربما أيزنكوت تماما كما فعلها بنت ولبيد عند تشكيل حكومة التغيير يلجأ إلى القوائم العربية للمشترك بشكل أو ما شبكة أمان امتناع، سيما ومن داخلها هنالك من يتحدث اليوم بكل جرأة بأنهم سيتخذون قرارات وخطوات جريئة من شأنها أن تقود إلى إسقاط حكومة اليمين واستبدال نتنياهو، وهذا ما يتحدث عنه بشكل علني وجلي رئيس الموحدة دكتور منصور عباس الذي يؤكد بأنه سيكون جزء وكتلة مكملة لمعسكر مناوئ يقوم باستبدال نتنياهو، الأمر الذي يقلق نتنياهو. لهذا نتنياهو يريد إزاحة القوائم العربية لما باتت تشكله من خطر داهم على مستقبله السياسي وبقائه في سدة الحكم.
1: نعم فالح، كان هناك اجتماع لقادة الثلاثية وأنت تنشر أبرز الخطوات التي تعتزم القيام بها من جهة الثلاثية ومن جهة أخرى الموحدة لمواجهة هذا الشطب.
2: هي جلسات مستمرة واتصالات متواصلة من خلالها يحاولون إقرار جملة من الخطوات الفعلية الميدانية الاستراتيجية وأيضا القضائية، ولعلنا نشاهدها على الشاشة إذا سمحت لي فراس. على الأقل أبرز الخطوات التي تشكل بعض من كل وليست الكل بالكل، سيما وباب المقترحات لا يزال مفتوح. فيما يتعلق بخطوات المشتركة الثلاثية، أولا كما ذكرنا يوم أمس ونشرنا، تولي مركز عدالة التمثيل القانوني في ملفات الشطب، تواجد قيادة المشتركة في الكنيسة خلال جلسات الشطب، إلى جانب أيضا النائب عفر كسيف الذي يواجه طلب شطب منفصلا يتعلق بترشحه، تنظيم لقاءات وتحركات خلال الأسبوع القريب على المستوى الدبلوماسي في رأس مع سفارات دول الاتحاد الأوروبي لإطلاعها على طلبات الشطب ومحاولات نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للمجتمع العربي، العمل أمام منظمات وجمعيات المجتمع المدني بهدف ممارسة ضغط سياسي وعام على أحزاب اليسار والمركز لدفعها إلى اتخاذ موقف علني ضد الشطب ونزع الشرعية، حضور قيادات الثلاثية وعلى وجه الخصوص رئيسها يوسف جبرين جلسة شطب القائمة الموحدة تضامنا معها في رسالة إيجابية ومهمة للمجتمع العربي تعكس وحدة الصف. فيما يتعلق في الموحدة فراس، هي الأخرى تدير هذا الملف بشكل حكيم حساس إعلاميا وقضائيا، سيما والموحدة كانت قد استعدت فراس قبل منذ 4 أعوام منذ تشكيل حكومة لبيد بنت، سيما واليمين من خلال تقارير موجهة، من خلال جلسات في لجنة الأمن القومي تتويجا بقرار الشطب، كانت وجهت اتهامات بما فيها أمنية للقائمة العربية الموحدة، ولهذا على مدار السنوات الماضية كانت قد تشاورت مع طاقم محامين مختص في الشؤون الأمنية وغيرها، وبما فيها أيضا خطوة ضم سيجالوفيتش وغيرها، ولعل ما شاهدنا قبل قليل على الشاشة يؤكد ما قلناه فراس على لسان جهات من داخل القائمة الموحدة إذا سمحت لي، وراحت تؤكد لنا نعمل على إدارة الملف بحكمة إعلاميا والأهم قضائيا، نحن جاهزون للرد على جميع التلفيقات والافتراءات علما بأن قرار الشطب هو تتويج لملاحقة استمرت 4 أعوام بدأت بملاحقة جمعيات الحركة الإسلامية مرورا بلجنة الأمن القومي في الكنيسة وماذا لا وصولا إلى الشطب. لقد استعدينا لهذا اليوم بواسطة طاقم محامين مختص في الشؤون الأمنية وغيرها إلى جانب مركز عدالة.
1: أنتقل بك إلى شق آخر، السجال يتواصل فالح بين نتنياهو ولبيد على خلفية فتح الميزانية وإضافة مخصصات للمؤسسات الأمنية. باختصار دعنا في هذا الموضوع،
2: ولعل لبيد يستغل هذا الملف فراس لتحقيق مكتسبات سياسية. المكسب الأول هو أنه يريد أي نعم تحويل هذه الميزانيات ولكن بشرط، سيما وهو يدرك بأن نتنياهو لا يمكنه جلب الموضوع إلى الكنيسة إلا بموافقة المعارضة، وبكل تأكيد لا يمكن مناقشة تحويل هذه الميزانيات إلا من خلال لجنة المالية، ولهذا هو بحاجة لموافقة المعارضة. لبيد يريد تحقيق مكسب سياسي حزبي من خلال أنه يريد منع الميزانيات والأموال الائتلافية، اشترط ذلك شريطة تحويل هذه الميزانيات، ومن جهة أخرى انتبه هو يحاول إحداث عدم استقرار وزعزعة في معسكر اليمين، معسكر نتنياهو الذي بكل تأكيد يفقد سيطرته عليه وسيطرته لم تعد كما كانت أو كما عهدناها في السابق. لهذا انتبه لبيد يحاول من خلال وقف الأموال الائتلافية إحداث قلاقل، ومتى في ذروة حملة انتخابية يحاول نتنياهو من خلالها رص صفوف معسكره وتوطيد علاقاته مع شركائه من اليمين.
1: نعم فالح حبيب، شكرا جزيلا لك. والآن إلى موضوع آخر، بعد انتهاء العملية في مرتفعات علي الطائر يستعد جيش الدفاع للمرحلة المقبلة من نشاطه في جنوب لبنان والعثور على منصات صاروخية وتدميرها، وسط تحذيرات من محاولة حزب الله تغيير أسلوب عمله والعودة إلى حرب العصابات. ومع اقتراب الشتاء يبرز السؤال، إلى متى يمكن الحفاظ على الواقع الميداني الحالي ومنع حزب الله من إعادة بناء قدراته؟ التفاصيل في تقرير مراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية نجيب قزل.
3: بعد انتهاء العملية الهندسية المعقدة في مرتفعات علي الطاهر وتدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله ومقتل عشرات العناصر، تتجه الأنظار الآن إلى المرحلة التالية من النشاط العسكري على الجبهة اللبنانية، وسط تحذيرات في قيادة المنطقة الشمالية من مخاطر بقاء القوات في وضع ثابت داخل الأراضي اللبنانية لفترة طويلة.
4: اشمدنا مفصار التيرور الجدول שלו ברכס הבופור ואליטר. אליטר שימש לא רק לפגוע בקריית שמונה ובמטולה, אלא גם כעמדת הפיקוד הקדמית של חיזבאללה בתוכנית שלו לכבוש את הגליל.
3: فالعملية في مرتفعات علي الطاهر انتهت، لكن نشاط قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان مستمر، واليوم عثرت القوات على منصات لإطلاق الصواريخ كانت جاهزة للاستخدام إلى جانب صواريخ ووسائل قتالية أخرى، وعملت على تدميرها ومصادرتها. وفي قيادة المنطقة الشمالية يقولون إن حزب الله يراقب تحركات جيش الدفاع ويدرس أساليب عمله ويستخلص العبر منها في محاولة لتشغيل خلايا صغيرة بأسلوب حرب العصابات. وفي هذه المرحلة حدد جيش الدفاع منطقة عازلة تفصل بين مناطق انتشار قواته والمناطق التي ينشط فيها حزب الله، فيما يؤكد قائد المنطقة الشمالية الميجور جنرال رافي ميلو أن كل من يدخل هذه المنطقة ويشكل تهديدا للقوات سيكون عرضة للاستهداف، ولهذا يعمل الجيش على تعزيز التنسيق بين القوات البرية وسلاح الجو وشعبة الاستخبارات بهدف تسريع رصد الأهداف وأغلاق دوائر النار. لكن التحدي المقبل هو الشتاء، فالأمطار والضباب والوحول التي تميز جنوب لبنان قد تؤثر بشكل مباشر على حركات القوات البرية وقدرات المراقبة والنشاط الجوي. وفي المؤسسة الأمنية يقدرون أن حزب الله لن يبقى في حالة ضبط للنفس إلى أجل غير محدد، وأن قيادته تتابع عن كثب التطورات في إيران في ظل تقديرات بأن خطوات الحزب المقبلة ستتأثر إلى حد كبير بما سيحدث في طهران. لكن حزب الله اليوم ليس الحزب نفسه الذي كان عليه في بداية الحرب قبل نحو 3 أعوام، فقد خسر عددا كبيرا من قادته الميدانيين، وتضررت بنيته العسكرية ومخازن أسلحته ومواقعه المحصنة تحت الأرض. كما يواجه الحزب أزمة مالية تؤثر على قدرته على دفع الرواتب والمخصصات وتقديم الدعم لعائلات قتلاه وجرحاه. ومع اقتراب الشتاء يبقى السؤال في قيادة المنطقة الشمالية حول المدة التي يمكن خلالها الحفاظ على الواقع الحالي، ومدى قدرة جيش الدفاع على منع حزب الله من التأقلم معه وإعادة بناء قدراته.
1: نعم، هناك أنباء بأن لبنان طلب تأجيل جولة المفاوضات مع إسرائيل التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في العاصمة الإيطالية روما بسبب نشاط جيش الدفاع في مرتفعات علي الطاهر، في حين زار السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى اليوم قرية في الجنوب انتقلت السيطرة عليها أخيرا من جيش الدفاع إلى الجيش اللبناني. ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون عران. شمعون، بالرغم من طلب تأجيل جولة مفاوضات، لكن لديك معلومات بأن هناك لقاء بين الطرفين هذه الليلة.
5: نعم بالفعل، مساء الخير لكم جميعا. في رأس كان من المفروض أن تعقد الجولة القادمة بين إسرائيل ولبنان يوم غد في العاصمة الإيطالية روما. اليوم كان من المفروض أن تصل الطواقم الإسرائيلية واللبنانية، ولكن لبنان طلب تأجيل هذا اللقاء ربما بسبب النشاطات العسكرية الإسرائيلية في منطقة جنوب لبنان كما شاهدنا قبل قليل في تقرير الزميل نجيب قزل. على كل حال، كما تفضلت فراس، بالفعل نحن تحدثنا اليوم مع مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في واشنطن، أبلغنا بأن هذه الليلة في حوالي منتصف هذه الليلة سيعقد لقاء مغلق بين السفيرين الإسرائيلي يحيى لايتر والسفيرة اللبنانية في واشنطن نادى أحمد معوض، في محاولة من واشنطن لتهدئة الخواطر ربما لإعادة الطرفين إلى المفاوضات. هناك كما يبدو ستعقد الجولة المقبلة من المفاوضات، تلك الجولة التي كان من المفروض أن تعقد غدا في روما ستعقد في شهر أكتوبر المقبل. بسبب أولا الأسبوع المقبل هناك المداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على فكرة رئيس وزراء بنيامين نتنياهو سيدلي خطابا هناك، كما هناك فترة الأعياد اليهودية، لذلك هذه الجولة المقبلة ستكون الشهر المقبل. وهذه الليلة لقاء إسرائيلي لبناني مغلق بين السفيرين كما ذكرنا.
1: كما ذكرنا أيضا شيمون، هناك جولة لسفير الولايات المتحدة إلى المناطق التجريبية، مع العلم بأن هناك انتقاد إسرائيلي واضح للجيش اللبناني بأنه يتعاون مع حزب الله بهذه القضية.
5: نعم، أولا بالفعل هناك انتقادات لبنانية إلى إسرائيل بأنها تخرق الاتفاق اتفاق وقف إطلاق النار، وميشيل عيسى زار المناطق التجريبية كما تفضلت في رأس، ولكن نحن نشير إلى أن هناك خيبة أمل إسرائيلية من مدى عمل الجيش اللبناني ضد خلايا حزب الله الإرهابية، كما استمعنا ورأينا رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يتحدث عن أن القوات الإسرائيلية أفلحت في العثور على كميات هائلة من السلاح، وقائد المنطقة القائد الجيش اللبناني رودولف هيكل والجيش اللبناني لا يعمل بما فيه الكفاية. اليوم التقى عقد الرئيس اللبناني جوزيف عون عدة لقاءات أكد فيها بأن بخلاف الموقف الإسرائيلي فإن لبنان يعمل نشطا وجاهدا ضد هذه الخلايا الإرهابية لحزب الله، ولكن الحقيقة هي بأن من يقوم بكل هذه النشاطات ومن يقوم بتفكيك حزب الله وتدمير هذا المعقل الكبير في علي الطاهر هي القوات الإسرائيلية التي تعمل بنشاط وليس القوات اللبنانية. لذلك هناك خيبة أمل كبيرة من النشاط اللبناني، لذلك ربما هناك وتيرة بطيئة لتقدم المفاوضات نحو مناطق تجريبية جديدة بسبب هذا النشاط اللبناني الذي لا يلقى ارتياحا إسرائيليا وربما أمريكيا أيضا.
1: نعم، نشكرك شمعا في هذه المرحلة، سنعود إليك لاحقا في سياق هذه النشرة. شكرا لك.
5: شكرا لك.
1: العالم يعود للقلق على الخليج، لكن هذه المرة بسبب النفط للصواريخ. إيران تضغط في باب المندب عبر الحوثيين بعد فشلها في مضيق هرمز، والبحر الأحمر يتحول إلى خط مواجهة جديد، وفي واشنطن يحاول ترامب تهدئة السوق بينما تتصاعد لعبة كسر العظم. من سينهار أولا، اقتصاد طهران أم أسعار الوقود؟ لنشاهد التقرير.
6: لا يزال الاهتمام العالمي موجها نحو منطقة الخليج، لكن هذه المرة ليست على خلفية الحرب أو الملف النووي، وإنما بسبب المخاوف المتزايدة لدى الولايات المتحدة وحلفاؤها من صعوبة ضمان إمدادات النفط.
7: Fuel prices are at record highs. The war with Iran is widening. And now this morning, there are growing concerns that more of the global oil supply is being choked off.
6: إيران تزيد من ضغوطها وتعرقل حركة ناقلات النفط سواء في مضيق هرمز شرقا أو في مضيق باب المندب غربا. لكن طهران لم تنجح في مساعيها لفرض سيطرتها على مضيق هرمز بعد إلغاء اجتماع وزراء خارجية دول الخليج في اللحظة الأخيرة، والذي كان من المقرر أن يصادق على خطة لتقاسم السيطرة على الممر البحري بين إيران وعمان.
8: مدير كل خليج فارس وزارت امور خارجه از تعویق نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس خبر داد.
6: كانت ايران تراهن على ان تختار دول الخليج التهدئه وتوافق على ترتيبات تسمح بمرور السفن في المضيق، لكن بعد اشهر من الهجمات على دول الجوار وفي مقدمتها السعوديه باتت الثقه بايران شبه معدومه.
9: خبري كما تشهد بله درست است اینکه عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه.
6: وعلى الرغم من تعثر محاولاتها لتثبيت نفوذها في مضيق هرمز، تحقق إيران تقدما في جبهة أخرى من خلال تهديد حركة ناقلات النفط في مضيق باب المندب عبر الحوثيين. التقدم المتسارع للحوثيين بدأ بالفعل يخلق موجة نزوح مع فرار لاجئين من اليمن باتجاه جيبوتي. المواجهات بين الحوثيين والسعودية إلى جانب ارتفاع مستوى التوتر في البحر الأحمر تزيد من تعقيد المشهد بالنسبة للاقتصاد العالمي، كما أن استهداف خط أنابيب النفط السعودي ساهم في زيادة حالة عدم اليقين.
10: This morning, oil prices surging again after Saudi Arabia shut down a key pipeline. Brent crude jumping more than 3% overnight, past $108 a barrel, the highest since May.
6: الرئيس ترامب يسعى إلى طمأنة الأمريكيين والتقليل من مخاوفهم، مؤكداً أن هذه التطورات لن تستمر إلى الأبد.
11: Iran will end right after the mid, maybe before, but it'll end right after the midterms. Gasoline's going to drop like a rock.
6: ويحاول الرئيس خفض مستوى التصعيد في الخليج، إذ إن التدخل العسكري إلى جانب السعوديين ضد الحوثيين ليس مطروحا، وكذلك الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران.
12: So it's something the United States administration is very much on top of. We've also been engaged in direct conversations with the Houthis themselves. So we actually feel like we are on top of the situation. It's a very fluid and dynamic thing, but we're going to keep on monitoring it, making sure that Americans' best interests are represented.
6: فما الذي يبقى إذن؟ استعراض القوة يهدف إلى تذكير الإيرانيين بأن الولايات المتحدة في نهاية المطاف ما زالت القوة العسكرية الأبرز في المنطقة.
13: Against the Iranian regime. They continue these daily nighttime operations to ensure that the pilots and sailors are ready for any sort of incoming threat.
6: وفي هذه الأثناء لا يبدو أن هذه التهديدات تدفع إيران إلى تغيير موقفها، فالمواجهة في أساسها اقتصادية، والسؤال الآن من سيتراجع أولاً؟ إيران التي بدأت تشعر بآثار الحصار الاقتصادي أم الولايات المتحدة التي لا تنجح في خفض أسعار الوقود؟
1: شن الحوثيون موجة جديدة من الهجمات على السعودية، حيث أفاد الدفاع المدني السعودي بإطلاق إنذارات للتحذير من خطر في محافظتي جدة والطائف وفي مكة لأول مرة منذ اندلاع المواجهة، في الوقت الذي جرت فيه مداولات عاجلة في الرياض بخصوص كيفية الرد على تقدمهم السريع وسط أنباء عن نقل الرياض لمئات المقاتلين المتطرفين من سوريا إلى اليمن لمحاربة الحوثيين. ينضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. وليد، مرحبا بك. في البداية، المواجهة متواصلة بين الحوثيين والسعودية، وهناك جهود حثيثة من قبل السعودية للتعامل مع هذه الجماعة، حتى زيارات لمحمد بن سلمان لمصر، طلب مساعدة من بريطانيا وأمور أخرى.
14: صحيح، لا شك أن هناك تصعيد كبير بين السعودية والحوثيين في اليمن. السعودية شنت خلال 24 ساعة الأخيرة حوالي 50 غارة جوية على مواقع للحوثيين، تحديدا في منطقة مضيق باب المندب الذي يسيطر عليه الحوثيون في هذه المرحلة، والسعودية تحاول يعني استعادة الأمور هناك وتحييد الحوثيين عن المضيق الذي يشكل يعني أهمية كبيرة بالنسبة للسعودية، لا سيما بعد إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي يعني مضيق باب المندب تبقى يعني شريان ربما وحيد بالنسبة للسعودية لتصدير النفط، وهم الحوثيون يعني يحاولون نزع هذا الحق السعودي. الحوثيون ينفون بأنهم قصفوا مدينة مكة المكرمة، ويقولون أن السعودية يعني تحاول تشويه سمعتهم في المنطقة وفي العالم الإسلامي ككل. هنالك حوالي 125 ألف نازح يمني في هذه المرحلة، وكما شاهدنا في التقرير كذلك جزء حوالي 2000 أو 3000 يمني اجتازوا المياه وانتقلوا إلى دولة جيبوتي بحثا عن يعني ملاذ آمن. وكما ذكرت فراس، في هذه المرحلة محمد بن سلمان يصل إلى مصر ويلتقي الرئيس المصري السيسي، ويعني نحن نعلم أن ربما مصر والسعودية هما الدولتين المتضررتين الأكثر في حال يعني تم إغلاق باب المندب في نهاية المطاف، لأن قناة السويس تربط عمليا البحر المتوسط مع البحر الأحمر، وكل السفن التي تأتي من أوروبا متوجهة إلى الأسواق الآسيوية تمر بداية في قناة السويس وبعد ذلك في مضيق باب المندب.
1: نعم، ودعنا نقول هناك حلفاء للسعودية، وهناك اتفاق دفاعي مع تركيا باكستان، ولا يوجد أي مساعدة تركية، فقط أنباء بأن السعودية بدأت بجلب مقاتلين متطرفين من سوريا برعاية تركيا إلى اليمن.
14: صحيح، يعني هذا هو أول اختبار ربما لاتفاق مكة الثلاثي بين باكستان وتركيا والسعودية، ويعني لم يلبي الغرض المطلوب منه فيما يتعلق بالحرب القائمة بين الحوثيين والسعودية الباكستان وتركيا اكتفيتا بالتنديد وبالدعم المعنوي وبالقول بأن للسعودية الحق في الدفاع عن نفسها ليس أكثر. كان هناك أنباء بأن تركيا ساعدت السعودية في نقل الفصائل السلفية المتطرفة من سوريا إلى اليمن لمحاربة الحوثيين، ليس أكثر من ذلك. هنالك تذرع من قبل، حسب ما نشر طبعا، تذرع من قبل تركيا ومن قبل الباكستان بأن الاتفاق الثلاثي، اتفاقية الدفاع الثلاثية لم تقر، نعم يعني تم التوقيع عليها بالفعل ولكن داخليا لم يتم إقرارها بعد. هذا طبعا تذرع من أجل ربما يعني عدم التدخل في هذه الحرب، حتى أن واشنطن يعني لا تريد في هذه المرحلة التدخل في هذه الحرب، وتقول هناك اتفاق يعني لوقف إطلاق النار بين واشنطن والحوثيين. واليوم السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي قال ذلك بالحرف الواحد، أن واشنطن لن تتدخل في هذه الحرب بين السعودية والحوثيين، بل تكتفي بنقل معلومات استخباراتية للسعودية.
1: نعم وليد يوسف، شكرا جزيلا لك.
14: شكرا لك.
1: هذا وتراقب إسرائيل عن كثب سيطرة الحوثيين على باب المندب، وأجرت اتصالات مع شركاء إقليميين بقيادة واشنطن لبناء ائتلاف دولي لمحاربة الحوثيين، حيث قال مسؤول إسرائيلي أنه لا مناص من تشكيل هذا الائتلاف لمحاربتهم ولمنعهم من سد باب المندب، في حين تكثر الأنباء بأن السعودية طلبت مساعدة استخباراتية من إسرائيل. يعود إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون مرحبا بك من جديد. دعنا نقول السعودية لوحدها في هذه المرحلة وإسرائيل تراقب عن كثب ما يجري هناك.
5: نعم بالفعل إسرائيل تراقب ببلغ الاهتمام ما يجري هناك، وكما تفضلت هناك أنباء تتحدث عن أن السعودية توجهت عبر سنتكوم بواسطة القيادة المركزية، قيادة المنطقة المركزية في الجيش الأمريكي سنتكوم، توجهت إلى إسرائيل بطلب للحصول على معلومات استخباراتية، مساعدات استخباراتية. كما نعلم وكما رأينا السعودية تتضرر كثيرا من الميليشيا الحوثي وتتضرر بأجهزتها ومنشآتها النفطية والغاز وما إلى ذلك. هناك قلق كبير في السعودية من إمكانية تصدير الغاز والنفط عبر باب المندب، لذلك هناك طلب السعودي. الإسرائيل لم تؤكد ذلك رسميا، ولكن كما عهدنا في الماضي كانت هناك اتفاق وكانت هناك تعاون وثيق، كان هناك تعاون وثيق بين إسرائيل والسعودية من وراء الكواليس في المجالات الاستخباراتية خاصة ضد طهران. هذا التعاون لم يتوقف، لا ندري ما هي الجهة التي تقوم بذلك، ولكن هناك تعاون من هذا القبيل لمساعدة السعودية، وذلك بغض النظر عن عدم قيام ووجود اتفاقيات أو السلام بين إسرائيل والسعودية. والسعودية
1: بهذه النقطة شمعون، هناك من يرى بأن هذا الأمر غريب، بأن السعودية تطلب مساعدة استخباراتية من إسرائيل وهي ترفض في الآونة الأخيرة الذهاب إلى تطبيع، وربما قد يكون هذا الأمر ورقة ضغط أو مساومة لإسرائيل بهذا الصدد.
5: نعم بالفعل كما تفضلت في رأس، هذه النقطة قد تشكل ورقة مساومة من قبل إسرائيل، ولكن أعتقد بأن وكما تقول الأوساط السياسية السعودية لم تتخلى نهائيا عن مسألة التطبيع مع إسرائيل. كانت هناك ضغوطات أمريكية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولكن حاليا بالفعل السعودية ترفض ذلك، ولكن في ذات الوقت فهي تدرك أهمية ونوعية الاستخبارات الإسرائيلية، فتطلب من إسرائيل مساعدات استخباراتية في هذه المجالات للعثور وتحديد مواقع ومخططات حوثية في هذه المرحلة. في رأس والمشاهدون، إسرائيل كما هو الحال بالنسبة لواشنطن، على فكرة كما استمعنا إلى الزميل وليد يوسف قبل قليل، السعودية توجهت توجهت أيضا إلى الولايات المتحدة وأيضا إلى إسرائيل بطلب لمساعدات استخباراتية، ولكن في هذه المرحلة ليست هناك نية إسرائيلية أو أمريكية لمهاجمة الحوثيين، وإنما مراقبة الأمور وتوفير المساعدات الاستخباراتية. ليس من المستبعد أن تستخدم وتستغل إسرائيل هذا الطلب السعودي ربما لاحقا لإقناع الرياض بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم. اليوم إذا اليوم والخامس عشر من سبتمبر
1: في رأس النقطة. نعم بهذه النقطة شيمون، ست سنوات على اتفاقيات إبراهيم، حتى ذكرنا ذلك بقضية السعودية، وسفير إسرائيل لدى الإمارات يقول بشكل واضح بأن هناك دولة إضافية ستنضم قريبا إلى اتفاقات إبراهيم، وهو يلمح لدولة التي قالت أنا آخر من سيقوم بالتطبيع.
5: نعم، اليوم الخامس عشر من سبتمبر في رأس من عام 2020، قبل ست سنوات اليوم أجريت في البيت الأبيض بواشنطن المراسم بانضمام البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقيات إبراهيم، ثم انضمت أيضا مملكة المغرب، وبالفعل هناك طلب وتطلع إسرائيلي لتوسيع هذه الاتفاقيات التي غيرت المنطقة بأسرها، ودخلنا عهدا جديدا في هذه المنطقة. العلاقات بين إسرائيل والإمارات تزداد، وفي العديد من المجالات واتفاقيات، ورغم الحرب التي نراها منذ أمد طويل العلاقات تمر بالمد والجزر، ولكن في نهاية المطاف تتغلب هذه الدول على كل هذه العقبات. نرى أيضا، واليوم بهذه المناسبة تحدث السفير يوسي شيلي سفير إسرائيل لدى دولة الإمارات، وذكر فاستمع انتبه فراس والمشاهدون، يذكر بأن دولة الكويت قد تكون الدولة القادمة التي قد تنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، ويقول إن في ربما ستكون هناك مفاجأة. دولة الكويت نذكر كانت دائما تقول إنها ستكون آخر دولة قد تنضم إلى هذه الاتفاقيات، وربما ستكون هناك مفاجآت. هذه الأمور غير مؤكدة رسميا، ولكن هذه الأقوال نقتبسها من أقوال السفير الإسرائيلي في دولة الإمارات. إسرائيل تتطلع وتأمل بأن تنضم السعودية والكويت ودول أخرى لتوسيع دائرة السلام في هذه المنطقة لمصلحة جميع الشعوب في الرأس.
1: نعم، وهو يقول بأن الأمر قد يحتاج إلى نصف عام في نهاية المطاف، لكن
5: أربعة أشهر.
1: نعم، لافت. نعم. واستثنائي في نهاية المطاف. شيمون أرانت، شكرا جزيلا لك على نقل الصورة الكاملة. شكرا لك.
5: شكرا لك فيوراس.
1: في وقت تتسع فيه عمليات هدم البيوت في البلدات العربية في النقب، تتعالى الأصوات الرافضة لسياسة الدولة. اليوم التقينا مدير عام سلطة التوطين البدو يوفال ترجمان، الذي تحدث عن مليارات الشواكل لحلول سكنية وإقامة بلدات جديدة. فبين الهدم والتخطيط، هل ستنجح السلطة بإقناع البدو بالانتقال إلى قرى منظمة، أم يبقى الصدام على الأرض سيد الموقف؟ التفاصيل في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
15: في وقت تتسع فيه عمليات هدم المنازل في البلدات العربية في الجنوب، تتصاعد الانتقادات من السكان العرب تجاه سياسة الدولة وسلطة توطين البدو. في هذا السياق التقينا اليوم مدير عام سلطة توطين البدو يوفال ترجمان للحديث عن أزمة السكن في المجتمع العربي في النقب، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بعمل السلطة.
16: لما نتسخر شكرا.
17: أين إذا شوم دقمة بمئات إسرائيل شيش بصورة شبروسة المليون دونم في الترميزة וצריך להסדיר אותם. אין דבר כזה במדינה. וזה לא בעיה של רשות מקומית או בעיה של גוף ממשלתי אחר, אלא צריך גורם ממשלתי שיסתכל על הבעיה הזאת בצורה אחידה.
15: خلال اللقاء طرحت العديد من المواضيع، إلا أن قضية هدم المنازل والخلاف بشأن توطين السكان العرب في القرى غير المعترف بها، إضافة إلى مسألة توفير الخدمات لهم، كانت في صلب الحوار. وأكد ترجمان أن الدولة خصصت مليارات الشواكل بهدف توفير حلول سكنية دائمة للسكان البدو ونقلهم إلى قرى وبلدات منظمة، إلى جانب توفير الخدمات والبنى التحتية التي تتناسب مع احتياجاتهم.
17: برجش الديون متكنس לסוגיית הריסות הבתים ותופסים את ההריסות כאיזושהי פעולה של המדינה נגד החברה הבדואית, זה עיוות מאוד מאוד גדול של המציאות. מה זה הריסות בתים? אף אחד לא בא למקבץ מגורים בבקעת באר שבע או בהר הנגב ואורסים את הבתים שם.
15: ודע תורג'ם אין אל-מואטנין אל-ערבי לתאון מעל מואססת אל-חוקומיה וסולטה תאוטין אל-בדו מושירן אלא אנה סולטה וודעת חטטן לאיקמת חמס בלדת ג'דידה פי ג'נוב ومن بين هذه الخطط قامت بلدة جديدة بالقرب من أبو تلول. قال ترجمان أنها ستكون مخصصة للطبقة المتعلمة والأكاديمية وبمواصفات متقدمة ومشابهة لبلدة عمر، وبحسبه من المتوقع أن تبدأ أعمال التخطيط للبلدة خلال الفترة القريبة المقبلة.
17: أولخ ليوت ماشو لداتي شنوي مومود قدر بنجف بيكا بيجلاش يزام براتي بونيت البنياني مايلو וזה הכל בנייה בציפוף גבוה, בנייה רוויה, בתים, בניינים של 4-5 קומות. בעזרת השם עוד שנה, שנתיים כבר התחילו לפתח את היישוב הזה, ואתה תראה פה שינוי גדול מאוד בנגב בקטע הזה.
15: أما في البلدات العربية المعترف بها فقال ترجمان أن السلطة تعمل على معالجة أزمة السكن من خلال بناء مباني متعددة الطوابق، إلى جانب توسيع بعض البلدات بهدف زيادة مخزون الوحدات السكنية والتخفيف من الضائقة القائمة.
17: رأت زي أزور بيتوخ شل بيرخ 2 مليار شيكل عبودات أفار وبيتوخ تشتيوت زي بروكت أتصوم شل بيتوخ. אחת הבעיות הגדולות בנגב, ביישובים הבדואים, שאין יזמות. אתה לא יכול לבוא למכור לאיזה קבלן גדול קרקע, הוא מתכנן, בונה בניין עם בתים ומוכר אותם.
15: وفيما يتعلق بالادعاء الملكية على الأراضي اعتبر ترجمان أن هذه القضية تشكل واحدة من أبرز العقبات أمام تنفيذ مشاريع التطوير وتوفير الخدمات في عدد من البلدات من بينها كسيفة واللقية وغيرها.
17: يبدو كنا سيومنا كسيفة כסייפה. זה יישוב של 14,000 דונם. כל היישוב הוא תביעות בעלות. גרים היום ביישוב ב-3,000 דונם. ב-11,000 דונם לא גרים אנשים עם תשתיות, עם שירותים וכן הלאה, כי זה תביעות בעלות. יש שם שדות של חיטה.
15: ورغم استمرار الخلافات والتحديات أعرب مدير عام سلطة توطين البدو عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حلول لقضايا السكان البدو خلال السنوات المقبلة، حلول بحسبه من شأنها أن تفتح الطريق أمام تطوير البلدات والقرى البدوية وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية فيها.
1: والآن إلى موضوع آخر. انطلقت اليوم أعمال مؤتمر المجتمع العربي يصنع التغيير والتأثير بمشاركة قيادات من الحكم المحلي والاقتصاد والتكنولوجيا. النقاش دار حول التحديات الكبرى: العنف والجريمة، الأرض والمسكن، ودور السلطات المحلية في تقليص الفجوات. المؤتمر وضع هدفا واحدا: تحويل الضائقات إلى إنجازات وبناء قيادة عربية مؤثرة في كل المجالات. التفاصيل في تقرير مراسلنا خالد دراوشي.
18: فكرة قد تغير الواقع. انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر المجتمع العربي يصنع التغيير والتأثير تحت شعار قيادة تمثيل تأثير، وشارك فيه قيادات وشخصيات من الحكم المحلي والاقتصاد والمجتمع المدني والطب والتكنولوجيا. ويهدف المؤتمر إلى طرح التحديات الأساسية التي تواجه المجتمع العربي وتحديد الأولويات المشتركة ووضع خطط عمل عملية لدعم القيادة والتمثيل والتأثير في مختلف المجالات.
19: أنا حشت شأننا كلنا خايم بو بمدينة إسرائيل، وإن كلنا רוצים שמדינת ישראל תסגסג אנחנו כולנו צריכים להיות שותפים ושותפות בכלכלה בשביל לקדם אותה. אז זה אומר השותפות הזאת צריכה להיות רחבה, היא צריכה להיות גם בכנסת ובממשלה, היא צריכה להיות גם במשרדי הממשלה. ככל שהחברה תהיה יותר מגוונת, כך כולנו נצליח יותר.
20: طبعا احنا لازم نتعاون مع بعض عرب ويهود احنا كعرب ومجتمع عربي لازم نتعاون ونكون موحدين لانه الوحده قوه وطبعا لنبحث عن شركاء في المجتمع الاسرائيلي الذين يريدون دوله ديمقراطيه ليبراليه حتى يعيش كل شرائح المجتمع في امن وسلام واخاء
21: بلا شك انه التأثير السياسي هو القضية الأهم خاصة إذا أردنا أن نتقدم في كل موضوع الأساس اللي هو المساواة بين اليهود والعرب في هذه البلاد قضايانا والتحديات التي تواجهنا كثيرة جدا في كل المواضيع إن كان عنف وجريمي بناء وتخطيط شغل تربية وتعليم وكل هذه الأمور ما يجمع كل هذه الأمور عمليا هو التحدي الأكبر أنه نتفق نتوحد ونتنظم من أجل أن نؤثر أكثر
18: عندما نتحدث عن التغيير في المجتمع العربي تتصدر آفة العنف والجريمة قائمة الأولويات التي يأمل الناس أن تنتهي إلى جانب ذلك هناك ضائقات الأرض والمسكن والأزمات الاقتصادية لكن صوت الرصاص بقي العائق الأكبر الذي ناقشه المشاركون وبحثوا عن طرق لمواجهته
22: التأثير مهم وضروري جدا في واقع يعني تسفك فيه الدماء لم يعد فيه الأمن والأمان إذا لم نعش هذا الواقع ونشعر بألم الناس وبكاء الأمهات وصراخ الأطفال على ما يحدث في مجتمعنا العربي لم نستطيع أن نأتي بالحل
23: المرأة لها تأثير على الشباب أكثر من الزلمة كيف يعني؟ لأنه المرأة لما تتوجه للشاب تحكي معاه تتوجه له من دور أم عندها ابن بجيلها بجيل هذا الشاب تقدر تنصحه بتقدر تعطيه حلول ثانية تقدر يعني توجهه على الطريق السليم يعني الأم بتحس كيف إنه ابنها لما بكون بمكان هذا الشاب شو بده يصير فيه شو لوان نهاية الطريق اللي هو ماشي فيها شو ممكن يصير مع أمه وتشرح له شو بده يصير مع أمك مع خواتك مع أهلك مع أبوك
21: العنف الجريمة يؤثر حتى على التصويت في هناك أماكن ناس مش راح تخرج للتصويت فقط بسبب أنها مهددة وإلى غير ذلك لكن أنا بعتقد أنه مشان نحل قضية العنف والجريمة يجب أن نلاك الطريقة أن نخرج للتصويت ونصوت هذا التحدي الأول الذي يواجه المواطن العرب في هذه البلاد بدون أمن وأمان لن نستطيع أن نتقدم في مواضيع أخرى
18: السلطات المحلية العربية تواجه هي الأخرى تحديات كبيرة وكان لها حضور في المؤتمر وكان أحد التحديات المطروحة هو كيف يكون لها تأثير إيجابي ملموس في حياة أهل البلدات
24: احنا في الاساس انتخبنا على اساس يكون عندنا مجال تاثير ايجابي على مجريات الامور في مجتمعنا في بلداننا في قرانا وعلى هذا الاساس رئيس البلديه هو عمليا الاستراتيج الاول تبع اي بلد موجود فيها كرئيس ومن خلاله طبعا ادارته والموظفين الكبار والموظفين بشكل عام هن مسؤولين عن انه هذه الاستراتيجيه وهذه الرؤيه أنه تكون تنتقل من رؤية إلى حيز التنفيذ
25: رؤساء السلطات العربية قاعدين اليوم هم بيطفوا حرائق مش قاعدين بيشتغلوا باستراتيجيات يعني اليوم احنا قاعدين نحاول نطلع كرؤساء سلطات لموضوع الاستراتيجيات من خلال فكر الموجود عند كل رئيس ومن الطواقم المهنية الموجودة في المجالس والبلديات
18: جمعت طاولات الحوار عشرات المشاركين حول هدف واحد التأثير بما يفيد المجتمع وكل من حضر يحمل رسالة وقصة يسعى من خلالها لتقليل الفجوات في المجتمع العربي وتحويل هشيم الضائقة إلى نعيم الإنجازات
1: والآن إلى الرياضة زين الدين زيدان المدير الفني للمنتخب الفرنسي على موعد مع أزمة كبرى في أول معسكر تدريبي له بسبب الثنائي ديمبلي وإمبابي حيث تصاعدت بين الفرنسيين على خلفية المنافسة المحتدمة بين الثنائي على جائزة الكرة الذهبية لهذا العام بعدما خرج كل لاعب بتصريحات فسرها البعض على أنها رسائل متبادلة بين الطرفين ينضم إلينا مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوجي خالد مرحبا بك في البداية ضعنا في الإشكالية بين ديمبلي وإمبابي على ماذا الخلاف؟
0: نعم، إذن الخلاف يبدو على أنه هناك مسمى جديد يجب أن يطلق على كيليان مبابي، متنبي كرة القدم. السبب بذلك فراس أن كيليان مبابي بالكاد يعني لا يتوقف عن التعجرف بنفسه وأن يسمي نفسه مسميات كثيرة. إحدى هذه المسميات يعني عندما قارن نفسه في لقاء من سلسلة لقاءات مع صحيفة الليكيب الفرنسية بأنه هو المختار في كرة القدم أو المختار في المنتخب الفرنسي، وهذا الأمر. وأيضا قال أن يعني ديمبلي هو لاعب مجتهد ليس أكثر، ورد عليه اللاعب عثمان ديمبلي صاحب الكرة الذهبية الأخيرة بعد اللقاء أمام لقاء باريس سان جيرمان أمام نادي بريست في الدوري الفرنسي، قائلا أنه يعترف بذلك أنه ليس مختارا في كرة القدم ولا يحمل القبعة الحمراء، بل أنه أبدا يعني هو لاعب يجتهد كثيرا وكرة القدم أنصفته، والجائزات والجوائز الفردية والجوائز الجماعية أيضا أنصفته، وبهذا السبب هو حصل على قائمة البالون دور لأفضل لاعب لكرة القدم. انتقد أيضا هذه المقارنات لكيليان مبابي وللامين يامال اللذان أصبحا فراس يحاولان بترويج أنفسهما من خلال كل على حدة يحاول القول أنه هو الأحق بالكرة الذهبية. نذكر أن فقط كيليان مبابي أعلن في لقاء سابق أيضا وفي فترات سابقة أن عثمان ديمبلي هو أحد أعز أصدقائه فراس، لكن الغرابة في الموضوع هو التعجرف الزائد لكيليان مبابي الذي قال تارة يقول أنه مختار وتارة أخرى أنه الأحق بالكرة الذهبية، وهذا كما قلت في مقدمة هذه الزاوية أنها لن تجعل الحياة سهلة لزين الدين زيدان الذي
1: نقول هذا سيكون أول اختبار بالنسبة لزين الدين زيدان في المنتخب الفرنسي. هناك من يقول بأن زين الدين زيدان قادر على حل هذه الإشكالية كونه كان نجم أيضا كرة قدم.
0: تبقى في إطار التخمينات، بعد 10 أيام من الآن ستنطلق أولى مباريات زين الدين زيدان الرسمية في بطولة الأمم الأوروبية أمام المنتخب التركي. قبل أيام من ذلك يعني في فترة التوقف الدولي عندما تلعب الجولة القادمة من الدوريات الأوروبية، هناك ستجتمع المنتخبات مجددا، ومن هناك ستتطرق الصحافة الأوروبية وستركز على فكرة التبادل النظرات، التصافح ما بين ديمبلي وكيليان امبابي. وبذلك يعني زين الدين زيدان تمنينا أن يدخل يعني وتمنى العديد من محبيه أن يدخل هذه الأجواء وهو بغرفة ملابس هادئة، لكن هذا هو الحال عندما تمتلك النجوم كيليان امبابي. أيضا صراعاته بالكاد لا تنتهي طارة من ناحية فنية مع فينيسوس، وأيضا هو وصل الحد به إلى أن يكون هناك مشاحنات ما بينه وبين وزيرة باراغوايانية في من خلال بعد مباراة فرنسا والباراغواي. لذلك كيليان مبابي يصفه البعض بأنه لاعب غير صحي لغرف الملابس، وهذا هو ما يتبلور في ريال مدريد مع فينيسوس وأيضا مع عثمان ديمبلي. سنرى كيف ستؤول إليه الأمور، هل هو الصفح الجميل أم أن الشجر.
1: نعم، إلى أي مدى في نهاية المطاف هو هذا النجاح إذا نجح زين الدين زيدان بالسيطرة على النجوم في المنتخب الفرنسي؟
0: نعم، نجاح زين الدين زيدان يعني يبدو أنه ليس نجاح فني على أرض الملعب، بل من المتوقع أن يكون هو نجاح في حل هذه المشكلة ما بين ديمبلي وكيليان مبابي في حال نجح في استعادة الثقة ما بينهما وهذا التناغم الذي قد يتبلور على العشب الأخضر. من هناك بإمكاننا القول أنها هي إحدى أولى تحديات وأولى نجاحات، وقد لا نستغرب أن زيدان في هذه الأثناء قد يقوم ببعض الاتصالات لكليهما من أجل تهدئة وتروية الأمور. زيدان الآن دخل في ثوب ديشامب المدرب الذي حصد العديد من النجاحات والأمور الإيجابية لمنتخب فرنسا والتي بالكاد أن تكون تاريخية. هو أوضح أنه يريد هذه الفرصة لتدريب منتخب فرنسا، حصل على هذه الفرصة، لكن بدون أدنى شك الطريق لن تكون مفروشة بالورود، ويبدو أن الشوكة الأولى ابتدأت من هذا الخلاف بين ديمبلي وإمبابي.
1: نعم، خالد دراوشي شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك فراس.
1: وقبل أن نشرأ الجوية نذكركم مشاهدينا أن أخبار مكان موجودة الآن أيضا على قناة واتساب حيث يمكنكم عبرها متابعة آخر المستجدات السياسية والأمنية وأهم الأخبار العاجلة المحلية والعالمية فور حدوثها عبر قناتنا في تطبيق واتساب. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويوم الخميس تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض. وبهذا نأتي إلى ختام النشرة المسائية. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: عناوين الساعة من مكان: جريمة قتل في يافا، سفير إسرائيل في واشنطن يلتقي الليلة نظيرته اللبنانية، الليكود يطلب رسميا شطب ترشح القائمة المشتركة، تقرير يظهر أن نفقات الحرب بلغت أكثر من 230 مليار شيكل، وسجن 5 أشخاص في الكويت بسبب قيامهم بتمويل حزب الله.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثامنة في أورشليم القدس، سلام من الله عليكم. في يافا قتل مساء اليوم شاب عمره 28 عاما إثر تعرضه لإطلاق النار، ويفيد مراسلنا إيات حرب أن الشرطة تحقق في ملابسات الجريمة. علم مراسلنا للشؤون السياسية شيمعون أران من مصدر دبلوماسي أن سفير إسرائيل في واشنطن يحيى لايتر سيعقد الليلة اجتماعا مغلقا مع نظيرته اللبنانية ندى معوض في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، ويعقد هذا الاجتماع على خلفية تأجيل جولة المحادثات التي كانت مقررة في روما بين وفدي البلدين. تقدم الليكود مساء اليوم بطلب رسمي إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب ترشح القائمة المشتركة، ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن الليكود اتهم الأخيرة بدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل وإنكار كونها دولة يهودية وديمقراطية. أظهر تقرير أصدرته المحاسبة العامة في وزارة المالية ميخال عبادي بويانجو أن نفقات الحرب حتى نهاية العام الماضي بلغت أكثر من 230 مليار شيكل، ولا يشمل هذا المبلغ الأموال التي أنفقت منذ بداية العام الجاري. على صعيد اقتصادي آخر، أعلنت دائرة الإحصاء المركزية أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع الشهر الماضي بنسبة 17%، وتبقى الوتيرة السنوية للتضخم المالي على حالها وهي 1.5%. في الكويت حكم على 4 مواطنين محليين وآخر لبناني بالسجن الفعلي لفترات أقصاها 10 سنوات بعد أن أدينوا بتمويل حزب الله، كما فرضت عليهم غرامات حجمها الإجمالي 12 مليون دينار كويتي، أي نحو 40 مليون دولار.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة،
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة حتى بعد غد الخميس أعلى من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع رين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.

0: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: عناوين الساعة من مكان: جريمة قتل في يافا، سفير إسرائيل في واشنطن يلتقي الليلة نظيرته اللبنانية، الليكود يطلب شطب ترشح القائمة المشتركة، تقرير يظهر أن نفقات الحرب بلغت أكثر من 230 مليار شيكل، والوتيرة السنوية للتضخم المالي تبقى منخفضة. بعد قليل كل التفاصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة في أورشليم القدس. سلام من الله عليكم مستمعين، إليكم آخر نشراتنا لهذه الليلة. في يافا قتل مساء اليوم شاب عمره 28 عاماً يدعى ياسين دكة إثر تعرضه لإطلاق النار. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب أن شاباً عشرينياً اعتقل بشبهة الضلوع في ارتكاب الجريمة، وبذلك ارتفع إلى 177 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري. علم مراسلنا لشؤون السياسية شيمون أران من مصدر دبلوماسي أن سفير إسرائيل في واشنطن يحيى لايتر سيعقد ليلة اجتماعا مغلقا مع نظيرته اللبنانية ندى معوض في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، ويعقد هذا الاجتماع على خلفية تأجيل جولة المحادثات التي كانت مقررة في روما بين وفدي البلدين. تقدم الليكود مساء اليوم بطلب رسمي إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب ترشح القائمة المشتركة. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أن الليكود اتهم الأخيرة بدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل وإنكار كونها دولة يهودية وديمقراطية. أظهر تقرير أصدرته المحاسبة العامة في وزارة المالية ميخال عبادي بويانجو أن نفقات الحرب حتى نهاية العام الماضي بلغت أكثر من 230 مليار شيكل، ولا يشمل هذا المبلغ الأموال التي أنفقت منذ بداية العام الجاري. على صعيد اقتصادي آخر، أعلنت دائرة الإحصاء المركزية أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع الشهر الماضي بنسبة 17%، وتبقى الوتيرة السنوية للتضخم المالي على حالها وهي 1.5%. شهدت محافظة الحسكة السورية مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مثل نريد حقوقنا من الثروة الوطنية، كما سدوا طريقا رئيسيا ومنعوا صهاريج وقود من العبور.
1: حالة الطقس. غدا على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة،
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة حتى بعد غدا الخميس أعلى من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس 32، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة 34، جبال الجليل واللد والرملة 33، هضبة الجولان 36، بحيرة طبرية 37، وفي بئر السبع تصل إلى 35 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى صباح غد عند السادسة في أمان الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل وين مكان مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحا.
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا، في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان غازي أبو بكر، وين مكان؟

حلت اليوم الذكرى 103 لوفاة سيد درويش باعث النهضة في الموسيقى العربية في مطلع القرن العشرين. اليوم باقة من أجمل ألحان سيد درويش والتي ظهرت قبل أكثر من 100 عام.

سعاد محمد في ألحان سيد درويش. توفي سيد درويش عام 1923 في منتصف الخمسينيات. عادت السيدة فيروز عدة أغنيات لسيد درويش.

فيروز. أغنية أخرى أعادتها فيروز لسيد درويش، زوروني كل سنة مرة.

فيروز. في منتصف الخمسينيات أعادت فيروز ثلاث أغنيات للسيد درويش. عام 1970 أعادت أغنية أخرى يا شادي الألحان.

فيروز. عام 1989 أعادت فيروز من خلال توزيع زياد الرحباني أغنية أخرى لسيد درويش. عودة اللي صار.

فيروز تغني سيد درويش. وأحب سيد درويش راقصة تدعى جليلة وغنى لها خفيف الروح

ووصل سيد درويش إلى العالمية من خلال صوت داليدا سلمى يا سلامة.

داليدا تغني سيد درويش. وكان قد منع ذكر اسم سعد زغلول في مطلع القرن العشرين، ولكن سيد درويش تحايل على السلطة وغنى للبلح يا بلح زغلول.

سيد درويش. في منتصف الثمانينيات ظهر حفيد سيد درويش إيمان البحر درويش، وأعاد أغنيات عديدة لجده خالد الذكر سيد درويش، واحدة منها محسوبكو نداس.

حفيد السيد درويش إيمان البحر درويش يعيد أغنية جده خالد الذكر السيد درويش. أغنية سودانية مصرية

إسماعيل البحر درويش في ألحان جده. سعاد حسني عادت في فيلم أميرة حبي أنا أكثر من أغنية للسيد درويش، واحدة منها لقط يدعى كيكو.

0: Bis. Bis.
1: هو لقب سيد درويش بفنان الشعب، غنى لكل فئات الشعب. أغنية أخرى ظهرت قبل أكثر من 100 عام، ملائمة لهذه الأيام ولكل فترة، شد الحزام.

حمزة نميرة. وهكذا وصلنا إلى ختام والمكان لهذا المساء. قصصنا حلقتنا لألحان سيد درويش بمناسبة ذكرى وفاته 103 التي حلت اليوم. إلى اللقاء.

0: 3 92 فاصلة 3 93 فاصلة 7 88 فاصلة 8 FM. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن إعادة لبرنامج فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
4: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانينا، لقاء أسبوعي مع فناني بلادنا، الانتماع مع إصدارات خاصة نحكي معهن كمان بمقابلات. اليوم عندنا مقابلتين، رح نحكي مع الفنان دكتور إميل جمال عن ألبومه الجديد، رح نحكي كمان عن عمل جديد بجمع الفنانة أصالة تجدد أغنية للفنان صقر وهبي. تفاصيل كلها بعد شوي. تحية لرانيا رشيد أبو نيمر وتساعدنا بالإنتاج بهالساعة، روبي معنا بالهندسة الإذاعية، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. إذا اخترناها مع جديد يا طنوس يا ميمة

0: سمعنا جديد يا طنوس يا ميمة في بداية لقاء فن فنانينا. لقاءاتنا بعد شوي سنسمع ونسمعكم جديد مراد قربي عبوطة.
1: بيضيع الحكي لما انت بتضحكي،

لعبوطة مراد كروي. هذا من عكا، هذا من أحدث أغنية. شوي منكون مع لقائنا الأول اليوم مع الفناني أصالة يوسف.

0: الأغنية الحلوة كتار منا بيعرفوها ونسمعها بنسخة جديدة. منرحب بالفنانة أصالة يوسف. مرحبا أصالة.
1: ميت مرحبا يا شادي.
0: شو هالنسخة الحلوة هاي؟
1: الله يساعدك. أول شيء كلك ذوق.
0: كيف حالك؟
1: وأنا كثير مبسوطة إنك حابب النسخة الجديدة من هالأغنية الجميلة.
0: نذكر المستمعين إنه هالأغنية صار لها 35 سنة صح؟ بالواحدة وتسعين.
1: صار لها 35 سنة. يعني ياتك إسا أنت قلت لي قديش، ما أنا بعرف إنه يعني بعرفش قديش بالضبط في السنين، يعني الإشي محدد، بس إنه بعرف إنه صار لها فترة كثير كثير طويلة. وأكيد هاي الأغنية كمان كان إلها طابع خاص، وبالتالي بترجعنا شوي للماضي ولحنين الماضي، وإلها جزء كثير كبير من ذكرياتنا طبعا هالأغنية.
0: صح.
1: اللي هي من كلمات وألحان يزيد حديد.
0: أصدرها بالواحد وتسعين بألبوم مشوار، كان معاه كمان صقر وهبي.
1: مظبوط.
0: احكيلي شو فكرك في الأغنية أنت؟
1: نحن ربينا على هاي الأغنية شادي، يعني صح. من نحن صغار كنا نضل نسمعها
0: كنا نزيعها كتير براديو البلد زمان بتذكر.
1: صحيح. وهي طبعا انشهرت، يعني انشهرت على نطاق واسع على مستوى محلي طبعا
0: قبل الميديا كلها هاي والعجقة. صحيح. هاي صح؟
1: مظبوط. فدايما هاي الأغنية يعني بشكل خاص إنه دايما ظلت ترافقنا كل هالسنوات، فأنا هيك كان دايما ظلت في بالي فكرة إنه إيش يوم رايح أغنيها هاي الأغنية، لأنه عن جد كثير بحبها. ولحد ما إجا وقتها، وإن شاء الله كمان هيك يكون أقدر عم بنجح كمان وصلها للجيل الجديد، وحرام هيك أغنية ما تنشهرش على نطاق أوسع عن جد.
0: معك حق. طب شو قالوا لك يزيد حديد وصقر وهبي، كان في ردة فعل منهن؟
1: طبعا يزيد أول ما حكيت له على الموضوع كثير كثير انبسط.
0: أنت توجهتي له قلتي له أنا حب أجدد الأغنية هاي؟
1: طبعا قبل ما عملتها حبيت أني كمان شاركه، لأنه بما أنه الأغنية بتخصه يعني.
0: صح. أغنيته.
1: فهو
0: صح.
1: كثير كثير كان مبسوط. وقال لي بالعكس، يعني رحب في الموضوع يعني كثير. وبالنسبة لصقر لا، ما صار ليش أنه أحكي معه، بس أول إشي صقر أنا وياته في نفس تاريخ عيد الميلاد.
0: مواليد نفس التاريخ؟
1: في نفس التاريخ.
0: أي تاريخ
1: أربعة.
0: يعني 11/4
1: هيك أنا وصلتني المعلومات.
0: حلو.
1: إذا صح بس مبلغ 90% متأكد أنه صح.
0: حلو.
1: وثاني إشي أكيد يعني كمان في صوت صقر إلها كمان رونق، يعني أعطاها نكهة ورونق خاص، لأنه كمان صقر من الأصوات الجميلة اللي ما حدا بيقدر ينكر قوتها وينكر جمال صوته.
0: صح.
1: شو رأيك؟ له تحية كثير كبيرة.
0: حلو. شو رأيك أصالة نسمع النسخة الأصلية بصوت صقر وهبي، نسخة فرقة مشوار من 1991؟

0: أصالة يوسف معنا اليوم ضيفي بلقاء فن فنانينا. أصالة بتتابع الحركة الفنية؟ شو عم بيصير؟
1: صراحة لا
0: ما سمعتيش
1: مش
0: ألبومها
1: كثير.
0: الجديد لأصالة نصري امبارح أصدرته واحدة من الأغاني، أي أغنية؟ محبوب قلبك.
1: محبوب قلبك مزبوط
0: اللي أنت قدمتيها
1: مزبوط
0: بال2019
1: مزبوط
0: صح؟
1: مزبوط محبوب قلبك
0: شو إحساسك
1: صحيح.
0: هيك بعد كم سنة من إنه أنت غنيتيها بتغنيها الفنانة الكبيرة أصالة؟
1: إحساس جميل صراحة، وشو بدي أقول لك بعد، حلو حلو إنه كمان هيك عم بيكون في معرفة وعم بيجددوا الأغاني القديمة وعم بيجددوا التراث. طبعا هذا جزء كمان من تاريخنا وحضارتنا
0: من
1: اللي نحن
0: السويداء.
1: المفروض فينا لازم نضل نحافظ عليه ونكرمه كل فترة وفترة.
0: من الفولكلور بالسويداء هاي الأغنية.
1: صحيح
0: احنا طبعا منتابع طبعا مسيرتك الفنية والأغاني اللي دائما بتصدريها. بال2025 أصدرتي أغنيتين، وقت الجد
1: مظبوط
0: وأعطيني فرصة، بعدين الظاهر
1: مظبوط
0: انشغلت شوي بالمايك لك وبعدين بتقديم البرنامج صح ولا كيف؟
1: صح في هيك السهر مظبوط. بس انت تعرف شادي، يعني لسه كمان في هاي الفترات، يعني الانسان زي اللي مش عارف حاله بالضبط وين يروح. هو بتظلك عايش في حالة توتر وقلق، اذا هالحرب بدها تعود ترجع ولا وين الايام بدها توصلنا. الاشي اللي انت مش عارفه بظل خوفك، فعلشان هيك كمان بدي اسمع واصغي لجسمي واحس انه اسا بالعكس لازم اعطي لحالي فتره انه تريح فيها، اخذ استراحه. ما يضلش الانسان يضل يركض يركض يركض، لا بالعكس حلو تتريح وتعطي لنفسك الراحه النفسيه والذهنيه اللي انت محتاجها وبعدين تكمل في الطريق.
0: حلو، بس أصلا ما بتشوفي انه انشغالك هاي بالبرامج وبالمايك لك اخذ شوي من وقتك انه تقدمي اغاني خاصه؟
1: لا طلع أنا
0: في أغاني
1: بالعكس،
0: جديدة على الطريق يعني؟
1: طبعا طبعا في أغاني جديدة، يعني إسا كمان كنت عم سجل أغنية جديدة قبل شهر سجلتها، بس على بنا إنه تنزل هاي السنة، بس عم قول خليها الأفضل لسنة الجاي هيك الواحد يعرف حاله وين،
0: أكيد.
1: فرايحة أجلها لسنة الجاي. في هاي الأثناء طلعت هاي الأغنية، عملنا لها تحديث وتوزيع جديد كمان
0: كنت
1: اللي هو
0: امبارح حديت
1: يحاكي جديد الجيل الجديد. إن شاء الله كمان هالجيل الجديد يحبها لها الأغنية
0: شو عم بيقولوا
1: ونكون
0: لك عنها؟
1: الصراحة عليها كثير إقبال حلو،
0: الناس
1: وخاصة
0: بتقارن
1: من الجيل
0: بالقديمة
1: الجديد.
0: ولا بالنسبة لكتير ناس هاي أغنية جديدة لإلهن؟
1: طلع لابد يعني من المقارنة، بس أكيد أنت مش رايح تقدر ترضي جميع الأذواق، ففي ناس اللي دايما بتحب الأصل وفي ناس بتحب العكس الأشياء الحديثة،
0: الجديدة.
1: فأنا دايما منفتحة لكل الآراء إن كانت سلبية ولا
0: انتي قدمتيها
1: إيجابية.
0: بطريقة
1: بالعكس
0: حلوة كتير بصوتك المميز أصالة.
1: طلع الإشي الحلو إنه حتى لما بدك تعمل إشي كمان ما تكونش مقلد، بالعكس أعطي الإشي طابع خاص منك
0: معك
1: مش إنه تروح تقلده. على فكرة الأغنية كمان لازم كان يكون لها بعد بيت، فأنا يعني
0: اختصرتي؟
1: اختصرت الأغنية بس لبيتين اللي كمان خلي هيك بعد
0: طعمت
1: إشي
0: بعد.
1: لقدام، طعمي لقدام بالضبط.
0: شكرا أصالة يوسف، شكرا لك،
1: شكرا لك،
0: إلى
1: شكرا
0: اللقاء،
1: لك.
0: باي باي.

0: ألبوم جديد للفنان دكتور إيميل جمال. نرحب فيه معنا بلقاء فن فنانينا. مرحبا دكتور.
1: أهلين أخي شادي.
0: كيف حالك؟
1: والله تمام. كيفك؟ كيف
0: تمام
1: أنت؟
0: تمام الحمد لله. نقول لك مبروك أول إشي على الألبوم الجديد سفر.
1: الله يبارك في الروح. الله يبارك فيه.
0: فيه عشر مقطوعات، قسم منها مقطوعات وقسم أغاني. انتبهت؟ ها؟
1: قسم من أغاني فوكال وفي قسم من إنسترومنتال المقطوعات عزف معزوفات يعني.
0: احكي لنا أكثر، فروين منروح معك بهالمشوار بهالرحلة؟
1: والله بتروح بعيد يا شهدي، بتروح بعيد كثير. سفر هو عبارة عن ألبوم يعني زي ما حكينا، زي ما ذكرنا، منه معزوفات ومنه أغاني اللي بيسافر فينا إلى مناطق مختلفة من العالم، يعني من ناحية ثقافات مختلفة، موسيقى شرقية دسمة خلينا نقول هيك، وفيها مزيج ما بين الشرق والغرب والشرق آسيا وأنماط موسيقية مختلفة شوي هيك، بتروح على اليونان وبتروح على مناطق منها زي مناطق كمان على البلقان، فمزيج حلو هيك ما بين كل هاي الثقافات. ما هذا حسبك سمينا سفر، هذا الاسم سفر.
0: مين معك بهالسفرة؟
1: فرقة أنغام الشرق اللي فيها الأستاذ عيسى عواد، فيها أحمد سرحان، فيها صار معنا من المغنيين طبعا جيانا نداف، ومعنا وقام عطله، وكل الشباب المحترمين الفنانين الكبار بيكون معنا.
0: هدول بيظهروا معك دايما بالحفلات أنغام الشرق
1: طبعاً.
0: صح؟
1: طبعا كل الفرقة في الحفلات وفي المناسبات والعروضات كلها طبعا الفرقة. وهذا البرنامج السفر هو شوية فيه تميز يختلف شيئا ما عن عروضات تانية، بحيث انه كمان بيدمج ما بين المقطوعات الأصلية للفرقة وما بين مقطوعات اللي هي مقطوعات معروفة مألوفة. تعرف اليوم شوي الجمهور عندنا بعده ما وصل لدرجة نضوج انه يسمع بس مقطوعات محلية،
0: فدمجت
1: احنا فاحنا مدمج ما بين وبين وهي الشغلات، وهذا العرض وبشكل عام هيك.
0: حلو، احنا سمعنا في بداية اللقاء مقطوعة سفر، اسا انت بدك تختار لنا شو نسمع من الالبوم.
1: اوه شو هاي
0: واحدة نسمع المستمعين، خليهم ياخذوا فكرة ليدخلوا على اليوتيوب وعلى المنصات ليتابعوا الالبوم الكامل.
1: طيب خلينا نختار، بدك معزوفة ولا غنية؟
0: واحدة معزوفة واحدة أغنية.
1: واحدة أغنية، طيب ناخذ خيال. خيال هي اللي مقطوعة اللي بتدمج، خلينا بتاخذك نواحي شرق آسيا هيك، مقطوعة كثير حلوة.

0: وعندنا اغنيه مشتاق لك قد الدنيا مشتاق لك يا شادي كثير انا.
1: يلا بنسمع الاغنيتين بنهايه هاللقاء. شكرا كثير لك دكتور ايميل جمال على العمل الحلو هذا.
0: الله يسعدك يا شادي، شكرا لك ولكل المستمعين، يعطيك نهارك سعيد حبيبي.
1: الى اللقاء.
0: سلامات سلامات.

سمعنا صوت جيانا نداف أغنية من أغاني ألبوم سفر للفنان إيميل جمال اللي كان ضيفنا اليوم بلقاء فن فن.

0: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.
1: استنى نسمع جديد واصف حبيب من دير حنة مجنون.
2: عيونك يا الله مجملة فيك بينظر بالمثل وشك باختصاص الحلا قلبي اختصاص

عم تسمعونا بلقاء فن فنانين حيفا هاي نويل خرمان غنت الأغنية بدمج مع بتمنى انساك شيرين عبد الوهاب. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. شكرا لروبي ساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية. شكرا كمان لراني رشيد أبو نمر كانت معنا بالإنتاج. كمني دايما شادي بلان أحلى التحيات. رح نختم مع باستوني اللي غولو بنهاية الأسبوع حفلة بسبب بعض الكلمات اللي غناها بأغنية. نسمع باستوني مع ليث نابلسي.

0: 7 88.8 FM. بعد قليل الصحة غالي مع غالية نطور قدور. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الآن إعادة لبرنامج الصحة غالية.
2: في أعماق الجسم أعضاء تعمل بهدوء وإتقان كأنها حارس خفي لصحة الإنسان، من بينها البنكرياس، وهو ليس مجرد عضو داخلي بل مركز حيوي يدير عمليات أساسية تبقي الإنسان بصحة واستقرار، فهو المسؤول عن إنتاج الإنسولين وموازنة مستويات السكر، إضافة إلى دعمه لعملية الهضم ليضمن بذلك استمرار وظائف الجسم بتناغم دقيق لا نشعر به إلا عندما يختل. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن البنكرياس ووظائفه وأهميته للجسم. ويسعدنا أن نستضيف في حلقة اليوم الدكتور صافي خوري، أخصائي الجراحة العامة وجراحة أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة في مستشفى الناصرة الإنجليزي. أهلا وسهلا فيك دكتور صافي، وشكرا كثير على حضورك.
3: شكرا لك، وأهلا وسهلا فيك وجميع المستمعين.
2: يمكن هيك زي ما حكيت لك قبل البرنامج، يعني صار له البرنامج سنين طويلة، عشرات السنين إذا مش أكثر، وأول مرة منحكي على موضوع اللي هو بيتعلق في البنكرياس. ما بعرف إذا هو تقصير مني ولا هو مرات يمكن لأنه في أعضاء هيك مش كثير مستهلكة يمكن في الإعلام، فمهم جدا أنه لقينا الوقت على الأقل.
3: أو ممكن نسميها أعضاء منسية.
2: أعضاء منسية، السؤال ليش إذا إحنا المسؤولين ولا أنتوا كمان كأطباء يمكن لازم توعوا أكثر لهذا الموضوع؟
3: يمكن التقصير من من من اكثر من مسبب للتقصير، هذا من المجتمع نفسه، من وزارة الصحة، من الاطباء. بس الشيء الواضح والمعروف انه في تقصير في هذا العضو وبالتوعية لهذا الامراض هذا العضو.
2: طبعا احنا بهمنا كمان من خلال هذا البرنامج التوعية لكل ما يتعلق بامراض واشياء اللي ممكن تكون طبعا الوقاية منها مهمة جدا. ندعو إذن مستمعينا ومتابعينا ليكونوا معنا على السماع على مدار الساعة القريبة من برنامج الصحة غالية الذي تعاد إذاعته الثلاثاء في 11 ليلا. كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحد رزق في الإنتاج، أوسكار في هندسة الصوت، ومعكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي، دمتم بصحة وعافية. إذن كما ذكرت ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور صافي خوري، أخصائي الجراحة العامة جراحة أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة في مستشفى الناصرة الإنجليزي. ذكرنا هيك دكتور صافي على أنه الإشي مش يعني قليل توعي للموضوع، هو بس دارج، يعني لما إحنا بنحكي على مشاكل البنكرياس عامة إحنا بنحكي على إشي شائع.
3: المشاكل البنكرياس وأمراض البنكرياس جدا شائعة، بينما إذا بنحكي على التهاب حاد أو مزمن أو سرطان البنكرياس، هاي أمراض موجودة وشائعة جدا. والمخيف أكتر إنه خاصة لما نحكي على أورام البنكرياس إنها في ازدياد مع مرور الوقت. يعني أعطيك معلومة على السريع، التوقعات بسنة 2030 يكون سرطان البنكرياس المسبب الثاني للوفيات نتيجة سرطان، بينما احنا بنحكي على قبل 10 أو 15 سنة كان نمر 14. فتخيل أنت الفرق الشاسع وقديش في ازدياد في عدد الحالات اللي بتتشخص وعدد الوفيات نتيجة المرض هذا.
2: طبعا احنا ما بدنا نخوف المستمعين، بس بدنا نحكي ومش بس على سرطان، في أشياء مشاكل ثانية اللي هي بتتعلق في البنكرياس عشان نوضح لمستمعينا. نبدأ هيك من الأول، إيش هو البنكرياس؟ وين مكانه في الجسم؟ شو وظيفته للجسم؟ فكل هاي التفاصيل هيك الأولى خلينا نحكي.
3: طيب كتفاصيل أولى، البنكرياس هو جزء من الجهاز الهضمي اللي موجود في تجويف البطن، في الجزء الخلفي من تجويف البطن. فعمليا مكانه هو بحد ذاته بيسبب مشكلة لحتى نوصل أو نشخصه لما يعمل أعراض معينة. هو مبني عادة من نظامين، نظام بيسموه نظام الاندوكريني اللي بيفرز الهرمونات، فيه خلايا بتفرز الهرمونات زي الانسولين والجلوكاجون وبتحافظ على تركيز السكر في الدم وما يسمى بالميتابوليك بروسيس في الجسم. والنظام الثاني هو النظام الاكزوكريني، عمليا في هناك خلايا بتفرز عصارات من البنكرياس اللي بتساعد في عملية الهضم الأكل. ولما بحكي على هضم أكل بنحكي على جميع أنواع الأكل المختلفة. هو موجود في الجزء العلوي من تجويف البطن أمام العمود الفقري وبس.
2: هو طبعا قريب كمان من المرارة،
3: أكيد هو قريب من في علاقة وطيدة خلينا نسميها بين البنكرياس، أنابيب المرارة، الاثني عشر، المعدة والكبد. طبعا
2: طبعا من أعضاء جدا مهمة، أعضاء كمان ممكن تأثر عليه وممكن هو يأثر على أعضاء اللي هي كثير مهمة. ولما بنحكي على مبنى نفسه وكمان هيك مبنى غريب شوي، يمكن
3: هو مبنى شوي غريب، خلينا ممكن نقول عنه غريب لأنه جاي بشكل أفقي بتجويف البطن، وعمليا فعشان هيك هو عمليا موجود، مش موجود بس بمنطقة واحدة بالبطن، وموجود في أكثر من منطقة. ولهيك احنا بنجزئه لأربع أجزاء عادة، اللي مسميهن الرأس بيكون على قرابة جدا من الاثني عشر والأنابيب المرارة، الأنبوب الرئيسي تبع البنكرياس بيصب للاثني عشر بأنبوب مشترك مع أنابيب المرارة، عندنا العنق البنكرياس، عندنا جسم البنكرياس، وعندنا ذيل البنكرياس الموجود عمليا في الطرف الآخر من تجويف البطن. فلهيك بسبب شكله الأفقي كيف قاعد بتجويف البطن، هو بشكل زي خلينا نسميها بنشأل مشكلة، بس بشكل لقلنا زي
2: تحدي نوعا ما
3: لحتى نتابعه ونشخصه، أو إذا في أمراض معينة نعرف وين موجودة.
2: يعني مرات هيك الطبيب بتروح لعنده بحط إيده على البطن بيعرف مرات الأوجاع من وين، هذا إشي ملموس لما أنتوا بتحطوا إيدكم على الجسم ولا مش ممكن إنك أنت تقدر توصله؟
3: لا مش أبداً. ممكن توصل البنكرياس لأنه موجود في الجزء الخلفي.
2: أوكي.
3: فهو مش ممكن توصله إذا باليد، يعني تلمسه باليد، من مش زي الكبد والطحال إذا تضخمه ممكن نفس الشيء يصير. لأجل مكانته عادة ممكن يؤدي لأعراض اللي هي أوجاع بالظهر أكثر من أوجاع في البطن.
2: أوكي.
3: لأجل مكانته مكانه.
2: إحنا رح نحكي على كل الأعراض اللي لازم الواحد ينتبه

0: ليليا لالتهاب الحاد بالبنكرياس. طبعا التهابات البنكرياس احنا بنصنفها لحاد ومزمن. الحاد هو أكثر شائع، لحسن حظنا المزمن مش موجود عندنا في بلادنا كتير، رح نتطرق للإشي هذا بعدين. بينما الالتهاب الحاد عمليا بيكون أو بتشخص لما بيجي المريض مع ألم، وعادة الألم تبعا جدا واضح، بيكون عندي ألم بأعلى البطن، والمريض بحد ذاته بيشرح لك أنه الوجع بيروح على ظهري بشكل حزام. أوكي. هذا جدا جدا مميز هذا الوجع. وممكن تكون أعراض تانية طبعا اللي هو التقيؤ، أو بحس حاله أنه بده يستفرغ. ممكن كمان يكون في عنده حالة بردية، حم قليل ما بيصير عندهم حرارة. وطبعا التشخيص بيتم عن طريق الفحص السريري. نعم. فحص البطن طبعا، والاعتماد على فحوصات الدم. لأنه بحالات الالتهاب الحاد الإنزيم تبع البنكرياس بيطلع بيرتفع، وهذا بيكون دلالة على أنه في عنا التهاب. وطبعا في عنا
1: تصوير الأشعة
0: اللي هو بالعادي ممكن نستعمل احنا الألتراساوند، بس الألتراساوند لحتى نشوف المسبب الأساسي اللي هو بالعادي حصوب أنابيب المرارة، بس الفحص الأكثر دقيق وفحص السيتي.
1: طب أنت ذكرت هون على أنه إحنا عمالنا نحكي طبعا على الالتهاب الحاد مقابل الالتهاب المزمن. لما بنحكي التهاب حاد يعني بيجي مرة واحدة، ولا أنه بيكون في أشياء إنذارات من قبل أنه في عنا مشكلة في البنكرياس؟
0: لا، هو بيجي بالعادي بشكل فجائي، وجع اللي ببلش بنقطة الصفر وشوي شوي بتزايد لحد يوصل لمرحلة أنه الأوجاع بطلت يستحملها المريض عمليا. بس فيش إشي اللي بيكون منذر من قبل. الأشياء اللي ممكن أو الأعراض اللي ممكن تكون تنذرنا من قبل، مثلا إذا كان عنده مثلا أوجاع بطنه من جهة اليمين ممكن تشير إلى أنه كان عنده حصوب أنا بكيس المرارة. هذا ممكن يكون زي علامة اللي ممكن مع الوقت لقدام صار عنده التهاب بالبنكرياس.
1: إذا فيش التهابات في المرارة عادة فيش مشاكل في البنكرياس، ولا لا ممكن تصير؟ يعني حتى واحد اللي عمل عملية مرارة وشلول المرارة بضلع في أوجاع في البنكرياس يعني ممكن؟
0: أكيد، لأنه سؤالك بخدني للمسببات اللي ممكن تؤدي للالتهاب الحاد. المسببين الأساسيات عالميا هو حصوب الكيس المرارة وشرب الكحول بوفرة. حصوب بكيس المرارة هو السبب الأكثر شائع في بلادنا، بينما في دول أوروبا والدول الغربية شرب الكحول بوفرة هو المسبب الأساسي. طبعا هناك أسباب تانية، ارتفاع الدهنيات في الدم، ارتفاع الكالسيوم بالدم، أدوية مختلفة، وأحيانا ممكن الورم نفسه يكون أول انذار لنا هو أنه التهاب حاد بالبنكرياس. فحتى لو الإنسان شال كيس المرارة ممكن يصير عنده التهاب حاد بالبنكرياس، وممكن في أن حصوا بكيس المرارة اللي بعدهم بأنابيب المرارة بيؤدوا للمستقبل لالتهاب حاد كمان.
1: يعني مش إنه الواحد إذا مرق في حياته عملية لأنه يشيلوا له كيس المرارة معناه هو يعني معفي وإنه مش رح يكون عنده أشياء عنها زي.
0: نعم.
1: وحتى لو إنه ما بيشرب كحول.
0: حتى لو ما بيشرب كحول.
1: يعني في كل الأحوال ممكن الإشي يتطور. طيب ذكرتهم طبعا أسباب اللي هي أسباب طبعا واضحة، هذول هن كل الأسباب، ولا في أسباب أخرى اللي ممكن تسبب لحالات الالتهاب الالتهاب الحاد؟
0: زي ما حكيت لك إنه الالتهاب هاي الأسباب الرئيسية هي اللي حكيت لك إياها. في أسباب اللي هي مش أساسية وجدا نادر إنه تحصل، مثلا على سبيل المثال الأدوية، في نوعية أدوية ممكن تؤدي لالتهاب حاد، بس طبعا هذا بعد ما إحنا نشيل كل الأسباب ونتأكد أنه ما في ولا سبب بنصير ندور على نوعيات الأدوية. في التهابات حادة ممكن تكون وراثية، لما يكون في عنا تغييرات في جينات معينة ممكن يصير في عندنا التهابات حادة بسن أبكر، وهذه واحدة من الأشياء لازم نأخذها بالحسبان. لما بيكون في عنا مثلا شخص أو مريض اللي هو صغير في السن وبيعاني من التهاب حاد في البنكرياس، طبعا زي ما حكيت لك كمان الورم ممكن يكون كبدايته أو أول رمز لأنه هو أنه يكون في التهاب حاد بالبنكرياس.
1: طبعا احنا رح ننتقل نحكي بعدين على كل ما يتعلق بالأورام والمشاكل الأكثر معقدة، بس إذا بدنا نحكي هيك أنت ذكرت هون الوراثة. عادة إذا في عنا حدا في العائلة كان عنده مشكلة ممكن يكون كمان هذا عامل خطر؟
0: إذا حدا كان عنده مشكلة وتثبت أنه في عنده تغييرات بجينات معينة اللي احنا نسميه سبينك 1،
1: هاي بنحكي بس على السرطان مش على الالتهاب؟
0: لا، بنحكي على الالتهاب.
1: على الالتهاب بعدنا.
0: على الالتهاب. أوكي. الالتهاب، وهذه واحدة من الأسباب اللي بتؤدي للالتهاب المزمن اللي بسموهن هيرديتري بانكرياتيتس، من اسمها هيرديتري جاي وراثية عمليا. بس الفرق انه هدول بوصلوا التشخيص بسن أبكر لأنه الالتهابات في عندهم بسن أبكر.
1: طب أنت بتحكي هون على سن وعلى جيل معين، إيش الشريحة اللي أكثر إشي عندها منتشر مشاكل البنكرياس؟
0: مو بتعلق إذا بنحكي على التهاب مزمن ولا حاد.
1: خلينا نبدين إحنا في الالتهابات.
0: التهاب حاد بالعادة.

0: عادي هو بتعلق اكثر بيكون اكثر في السن اللي خلينا نقول الصغير، يتراوح بين 30 ل 50، بس هذا لا يعني ممكن كمان يصير الشيء هذا بسن ابكر، اسف بسن متاخر اكثر بعدية ال 50. الالتهاب المزمن بالعادي بيصير بسن ابكر شوي صغير، اللي هو خلينا نقول بين 30 ل 35، لانه هناك بيكون في عوامل اكثر اللي هي التدخين، شرب الكحول، وعمل عوامل ميراثيه.
1: يعني كل هاي العوامل مربوطه في بعضها، انا بفهم من حديثك هيك دكتور. ولما بنحكي على التهاب حاد، في مراحل تطور له؟ يعني بيبدا شوي شوي بيصير حاد، ولا انه كيف؟ يعني انا حكينا انه بشكل مفاجئ، هاي حكيناها
0: بيكون شكل مفاجئ، بس الاوجاع بتصير يعني تقوى او تصير حدتها بتصير اقوى مع مرور الوقت. لحسن حظنا، لحتى ما نخوف المستمعين، لحسن حظنا 90-95% من حالات التهاب البنكرياس الحاد بتكون ما يسموها مايلد، يعني خفيفة، بعد 48 ساعة 72 ساعة المريض بتعافى، بيكون صار ببيته. في عنا الشريحة الصغيرة اللي هي 10% ممكن الإشي هذا يتطور لالتهاب اللي هو جدا صعب، وهناك إحنا بنكون في مشكلة، في أزمة. ليش؟ لأنه أغلبية المرضى هذه اللي بتعاني من التهاب حاد اللي هو جدا قوي، عادة راح العلاج تبعهم راح يأخذ وقت أطول، وهناك بحاجة أنه يدخلوا الاي سي يو، العلاج المكثف، وأحيانا بصير عندهم فشل كلوي، فشل تنفسي، وهناك بيكون الإشي مختلف تماما.
1: وذكرت هون أنت جزء من المضاعفات اللي أنا حابة أنه نحكي عنها، لما بنحكي على التهاب حاد هاي مضاعفاتها، يعني اللي ممكن تكون
0: أنه ممكن تكون واحدة من المضاعفات أنه الالتهاب يكون جدا قوي، ويصير في عندنا فشل بأجهزة تانية في الجسم.
1: والأجهزة الثانية قديش الإشي بيأثر مثلا على الكلى، اللي كمان هي يمكن
0: ممكن أثر على الكلى. إحنا التأثير ما بنقدر نعرفه من قبل مسبقا، خلينا نحكي، بس غالبيتهن خلينا نقول برجع الكلى تصير وظيفتها عادية بعد فترة معينة، بس ممكن هل ممكن يؤدي هذا لضرر اللي هو ما بنقدر نرجعه، أو الكلوة تصير متضررة بشكل دائم؟ ممكن،
1: كله ممكن. احنا بنحكي هون على يمكن على حالة اللي ممكن يكون لها مضاعفات خطيرة، بس خلينا نحكي كمان على العلاج. العلاج على ايش بيتركز
0: بالالتهاب الحاد؟ عادة العلاج هو احنا بنسميه MPO، ما بنعطيه، ما بيشربوش، ما بكلوش، بنعطي فترة اللي هو استراحة للجهاز الهضمي، بخدوا أدوية للوجع لحتى نحافظ على الوجع تبعين، وهيك هذا هو العلاج عمليا. ما في هناك
1: يعني مش مضادات حيوية ولا أشياء،
0: فيش مضادات حيوية أبدا بتاتا. مضادات حيوية في بس حالتين، أو في بالالتهاب الحاد في بس بسموهن إنديكاتسيو التنتين عمليا اللي احنا نقدر نستعملهن، ما رح ندخل فيهن لسه، لأنه ما يكون في عنا أكيد أنه في عنا التهاب اللي صار نتيجة مش التهاب اللي هو نكون نعرف أنه في بكتيريا موجودة في الالتهاب تبع البنكرياس عن طريق الفحوصات الدم، أو إذا في عنا إشي بالسيتي سكان اللي بنعمله موجود بأكدنا الإشي هذا. أما مضادات حيوية هي مش جزء من العلاج بالتهاب الحاد البنكرياس،
1: وإنما بس إيش؟ صوم؟
0: صوم يعني. بس إحنا طبعا الصوم أول ما يقدر المريض يشرب ويأكل بنرجع له الإشي هذا على السريع، لأنه هذا هاي أفضل وقاية لحتى يقدر المريض يتعافى.
1: طبعا انت ذكرت هون هيك دكتور صافي خوري، كل ما يتعلق بالتزام التهاب عفوا حاد مقابل التهاب مزمن، قديش احتمال انه يتكرر هذا الالتهاب الحاد؟
0: الاحتمال وارد، بتعلق احنا شو السبب اللي ادى للإشي هذا. طبعا اليوم احنا بنحكي على انه لما يكون في عنا حصوا بأنابيب بكيس المرارة وادى الالتهاب بالبنكرياس، طبعا بعد ما يتعافى المريض احنا مضطرين نعمل له عملية استئصال كيس المرارة لحتى نطلع الكيس مع الحصو الموجود فيه، لانه ممكن يرجع الاشي على حاله اكثر من مرة بعدين. طبعا لما نعمل الاشي هذا بنزل نسبة انه يتكرر الاشي هذا بصورة جدا جدا عالية، انه ما يرجعش القصد. لما بنحكي عن التهاب مزمن هناك في عوامل تانية مختلفة، احنا بنحكي على حوالي 70% من العوامل هي نتيجة شرب الكحول والتدخين، اثنين مع بعض بشكله تقريبا ثلثين من الإشي هذا. فعشان هيك أفضل حل ممكن نعطيه للمريض لحتى ما نوصل لهي المرحلة أنه الوقاية، يمتنع عن التدخين، يمتنع عن شرب الكحول بصورة بوفرة.
1: خلينا نركز هيك على نقطة معينة. لما أنت بتحكي على شرب كحول، يعني إيش الكميات؟ يعني عم نحكي على إنسان اللي بيستهلك كحول في كميات كبيرة، ولا إنسان اللي بيشرب مرة في الأسبوع كحول؟ إيش معنى إنه إنسان بيستهلك الكحول اللي ممكن تأثر على البنكرياس؟
0: طبعا حسب الأبحاث ما في كمية معينة اللي ممكن نقول بعدها المريض يصير عنده التهاب حاد أو التهاب مزمن. الإشي بتعلق بعدد المرات، بتركيز الكحول في المشروب نفسه طبعا، بس ما في كمية معينة خلينا نقول 10 جرام أو 10 سي سي اللي بعديها ممكن يصير الإشي هذا، وهذا إشي بيختلف من من من شخص لشخص. ما في عنا أي وسيلة لنعرف شو هي الكمية اللازمة لحتى الإشي هذا، بس إنه طبعا ما بيصير في عند شخص اللي بيشرب مرة بالأسبوع مثلا خلينا نقول بيشرب كاس، أما بدها تصير عند شخص اللي بيشرب يوميا مثلا وبكميات كبيرة.
1: يعني الانتباه أيضا لهاي النقطة، وعدم التعامل يعني مع إشي اللي هو مزمن كيف يختلف عن الحاد. يعني إنسان اللي بيعرف أنه عنده هذا الالتهاب وهذا التهاب مزمن، وإنت لازم يوصل على مستشفى، هل هو بحاجة أصلا أنه يوصل لعينكم على مستشفيات؟
0: طبعا أول شغلة الالتهاب المزمن بيختلف عن الالتهاب الحاد، لأنه ببدايته 75% من المرضى بتعاني بالأساس من أوجاع في البطن، بس خلال المرض نفسه 100% راح يكون عندهن أوجاع في البطن. والعلاج تبعنا الهدف الأساسي منه هو أنه نخفف من تكرار هاي الالتهابات ونمنع حدوث ما يسمى بانكرياتيك انسفيشنس، اللي هي يعني قصور بالبنكرياس، لأنه على المدى البعيد بده يصير فيه قصور، فمش راح يفرز الإنزيمات، الإنسان ببطل يعني يقدر يهضم الأكل زي ما لازم، راح يعاني من إسهال مزمن واحد، واثنين بصير عندنا سكري طبعا لأنه بطل يفرز كمان الإنسولين. بس هذا بيصير على المدى البعيد. اللي بيصير بالالتهاب المزمن إنه كل مرة بصير عندنا التهاب حاد، جزء من الخلايا الموجودة في البنكرياس عمليا بتموت وبتتحول لإشي بسموه فيبروزيس. فيبروزيس هو عبارة عن إشي صلب ما فيش له ولا أي وظيفة، فإذا بيرجع الإشي هذا بيتكرر أكثر من اللازم، فبنوصل للمرحلة الأخيرة اللي حكيت لك أنا.
1: طبعا أنا بهمني كمان إن لما إحنا بنحكي، يعني أنت هون بتحكي على أعراض إن كان المزمن وإن كان الحاد، بتحكي على أوجاع في البطن. لما بتحكي على أوجاع في البطن أنت كأنك عمالك تسبح في المحيط، لأنه إحنا بنحكي على كثير شغلات اللي ممكن تكون، اللي أعراض ممكن تكون مشابهة. يعني حكيت على رأس المعدة أو على في الجزء العلوي، ممكن تكون حموضة في المعدة، مجرد حموضة في المعدة تكون. فكيف الواحد بيوصل لأنه يشخص الإشي في طريقة اللي تعرف أنه هون المشكلة هي البنكرياس ولا أي إشي ثاني في الجهاز الهضمي؟
0: ما هو الالتهاب الحاد صعب انه الانسان يشخصه، المريض نفسه يشخصه، بس طبعا لما بوصل لمستشفى او اي مركز طبي راح يشخصوه في الاشي هذا. بينما اذا الاشي رجع على نفسه اكثر من اللازم، نفس التشخيص كل مره، يعني كل كم من شهر برجع مع التهاب حاد، راح على المدى البعيد راح يصير في عنده التهاب المزمن. فهناك هو بنفسه راح يعرف نتيجه النوبات المتكرره، راح يعرف انه بيعاني من الاشي هذا، من الالتهاب المزمن. طبعا هدول المرضى مش راحين يبقوا في البيت ما في متابعه ولا في حدا يعني يتابعهم بالعيادات او شيء، بالعكس او بعد اي بعد اول نوبه التهاب هن راح يكونوا موجودين بمسار معين اللي فيه طبيب يراجعهم كل وقت، لانه بدهن باستمرار فحوصات مزمنه للمدى البعيد كمان، لانه على المدى البعيد احنا بنعرف الالتهاب المزمن ممكن يؤدي ل
1: سرطان
0: بالبنكرياس. يعني الناس اللي بتعاني من التهاب مزمن هن بخطوره أكثر بسبع أضعاف من الناس العادية يصير عندها سرطان بالبنكرياس. تخيل شو عم بحكي لك. لهيك مجبورين يكونوا بمسار معين.
1: يعني شو بتشمل هذا المسار وشو بتشمل هاي المتابعة؟
0: واحد هو الفحص السريري طبعا، الإشي الثاني اللي بنسميه الأنونيزا، اللي هو نحكي مع المريض نفهم منه هل في صار تغييرات، هل صار في عنده هبوط في الوزن فجأة مثلا على سبيل المثال اللي ممكن يدل على الإشي هذا. فحوصات دم، فحوصات اللي هي أشعة. بالعادة بالالتهاب المزمن احنا ما بنستكفي لا بالألتراساوند ولا بالسيتي، بنهتم دائما نطلع على ناخذ فحوصات اللي هي MRI او فحص الاندوسكوبيك ألتراساوند، اللي هي فحوصات اكثر دقيقة من فحص السيتي. وهي خلال المسار او المتابعة للمرضى هذول.
1: طبعا مهم جدا انه الواحد يواظب على هذا الشيء. يعني لما انت بتحكي متابعة ومسار اللي انت لازم تكون فيه عادة كل ايش، مرة في السنة؟
0: بالبداية مرة كل نص سنة، بس بعدين مرة بالسنة.
1: مرة بالسنة. اللي هي مش عند طبيب العائلة ولا عند في عيادات مختصة مثلا لمشاكل البنكرياس؟
0: في عيادة، فيش عيادات خلينا نقول مختصة اللي اسمها عيادة بنكرياس. يعني يعني أنا على مدار سنين حواليت عملت بمكانتي السابقة بمستشفى رمبم، عملنا عيادة على الشكل اللي كان اسمها عيادة البنكرياس، لحتى نركز هدول المرضى اللي بيعانوا من التهاب حاد ولا مزمن ولا ورم ولا سيستوت يكون عندهن عنوان معين. وهاي اللي إسا عم بعمله بالمستشفى الإنجليزي، إنه أسسنا عيادة اسمها عيادة بنكرياس لحتى يكون في لهاي المرضى عنوان اللي تركز كل الفحوصات تبعتها والمتابعة تبعتها بهذه العيادة.
1: لأنه إحنا بدينا وحكينا على أنه جزء من الجهاز الهضمي، ولما إحنا بنحكي على الجهاز الهضمي هذا إشي واسع وكبير جدا، يعني في مشاكل عديدة ومتنوعة، يعني أنه يعني مرات يمكن هاي القضية اللي إحنا حكيناها في أول البرنامج يمكن دكتور صافي خوري، أنه الموضوع البنكرياس ما بيحظى في إشي من ناحية توعية كثير لأنه مخفي نوعا ما.
0: هو زي ما حكيت لك هو تقصير تقصير اللي من عدة أجزاء خلينا نحكي، بس بالأساس منا إحنا كأطباء ومن وزارة الصحة، لأنه الجزء العضو موجود المرض موجود، بس كيف بدنا نوصل الإشي هالرسالة هذه للمرضى؟ فبآخر كم من سنة أنا عم بتحاول أتابع وركز هدول المرضى، لأنه عم بشوف حالات اللي كان فيها يعني ممكن نمنع السرطان من انه يتكون لو كان في متابعه دقيقه، بس مش انه يعني المريض كان عنده والله كان عنده تسيستا قبل سنتين واجالي اسا مع ورم. طب وين كان بالسنتين هدول؟ ليش ما حداش تابعه؟ هو مش الحق عليه، مش عم بوجه الحق على المريض، لانه المريض اكيد بيعمل شو بيقولوا له.
1: واحنا طبعا بدنا نحاول كمان من خلال هذا البرنامج انه نوعي المستمعين لكل ما يتعلق بهذا الموضوع. انا عاده لما احنا حكينا على التهاب قبل ما ننتقل للمرحله الثانيه اللي هي الاخطر، في اشياء طبيعيه اللي ممكن تساعد هيك دكتور؟ يعني بيحكوا كثير على الكركم مثلا، بتحبش تفوت في هاي
0: ما بفضل ما ادخلش في هاي الاشي، لانه في كتير مرضى بيسالوني عن الموضوع، عن جد بحكي لك، بس انا عن جد ما عندي علم وما عندي درايه في الاشي هذا ابدا بتاتا. يعني
1: انت كطبيب يعني اللي ملتزم في الابحاث وايش الاشياء بس على طريق يعني الابحاث الطبيه، وهون على الاشياء الطبيعيه ما بتحب تركز على هذا. مش معناه انه هي مش مفيده او مش مضره، ولكن انت شخصيا ما بتحب تركز عليها.
0: ما هو لا تعليق عشان ما اضرش حدا وما ما اضايق حدا.
1: انا يعني بحترم رايك طبعا، بحترم موقفك. خلينا نتوقف مع فاصل، بعد الفاصل رح نرجع نحكي لكل التطورات اللي لا سمح الله ممكن تكون خطيره. بندعيكم طبعا ان تكونوا معنا وتواصلوا الحديث.
2: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: والورد.
2: الآن في مكان غالية ناطور

0: ونعود مستمعينا لمواصلة برنامج الصحة غالية. نشكركم جزيل الشكر على كل من يتابعنا طبعا منذ بداية البرنامج، ونرحب بكل من انضم إلينا الآن إلى هذه الحلقة. ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور صافي خوري، أخصائي الجراحة العامة، جراحة أورام الجهاز الهضمي، البنكرياس وأنابيب المرارة في مستشفى الناصرة الإنجليزي. وفي الجزء الأول تحدثنا عن كل ما يتعلق بالتهاب البنكرياس، إن كان الالتهاب الحاد أم الالتهاب المزمن. دكتور صافي حكينا كثير على هذا الموضوع، بهمنا إسا نحكي يعني العلاقة ما بين هذه الالتهابات وتطور لا سمح الله أمراض اللي هي خطيرة أكثر مثل أمراض السرطان، إلى أي مدى هنالك علاقة طبعا بين الأمرين، من التهاب إن كان الالتهاب البسيط والالتهاب الحاد إلى التطور ذلك إلى السرطانات.
1: بداية هناك علاقة بين الالتهاب الحاد أو الالتهاب المزمن مع نشوء سرطان في المستقبل. واحد من الأمور اللي جدا مهمة أذكرها هون هو أنه في كان ورقة علمية تم نشرها قبل سنتين تحكي عن الالتهاب الحاد، فأخذوا عينة مجموعة مئات الألاف من المرضى وتابعوهن اللي كان عندهم التهاب حاد في البنكرياس، وتابعوهن لمدار بين خمس إلى سبع سنوات، وشافوا إنه هدول المرضى بأول ثلاث سنين من بعد تشخيصهم بالالتهاب الحاد هن بعرضة إنه يصير في عندهم ورم خلال سنتين ثلاثة بعد ما صار عندهم التهاب الحاد، ونحن بنحكي على حوالي خمس أضعاف. فهي شغلة اللي إحنا بتعرف إحنا ما بنركز عليها، بنقول صار عنده التهاب حاد، على الأغلب هاي الإشي من أنابيب المرارة، بنعمل من كيس المرارة، بنعمل استئصال لكيس المرارة وانتهى الموضوع. لا، ما انتهى الموضوع، لأنه بدهن متابعة بعد هيك. فالالتهاب الحاد بحد ذاته ممكن يكون عامل خطر، وإحنا بنعرف إنه عامل خطر. الالتهاب المزمن ما في شك إنه هو عامل خطر، وعامل خطر جدا جدا جدا مهم نعرفه. ولهذا السبب احنا هدول المرضى مخليهن بمجال المتابعة عمليا، زي ما ذكرت من قبل قلت لك هن موجودين يعني سبع أضعاف من باقي المجتمع بخطورة ان يصير عندهم سرطان البنكرياس، وهذا بيصير نتيجة الالتهاب المزمن. احنا بنعرف واحدة من الأشياء أو واحدة من الأمور اللي ممكن تصير مستقبليا نتيجة التهاب بتكرر هو يصير في عنا سرطان ورم، وهذا اللي ممكن يصير كمان في البنكرياس بدون شك.
0: طبعا مهم جدا كمان التوعية لكل هذا الموضوع، زي ما ذكرت المتابعة كمان مهمة جدا. ذكرت كمان في السابق كل ما يتعلق بالسيستوت، هذا الشيء اللي هو بس في حالة الالتهاب ممكن تتطور، ولا انه ممكن مرات بدون اي التهابات بدون اي مشاكل فجأة نلاقي انه في اي نتوءات اللي موجودة على البنكرياس كمان؟
1: طيب مهم جدا بالاول نعرف انه في بالبنكرياس في عنا خمس انواع من السيستوت، خمس انواع مختلفة، فهذا جدا مهم نعرف احنا شو النوع اللي بنحكي عنه. واحدة من الانواع تبعتها احنا بنسميها البسودو سيست، هي مثل السيستا عمليا، وهذه ممكن تكون ناتجة نتيجة التهاب حاد او التهاب مزمن. الخطورة انه هذا يتحول لسرطان هو جدا جدا ضئيل، لا يتعدى 1%، بل اقل من هيك. لما بنحكي على السيستوت باقي انواع السيستوت، الاشي بيتعلق بنوع السيستا وشو الخطر انه تتحول لخلايا سرطانية فيها. فعلى سبيل المثال في انواع السيستوت اللي ممكن يكون النسبة 20%، في إشي اللي 1-2%، بس في سيستوت اللي بتوصل حوالي 70% على مدار المتابعة. فبهاي الفئة من المرضى إذا شخصناهم من هذا النوع من التستوت، إحنا ما بنستنى يصير عندهم سرطان، إحنا بنعرض عليهم عملية استئصال قبل ما يصير في عنا يتشكل عندنا السرطان بالمستقبل.
0: وعادة يعني كيف بتشوفوا هاي التستوت إذا هي خطيرة مش خطيرة؟ التصوير
1: أول شيء التصوير. بدي أرجع شوي صغير لورا. التستوت هذه أخذ بالإزدياد بالفترة الأخيرة، مش لأنها ما كانت موجودة، هي كانت موجودة، بس اليوم إحنا عم نعمل فحوصات كثيرة، من فحوصات السي تي والإم آر آي والإندوسكوبيك ألتراسون، ازدادت هاي الفحوصات، فلهيك صرنا نشوفها أكثر هاي التستوت. فلهيك إحنا بنخليه بنجيبها على مجال المتابعة. طبعا في هناك عنا عوامل معينة اللي احنا او مميزات معينة بنشوفها بالفحوصات المختلفة من التصوير لحتى نحدد احنا وين موجودين. هل هذه عندها نسبة 20%، هل هذه 32%، هل 64%، هل 100%؟
0: يعني مجرد في التصوير بتشوفه ولا انت بحاجة لخزعة؟
1: وممكن خزعة كمان. انا ما حكيتش، بس الاندوسكوبيك ألتراسون بالعادي بتساعدنا على التشخيص، نشوف شو نوع السيستا، وكمان خزعة منها.
0: والخزعة هي طبعا تعطي الجواب اليقين إذا كانت هي سرطانية،
1: الجواب اليقين، بس إذا كانت سلبية لا ينفي. هاي مهم جدا نعرفها، مش إذا كانت سلبية ما فيش مثلا أو ورم أو فيش خلايا اللي عم تتعمل تتغير من خلايا طبيعية لخلايا سرطانية معناته خلاص أكيد فيش.
0: لا، مش عم بتطمن الناس.
1: بعرف إنه مش عم بتطمن الناس، عشان كأنا بدي الناس تفوت على المسار المعين وتعرف العنوان الصح وين تروح عشان تضل متابعة.
0: طبعا إذا كان الإشي طبعا في سلبي، المهم جدا إنه كمان متابعة، وهون كل المتابعة هي مهمة جدا إحنا اللي عملنا نحكي عنه. وذكرت أنت سابقا، أنا قبل بدي أعمل هيك شوية ترتيب، ذكرت كيس المرارة. كيس المرارة وذكرت الالتهاب، إنه ممكن إذا كان في عنا التهاب يتحول لا سمح الله لإشي سرطاني. طب يعني كل واحد اللي مرق عملية لك، طبعا يعني مشان نوضح الإشي، كيس المرارة إذا كان في التهابات هناك وفي حجارة ممكن تتسبب في التهابات للبنكرياس، ولكن إذا واحد شال كيس المرارة كمان هو بحاجة لكل المتابعة هاي اللي عمالك تحكي عنها، ولا بس إذا كان في التهاب في البنكرياس؟
1: لا، احنا بنحكي على التهاب البنكرياس.
0: ما هو واحد احنا بجور الثاني
1: بدنا، لا احنا بدنا نفصل، بدنا نفصل التهاب الكيس المرارة ومش نفسه التهاب البنكرياس.
0: أوكي.
1: الحصو الموجود في كيس المرارة ممكن يسبب مشاكل، واحدة منها هي التهاب بكيس المرارة، هذا مفصول معزول عن البنكرياس، بس ممكن حصو تنزل بالأنابيب المرارة وتسكر الأنبوب الرئيسي البنكرياس تعمل التهاب البنكرياس. فعشان كان بحكي احنا على مرضين مختلفين،
0: مشان ها بدي هاي النقطه شوي نوضحها، لانه في كثير اشخاص اللي مرقوا في مشاكل في المراره، مش كل واحد عمل عمليه لكيس المراره معناه لازم يخاف من الاشياء اللي احنا عمالنا نحكي عنها.
1: أكيد.
0: ومش كل واحد عمل استئصال لكيس المراره لازم انه يعمل كل هاي المتابعه اللي انت عمالك تحكي عنها.
1: اكيد اكيد. احنا بنحكي عن الناس اللي عانت من التهاب حاد في البنكرياس. مش كل انسان عنده حصو بكيس المراره معناته راح يعاني من التهاب حاد بالبنكرياس، لا. أوكي. الاغلبيه ما بتعاني، بس الفئة اللي عانت بدها متابعة.
0: وهاي النقطة أنا كثير حبيت أنه نوضحها، لأنه ممكن الإشي يثير البلبلة. عوامل خطر كمان بالنسبة للسرطان، ذكرنا قبل العامل الوراثي، كمان في سرطان البنكرياس إذا ما تم اكتشافه في هناك عوامل خطر؟
1: احنا نحكي على عوامل، سؤالك أنه نحدد عوامل الخطر لسرطان البنكرياس، صح؟ طبعا في عوامل خطر، إذا نحن نقسمها لعوامل بيئية اللي بنرجع كمان مرة، تدخين وشرب الكحول بوفرة، هدول العاملين بحد ذاتهم إن كمان عوامل أساسية لأنه يصير في عنا سرطان البنكرياس. في عنا العوامل الوراثية طبعا، نحكي إحنا إذا بنحكي على الهيريديتري بانكرياتايتس اللي هي لما يكون في عنا تغييرات في الجينات اللي بتؤدي لالتهاب مزمن بالبنكرياس بجيل صغير، إحنا بنحكي لحد، وهون طبعا يمكن البعض يخاف من الرقم اللي حازته، بس هنحكي هون يعني لغاية سن 40 ما يقارب 70-80% من الناس راح يكون عندهم ورم بالبنكرياس. فاحنا بنحكي على نسبة جدا عالية وبدهن متابعة. هدول الناس بدنا بالأول نشخصهم، نعرف انه عندهم هاي التغييرات الوراثية لحتى نعرف نتابعهم. وهون احنا عندنا شوي خلل في الإشي هذا، لأنه ما في توجيه صحيح لهدول المرضى. لحسن حظنا ما في كتير مرضى من هاي الفئة طبعا. حكينا عن السيستوت المختلفة اللي بتغير نسبة الخطورة أن يتحولوا لسرطان، كمان هذه من عوامل الخطر المعروفة
0: طبعا.
1: وإشي راح أضيفه اللي هي ملاحظة جدا مهمة اليوم، اللي بيسموها النيو أونست ديابيتس، اللي هي السكري الجديد، مرض السكر اللي تم تشخيصه جديد فوق جيل 50، لازم نحط عليه علامة سؤال وإشارة ضوئية حمراء. هاي بقولها عشان لجميع المرضى، لأنه هدول الفئة من الناس ممكن يكون السكري هو العرض الأساسي أو الأولي لوجود ورم إحنا بعدنا مش شايفينه. هاي ما كنا نحكي عنه زمان.
0: من النوع الأول ولا من النوع الثاني؟
1: لا، نوع الثاني بنحكي عنه فوق الخمسين، إحنا بنحكي على النوع الثاني.
0: طبعا بتحكي على السكري من النوع الثاني اللي هو دارج جدا بالأخص في المجتمع العربي، اللي هو بيتعلق كمان في نهج الحياة.
1: صحيح.
0: يعني أنت بالنسبة لك شخص اللي تشخص مع سكري لازم يكون عنده علامة حمراء.
1: لازم يكون عنده علامة حمراء لحتى يتابع هل هذا عبارة عن رمز أولي لوجود ورم إحنا بعدنا مش شايفينه. واحدة من الأعراض اللي ممكن إحنا بنشوفها أو بنعرفها إنه لوجود ورم هو إنه ممكن يكون رمز الأول إنه إيش؟ إنه المريض عنده سكري وفجأة السكري بطل متوازن. هذا ممكن يكون عرض أولي،
0: بس هو ممكن يكون بطل متوازن لأنه بيأكل مش منيح ولأنه بيعمل رياضة وعنده كل العوامل الأخرى.
1: أكيد
0: تبعت السكري.
1: أكيد هاي الأغلبية الصحيحة إحنا بنحكي عليها صحيح، بس أنا بنحكي على اللي متابع ومواظب ومنتج أو ماشي حسب نهج حياة صحي، خلينا نحكي ومواظب، فلازم يفكر في الإشي هذا طبعا. وإذا كان في عنا أو صار عنا سكري جديد في الفئة الكبير في العمر فوق 50، عم نحكي كمان مرة، مهم جدا أنه نتابع هاي المرضى خاصة أول 3 سنوات بعد تشخيصهم من السكري.
0: طيب مهم جدا. وهي كل اللي عندهم سكري من النوع الثاني طبعا ينتبهوا لهاي النقطة. وإيش يعني لازم، إيش مطلوب من هون يروح يفحص، وإيش مجرد فحص الدم العادي كمان ممكن يفرجينا، ولا إنه هون من ناحية تشخيص؟
1: أنت سألتيني سؤال جدا مهم وجدا ما عليه جواب قاطع، لأنه حتى اليوم حسب منهاج تبع وزارة الصحة اليوم إحنا ما في عنا برنامج معين اللي نمشي عليه لهدول المرضى عمليا. يعني احنا بنخاف، بنعرف انه ممكن يكون هذا الرمز الاول، بس ما في شيء للاطباء بالبروتوكول طبعا انه لازم تعملهن سي تي او تعملهن ام ار اي او تعملهن فحص معين لحتى تشوف اذا في عندهن عن جد هالورم. بس عاده اذا فاتوا على مسار المتابعه، ودائما هدول المرضى بالبدايه ممكن يعني يكون عندهم اعراض اللي ممكن تشكل علامات خطر، او خلينا نقول العلم الاحمر، لحتى نعمل لهن فحوصات اكثر مما احنا شفنا.
0: طبعا مهم جدا كل واحد بدون ما نثير اكثر من اللازم هاي، بس المهم جدا الواحد يفحصها. عاده لما انت بتحكي على سرطان للبنكرياس، من احنا بدينا كل الحديث على انه ما في ايام توعيه ولا في ايام اي شيء، في اي فحوصات مبكره اللي ممكن تقول هون احنا بنقدر نعمل زي الميموغرافيا ونتاكد؟
1: ما في فحوصات مبكره، بس احنا بدنا
0: طبعا فحوصات للكشف المبكر.
1: للكشف المبكر. فهمت عليك، انا فهمت سؤالك. ما في عندنا فحوصات للكشف المبكر على واعنا، يا ريت. كان احنا على فكره بدنا نشخص هدول المرضى قبل ما يصير في عندهم هالتغيير هذا بين المرحله الاخيره قبل ما يصير سرطان، لحتى لانه في فرق شاسع بين ما يسمى بالهاي جريد ديسبلازيا اللي هو بعدها مرحله اخيره قبل ما يصير سرطان، والسرطان فرق شاسع. هذا بده استئصال وبعيش حياته عادي طبيعي، وهذا بده استئصال مع كيماوي ومسار آخر مختلف. بس إحنا بنحاول نلاقي الأمور الموجودة الملموسة عندنا. شو الأمور الملموسة؟ واحد السيستوت، لما هدول المرضى إحنا منتبعهن ممكن إحنا نشوف في تغييرات أولية اللي تكون زي منبه لإلنا في إشي عم بيصير هنا، فبركي لازم نعمل تدخل جراحي. هاي واحد. تنين العوامل الوراثية، يعني احنا نعرف انه اليوم في عامل وراثي جدا قوي في سرطان البنكرياس، في هناك رابط بين سرطان الثدي وسرطان البنكرياس بتغييرات بالجينات البي ار سي اي 1 بالاساس او بي ار سي اي 2 عمليا. فهدول المرضى مثلا اللي عندهم هاي التغييرات ومعروف عندهم الاشي هذا، لازم يدخلوا على برنامج توعيه مبكر وبرنامج اللي هو كشف مبكر. هلا بتقولي شو الكشف المبكر؟ احنا بنحكي من قبل سنه ونص او سنتين صار الاشي هذا، انه هدول المرضى على الاقل لازم يعملوا ام ار اي مره واحده بالسنه سنويا، ام ار اي للبنكرياس لحتى نعرف. فهاي الفئه من المرضى احنا منتبعين لحتى نكتشف الإشي بشكل مبكر، أو نحاول نمنع إنه نوصل لمرحلة إنه يكون في عندنا سرطان. بس الأغلبية الساحقة للأسف إحنا مش هناك. يعني إحنا بحكي كل هذا الحكي اللي قلته يشكل 15-20%، بس 80% ما عندنا فحص اللي هو يكشف الإشي بشكل مبكر.
0: طبعا مؤسف جدا. وانا بدي اسالك، هون ذكرت كل ما يتعلق العلاقة مع سرطان الثدي، هذا بقول إنه عند النساء مشاكل البنكرياس أكثر؟
1: لا، ما في رابط بين، انا بحكي على التغييرات الجينيه اللي بتؤدي لسرطان الثدي ممكن تكون نفس
0: بس يعني اذا كان سرطان الثدي هو نابع من
1: تغييرات وراثيه ممكن بالضبط
0: من تغييرات وراثيه اللي انت بتحكوا عنها. طبعا ملفت للانتباه طبعا كل هاي الاشياء اللي انت عمالك تحكي عنها، ان كان انه ما في كمان فحوصات للكشف المبكر، وهذا مؤسف في اغلب الاحيان. وانت ذكرت هون كل ما يتعلق بالعلاجات، العلاج هو عادة جراحي في أصله؟ يعني إنسان ممكن يعيش بدون بنكرياس
1: بداية؟ جواب لسؤالك إنه هل إنسان ممكن يعيش بدون بنكرياس؟ ممكن يعيش بدون بنكرياس،
0: بس ساعتها هو بصير مع سكري من النوع الأول،
1: بدي يكون مع سكري. هو يعني هو شبيه للنوع الأول، هو يسموه النوع الثالث سي عمليا، للناس اللي بيصير عندهم استئصال تام للبنكرياس بس بيعيشوا مع سكري. واليوم عندنا المشروبات الإنسولين اللي هي صارت تسهل على حياة المرضى طبعا. وبالنسبة للإفرازات تبعت الإنزيمات المختلفة، فهنا بياخذوا أدوية مع الأكل لحتى يساعد على صارت على هضم الأكل عمليا. بالنسبة للعلاج طبعا الإشي بتعلق إحنا بأي مرحلة عم نكتشف المرض طبعا، لأنه عندنا إحنا 4 مراحل. وهل المرض بالنقطة هاي اللي إحنا موجودين فيها هو نقدر نعمله استئصال؟ فعمليا إذا نحكي على مرض اللي هو بالمرحلة الأولى أو الثانية، بالعادة هدول المرضى بنقدر نعمل استئصال للبنكرياس
0: كلي.
1: احنا ما بنحكيش على كلي، بيتعلق وين الموقع تبعه للبنكرياس، بالبنكرياس هل بالراس هل بالعنق هل بالذيل او بجسم البنكرياس. فبتعلق الاستئصال نفسه بيكون مختلف بناء على الموقع تبع الورم نفسه. هلا اذا بنحكي على المرحله الرابعه وهي هاي المرحلة المؤسفة للأسف. احنا بنحكي على مرحلة اللي هي نهائية اللي صار فيه الورم منشر لمحلات تانية. هون حتى المرضى لما بياخذوا علاجات كيماوية احنا بنحكي ما يقارب بين 9 إلى 12 شهر بس للأسف يعني
0: تمديد
1: بالضبط.
0: احنا بنحكي على نوع من السرطان اللي هو فتاك، هو معروف انه هو مع كل أسف نوع من أنواع السرطانات الفتاكة، يعني أقل انتشارا ولكن أكثر فتكا.
1: هو مش بس أنا حسب رأيي الأكثر فتاكا، لأنه بيولوجيا معروف سرطان البنكرياس أنه جدا أليم وجدا لئيم، ومكانته قاعده ما بيجيب المريض أو ما بيعمل أعراض في البدايات من مرضه عادة، لأنه موجود في الجزء الخلفي من البطن. مش هيك حكيت لك أنه أحيانا بيكون عندهم أورام وبصير عندهم أوجاع بظهر مفكروا أنه بركة عضلة أو ديسك أو إشي، فبروح عند أخصائي عظام أورتوبيد وغيره، بس يوصل للمرحلة أنه يكتشفوا أنه إشي هذا جاي من البنكرياس يكون شوي بمرحلة شوي متأخرة عمليا. للأسف أنه الأغلبية
0: يعني الصحقة، تنصح كل واحد اللي عنده مشاكل ظهر مزمنة اللي مش نابعة من ديسكات أنه يروح يفحص؟
1: بس أنا ما يحكيش عن مزمن، لأنه هذا الإشي بيكونش مزمن، لأنه إذا كان في ورم بالبنكرياس ما أو سرطان بالبنكرياس ما تعالج، فخلال
0: إحنا بدناش نوصل لمرحلة إنه
1: إذا كان في أوجاع بالظهر،
0: أوجاع في الظهر اللي ممكن
1: أوجاع في الظهر بالضبط اللي ما في إلها جواب بالعمود الفقري أو عند الأورتوبيد، بنصح إن يعملوا يفحصوا
0: إنه هذا الجانب. مرات في ناس أكثر كمان، في الناس اللي بتروح تفحص الكلى لأنه كمان هذا عضو اللي ممكن يسبب أوجاع في الظهر غير مبررة.
1: صحيح كمان الكلى. صحيح.
0: يعني أنت عم تفتح هيك دماغنا لنقطة ثانية اللي أقل الواحد فكر فيها، فإنه الواحد كمان يروح يفحص هذا الإشي. طب ذكرنا وحكينا على الأشياء الخطرة، وأنت ذكرت هون كل ما يتعلق إن كان استئصال جزئي أو استئصال كامل. عادة كمان الاستئصال الجزئي بيأثر، وممكن الواحد يضطر لأنه كل أدوية السكر للنوع الأول وكل هاي الأمور.
1: صحيح، ممكن ممكن ممكن يعني الاستئصال الجزئي للبنكرياس بتعلق شو نسبة الجزء اللي استأصلنا. فاحنا بنحكي على خلينا نقول 50% من البنكرياس، ممكن الإنسان بعده وما في عنده سكر ممكن إنه ما يصير عنده سكر، بس على المدى البعيد نسبة جدا عالية يصير عنده سكر عمليا أو يحتاج الأدوية اللي حكيت عنها. هاي شغلات بتختلف يعني حسب النسبة اللي استأصلناها والمريض نفسه شو كان بالبيز لاين تبعه، هل كان عنده سكر ولا لا يعني.
0: طبعا، وهي مهم كمان انه الواحد يفحص كل هاي الأمور. حكينا على كل الأشياء الخطرة، كل الأشياء المعقدة. بهمني الوقاية، أنا من خلال هذا البرنامج أكثر إشي إحنا بهمنا إنه إحنا نرفع الوعي لأنه الإنسان يحافظ على صحته. لا بدنا إياه يوصل للمراحل الصعبة ولا بدنا نوصل لكل الأشياء المعقدة، بدنا الإنسان يعرف يحافظ على صحته. وطبعا أقل شغل لإلكم، أنا مش لصالحكم بس عم نحاول قدر الإمكان. إيش كيف الواحد ممكن يحافظ على صحة البنكرياس هيك دكتور صافي خوري؟
1: في رسالة بالبداية حابب أوصلها أنا يعني من تجربتي خلينا نقول الصغيرة على مدار السنين، إنه بحال كان في عنا بأي فحص عملنا أي شغلة ولو كانت بسيطة ولو كانت يعني إيه كيس على البنكرياس أو إشي، ما تأخذوا الأمور بهاي السهولة. لا يعني فكر أكتر لقدام، روح عند الناس المختصين أو عند أطباء المختصين بالموضوع هذا، ولو بدي كلفك الإشي مرة بالسنة تروح عند طبيب مش مهم، بس يمكن هيك انت بتضمن المستقبل لقدام، لانه في كتير مرات الامور ما بتنقرى زي ما لازم، فكروا انه اشي عابر اشي بسيط. يعني كتير مرات المرضى بيسالوني ايه طب ما انا عندي كياس على الكلى، كيس على الكلى بيختلف عن كيس على البنكرياس، كيس على الكبد بيختلف عن كيس على البنكرياس. للبنكرياس نفسه في له قوانين بحد ذاته، فلهيك ما تاخذوا الامور ببساطه، لا خليك خدها للجانب اللي خلينا نقول الأصعب، وراجع راجع راجع حالك عمليا. مهم جدا إذا في حدا بالعائلة عنده مثلا مشاكل في البنكرياس، مشاكل بالثدي، يفحص هل في عامل وراثي ولا لا، لأنه جدا مهم. كمان جدا جدا مهم الالتهاب المزمن بالبنكرياس إذا كان بجيل صغير، مهم جدا نفحص هل في عامل وراثي لحتى نقدر نشخص المرضى هدول يعني بجيل أصغر وما نوصل لمرحلة اللي صار فيه على المدى البعيد ورم اللي ممكن يكون فتاك زي ما حكيت من قبل.
0: طبعا وانت ذكرت هون نقطة، يمكن انه الأشخاص يعني دكتور صافي يروحوا يفحصوا هاي، وفي كثير أشخاص تعرف انت احنا زي النعامة بدنا نعمل، بدنا ندمر راسنا في الرمل ونقول يعني الحيط الحيط يا رب السترة. في كثير ناس بتخاف بتخاف انها تروح اصلا لعند الدكتور وتفحص مع انها حاسه في اوجاع، حاسه في اعراض، حاسه في كثير شغلات.
1: بس ما هو هذا الفرق بين انه اكون خايف و... ويعني بديش اقول انقذ نفسي، او انه اكون قاعد مرتاح وهذه البال، وبين انه اضلني مع هاي الاوجاع او هذا الشك اللي موجود عندي ما يتغير. طب ما هو موجود عندك الشك، بدك تعيش معاه كل حياتك؟ لا بالعكس، حتى لو كان في عامل خوف، ما في حدا بيصير معاه شغله ما بخاف. اول شغله بفكر فيها بقول لك ممكن يكون عندي، ممكن مش انه مش ممكن، بس لحتى تفحص انه ما في وتقول انه خلص ما في، مجبور تفحص.
0: تمام. ودكتور صافي، انا بهمني كمان دائما بنحكي احنا على نهج الحياه وقديش ممكن انه نهج حياه صحي هيك يساعد شوي. في البنكرياس في نهج حياه اللي ممكن يحافظ على صحه البنكرياس؟ ذكرنا طبعا الشرب وذكرنا التدخين اللي هن مضرين لكثير شغلات، ولكن غيرهم في اشياء
1: بالاساس هذول اللي حكينا عنه، الشرب والتدخين طبعا. خلينا نحكي السمنه الزايده كمان لها تاثير سلبي على البنكرياس، واحده من عوامل الخطر ممكن كمان يكون لنشوء يعني ورم بالبنكرياس عمليا. وواحده من الاشياء اللي كمان ممكن تؤدي لها السمنه الزايده هو انه يصير في عندنا زي ما بيصير في عندنا بسموه كبد دهني. نفس الشيء يصير عندنا بنكرياس دهني، وهذا بيؤدي لالتهابات مزمنه، يصير عندنا التهابات ترجع على بعض نفس الشيء. فنفس الاشياء اللي احنا بننتهجها او نقول بنمشي حسبها بدناش حياه صحيه، نفس الشيء بتاثر على البنكرياس
0: طبعا. وفي نقطه احنا حكينا عنها ما عرفناش اذا نحكي عنها على الهواء ولا لا، علاجات السكر اليوم هي مختلفة ومتنوعة. صرت تضحك قبل ما أنا أذكر الإشي. قديش الحقن لتنزيل الوزن وتنزيل السكري لها تأثير كمان إذا الإشي مثبت يعني؟ طبعا
1: هذه في عليها كتير كتير حديث اليوم. خلينا نحكي حديث الساعة، وصار اليوم الحقن الأوزمبيك والمنجارو وغيرها، الحقن هاي اللي مستعملها بالبداية تأسست لحتى نعالج السكر، بس الناس صارت تأخذها لحتى تنزل في الوزن عمليا. صحيح. وعم نأخذها عم تأخذ الناس بصورة جدا جدا هائلة. اللي بنعرفه أنه في أعراض جانبية، يعني واحدة منها هو التهاب الحاد في البنكرياس، وفي أعراض تانية كمان اللي معترف فيها ومعروفة، بس هل في أعراض أخرى إحنا مش عارفينها؟ هل في علاقة بين هاي الأدوية لبين خلينا نقول التهاب مزمن في البنكرياس، نشوء ورم في البنكرياس؟ أنا بدي أحكي على بس إنه صار معاي أنا كم من حالي لمرضى اللي لما بتحكي معاهم بتحاول تدور على عوامل الخطر ما بلاقي ولا عامل خطر، إلا أنه إذا قبل سنتين بلشت أخذ الأدوية الدواء هذا، بعد سنة صار عندي التهاب حاد وقفته، بس رغم أنه وقفته رجع الإشي يتكرر، فجأة بعد سنتين صار عندي أجل عندي لأنه صار عنده ورم. فبتحاول تدور أنت يعني تقول بديش يكون هاي العلاقة، هاي العلاقة أكيد مش موجودة، بس ما بتلاقي سبب تاني أو إشي تاني. فعشان هيك أنا دائما بحكيها للمرضى اللي بتابعوا بالعيادة عندي اللي هي عيادة البنكرياس، طبعا بيجوا لعندي لأنه عندهم مشاكل في البنكرياس، بحاول أطلب منهم يمتنعوا عن هاي الأدوية.
0: ولكن بحث عالمي، بحث محلي، إيش اللي بيثبت هذا الإشي حاليا؟ إحنا
1: حالياً
0: بعدنا
1: لا. حاليا لا، بس بدنا نوهك إنه في هاي تم نشرها قبل شهر يمكن أو أقل، إنه في بسموها زي
0: دراسة،
1: مش دراسة، إنه كانت في شكوى تقدمت ضد الشركة اللي بتصنع الأوزمبيك.
0: بآلاف طبعا، مش ضد أي شركة معينة،
1: بآلاف الشكاوي كانت إنه كان في أعراض مختلفة، منها اللي هو صار في عنا التهاب حاد في البنكرياس بنعرفها، فقدان نظر بعين واحدة، صار في بسموها كسول في المعدة بطلت تشتغل زي ما لازم، وغيرها وغيرها من الناس اللي شكت على الشركة لسبب أعراض مختلفة يعني. بس كمان ما ثبتت علميا، ما بعرف انه هل في علاقه بين هاي الاعراض وهاي وهذا الدواء.
0: طبعا الاشي بعد ما مش مثبت علميا، ولكن انت بتحكي انك انت بتوعي على الاقل الاشخاص اللي بيجوا لعندك. احنا دائما يعني انه الواحد ما يفتش على حلول سحريه، يعني لما احنا بدنا حتى في نزول الوزن يمكن الطريق اصعب بكثير، بنختار الطريق الصعبه من انه الطريق السهله، ولكن اعراضها اقل. تعال نقول كلمتك الاخيره هيك اللي بتحب توجهها دكتور صافي خوري، اشياء يمكن ما ذكرناها وانت بتحب تتطرق لها، فالمجال مفتوح في الدقائق الاخيره.
1: ايه انا صراحه حكيت رسالتي من قبل انه كمان ناخذ بالحسبان انه البنكرياس هو عضو بجسمنا، هو مش عضو مارق ومش عضو ماشي وما نتذكره بس لما في عنا مشكله فيه، لا نتذكر من قبل. ف توجهوا للأطباء المختصين في هذا المجال اللي بيعرفوا, مش أطباء اللي يعني مع كل احترام للجميع طبعا, بس اليوم العالم اتطور جدا, حتى بعالم الطب صار في الاختصاصات اللي هي مختلفة واختصاص الاختصاص صح. فلهيك توجهوا للإنسان المناسب والطبيب المناسب لحتى تأخذوا الأجوبة الصحيحة واللازمة.
0: طبعا وحكينا هون كثير على كثير نقاط اللي ممكن تكون ضوء أحمر هيك, فرجاء الانتباه لكل هاي الأمور. أنا بدي أشكرك كثير دكتور صافي خوري, أخصائي الجراحة العامة وجراح أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة من مستشفى الناصرة الإنجليزي, على قدومك على كل المعلومات. يمكن معلومات شوية بتخوف ولكن معلومات هيك منيح إنه الواحد يعرفها ويأخذها بالحسبان. وطبعا الوقاية زي ما بقولوا درهم وقاية خير من قنطار علاج.
1: صحيح. أنا عزيزتي أنا إنسان واقعي ودائما بقولها للمرضاي, قد ما تكون الحقيقة مؤلمة واجبوا يعرفها.
0: طبعا وإحنا عشان هيك موجودين كمان ننقل كل المعلومات. نشكرك جزيل الشكر دكتور صافي خوري, شكرا لك. شكرا. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الصحة غالية, خصصناها للحديث عن البنكرياس وكل ما يتعلق بالتهاب البنكرياس وأيضا الأمراض الأكثر تعقيدا. نشكركم مستمعينا ومتابعينا على طيب المتابعة والاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحد رزق في الإنتاج, في هندسة الصوت كان معنا أوسكار والآن روبي, ولكم مني غالية ناطور قدور في الإعداد والتقديم أجمل وأحلى تحية. دوام الصحة والعافية نرجوها لكم دائما مستمعينا. إلى اللقاء.

90 فاصلة 3 92 فاصلة 3 93 فاصلة 7 88 فاصلة 8 FM يا مسافر